0: كل صراحة
1: بين دور الشعب
2: تاريخ السلامة
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا الموعد الاستثنائي معكم في فنان في البال إنس الغرين هلال في تعويض للزميلة فتحية جلاد. اليوم الحصة ستكون خاصة جدا، فيها فنان يبقى دائما عالق في البال، عنده الكثير الكثير صولات وجولات في مجال الموسيقى التونسية والتنقيب في التراث التونسي الذي نعتز به كثيرا. من مميزات هذا الفنان أنه رجل هادئ إلى أقصى درجة، رجل يحترم نفسه ويحترم فنه ومفهوم الفنان عنده يخالف مفاهيم غيره من الفنانين، رجل عرف الأيام وتعلم منها. ولعل هذا الفنان يعتبر الوحيد الذي أعطى نفسه للفن والفن فقط. على كل يتواصل اللقاء معكم، ستكتشفون طبعا ضيف هذه الحصة الذي رحل عنا منذ سنوات طوال، والأكيد أنه اسم بنته اللي واصلت المشوار وأخذت المشعل عن هذا الرجل القدير، الأكيد وأنها ستقود هذا المشوار بكل أريحية وكذلك بكل نجاح وبكل ما في الأغنية التونسية من ألحان وكلمات ونغمات تشد الأذان وترهف السمع. أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: إذن أكيد أصدقائي المستمعين عرفتم من صاحب طبعا هذا الاسم اللي باش يرافقنا اليوم، في فنان في البال واللي كما قلت الأكيد وأنه كبير وصغير يحفظ عن ظهر قلب هذا النغم اللي أداه بكل أمانة مصطفى الشرفي لقدور أسرار في لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. فيما يلي نصافح مباشرة الفنانة الرقيقة والموسيقية الرقيقة أمينة أسرار في أهلا وسهلا بك أمينة.
1: صحيح،
0: نهارك زين يا للا.
1: يعيشك.
0: أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء اللي فيه تكريم لروح الوالد قدور أسرار.
1: يعيشك وبارك الله فيكم
0: سيدة أمينة أسرار. في باش ننطلقوا بطبيعة الحال من البدايات ومنذ صغر الأكيد وأنك تعرف وعرفتي عن قرب حياة والدك، إذا نعرف أنه انحدر من عائلة فنية بحتة، أخوه محمد أسرار في كان رئيس طاقم الموسيقى النحاسية لجمعية الناصرية والإسلامية، وكذلك طاهر أسرار في اللي كان موسيقي محترف ويجيد العزف على الكمان والبيانو وأول من شجع قدور وأقحمه لميدان الفن.
1: صحيح صحيح، هذا هو.
0: يعني فماش إضافات؟
1: والله لا، لأنه هذا هو صحيح. هو تربى وتكون في عائلة فنية يعني منذ الصغر متاعه، وهذاك هو صحيح.
0: معناها الحقيقة أنه الرسالة هذه ينصح التعبير تواصلت معك كذلك مع زوجك فيصل القروي وفرقة العازفات.
1: الحمد لله الحمد لله، والله
0: هذا شيء بطبيعة الحال نعتز به أنكم تحبوا برشا الموسيقى التونسية، وخاصة أمينة أنك من خلال التوزيع الجديد لبعض أغنينا التونسية التراثية اللي نعتز بها، معناها كانت الرسالة بكل أمانة ناجحة جدا.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله، أن احنا نسعى باش الأذن صغيرة إن صح التعبير، معناتها الجينيراسيون الجديدة هذه باش يقعد في بالها ديما الموسيقى التونسية، باش تقعد فيها ديما الأصالة، يعني تعرف الفضائيات واللي قاعدين هما يسمعوا فيه والكل، لازم لازم لازم حاجة تقعد فيهم متاع بلادهم متاع أصالتهم، والحمد لله يعني كما قلت انت نجحنا فيها وان شاء الله ديما هكا
0: ان شاء الله ربي يوفق الجميع. يعني امينه نعمل شويه ريترو هكا معاك ونعود بالذاكره بالساده المستمعين، يعني السنوات طوال امينه أسرار في كيفاش تربيت في بيت والدها وكيفاش كانت تشوف عن قرب والدها كيفاش كان يتصرف في مجال الموسيقى، بشكون كان متاثر سي قدور أسرار في، والاكيد وانه فما برشا برشا ان صح التعبير اسماء وقفت معاه وكانت سبب في نجاح قدور أسرار في.
1: هذا صحيح يعني، ولكن هو حسب اللي خليه مكتوب وحسب الأوتوبيوغرافي متاعه، قدر أسرار في عمل نفسه بنفسه يعني كون روحه بروحه يعني،
0: ولكن الأرضية كانت ملائمة جدا لي،
1: الأرضية
0: يعني
1: ملائمة صحيح. هو تعرف هو بدأ اللي ما قلتوش انت ممكن ولا بكش تقولوش من بعد، هو بدأ بالرياضة،
0: هذا ايش حبيت نقول، كان رياضي موهوب جدا وتحصل على لقب بطولة المملكة التونسية قبل في الاستعمار يعني في الجمباز سنة 1933،
1: معناتها سيتي ان شامبيون ديال ديبار من سبور
0: للفن، كله فن على كل كذلك
1: في معناتها حسب اللي كتبه هو في الناصرية كانت فما يعني الرياضة والموسيقى، كان كل ما يمشي معناتها الرياضة باش يعمل تدريبات نتاعو كان يسمع الموسيقى النحاسية يتدربوا معناتها هما بيدهم، قال كاتب معناتها متمو رغم الكاكوفوني اللي يسمعها صعب الأغلاط وكل شيء، هكا يمشي يتدرب وهو متقلق يعني يعمل في التدريبات نتاعو نتاع الرياضه وهو متقلق، وذنه يعني ملي صغير
0: مش راضي على اللي كان يقدم على الساحه الفنيه.
1: نعم،
0: ما كانش راضي على ما يقدم.
1: لا مش على في الساحه الفنيه، نحكي لك على الموسيقى النحاسيه، الموسيقى النحاسية. يعني التدريبات نتاعهم كل كانوا بالطبيعه باش يعملوا اغلاط وكل هو ما كانش يحب هذاك، يعني يعمل فك التدريبات نتاعو الرياضيه بالسيف هو اللي كتب هذا يعني هو حتى ولو هو في الرياضة ويسمع في الموسيقى يعني كل شيء مع بعضه، واللي جلبته أخيرا هي الموسيقى أكثر من الرياضة،
0: يعني مباشرة يعني قال هذا ما هوش مجالي يلزمني نخوض غمار الموسيقى والتلحين.
1: الموسيقى جلبته وحدها يعني بطبيعتها بدا حتى الآلة متاع أخوه من القصير الموندولين وبشوية بشوية حتى اللي كون روحه مشى وحده يعني قيد روحه في من كان سيد درويش هو اللي يعطي دروس في تونس، مشى وحده وقيد روحه كما واحد يقيد روحه في المكتب، وبشويه بشويه يعني بتدرج حتى كون روحه موسيقيا بالقدا حتى الاخر. يعني
0: هو الموسيقي شيخ علي درويش الحلبي الاكيد وانه تعلم عليه ما بدا ترقيم الموسيقي والموشحات الشرقيه وكذلك البشارف السماعيه.
1: صحيح اي صحيح، معني يعني تكونت وذنه في الشرقي، تكونت يعني عنده اكسلنت باس، تكون بالقدا بالقدا. ومن بعد مشى للرشيديه ودرس على سي محمد غانم، درس المالوف والموشحات التونسيه والعزف على اله الرباب.
0: الرباب اي هي رباب ولا رباب الصحيحه؟
1: نعم
0: نقولوا كلمه الرباب او الرباب
1: بالعربيه يقولوا الرباب، ما احنا نقولوا رباب او كما معناتها بكلامنا.
0: لكن قبل ذلك سيده امينه اسرار، في هو الموسيقار رافائيل سترينو قبل ما يخوض غمار ويدخل عالم الرشيديه درسوا الترقيم الموسيقي والعزف على الكمان بالاسلوب الغربي ولا بعد؟
1: العزف على آلة الكمان
0: بالاسلوب الغربي.
1: بالاسلوب الغربي، وهذاك هو الاسلوب الصحيح حتى لليوم قولوا، يعني لانه طريقه العزف ومسك الكمان وكل هذوما الحاجات هما لي كوتي تكنيك نتاع لو فيولون الكلهم معناتها اوكسيدونتال. هذيك هي الطريقه الصحيحه واللي خذاها واللي اكتسبها بالكدا، وهذاك باهي لانه بعد ما عمل الغربي بالكدا نجم يمشي للشرقي، يعني قدر صار فيه يعزف على الكمانجة يعني بالطريقه الغربيه والطريقه الشرقيه، يعني زوز تعديلات عنده، اش خليها عنده زوز كمانجات، يعني كمانجة معدلها غربي وكمانجة معدلها شرقي.
0: هذه معناها ميزه كانت من خصوصيه قدر اسرار.
1: صحيح صحيح، يعني من معناتها من الاوائل اللي في تونس تعلموا على الطريقه الغربيه ومعناتها وينجموا يعزفوا الطريقه الشرقي، يعني توا متواجد في تونس موجود توا، يعني معناتها شيء عادي.
0: اما قبل كنت فيل هكا ولا؟
1: بالطبيعه يعني هو من الاولانيين، هو معناتها معروفين الفيولونيست كان قبله، هو كان معناتها محمد تريكي معناتها من ابرز الاسماء اللي ظهرت بعد محمد تريكي، قدر اسرار في بعد قدر اسرار في رضا القلعي، هما الاسماء اللي الفيولونيست دو تونس قالوا الواحد.
2: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أجل

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: ما احنا ليالي شبيليا كذلك ايقاعته جد متميزه والاداء كذلك كان جميل لفتحي خيري، والاكيد انه هذا النغم يبقى دائما في البال ويحبوه الكبير والصغير، يعني يتواصل على مر السنوات، يعني من الاغاني اللي لا تنسى ولا تمحى من البال. اهلا وسهلا بك مجددا من اسرار في تواصل لقاء معكم طبعا في رصد المسيره الفنيه لقدور اسرار في
1: هي ما يمشيش يقولوا لي ما احنا شبيل يعني فتحية للتأدية فتحية خير هو من الحان سيد شطة مش قدور
0: الحان سيد الشطة،
1: ولكن قدور إصرار في عمل يعني معزوفة كاملة اسمها ليالي شبيليا.
0: ليالي شبيليا وخاصة قدمت في مهرجان السمفوني يعني بالجم مؤخرا.
1: مش ليالي شبيليا اللي قدموا ليالي أندلس اللي قاعدين نسمعوا فيها توا، يعطيكم الصحة انتوا سجلتوها. ليالي شبيليا قدمها الأوركستر السمفوني التونسي في العديد من المرات، يعني عزفتها حتى أنا مع الأوركستر السمفونيك.
0: ياريت أمينة إصرار في كان هكا تجيب حذينا لإذاعة المستير وتحاول أنك تحين لنا بعض الأغاني والموسيقات اللي بطبيعة الحال تكون موثقة توثيق سليم يعني وجيد. على كل إن شاء الله تكون حاضرة معنا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. به نعود لرصد هذه المسيرة، وحكينا قبليك على المعهد الرشيدي وبطبيعة الحال مدى طبعا انخراط قدر إصرار في صفوفه، وكذلك فما فترة من الفترات اللي وقع تسميته أيضا رئيس ثاني لتخت المعهد الرشيدي.
1: صحيح، وإذا معناتها في تونس ما يعرفوهاش هذي وكان ما برزوهاش حتى مش معها اللي كانوا معاه قبل، هو أصغر قائد فرقة في المعهد الرشيدي. يعني في الفترة هذيك في الأربعينات معاه كان سي محمد تريكي هو اللي يقود الفرقة ومعاه القوة، هو صغير وذكي ومعناتها متكون مليح يعني موسيقيا، رغم صغر سنه كان يتقن المقامات الشرقية والمقامات التونسية وأيضا العزف على إيد الكمان. في نفس الوقت كان يدرس مع تحتوه يدرس في الموسيقى في المعهد الرشيدي، وطلبوا منه باش يقود الفرقة في بعض الأحيان مع سي محمد تريكي.
0: كذلك استضافة مرة ثانية الأستاذ علي درويش يعني في المعهد الرشيدي، واللي استقدمته الرشيدية في ذلك الحين باش يقوم بتدريس أصول موسيقى وكذلك فن الترقيم وتسجيل نوبات الملوف التونسي حسب الأصول العلمية، يعني كان ليه دور كبير برشا على مسيرة قدور إصرار فيه.
1: صحيح كان عندها يعني واحد وقت يتعلم على على قاعدة يلقى روحه فيما بعد، يعني ما يفهمش كيما توا أنا مش معناتها نحل قوس صغير يجيو مثلا المعهد موسيقى ويحب يقيد يقولك بلي بعد قداش من وقت نولي نعرف ولا يعني الموسيقى ما فيهاش وقت، ما فيهاش قد ما تتعلم ليح قد ما تدوم قد ما تولي عازف ممتاز فيما بعد، يعني فيهاش إجا دخلت اليوم بعد عام نحب روحي نولي نعزف بالقدا، يعني مش عمرها ما كانت هيا بسرعة لا أبدا،
0: حتى ما كان محض الصدفة، يعني كله بتأني وروية وكان معنيها حقيقة
1: بالطبع هذاك يخلي أي واحد يعني كي يكون متمكن مليح ويدرس مليح ويتقن
0: ينهل من المقامات بكل جدية،
1: المسيرة تكون يعني تكون سهلة، يعني واحد يكون متمكن مش يحفظ الموسيقى هكاكا يعني إيجا ونشد دو نوت وهيا سيئ وليت قائد فرقة ولا وليت عازف
0: لكن سنة 1940 ومع الموسيقى المصاحبة سيدة أمينة إصرار في الأكيد وأنك تسمع فيها يعني الرشيدية، سنة 1940 كان معناها تاريخ مميز في حياة قدور إصرار في الفنية، تكلفوا رئيس المعهد الرشيدي بإدارة قسم العزف على الكمان والإشراف عليه، تلقين التلامذة كذا الأصول العزف وتمرينهم عليه بقواعد علمية ثابتة.
1: صحيح، ومن يذولي من الوقت هذاك يعني في الموسيقى، يعني من اللي فتحت الرشيدية في الثلاثينات يعني في سنة 34 ولا وعي فما في يعني في تونس في الساحة الموسيقية، ولا معناتها يعرفوا اللي لازمهم يدرسوا لازمهم باش معناتها باش يزيدوا يقدموا، ما عادش خاطر بكري كان حتى المالوف ولو معناتها يحفظوه بالسمع يعني مش بالترقيم وكل، فبدات فما نهضة كاملة بشوية فما تغيير في الوقت، يافي اون غراند افيرفيسانس في الوقت هذاك وبداو يبرزوا مع قدر إصرار في معناتها لي جون ميوزيسيان امثال صالح المهدي، ابراهيم صالح، شكون اخر علي سريتي معناتها في البيريود هذيك ليبوك هذيك اللي كانت حلوه برشا. انا تعجبني كل ما نقرا الاوتوبيوغرافي
0: صحيح تعيدها تخليك تعيش في معني عصر حقيقه كان بيود حتى الشباب تعتوى انه يكون متزامن فيه. يعني
1: تحس اللي معناتها كيما قدر الاصرار في وامثله كان مخضرم يعني عنده التكوين الغربي وعنده التكوين الشرقي
0: يعني فيها
1: معناتها الموسيقى حتى التونسيه معناتها تحطه الشرقي يعني الموسيقى العربيه بصفه عامه
0: يعني تلبي كل الاذواق.
1: وهذاك اللي خلاه يعطي فيما بعد معناتها سا ريفليت سور لا ميوزيك نتاعو هو يعني بعد ما خلاش مربوط بحاجه برك. وقدور الصرافي بك اللي هو اللي كان مخضرم خلق مدرسة هو ولا مدرسة بك التكوين بتاعه بالإكسبرينس بتاعه فيما بعد
0: بخبرته
1: هو بالكرياسيون بتاعه هو صار مدرسة هو ولا هو مثل للآخرين. وهذا ظاهر من خلال كل ما لحنه يعني ما فماش أسلوب واحد تلقى في الامتياز يعني حتى لليوم في العزف على الكمان طريقة العزف نتاعو كي تسمع يعني كي من موسيقيين وقت نجيو نحلوا التقسيم نتاع قدور الصرار في تعرف كيفاش روعة يعني كيفاش يدخل من مقام ويخرج من مقام آخر كيفاش يتفنن يعني سني با دوني ا تو الموند يفو فريمون اتر لازم واحد يكون بالحق متمكن مليح من خلال قلت لك طريقة العزف على الكمان من خلال التلاحين نتاعو اللي عملها قدور الصرار في ما عملش في نوعية واحدة خرج حتى مثلا اللي تحدثنا عليهم ليالي الأندلس وليالي إشبيليا وغيرهم يعني برشا لحن في النمط هذاك موسيقى دو بتيت سيمفوني كما سماهم هو معناتها مكتوبين بالطريقة البوليفونية يعني une écriture verticale لحن في النوعية الرشيدية مثلا محلى النسيم اللي لحنها السيدة شبيلة رشد الله يرحمها الله يرحمهم الكل هذه النوعية أخرى لحن في الخفيف لحن في الفوكي لحن للأطفال يعني
0: كل الأنماط الموسيقية
1: كل الأنماط الموسيقية علاش لأنه كان هو متشبع وكان يعني وقت يشوف فما فراغ في الموسيقى للأطفال كان هو كيما محمد تريكي وقدور الصرار في محمد سعادة هذوما توجهوا للأطفال وعملوا لهم نوعية خاصة بهم هما الألحان التونسية العميقة فيها المقامات التونسية زادة كيف لحنوا فيها يعني هذا كيكون واحد متشبع ويكون عنده معناتها متمكن مليح ينجم كما يقول يعوم في البحر الكل كما يحب هو.
0: هو في الحقيقة كان محظوظ جدا الراحل قدور الصرار في يعني بحكم أنه كما قلت كانت أرضيته يعني انطلاقته من العائلة يعني كانت عائلة فنية ثم ملاقاته العديد من الأسماء الفنية العربية.
1: ما لازمش واحد يقول بون سيغي معناتها الانطلاقة كانت معناتها الأرضية كانت موجودة ولكنه بعد معناتها واحد مش سهل
0: بطبيعة الحال يلزم يكون فما نفس طويل
1: بطبيعة يعني قلت لك من الأول وقت اللي بديت قلت لك قدور الصرار في عمل روحه بروحه كما بنته يعني كيفينا كيف
0: كما قلت أمينة سنة 1942 الأستاذ قدور الصرار في كون فرقة اسمها شباب الفن هي فرقة موسيقية ضمت أحسن العناصر الفنية منهم سي علي السريتي وإبراهيم صالح وكانت المطربة فتحية خيري
1: معناتها ممتاز يعني على آلة التار حتى وقت لي معناتها فيما بعد عملوا فرقة متاع الإذاعة يعني أسوها لأول
0: أي
1: مرة
0: أي
1: يعني الشخص هذاك اللي هو طاهر بدر ساعة لقيت الإيقاع ديما منسيين ولكن هو كان ممتاز جدا يعني من الفرق هو باش يكون في فرقة معناتها الإذاعة اللي تأسست أول مرة
0: ولكن قبل ذلك شارك في العديد من الفرق الموسيقية يعني قاد فرقة المطرب علي الرياحي
1: ما قلت لك كان عازف كمانجة ممتاز يعني ليتي في الوقت هذوك في الأربعينات الخمسينات ليتي لو برومي براتيكمون لو le meilleur violoniste de la Tunisie يعني هو الاولاني
0: أسس أول فرقة موسيقية الإذاعة التونسية كما قلت سنة 1948 يعني بعد الاستقلال، وكان إصرار فيه من العناصر الأولى اللي اعتمد عليها البشير المهذبي ومصطفى بوشوشة لتأسيس هذه الفرقة على شكلها الحالي،
1: هو كان قائدها
0: بالتناوب مع رضا القلعي والهادي جويني حسب ما يعني التصريحات تقول.
1: هو صار التأسيس كان سي الهادي جويني موجود على هيئة العود، أما رضا القلعي مازال سي لا جينيراسيون رضا القلعي على جينيراسيون اللي بعد قدور الصرار فيه. يعني خلط فيما بعد التأسيس معنا في الأربعينات الهادي جويني صالح المهدي قدور الصرار فيه طاهر بدرة إبراهيم صالح هذوما هما العناصر الأساسية. وبعد رضا القلعي خلط وقت لي فرقة الإذاعة كان ولات أكبر يعني في الليزاني سواسانت ان بو بلو تار معناتها.
0: يعني وكذلك كان ايضا من ضمن المجموعه الاولى اللي اسست المعهد الوطني للموسيقى مع كل من صالح المهدي والهادي جويني وعبد الحميد بلعجي.
1: بعد ابري لانديبوندونس يعني الموسيقيين اللي كانوا معناتها عندهم قيمتهم والكبار الموسيقيين نتاعنا تنجم تقول هما الهادي جويني قدور الصرار في صالح المهدي حسن الغربي عبد الحميد بلعجي محمد سعاده، هذه هي المجموعه الاولانيه اللي شاركت في تكوين أو الكلام ذلي المعهد القوم المعهد الوطني للموسيقى.
0: يعطيك الصحة أمينة على التوثيق الهام هذا اللي مديتنا به في هذه الصباحة معني على مسيرة الفنية اللي قدور أسرار في قد ما نحكي عليه شوية.
1: أنا في ناحية توسكي كونسيرن ليستوار وتاريخ بلاد وتاريخ ناس أنا نتغشش برشا وقت لعباد يعطيه يعني حاجة غالطة معناتها ما يوجهوش الناس بالكدا، هذه حاجه نتاع التوثيق نتاع تاريخ، لازم كل واحد يكون صادق مع نفسه اولا وصادق مع الناس.
0: ان شاء الله كل المعلومات اللي قدمناها يعني منذ انطلاقة الحصه ما فيهاش معناها كلها صحيحه.
1: لا الحمد لله. لا هذيك مع مين من
0: لا ولا قدمناها يعني من اذاعه المسير ان شاء الله تكون صحيحه كذلك.
1: لا
0: امين اسرار في نعود معاك ان شاء الله نواصلوا المشوار باش نقدموا مسابقه خاصه بالحصه واللي باش يكون فيها هديه 4 تذاكر دخول لمسرحيه واحد منا. يعني نحب نقول شنو هي الاغنيه اللي انطلقنا بها في الحصه، هل هي لن مثلك بالشمس ولا بالقمره تكتبوا سيب واحد، ولا ساق نجعك بالرنه، والا يطير تعدي تمنين سيب اثنين وسيب ثلاثة. تتصلوا بينا على SMS 87676 وإن شاء الله نلقاو الإجابة الشافية وبش يتواصل معك أمينة. ابقى معنا في الاستماع.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ذكرون الموسيقى اللي تسمعوا ليها السيمفونية، طبعا هي ليالي الأندلس واللي وقع تقديمها في مهرجان السيمفونية بالجم. كان إيقاع جميل برشا، استمتع به الجمهور وأمتعوا كثيرا. يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة سرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور أسرارفي. نحب نذكر أنه قدور أسرارفي لحن في العديد من الأوبرات، منها ثورة تونس وبين التلال والمروج، وكذلك العديد من السيمفونيات الصغيرة، منها كما قلت ليالي الأندلس وليالي شبيليا وخيالات وغير ذلك. وكذلك فما نقطة هامة أنه قدور أسرارفي كان مهتم أيضا بالسينما، لحن أغاني شريط الحبيب وهي من تأليف الأستاذ الهادي العبيدي، وقام كذلك بتلحين الموسيقى التصويرية لشريط أنشودة مريم بالاشتراك مع المرحوم علي الرياحي. باي السيدة أمينة، الوقت ضبطنا برشا، نعود لمواصلة المشوار والحوار معك وعودة للسنوات يعني طوال.

0: بذكرى للسادة المستمعين والمستمعات في حياة قد والأسرار
1: في عبد الله زناد،
2: محمد البنداني،
3: محمود بوعلي،
4: تقديم علال الشريف،
5: محمد هادي صغير،
6: أحمد وستة،
7: محمد زرقات،
8: النادي بخير،
9: عبد القادر عجيب.
10: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع برجيبة، الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة
18: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة سرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور أسرارفي. أمينة مجددا نحيوك.
2: مرحبا.
1: وبالمقابل كذلك نحيي سي فتحي زغندة، قائد الفرقة القومية للموسيقى وملحن وباحث في الموسيقى. سي فتحي أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا
1: بك يا سيدي. تنجموا تصافحوا بعضكم راهو أمينة وفتحي.
2: صافحتي سي فتحي، شو الأحوال؟
3: وسهلا، مرحبا،
2: يعيشك الحمد لله.
3: مرة أخرى نهنيوكم بالأعمال وبالنجاحات وإن شاء الله ديما موفقين.
2: يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك.
1: هذه تحية معنيها الأكيد، وأنها تكثر فيك الكثير من الدفع المعنوي، هكا ولا يا أمينة؟
2: بالطبيعة.
1: فتحي زغندة، باش نحكيو معك شوية على معرفتك وعلاقتك بالفنان قدور أسرارفي.
3: إي مرحبا. هو عمناول مرة ذكرى قداش أمينة؟
2: 30 سنة.
1: كينو حاضر معنا اليوم
3: يعني. كينو البارح صراحة، يعني أنا وقت اللي بديت مسيرتي الموسيقية في إطار الرشيدية كان قائد الفرقة الرشيدية وقتها بالتقريب سنة 72-74 المرحوم أستاذي سي قدور أسرارفي. وكنت أنا بصفتي عازف كمانجا من المغرمين بطريقة عزفه، لأني أنا كما تعرف من عائلة فيها كثير من الموسيقيين، منهم عمي الناصر ربي يديم حياته اللي هو عازف كمانجا، وكان سي قدور بالنسبة ديانا مثال في العزف على الطريقة التونسية، يعني الاستخبارات في الطبوع التونسية. كان يعني كان يستهويني عزفه وطريقته.
1: كيفاش ياخذ الكمانجا نتاعو وكيفاش يعزف، يعني على الاوتار تكون صوره تقريبيه، يعني تحاول توصلها لنا سي فتحي زغنده بحكم انك معنا.
3: طريقه العزف هي كما يعزف عليها كل انسان،
1: لكن الاكيد عنده خصوصيه يعني
3: بطبيعه. انا نتفكر يشد القوس الله يرحمه، عنده سبعه في يده اليمين، بما اني عازف معناها ما يتوزعش أصابعه الأربعة على القوس، أما أسبوع يقعد مهزوز. نعرفش أمينة تفكر ولا
2: نتفكر بالكديه أطب أسبوع هذا كمكسر.
3: أيوة،
2: مش خاطر كان يعمل فيها بالعانية، ما هو كان مكسر أسبوع هذا كما ما ينجمش يدوروا على القوس.
3: أيوة
2: هي من هكيك يسخيلوها خانة هي.
3: لا لا، ظاهرة، خاطر في العادة الإنسان يحط 4-7 على القوس، لكن هو حكم هالإعاقة صغيرة على محالة ما هيش كبيرة. أما تبارك الله عليه، كان قوسه وأنامله وطريقة يعني عزفه في الطبوع التونسية كان من العازفين اللي اتأثرت بيهم أنا بعد، وعنده كثير من التسجيلات خاصة في التعليلات الأفراح، أغاني الأفراح متاعنا، جل الاستخبارات كانت من عزف قدور أسرارفي، كذلك في النوبات. فأنا عرفته كعازف على الكمانجا، وكذلك كان عازف على الرباب في إطار فرقة رشيدية، وسافرنا عديد المرات في إطار الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بصفته عازف على الرباب وأنا عازف على الكمانجا، وهو اللي غرمني بالرباب حتى وليت أنا بدي نعزف على الرباب في فترة من فترات.
1: حبك فيها؟
3: أي. فهذا ناحية يعني عرفتي به. نحب نقول أنه سي قدور رغم أنه قام في الموسيقى، لكن تواضعه ودمسة أخلاقه بصراحة كانت
1: هدوءه كذلك كان يمتاز بهدوء معنيها كبير برشا، لدرجة أنه برشا ناس يقولوا يعزف على الكمنجة وهو نائم، نعرفش هكا
3: بالضبط، يعني
1: يقولوا كينو نائم يعزف على الكمنجة، ولكن
3: إيه يعني ما عندوش كل جانب المسرحي اللي عند بعض معناها عازفين اخرين، لكن ما يعنيش هذا ان العزف نتاعه كان مش صادر من وجدانه ومن احساسه المرهف، بالعكس يعني
2: عزفوا على الكمانجا مدرسه سي فتحي،
3: وهو كذلك يعني كان انا قلت واحد من الناس يعني تاثرت بك الطريقه هذيك، خاصه العزف على الطريقه التونسيه اللي ذكرني في خوه كذلك. انا عرفت عم الطاهر اسرار فيه وانا صغير،
2: صح عليك، انت عرفته انا ما عرفتوش بالكل.
1: اي ريت.
3: عمري 6 سنين ونتفكر، لانه كما تعرف أخت أمينة خالي الأدي شنوفي اللي يعتبر ملوفجي في تونس كان بيت والدي ملتقى للبرايف ولل يعني للعروض كانت تقريبا مستمرة. الفرقة اللي شفت فيها عم الطاهر الشرارفي وأنا صغير فرقة صغيرة تتكون من خالي على البيانو وواحد آخر ساعات يعزف على الهارمونيوم كذلك وعم الطاهر عبو يعزف بالطاهر. هذوما ما خدتش عليهم أما أنا أذكرهم وأنا صغير يعني 6 سنين وقعدت الصورة هذيك في بالي. فمن حسن حظي أني سمعت عم الطاهر الشرارفي وعم قدور الشرارفي هذايا في جانب العزف. عم قدور معناها بالإضافة إلى ذلك هو من الملحنين اللي برزوا في الأربعينات والخمسينات مع الأدي جويني مع مجموعة من الفنانين اللي خرجوا من الرشيدية. ونذكروا اللي الحان متاعه فيها اللي اعتمد فيها على الطبوع والإيقاعات التونسية وفيها اللي فيها معناها النوع المقامات الشرقية من اللي فيها الطبوع والإيقاعات التونسية يعرفوها المستمعين أكيد كما خول خال بورطلين فوق الحنة ويلي نسيتي خالك ويا خندودة وفيها اللي انحى فيها كما قلوا احنا المنحى الشرقي كما سمحني نتحدث على كنت نتحدث على هدي جويني تو نتحدث على قدر صافي نقول قلت عنده برشا أغاني اللي في الطبوع التونسية هاو تفكرنا فيها
2: محلى النسيم
1: محلى النسيم نأسف لأنه ما عندناش الغنية هذية في
3: السارة
1: حلوة برشا
3: اللي كنا نسمع فيها توا الغنية بتاع محمد أحمد
1: أهمل عينين
3: أهمل عينين
2: الإيقاعات الغربية
3: اللي مزج فيها ما بين التونسي والإيقاعات الغربية. فمعناها مناسبة هذية باش نحييو روحه واللي خلى الخليفة احنا نقول ما ماتش واللي خلى آثار فنية خالدة ما ماتش كيف كيف هو خلانا أمينة اللي تحاول وهي وفقت في ذلك باش تخلي آثاره ديما موجودة وديما معناها حاضر في أذهاننا وهي بطبيعة الحال بصفتها موسيقية نقول احنا اللي خلى الخليفة ما ماتش
1: صفة حزغندة طبعا من خلال الرحلات الفنية اللي قمت بها مع قدر سرار في زرت ليبيا هكا والمغرب وتزاير العديد من المرات
3: نذكر مشينا برشا للمشرق الكويت قطر البحرين مشينا برشا مرات في إطار الفرقة الوطنية الفنون الشعبية.
1: أنتج مجموعة كبيرة من المعزوفات الموسيقية التصويرية وكذلك الروايات الغنائية.
3: أي نعم
1: لعلكم تتذكرون منها زواج في الصحراء.
3: أي بالضبط أمانة نذكر أكثر المعزوفات التقليدية باعتبار أني عزفتها في الرشيدية.
1: من بين هذه المعزوفات شنو مثلا؟
3: كما البشارف والسماعيات عند وزيل أظن أي.
2: سماعي
3: رست
2: الذيل وسماعي
3: أصبعين بالضبط سماعي أصبعين هذه الكل ضمنتها أنا في نشرية أصدرتها وزارة الثقافة من مدة وفيها يعني وصف ولمحة تاريخية على حياته ويتعلموها توا حتى تلامذة في المعاهد مازال يعني بعض الأساتذة يفرضوها من جمل من بين المعزوفات اللي تتغنى اللي تعزف يعزفوها التلامذة في على مختلف الآلات.
1: فما معلومة أخرى سي فتحي زغندة نحب نضيفها إنه قدر الإصرار فيه هو أول من اكتشف المطربة سلوى الجزائرية وساعدها في خطوتها الأولى.
3: أي هذاك عادة مينة اللي تحدثكم عليها ما تعرف اللي سي قدور عنده صلة بالجزائر كبيرة بحكم أن والدت أمينة هي جبيتها جزائرية وبحكم أنه كان يتردد برشا على الجزائر وعنده دسالات كبيرة بالفنانين الجزائريين هذايا ممكن أمينة تحكي عليه بأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك سي فتحي زغندة على المعلومات الضافية هذية والذكريات اللي الأكيد وأنها أعطت فايدة لشبابنا اللي يستمعوا لنا اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء. كتحية لروح الفنان قدور الصرارفي سي فتحي زغندة قائد الفرقة القومية الموسيقى ملحن وباحث في الموسيقى تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون حاضر معنا في استوديو إذاعة المنستير.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان
4: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات
0: فنان في البال
1: أمينة نوصل اللقاء معك
2: تفضل
1: أمينة. نعود كذلك بالذكرى للسادة المستمعين والمستمعات أنه إضافة إلى ذكروا ريبرتوار يعني الخاص بالفنان قدور السرار في قتلي عنده أكثر من 300 أغنية هكا ولا؟
2: صحيح. هو قبل ما نمشي ومعتها الريبرتوار باش نكملك على الجزائر معتها بخليف اللي هو معتها فترة الخمسينات عدى 6 أو 7 سنوات في الجزائر كقائد فرقة الأوبرا الموسيقى في الجزائر. يعني هذا وتعامل الكثير والعديد مع فرقة الإذاعة في يعني كيف في الجزائر وعنده العديد من التلامذة اللي موجودين حتى اليوم ويحكيوا عليه. كان قائد فرقة الأوركسترا السيمفوني متاع الجزائر هو تلميذه
1: وعمل برشا كذلك بالإذاعة الجزائرية
2: عمل برشا العديد برامج عمل أخيرا حتى بعثوا لي على طريق لازبو ذي تحية لهم كونفيرانس كاملة مسجلة
1: ملتقى.
2: في الإذاعة الجزائرية والله مش عجبتني أما صوت الوالد لقيت معناتها فرحت وكيفاه يعني في الخمسينات أعطاها المحاضرة هذه عملها في الخمسينات يعني سي كلك شوز ديك تخاوديني وثيقة اللي هم
1: وثيقة سمعية تقد تعتز بها أمينة
2: صحيح هذه معناتها اللي عملوا في الجزائر معناتها ونشاطه في الجزائر واللي قام به في الجزائر ويحبوه برشا برشا غادي
1: هو زار ليبيا والمغرب والجزائر
2: في ليبيا عاد كون أول فرقة للإذاعة الليبية كونها قدر الصراف يعني كان في الستينات بعثته الدولة التونسية وزارة الثقافة بعثته باش يكون تلامذة غاديك في نطاق التبادل الثقافي فكون تلامذة في ليبيا ومن تلامذته معتها حتى معتها يجيوا لهنا حتى لتوا ويعني يذكروه بالقداء وكون حتى الأنساء متاحهم كانوا هكا باش يغنيوا ومو كانوا يغطيوا روحهم في الستينات فهو قال لهم كيفاش مش معقول باش واحد يغني وهو
1: مغطي
2: نحالهم نحالهم اكل الخامي يحطوا هكا معناتها قدام
1: ويشاح على الوجه
2: فنحى هيلهم باش نجموا معناتها وقتها يغنيوا بالقدا ويكونوا يعني منتجمين
1: كان ليه الفضل في تأسيس فرقة الإذاعة الليبية وقيادتها كذلك
2: صحيح
1: انتاجوا اجماع فيه بين الأصالة وطرافة سواء في معزوفاته المؤلفة وفقا للقوالب الكلاسيكية أو المتطورة أو في أغنية اللي بروز بفضلها العديد من المطربين تبقى في الاستماع معنا سيدة أمينة سرار في قمنا بربورتاج خارجي مع زميلة كريمة بن يوسف نخليك تسمع وتستمتع بما قالوا طبعا كل من يعشق صوت قدور سرار في
5: مرحوم فنان يطرب في باب السويقة يبدأ ديما قهوة عباسية اللي يقعدوا فيها الفنانين ومشاعرة ولا خاطرين عمري 69 سنة توا معناها نتي التعليم ولو حالتي غير ما نتفكرهم مليح الله يرحمهم زاد صالح الخميسي في قدر السرافي قدر السرافي قلت كنا إنسان رزين زاد مش مثل هما الكبار كل الأغلبية يلبسوا لباسين أناقة قبل كل شيء فني وكمان جاتي عظيم كان شخصية كبيرة عظيمة مش يلحن صالحة ولحن سيدي مصر الشرفي لنمثلك بالشمس والقمرة هو لحنان

0: هو أستاذ رضا القلعي. وشوف رضا القلعي إيش خرج من أغاني، وشكون كونه حق قدر الصرافي، وهو واحد آخر مصري جاء فهمتي كمل رضا القلعي وقتها موسيقى الدور، هو البرمي كما جاتي رو البرمي في تونس. كان متواضع فوق ما تصور. قلت لك انا نحكي لك توا صدفه، كلمتني بالله العظيم اقسم بالله نقعد نشتي نقعد حداه من كلامه الجميل ومن اناقته ومن تبسيمته الحلوه.
1: قدور الصرافي يعني لي الفن والموسيقى والتلحين، هو كل في الموسيقى لحن برشا اغاني من اللي كنت صغيره نسمع لي، نسمع أغنياته في الراديو يعجبوني ياسر، وبعد خذت عليه المشعل بنته أمينة صرار في ملاح لحن غناية لنمثلك بالشمس بالقمرة، تعجبني ياسر الغناية ذيك، تعجبني ياسر ياسر ياسر.
2: غني لي تغني لي شوية ترى.

0: دولاب القمر انت عليهم انت عليهم انت عليهم فايزة يا سمرة.
1: بالنسبة لأمينة ماذا بيا تتبع أبوها وتواصل تلحن كيفه، والأغاني متاعه خالدة هي تنجم تعمل أغاني خالدة كيفه، ونتمنى لها التوفيق في كل ما أعمالها الموسيقية. هي محافظة على اللون التونسي، لكن ماذا بينا توصل تاخذ المشعل على أبوها وتعمل ألحان كيبوها وتعمل أغاني خالدة كمقبل.
2: المرحوم قدر الصرافي ملحن تونسي قديم مقدر، وأنا شخصيا نحترمه، فهمتني؟ أضاف برشا أغنيات تونسية أصيلة.
3: ملحن تونسي قدير، لحن ياسر أغاني معروفة، لحن الأسماء تونسية معروفة، شوبيلة راشد، مصطفى الشرفي، حسيبة رشدي، أغاني خالد الناس كل تعرفها يعني من كبير للصغير، يعني قد في الأرشيف التونسي، وحتى يعني الأغاني اللي دخلت عليها جديدة بقت معروفة عند الناس، يعني تحفظها في الأفراح الكبيرة وفي المهرجانات موجودة يعني، وتستمتع العباد أنها تسمع الأغاني دي.

0: كان هذا إذن ريبورتاج اللي قمنا به، قامت به الزميلة كريمة بن يوسف، ريبورتاج خاص بقدر إصرار فيه. طبعا سمعت أمينة؟
1: سمعت.
0: شنو إحساسك؟
1: هاي
0: حسيت بيك كصوتك. ربي فضلك أنت وتواصل مسيرتك الفنية، والأكيد أنك باش تكون معناها خير مثال يعني يحتذى به. حتى أنت أمينة عندك كذلك اسم في مجال الموسيقى التونسية، وكذلك الأكيد وأنك قاعدة تحضر في أجيال يعني انطلاقا من من من ابنك يعني من من ما نحرقوش المراحل، ولكن خلينا نواصلوا شويه في مواصله المشوار الفني اللي قدر اسرار فيه. نحب نذكر كما قلت عنده اكثر من 300 اغنيه ومعزوفه هكا ولا
1: صحيح. ما بين معناتها في جميع الانماط نلموهم الكل يعني من معزوفات من اغاني من كل شيء، قرابه 300 قطعه
0: موسيقية. وبرشا فنانين غناوا القدور السرافي يعني.
1: أغلبيتهم عندها كلهم اللي كانوا بارزين في وقت عليا ونعمة، صفية شامية، شبيلة راشد، صليحة، حاسبة رشدي، فتحية خيري.
0: فماش أسماء عربية غنيت القدور السرافي يعني من ألحانه؟
1: أسماء عربية لا، نذكر كان معتها من الجزائر، في ليبيا، يعني خاصة في المغرب العربي أكثر.
0: به نواصلوا بحكم أنه قاعدين نسمع ونستمتعوا بإيقاعات وألحان قدر إصرار في عبر أثير إذاعة المنستير بطلب من السادة المستمعين والمستمعات. إلى جانب نشاطه الفني الغزير، قدر إصرار في عمل مطول في مجال تدريس الموسيقى. أنشأ مدرسة خاصة بتونس سنة 1949، أعطى دروس خاصة بعاصمة الجزائر كما قلنا، وقام بالتدريس في المعهد الوطني للموسيقى، كما تولى التدريس في المعهد الرشيدي وفي مركز الشباب بير البي في المعهد الثانوية، ويمكن اعتبار مناهج التدريس اللي يوضعها روافد قيمة الموسيقى العربية التونسية.
1: عنده طريقة التدريس متاعه، عنده بيداغوجية معناتها سبيسيال اللي هو يعني كان إنسان كما كانوا تسمع فيه معناتها رصين وسيس، يعرف كيفاش يدخل القلب التلميذ بسهولة يعني، ويوصل له المعلومة يوصلها له بسهولة تامة.
0: فماش بعض الألحان الخاصة بقدر إصرار في أمينة اللي حاولوا برشا فنانين أنهم يتصلوا بيك ويتواصلوا بيك باش ياخذوا الألحان هذية يعني باش يقدموها في مجال الساحة الفنية التونسية؟
1: لا با دي تو، احنا معناتها حتى في بلاد معناتها ما نستشيروش بعضنا، معناتها اللي تعجبوا حاجه اللي تعجبوا اغنيه ولا معناتها يعزفها على طول يعني، ومعزوفات كيما هكايا معناتها نتاع الفنانين الكبار نتاعنا انا يظل يدخلوا في داخلين في التاريخ يعني من غير ما او كونترير يكون ان غران بليزير اذا كان واحد يعاود كيف يعاود يعزفها اكل معزوفة او الاغنية يعاودها بطريقة حلوة بطريقة معقولة يعني، حتى كان باش يضيف حاجات تكون مقدمة بطريقة جديدة تكون معناتها ميوزيكال ما عندها قيمة يعني، مش باش يشوهها يعني. من راه حتى مانع علاش لا.
0: به معنا اسم كبير في الساحة الفنية التونسية، سي حمادي بن عثمان، نستقبله بكل محبة. أهلا وسهلا بك سي حمادي.
2: مرحبا بك.
0: مرحبا بك يا سيدي عبر أثير إذاعة المنستير.
2: وبك أكثر عايش.
0: حابة نحكي وشوي.
1: حمادي
2: أهلا وسهلا
0: معك من أسراري.
2: مرحبا بها.
0: باش نحكيه على نوعية الموسيقى التراثية والأسجال اللي سمعتها سي حمادي بن عثمان لي قدر إصرار فيه وتأثرت بها، تأثرت ياسر يعني من خلال أثاره الموسيقية وكل.
2: إيه هو عم قدور الله يرحمه معنا كان يعتبر مدرسة من مدارس الموسيقى التونسية، أولا لأنه تعامل مع كل الأنماط، أنماط التراثية والأنماط الشعبية والأنماط الفنية، وما ننساوش اللي كان ركيزة من الركائز اللي موجودة في الفن التونسي خاصة بالرشيدية وبالدلاع. هذا خطر للتاريخ حاجة هامة جدا. ثم عم قدور كانت له بصمة معناها متاعه هو الشخصية، وهذاك علاش يعتبر هو مدرسة من المدارس، أنه كانت له بصمة في موسيقى يعني بصمة في ألحانه التي وضعها، سواء كانت من النوع التراثي أو من النوع الشعبي أو من النوع الفني، فهمني؟ وثم ما ننساوش أن كانت له روح شبابية أيضا.
0: هذا ما اكتشفناه يعني من خلال تلحينه كما أغنية أهم العينين يعني، من تصورش أغنية هذه تتنساه
2: مثلا في الوقت ذاك بالإيقاعات الغربية كما الصمبا وكما كذا، معناها اللي كانت مستعملة في ذلك الوقت، وكان ثم تأثر بالنوعية الغربية، ولكن بيروح نتاع عم قادور الصارفي اللي هي روح تونسية صرفة، معناها ما تنجمش تقول هذا شيء جايك من مكان آخر. هذا الشيء اللي احنا كي طلعنا معناها حلينا وزنينا عليه، معناها شفناه وسمعناه، تأثرنا به، غنيناه، عزفناه، قلناه نتاع عم قادور الصارفي وغيره، معناها في كل جيل هذاك. لكن هو كان تميز، ونفكر وقتها أغنية ذاع صيتها بصفة كبيرة جدا، المثل بشمس بالقمرة مثلا اللي ذاع صيتها المصطفى شرفي الله يرحمه، وكانت كل الناس تتغنى بها، أعمل عيني لسي محمد أحمد الغربي يبقي، معناها تغنينا بها كثير. عندك محلى النسيم،
0: محلى النسيم
2: أي من الأغاني الجميلة جدا، إذن اللي غنتها شبيلة راشد أي، وإلى جانب السماعيات، وإلى جانب الأزجال اللي لحنوا، إلى جانب الموشحات الأندلسية إن صح التعبير. يعني هذه كلها
0: فما شعور سي حمادي بن عثمان عندما تقوم بتلحين بعض الأغاني أنك تقول هذا اللحن عاد بيه بالذكرى القدور السرار في، يعني في اللا شعور حكم أنك متأثر برشا يعني وسمعت له برشا.
2: طبيعي، هو راهو هو توارث، هو الفن توارث، مش ممكن باش يكون واحد عمل حاجة وينقطع عن العالم، لا، هو فن توارث. أنا ناخذ من غيره وغيره ياخذ مني وهكذا. المهم أنا عم قدور الله يرحمه كان ركيزة من ركائز الموسيقى التونسية، لأنه حافظ على الطابع التونسي ببصمته الشخصية، وهذا مهم، لأن بصمة عم خميس زنس، والبصمة تاع عم قدور الله يرحمه نوع، تاع محمد تريكة الله يرحمه نوع، تاع الصالح الحربي بقي نوع، وهكذا. يعني هي أنواع شيء، لأنه نوع آخر. يعني كل الناس اللي حاولوا يتعاملوا مع التونسي وعطوا بصمة هم ناس معناها اللي يذكرهم التاريخ وما عمره ما ينساه.
0: سي حمادي بن عثمان يعطيك الصحة ومشكور على هذه المداخلة. فماش هكا كلمة تحب تتوجه بها للأستاذة والموسيقية أمينة السرارفي؟
2: والله لو كان الشيء اللي خلاه الوالد نتاعها واللي هي قاعدة تقدم فيه بطبيعة الحال وتحرص أنها تقدمه، لكن تقدمه كما هو.
0: ما تحبش التوزيع الجديد؟
2: لا لا لا، انا شخصيا من الفكره هذه ما تروقليش يا سيدي. وكل واحد حر يعني مش يحب، ما تروقليش ليش؟ لانه الشيء كي نشوفوه يبقى ذخيره، معناها ماذا بينا حتى لو كان باش نلامسوه بلطف شديد، باش نبقيه على الصوره واللمعان نتاعو كما هو.
0: امينه شنو ترد عليه؟
1: هكا قالكم سي حمادي، قال كل واحد يعني حر، هو هي وجهة نظر نتاعو سي حمادي، ونحب نفرحوا اللي ان شاء الله في معناتها يطلع على استوانا بعض اعمال قدور السرافي كما هما. حضروهم معناتها ديجا، وان شاء الله مع وزارة الثقافة. ووجهة نظر متاعي أنا هي حاجة أخرى، وكل واحد معناتها معناتها حر. المهم
2: هو
1: حاجة ما تتشوهش هكا، هذاك اللي
2: أيوة
1: اللي بيه الفائدة.
2: هذا الكلام صحيح، هو كون المسألة تبقى، يعني لأن الأجيال ستتوارث ذلك.
1: صحيح.
2: لما تتوارث يزم تسمعوا معنا من الأصل، وربما تسمعوا بتنويع. نقولوش ليه، مع معنى خاطر الأذن المعاصرة غير الأذن القديمة. هذا صحيح، هذا لكن قلتك بحذر، انا ديما نقول بحذر.
1: بطبيعه واحد يكون سي حمادي متشبع وعنده الموسيقى وكل يعرف، يعني اظن اللي ما معناتها ماهوش باش يمشي لاتجاه اخر، ولا كما قلت انا يشوه معناتها ما ظهر ليش. ما بيه معناتها كما موجود في العالم اجمع، يعني بليزيور فيرسيون موجودين، اغنيه واحده تلقاها يتغنيها قداش، ولكن مش كلهم حلوين، تلقى واحدة ولا اثنين معناتها اون او دو فيرسيون تكون حلوة وهكذا يعني.
2: ايه ولا احنا المهم ان كي نسمعوا عم قدور الصرار في الله يرحمه يبقى دائما في ذكرتنا احنا، واللي باش يجوا بعدنا هذا اللي يهمنا احنا.
0: يعطيك الصحة سي حمادي بن عثمان، مشكور على هذه المداخلة، ونوصلوا لقاء مع السيدة والموسيقية أمينة سرارفي. أمينة هكا عطيتنا بشارة انه معناها فما استوانة باش تنزل للسوق هكا فيها الحان قدور السرارفي كما هي. كذلك زاد ننتظر منك الكثير أمينة، أنك تبعث لنا بإيقاعاتك على كل
1: إن شاء الله. أنا نحضر
0: إن شاء الله يا ربي
1: عن قريبها استوانة سمادير، وان شاء الله وقت اللي تحضر نجيو بحذاكم المستيطه ومعاش بالتليفون.
0: نوليو نتغشوا عليك رامينا.
1: نقدموها
0: مباشره. امينه تسمع معنا شويه العنصر المسجل هذايا وقل لي وقتاش تم تسجيل العنصر هذايا، تتذكر ولا؟
3: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

انا واكبت برشا الوالد وقت اللي كان يقود فرقه الرشيديه، وهذاك السبع سنين هذوك اللي معناتها هو يقود فرقه المعهد الرشيدي انا كنت معاه في الحفلات وفي البرايد صغيره، فهذاك الكل كان تكوين الاذني، هذاك اللي مكنني من المقامات التونسيه والمقامات الشرقيه اللي درستهم في معهد الموسيقى.

جينيراسيون هذيا يحاولوا باش يمشيو هما يلفون فيغ لي بيل شانسون نتاع الستينات والخمسينات. عندنا خاطر تبارك الله ما شاء الله يعني مش الوالد فقط، فما من اغاني الهادي جوين يعني هما الملحنين نتاعنا، ما تقبل ما عملوش كان الاغاني فقط، فما الكثير والعديد من المعزوفات.

الأولى في السنوات الأولى مع العازفات كانوا يحضروا والله حتى لليوم تحضر الجدة والأم والبنت، معناتها عندك 3 جينيراسيون مع بعضهم والثلاثة ما قلقوش، معناتها ما يقلقوش وحبوا اللي قاعد

0: باغي يوري لي لان نجحت في الرساله اللي نحب نقدمها. والحمد لله ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما هكا. وفرحتي وقت نشوف مثلا بنتي ولا لي جينيراسيون واجد كي يفخدون ولا يغني غنايه من غنايه من غنيه تقدم كي يكون يسمعها بالقدا. موسيقى هي كل في حياتي كل في حياتي.
1: أحلى ليلة إشبيلية وصوت الجيتارة والوتر. أهلا وسهلا بك مجددا أمين أسرار في باش ذكرك التسجيل.
2: بارك الله فيكم. ما نسيت نعرفش وقت
1: بالضبط. هذا كان في النجمة الزهراء. قمنا بتسجيل خاص معك أنت في تظاهرة موسيقيون من تونس وكان تكريم للراحل قدر أسرار في السهرة الاختتامية. تذكر ولا؟ شارك برشا شاركوا برشا أسماء يعني كريحة بصغير شهر زاد هلال في تأمين الكثير من الإيقاعات الفنية الخاصة بقدر إصرار فيه كنت تذكر هكا ولا
2: أمينة؟ أي
1: خاصة الكوبلين صح التعبير اللي قدمتوه لقدور إصرار
2: خير ومو شهر زاد هلال
1: سفيان
2: سفيان
1: أي من العينين كنت معهم أمينة
2: أي استدعوني معهم فوق الركح وغنيت معهم الأغنية ذي
1: بعد ما حكينا هو في الحقيقة بإيجاز ما يتسمىش بإطناب على المسيرة الفنية قد ما نحكيه كما قلتوا شوية على المسيرة الفنية لقدور إصرار في نقول كذلك أنه قدور كان يكتب برشا يعني في المقالات يعني كنت عنده مقالات بالفرنسية والعربية في العديد من الصحف والمجلات منها النهضة والأسبوع وتونس الاشتراكية وكتب أيضا في الصحف الجزائرية كمجلة إل جي سينما والفرنسية اللي تصدر في فرنسا كمجلة الأكورديونيست تولى في هذه المقالات خاصة توضيح معالم الموسيقى العربية والتونسية بشكل خاص يعني تحس أنه قدر إصرار كان عنده رسالة كبيرة برشا في إيصال الموسيقى التونسية لأشقائنا يعني العرب وكذلك الأسماء الفرنسية الغربية به أمينة خلينا نواصل معك في هذه اللحظات الأخيرة من هذه الحصة في فنان في البال تحكينا شوية على مسيرتك على جديدك طبعا في مجال الأغنية التونسية
2: مسيرتي هم تبارك الله حسب اللي يتكلموا ويعرفوا أمينة أسرار في وقالوا لي خذت المشعل على الوالد وان شاء الله
1: هذا شيء معناه ياثر فيك ويخلي يعطيك دفعه معنويه كبير برشا
2: بالطبيعه كما هو قدم رساله انا كل فنان عنده رساله لازم يوصلها كل فنان بفاه كبيره كيما ان غران ارتست معناتها افيك ان غران تا ان شاء الله رسالتي ديما تكون واصله وان شاء الله كيف ما الوالد خلى البصمه نتاعو في تونس إن شاء الله مين أسرار في زادة كيف تخلي بصمتها بحبها الفنها بحبها اللي تقدمه بالرسالة اللي بش تقدمها ديما بكل بغيرة على الموسيقى متاعها على الموسيقى متاع بلادها هذا هو إن شاء الله ديما
1: سعنا نطلقوا بالعازفات علاش وقعت التسمية هذه ولا الفريق قداش فيه من اسم سيدة أمينة يعني قداش فيه من عازفة
2: العازفات هي من اللي انطلقت يعني شنو باش نسمي شنو نختاروا الاسم اللي باش نختاروه خاطر كلهم بنات كلهم نسامة قلنا العازفات رغم اللي مع الأسف هالاسم هذا ولو يستعملوا فيه حتى في رق أخرى متي ببحتو بون ربي يهديهم أما العازفات هي مع أمينة إصرارفي
1: الأكيد هنا فما دي كريتير يعني تنتقي فيهم أمينة
2: لازم يكونوا تولي كما كان معناتها في الانطلاقة توا تبارك الله ملي من سنة 92 المعاهد العليا ولات فيها العديد من الفتيات والبنات اللي يمشيوا يدرسوا الموسيقى ولو معناتها يواجهوا يحبوا يواجهوا الجمهور ويعرفوا أمام الجمهور وهذا شيء حلو فرقة العازفات متكونة من توليوم 19 نعازفة وبيسيغ يا دي كريتير لازم تكون إذا كان في العزف لازم تكون تتقن العزف كما توا أغلبيتهم يعني متخرجين من معهد عليا وحتى في الأصوات كيف لازم يكون عندهم معناتها متكونين موسيقيا أولا باش ينجموا يفهموا باش ينجموا يأديوا الألحان اللي تتقدم لهم وهذا هو اللي لازم يصير يعني باش يكون كل الفرقة كلها مركزة على أسس
1: سليمة
2: صحيحة وسليمة.
1: فيما يخص اللبس، فيما يخص اللبس كذلك اللبس تقليدي نحسه فما معنيها شعور عارم نحو تراثنا فيما يخص اللبس وكذلك في موسيقتنا التونسية. معنيها كيف جاتك الفكرة أمينة؟ معنيها يقول لي كنت من أول من بادر بالشيء هذا.
2: مش أنا الأولانية، مش أي. أول من بادر أنا الأولانية. علاش؟ على خطر أنا من اللي بديت وأنا نعزف مع الأوركيست سيمفونيك متاع تونس، يعني وصلت 16 ولا 17 سنة. فحبيت نخرج على كل اللبسة الكلاسيكية هي الأسود والأبيض. قلت علاش من من ما نعطيش لون اخر بعد هما نساء، معناتها نجمو نلبسوا حاجه اخرى. وكيف كنت انا وقت كنت نغني زادا وحدي كنت ديما نلبس اللباس التقليدي.
1: نحسوك متمسكه برشا باصالتك.
2: ايه بالطبيعه، واللي ماهوش متمسك باصالته ما عندوش شخصيه.
1: يعطيك الصحه وزرك الحماس. حسيناك بكل حماس ترد.
2: انا ديما هكاك ديما نتكلم بحماس، نقولوا لي بشويه من غير ما نفطن، معناتها من غير ما نشعر، ما نعملش فيه استعمال.
1: كذلك في الكونسيرفاتوار توك معناها قاعده تكمل في الرساله نتاعك، معناها فما تقري فيهم وتعلم فيهم في اصول الموسيقى التونسيه.
2: شوف كي تشوف مسيرة قدور الصرار في العديد من الأشياء، يعني أنا وبنت ونعرف نفس المسيرة كيف ما الوالد مع العوام اللي ماشي إلا في التلحين. التلحين ما هوش من اختصاصي، ولكن في العديد من الأشياء، في كتابة المقالات، في كتابة العديد من الأشياء على الموسيقى، في الأبحاث، في معناتها في العزف، في القيادة، في تجي تشوف يعني نفس الطريق اللي خذيته من غير ما نشعر أنا، معناتها حقيقة بالطبيعة جاء كل شيء. يعني الحمد لله، يعني خذيت وقت يقولوا خذيت المشعل، خذيت على مدرسة كاملة. مش مشيت بدون دراية.
1: كلك ثقة وحماس، معناها ما كانش فما شعور من الخوف يعني أنك باش توصل الرسالة هذية.
2: لا، خاطر نحب الموسيقى بالحق. نحبها، نقولها ونعاودها، معناتها كل مرة نقولهم كيف ملحوتة كي تنحيوها من الماء تموت. أنا ما نجمش بلاش بدون موسيقى، ما نجمش نعيش. هذيك حياتي، هذيك في كل مكان، في زوجي، في ولدي.
1: تحياتنا ساعة لزوجك سي فيصل القروي.
2: يعيشك. والحمد لله، يعني كنت محظوظة أنا.
1: إيه محظوظة كذلك الوالد،
2: معناتها مع الوالد وقت اللي كنت صغيرة، ومع زوجي اليوم اللي معناتها نشكره حتى من خلالكم انتوما، من خلال هذا البرنامج اللي معناتها واقف معايا وعامل كيف مع اللي نقدم فيه أنا
1: وتشجيعه
2: هو. وهذا هام جدا بالنسبة للفنان، كيف يكون بيان كادغي ويكون معاه معناتها الجو الملائم باش هو يكمل مسيرته كما ينبغي.
1: هو لما حالة أمينة أسرار في ماهيش كبيرة، راهي مازلت صغيرة كبيرة في أعمالها الفنية، ولكن عندك
2: صغيرة برشا في الفن.
1: ولدك اي ولدك شفناه معك في الكثير، هارون في الكثير من العروض الموسيقية، يعني كاينه قاعد يعاود في التاريخ.
2: هارون يحترم، يعني هارون خاطر ملي صغير وهو معايا معناتها في البلدان الكل،
1: كما كنت انت مع
2: بوك. يعرف قيمة الفنان، ويعرف يعرف العسان والبيبليك، ويعرف احترام الفنان للبيبليك نتاعو. يعني هذوما الكل تلاقاهم هو صغير. ان شاء الله علاش ليه، ان شاء الله هو يفوتني ويفوت عزيز ويفوت بوه،
1: ويعزف على الكثير من الآلات الموسيقية.
2: يعزف على هو يتقن مليح الإيقاع، ويعزف على البيانو نتاعو، وتبارك الله عنده وذنه.
1: معني باش تخليه يخوض مجال الموسيقى يعني من بابها الكبير.
2: اذا كان اختاروا بدراية ديما بالطبيعة كيما امه كيف معناتها ديما بدراسته هذيك ويتبعك علاش ليه، لما لا،
1: ان شاء الله ربي فضلك.
2: احنا نوجهوا في اطفالنا يجيو يدرسوا عنا، ونحبوهم يدرسوا الموسيقى، لان الموسيقى ما هيش خاصة بالموسيقى فقط. يعني دراسة الموسيقى تفتح العديد والعديد من الابواب، وتكون الصغير تكونه
1: وتهذب الذوق، وتهذب
2: يقرأ دوغيمي برك ليه تفتح له الأبواب وتكونه وتهذبه،
1: تهذبه حتى على مستوى السلوك يعني،
2: وتخليه صحيح أي تخليه ديسيبليني، تخليه يفهم معناتها لانتغلوكيتور نتاعو، يفهم يعني العديد من الأشياء توري الموسيقى.
1: جديدك على الساحة الفنية أمينة، فاش قاعده تحضر؟
2: انا كنت قاعده السمادير اللي نحضروا فيها، قمنا اخيرا بحفل في الحمامات، في مهرجان من خلال مهرجان الحمامات.
1: كانت سهره موفقه.
2: الحمد لله كان غران سوكسي، وجمهور موجود، والحمد لله يا ربي. هذا هو اللي باش نحضروه ان شاء الله. لعل يخرج في آخر 2008 أو 2009. تعرف لي أنه خاطر السي دي ماهوش سهل، معناتها لازم بتبع. واحد يخدم له مليح مليح.
1: على كل ان شاء الله تعطينا بنسخة مدي لعت المنسيب بنسخة من هذا التسجيل، وعنا في ريبرتوار ناقص شوية أمينة، ان شاء الله تعزلنا الخزينة بإيقاعاتك المتميزة. احنا عنا واحد فقط يعني، واحد فقط
2: يعني هذا الرابع اللي نحضروا فيه السنة دي.
1: تقصير منك انت راو أمينة، مش من احنا راو.
2: ان شاء الله نبعث لكم نسخة ان شاء الله يا رب يكونوا موجودين عندكم.
1: في خضم هالتكنولوجيات وفي خضم يعني اذا كان الشباب التونسي اللي يحب يتعرف على ايقاعات قدر اسرار فيه، يتعرف على ايقاعات امينه، هل فما يعني موقع على شبكه الانترنت نجموا معناها نخوضوا
2: موقع لامينه؟ فما موقع
1: امينه فقط يعني
2: www.aminasrar.com هذاك هو الموقع نتاع امينه اسرار فيه، وان شاء الله عن قريب باش توجد موقع لمعهد قدور اسرار فيه كل ما يخص حلو. قدور اسرار
1: ننتظروه بكل شغف ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: امينه مشكوره جدا على هذا اللقاء معك عبر اثير اذاعه المنستير، كان بيودنك انت تكون حاضره ولكن طبعا الظروف حالت دون ذلك، على كل وعد منك انك تكون ان شاء الله في المده القريبه القادمه ان شاء الله يا ربي تكون حاضره في استديوهات اذاعه المنستير. نشدوا على يديك ونقولوا لك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك في مسيرتك الفنيه، خاصة وأنك عندك أسلوب خاص جدا أنك تحافظ على التراث ومتمسكة بتراثنا التونسي اللي نعتز به كثيرا.
2: متمسكة بالتراث وتوا لازم بعد التراث إن شاء الله الموسيقى اللي تقدم فيها من أسرار في
1: تكون مواكبة للعصر،
2: هي تولي نهار آخر تولي هي بيدة تولي تراث
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: الموسيقى اللي بديت بها أنت البرنامج هي من ألحان فيصل القروي ومن ألبوم زركند.
1: اسمع
2: الموسيقى الأولانية اللي فتحت بها البرنامج
1: فرحة، موسيقى فرحة؟ لا
2: لا لا مش فرحة،
1: هذه الموسيقى السيمفونية. لا لا مش سيمفونية
2: بالكل، شوية كان ان اكستريم تاع زركان.
1: اها يمكن احنا معنيش علاش قلنا لك لازمك تجيب احداني اللي ذات المنستير باش توثق لنا المعزوفات المتواجدة معنا هنا. على كل مشكورة أمينة اسرار في نشدوا على يديك ونحيوك وشكرا ليك، وهذه كنت حاسة فيها تكريم لروح الموسيقي والفني الكبير قدور اسرار في، وكانت أمينة اسرار في حاضرة معنا. شكرا لكم على المتابعة ونخليكم تسمعوا وتستمتعوا ببعض الإيقاعات، باش نقدموا لك النغم الكوبليه اللي قدمتوه في النجمة الزهراء، كان نغم حلو برشا وتجاوب معاه الجمهور اللي كان حاضر هناك. شكرا لك أمينة اسرار.

كان هذا تريو اللي أدى لكم طبعا نغم أهم العينين، سفيان زايدي، كذلك ريحه بالصغير، والفنانة القديرة أمينة أسرار في حفل تكريمي بالنجمة الزهراء بتونس. على كل ننهي معكم هذا اللقاء، إن شاء الله قضيتم معنا وقت ممتع ومؤنس، والأكيد أنه أنسناكم من خلال الإيقاعات اللي قدمناها للراحل قدور أسرار. في فيما يخص المسابقة معناش إجابة صحيحة، مشكورين على المشاركة، ألتقيكم بإذن الله غدا.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الإثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأوراق والشجن.

في آخر مرة رأيت فيها القمر مكسوفا كان محاطا بهالة من عوالق الأرض تتجمع حول نصفه المضيء. إن نصف القمر لا يرى إلا نصف الشمس لدقائق، كأنها نصف العمر. إن نصف العمر الآخر أجمل من نصفه الأول. ومن أجل هذا نقول لأسوأ الناس حظا، فاتك نص عمرك.

أيها الأعزاء، يا لهذه النجمة الشاهقة، إنها تسكب وميضها على قارب الغارق. كان مجدافي قويا لكن البحر أقوى، وكان قاربي صديق الماء وعشيرة، لكنه آثر أن يتحيز للنجوم، حتى هذا الرمل أخذ قهر البحر. ما أعمق البحر وما أقسى الرمل، فأين يذهب صوتك هذا المساء؟

عزيزي، انفض رأسك من صخب الدوشة، فلا يليق بأهل زمانك الباهر أن يهبطوا على حائط زمن التردي. وقائلة هجرت الشعر حتى تغنى بالسخافات المغني، أتى زمن الربيع وأنت لاهٍ وقد ولى ولم تهتف بلحني. فما لك ليس يستهويك حسن وأنت المرء تعشق كل حسن؟ ألا إم تتركيني في سكوني ولومي من يضج بغير طحني؟ إذا صار السماع بلا قياس فلا عجب إذا سكت المغني.

أصدقاء المساء، وفي بواعث الحزن والألم تفيض عيون الشعر حتى تصبح أنهار. لئن ظمئت أجفان عين إلى البكاء، لقد شربت عيني دما فتروتي. ولما دعاني البين وليت إذ دعا، ولما دعاها طاوعته ولبتي. وماذا عليها لو أشارت وودعت إلينا بأطراف البنان وأومتي؟ وما كان إلا أن تولت بها النوى، فولى عزاء القلب لما تولتي. فأما عيون العاشقين فأسخنت، وأما عيون الكاشحين فقرتي. فلم أر مثلي كان أوفى بعهدها، ولا مثلها لم ترع عهدي وذمتي.

أيها الأعزاء، ومع زحمة الشجون وهجمة العيون تخفق جوانح القوافي. يا جفونا سواحرا أعدمتها لذة النوم والرقاد جفون، بلي الجسم لكن الشوق حي ليس يبلى وليس تبلى الشجون. إن لله في العباد منايا سلطتها على القلوب العيون.

أيها السيدات والسادة، هل هذه هي أقدامنا التي ملأت الأرض ركضا؟ هل هذه هي أقدامنا التي حملت طفولتنا إلى هذا المضمار؟ ما بالها اليوم تزحف على الأرض زحفا وكأنها تجر أكياس رمل؟ كبرنا وكبر الخوف أيضا، أصبح أصغر القرارات الإنسانية يجعلنا نرتبك ونتردد. إن أقسى هزائم النفس الممضة تلك التي تلحقها بنا الحياة في منتصف العمر.

أيها السيدات والسادة، ترى ما الذي غير هذا الإنسان العطوف؟ ما الذي جعله باردا لا يخفق قلبه ولا تتحرك مشاعره تجاه من كان بالأمس يحبهم ولا يكاد يطيق فراقهم، لا في بياض نهار ولا في سواد ليل؟

هل هو هو أم هذا إنسان آخر يحمل وجهه كأنه القناع الذي يختفي وراءه شخص آخر لا يمت إلى هذه الصورة بصلة؟ طيبون نحن يا عزيزي، نعول على الصحبة وعلى العشرة وعلى أشياء كثيرة نظنها لحظة ضعفنا ضد التغيير، كأنها بضاعة لها صك ضمان، حتى ورقة الضمان مرتبطة بوقت، إنها مدة الصلاحية. فهل انتهت صلاحية بعض مشاعر من نحب؟

أعزائنا، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: ذكر نبي الله صالح عليه السلام وقوم ثمود.

0: ما سمعنا قبل اليوم عن نبي لقومنا، وما علمنا أننا جديرون بهذه المكانة بين أهل الحجاز وأهل تبوك.
1: صدقت يا سيد قومك، ماذا فعل الثمود لتنال هذا الحظ العظيم؟ أنبي يرسل لها من رب المرسلين، إن هذا لأمر عجيب.
2: نعم نعم يا مولاي جواس بن جوس، إن رفاق الأبالسة والشياطين مندهشون ويتساءلون عن صاحبكم ذلك الذي يقول إنه نبي من المرسلين.
3: فليقل ما يشاء يا إخوة الشياطين، وليدعو بما يشاء، لكن ثمودا لا تؤمن إلا بآلهتها العوالي، ولا تخاف التهديد ولا الوعيد، ولا تغويها الوعود المغريات ولا الأمان المغويات.
2: أما أنا فأخاف وعيد صالح، وهو قادم إليكم ومعه بعض أتباعه، فالفرار الفرار يا أهل الديار.
4: ويحك يا شيطان الصغير، أنت تطير في الهواء قفزا من شدة الذار من صالح بن عبيد.
5: انتبه، سوف تسقط في البئر القديم، انتبه يا أجبن الأبالسة وأخس الشياطين.

0: نعم يا أخ العرب، أنا غريب في دياركم. بلغني أن الله تعالى أرسل فيكم نبيا فجئت أتفقده وأسمع منه لعلي أهتدي بدعوته. فإن عدت إلى دياري دعوت قومي لعبادة ربي نبيكم.
1: لا أعرف بأي شيء أنصحك، فأنا ورهطي لم نؤمن لأخينا صالح بعد، لكن ها هو هناك يحدث القوم، فإن شئت فاذهب إليه واسمع منه. اذهب لعل الله يهديك إلى الإيمان فتتبع صالحا العبد الصالح.

0: ثمود قبيلة مشهورة، يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عاثر بن إرم بن سامن بن نوح.
1: وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وكانوا بعد قوم عاد كما كانوا مثلهم يعبدون الأصنام.
0: فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح، واسمه صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا دعوة أخيكم صالح، اسمعوا حديثه الطيب، فإن فيه نجاتكم.
1: ارجعي، ارجعي إلى مضارب قومك يا شفقة بنت قدار، فلسنا نريد رؤيتك في هذه الديار. ارجعي.
2: ويحك يا شفقة، ويحك، ما جاء بك إلى هذه الساحة وفيها نار الخلاف متأججة؟ هيا ارجعي إلى مضارب أبيك، فإني علمت أنك اتبعت دعوة صالح.
0: ولم لا أتبع دعوة الحق وداعي الخير؟ ولم لا أتبع صالحا وهو نبي الله ورسوله إليكم يا عم جواس بن جوس؟
2: الويل لك، لا تناديني بابن جوس، فأنا شقيق أبيك، لنا أب واحد هو سالف بن سام.
1: إنه يتبرأ من أبيه الحقيقي يا شيطان، ويعلم أنه ابن زينة ولد في فراش سالف، ولكنه ابن جوس.
3: أجل، الآن قد فهمت سر حقده على أخيه صالح، فهو كريم الأصل طاهر النسب.
1: أجل،
3: أما هو،
2: أنا ابن سالف السيد ثمود، ومن يغمزني في نسبي فالويل له، الويل له.
1: حسبك يا جواس، لا تكن أخرق من ناكثة غزلها، ولا تحفل لغمزهم ولمزهم. أنت سيد قومك، وواجبك الآن أن تنظر في أمر هذا الرجل ومن اتبعه من القبيلة.
2: صالح بن عبيد، ماذا تريد منا يا ابن عبيد؟
4: يقول نبي الله صالح عليه السلام: يا قوم توبوا إلى الله واعبدوه وحده لا شريك له، يا قوم اخلعوا الأصنام والأنداد ولا تشركوا بربكم شيئا.
2: اقتلوه، اسكتوه بالقتل، دقوا عنقه، اقطعوا لسانه.
5: بل اتقوا الله ولا تقتلوا نبيه، خافوا ربكم واطيعوا رسول الله إليكم.
1: ويحكم، ماذا تنتظرون؟ اخرجوا أسيافكم من أغمادها وانقضوا عليه ومن اتبعه.
6: لا، لا تتقاتلوا، لا يقتل بعضكم بعضا. يا قوم ثوبوا إلى رشدكم، اجلسوا لنسمع ماذا يقول صالح. يا ابن عبيد، يا ابن أخي، ما هذا الأمر الذي جئتنا به ففرقت بيننا؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله. صدق الله العظيم.

0: يا ابنتي، إن وحدة القبيلة أهم عندنا من دعوة صالح، والقوم يعلمون أن أي خلاف يفسد بيننا ويذهب بمكانتنا عند القبائل. فاتركي عنك تلك الدعوة ولا تغضبي قلب أبيك عليك.
1: والله يا أبتي، لو علمت أن في هذه الدعوة أي فساد أو إفساد للقوم ما اتبعتها.
0: فماذا هي إن لم تكن دعوة مفسدة لقلوب رجال قبيلتنا؟ أما رأيت ما جرى اليوم بين أتباع صالح وبين من ثبت على دينه من قومنا؟ ألا تخبرينها أنت يا لبيدة القبيلة؟
2: لبيدة تبكي على دماء رجالنا يا قدار بن سالف، رجال كرام أهلكهم أتباع صالح الذين يؤمنون برب واحد لا أكثر، وكأننا أصبحنا فقراء العرب فلا نجد مالا لشراء المزيد من الآلهة.
1: استغفر الله العظيم يا امرأة، والله ما علمنا أن الآلهة تباع وتشترى، وما علمنا أن هذا الكون البديع تخلقه آلهة متفرقة.
3: يقول نبي الله صالح عليه السلام: حاشا لله، إنما هو إله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
4: يا قوم، هذا نبي الله قد جاءكم بدعوة تصلح شأنكم وتجمع شملكم، فاسمعوا وأطيعوا، فإني اتبعت دعوته.
5: إن كان أخي وشقيقي جندع بن خليفة قد آمن لصالح واتبع دعوته فإني لا أكره ذلك، لكني أريد أن أقتنع بما تدعو الناس إليه يا صالح، فهات نسمع.
3: يقول نبي الله صالح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب.
6: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
7: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
8: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور، دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
9: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عشرا عند الصباح، وعشرا عند المساء، وعشرا عند النوم، يدفع عنهم عند النوم بل والدنيا، وعند المساء مكايد الشيطان، وعند الصباح أسوأ غضبي. من شعب الإيمان ترك الغل والحسد ونحوهما، فالحسد مفسد للطاعات، مذهب للحسنات، موقع في المعاصي والشرور، جالب للتعب والهم والحزن. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد،
8: وقال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبه أنبأنا البيهقي في إسناده عن الحسن في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء. وعن الأحنف ابن قيس: 5 هن كما أقول: لا راحة لحسود، ولا مروءة لكذوب، ولا وفاء لملوك، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. وعن بشر بن الحارث الحافي: العداوة في القرابة، والحسد في الجيران، والمنفعة في الإخوان. وعن المبرد أنه أنشد: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي المساوئ والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة، والقلب منكتم فيه الذي فيه، إن الحسود بلا جرم عداوته، وليس يقبل عذرا في تجنيه.
10: توكل على المولى وابدا نهار جديد.
11: نهار الخير في إذاعة المنستير.
12: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. بحث كثير ممن قبل الإمام الرازي ومن بعده في ادعاء أن معرفة العلم ضرورية، ولكنهم وافقوه في أن العلم مستغن عن التعريف والتحديد. فذهب إمام الحرمين عبد الملك الجويني إلى أن تعريف العلم متعسر، وصرح الغزالي في المستصفى بأن محاولة تعريف العلم من محاولة ما لا ينتهي إلى غاية. وذهب القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي إلى أنه من الخطأ البحث عن تعريف العلم وتبيينه، لأنه أبين من أن يبين. ولذلك اختار المحققون من المتأخرين الاستغناء عن تعريف العلم، كما اختار الإمام تاج الدين السبكي الإمساك عن تعريفه، وبين العلامة سعد الدين التفتزاني أن أكثر حقائق العلم مدخولة قيل لخفائه والمحققون لوضوحه. فقد أصبح العلم حينئذ من الضرورة أو من الوضوح، بحيث إنه التحق بالأصول الكلية الإسلامية التي تنبني عليها حقائق الأشياء ومدارك العلوم، ولا تنبني هي على غيرها. وبهذا يتبين لنا سر المقام الذي احتله كتاب العلم من هذا الجامع الصحيح الذي صنفه الإمام البخاري. فقد بين القاضي أبو بكر بن العربي في القبس أن لواضعي كتب السنة في طريقة الابتداء مناحي مختلفة، فمنهم من ابتدأ بالأصول النظرية التي هي العقائد كما فعل الإمام البخاري، ومنهم من ابتدأ بالأعمال التكليفية التي هي العبادات، كما فعل الإمام مالك وكما فعل غيره من أصحاب السنن. والذين ابتدأوا بأحكام العبادات أيضا منهم من ابتدأ بالمقاصد، ومنهم من ابتدأ بالوسائل. وقد بين في هذا أن الإمام البخاري كان من الذين جنحوا إلى طريقة الابتداء بالأصول قبل الفروع والنظريات قبل التطبيقيات والعمليات. وبذلك يتبين السر في أن الإمام البخاري جعل كتاب العلم بموضع وسط بين كتاب الإيمان وكتاب الطهارة الذي هو مبدأ أحكام العبادات، إذ بين بذلك أن العلم كالإيمان أمر يتوقف الشروع في تقرير الأحكام الشرعية عليه، كما أشار إلى إتباع الإيمان به بأنه يتنزل من الإيمان منزلة الجزء من الكل أو منزلة الفرع من الأصل. وعلى ذلك جعل كتاب العلم بين كتاب الإيمان وابتداء أحكام العبادات، للإشارة إلى أن العلم هو مادة البراهين القائمة على العقائد، وهو مادة الاستنباط الذي تؤخذ به الأحكام المتعلقة بالأعمال التكليفية، فهو حينئذ في مرتبة بين الإيمان وبين العبادة. وإذا نحن رجعنا إلى هذا الكتاب الذي عقده الإمام البخاري وهو كتاب العلم، وألقينا عليه نظرة عامة لنحلله ونصنف عناصره ونخرج بالصورة الاستخلاصية من مجموع الأحاديث والتراجم التي وردت فيه، فإننا نجده وإن اشتمل على أكثر من 100 حديث داخلة تحت أكثر من 50 ترجمة، فإن العناصر الكلية التي ترجع إليها معاني تلك الأحاديث والتراجم إذا صنفناها يمكن أن ترجع إلى 5 أصناف. وهذه العناصر هي أولاً التنويه بالعلم، وثانياً بيان مضمونه، وثالثاً بيان وسائله، ورابعاً بيان مناهجه، وخامساً بيان أساليبه. فهذه هي العناصر الخمسة التي تؤول إليها جملة التراجم وجملة الأحاديث التي اندرجت تحت تلك التراجم بين المكرر منها والمفرد. أما العنصر الأول وهو عنصر التنويه بالعلم، فقد ابتدأ الإمام البخاري به في طالعة كتاب العلم، ثم ردده في أثناء التراجم التي تعاقبت بعد ذلك في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فأتى في تراجم عديدة بما يرجع إلى بيان فضل العلم وعظيم منزلته، إما مباشرة وصراحة وإما بواسطة المآلي بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. وأما العنصر الثاني وهو المضمون، فإنه رضي الله عنه قد أشار إلى أن مضمون العلم واسع، حيث بين بمختلف ما استنبطه في التراجم من دلالات الأحاديث بأن العلم يشمل الحديث وهو أكثر ذلك، ويشمل الفقه حيث أورد حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه، وأورد أحاديث متعلقة بالإفتاء والجواب عن الأسئلة المتعلقة بالأحكام، كما بين أنه يشمل الموعظة والتذكير بأحاديث كثيرة منها حديث الباب، فدل بذلك على أن مضمون العلم واسع شامل يشمل الفقه كما يشمل الحديث كما يشمل الموعظة والتذكير. وقد درج الإمام البخاري في هذا على طريقة الذين يجعلون دلالة العلم دلالة واسعة، وهي خلاف الاصطلاح الذي درج عليه الكثيرون حيث ضيقوا دلالة العلم فجعلوه قسيما للفقه ومقابلا له، فجعلوا العلم راجعا إلى الرواية والأثر، والفقه راجعا إلى الدراية والنظر، وبذلك جعلوا العلم مقصورا على الحديث، وجعلوا الفقه غير داخل في مدلول العلم. فبين الإمام البخاري بهذا أنه يرى سعة مدلول العلم وشموله، وأنه يرى أن الحديث علم، وأن الفقه علم، وأن الوعظ والتذكير علم، فكأنه يرى أن كل ما تحصل به المطالب علم، وأن ما تحصل به المطالب الشرعية علم شرعي، وما تحصل به المطالب العادية علم إنساني، على ما أفصح عنه فيما بعد العلامة ولي الدين بن خلدون. وأما العنصر الثالث وهو عنصر الوسائل، فقد بيّن الإمام البخاري

0: أشار إلى ذلك بترجمة من علم أمته وأهله. وأما العنصر الرابع وهو عنصر المناهج، فإنه قد بين فيه جواز اتخاذ أيام معلومة لبث العلم، وبين فيه جواز اتخاذ مواعيد للنساء وأخرى للرجال، وبين فيه أن العلم يكون في مختلف الأوقات بالليل وبالنهار فيكون الثمر في العلم، وأنه قد يكون في المواضع اللائقة بذلك كما بين في ترجمة العلم في المسجد، إلى غير ذلك مما يرجع إلى المناهج، كما بين أحكام السن في متى يصح سماع الصغير، وأحكام التناوب في طلب العلم إلى غير ذلك. وأما العنصر الخامس وهو عنصر الأساليب، فقد تكلم فيه على الفهم والمراجعة والحفظ والإنصات والإعادة وذكر شيء مع ترك شيء مخافة أن لا يفهم، والغضب من عدم فهم العلم، وكيف يقبض العلم، إلى غير ذلك مما هو راجع إلى الأساليب. وحديث موضوعنا هو كما لا يخفى راجع إلى العنصر الرابع وهو عنصر المناهج، حيث إنه يرجع إلى جعل أيام معلومة للعلم. وهذا العنصر على العموم وهو عنصر المناهج، سواء ما تعلق منه بموضوعنا الخاص وهو جعل أيام معلومة، أما تعلق بغير ذلك من المواضيع الراجعة إلى المناهج، إنما هي عبارة عن صور عملية وأحوال تطبيقية بحث الإمام البخاري كغيره من أئمة السنة والفقه على أدلتها ومداركها في موارد أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك استنبط من تلك الأدلة والمدارك الأحكام المتعلقة بهذه الصور العملية. وبهذا كانت هذه المطالب الراجعة إلى مناهج التعليم مطالب مندمجة في الأحكام الفقهية، لأنها مطالب تفصيلية جزئية ترجع إلى الأدلة الإجمالية.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم

والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، صبحكم الله بالخير والعافية، وجعل هذا الصباح نورا يضيء قلوبنا. هذه هي إذاعة المونستير، ومنها تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة.

اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك وامددنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتل وارحم كل ميت واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل هذا اليوم فرجا لكل صابر واستجابة لكل دعاء يا رب العالمين.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: لكي يعلم الناس أني امرؤ أتيت المعيشة من أبوابها. هذا بيت الشعر للشاعر الجاهلي الأعشى، يدعون فيه إلى أن نتعلم كيف نعيش. ففن العيش عزيز المستمع مهارة لا يتقنها الكثير من الناس، ويظنون أن العيش الحق لا يكون إلا بكثرة المال والإنفاق، وليس الأمر كذلك. فالتمتع بالحياة وإتقان فن العيش قد يكون بأشياء بسيطة يومية لا تكبدك مشقة ولا ترهق جيبك. فلا تؤجل أيها المستمع الكريم الأشياء الجميلة في حياتك. ارتدي ملابسك المفضلة واستخدم أوانيك الجميلة، ولا تبخل بكلماتك الطيبة على من حولك وعلى من تحب. كثيرون يؤجلون الفرحة بانتظار مناسبة خاصة أو يوم مثالي أو وقت يظنون أنه سيكون أفضل، لكن ذلك الوقت قد لا يأتي أبدا. الحقيقة أن أجمل لحظات الحياة لا تصنع في المستقبل، بل تعاش في الحاضر. نعم، تعاش في الحاضر. لا تجعل الأشياء الجميلة حبيسة الأدراج، ولا تؤجل مشاعرك الطيبة حتى يفوت أوانها. استمتع بما تملك وامنح أيامك قيمة من الآن، فالحياة ليست بروفة لشيء قادم، بل هي المناسبة الكبرى التي نعيشها كل يوم. فأت المعيشة من أبوابها لا من نوافذها. صديق المستمع، سيأتي يوم تعود فيه الأشياء إلى مكانها الصحيح، وتهدأ فيه الفوضى التي أزعجتك طويلا. سيأتي يوم تفهم فيه لماذا تأخرت بعض الأمنيات ولماذا أغلقت بعض الأبواب، وستكتشف أن ما ظننته ضياعا كان يقودك إلى ما هو أنسب لك. تمسك بالأمل، واصل السعي، ولا تتوقف عن الدعاء، فبعض الأمنيات تحتاج وقتا أكثر لا أكثر.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: اللهم يا شارح الصدور ويا ميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم نقي صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم أرزقنا صبرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم أرزقنا القناعة والرضا بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك التي لا تعد ولا تحصى. آمين يا رب العالمين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

سئل الشافعي رحمه الله: كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقع مصيبة وترقب زوال النعمة، كلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم. قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. ويقول الشافعي أيضا: فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.

أحبة نور الصباح، هذه هي إذاعة المنستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا. يؤانسكم هذا الصباح صوت صديقتكم شدلي العبيدلي. جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: سمع محمد ابن سيرين رجلا يقول للآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال له ابن سيرين: أسكت، لا خير في المعروف إذا أحصي. يا صاحبي، من أجمل ما قالت العرب: المن ممحاة الإحسان. وأجمل منه قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العظيم. الناس قبل أن يكون لهم حاجات فإن لهم كرامات، وأن تمنع من غير أذى خير من أن تعطي وتؤذي. إن صاحب الحاجة فيه انكسار نفس، فرممها بأدب العطاء. فإن إراقة كرامة إنسان هي كإراقة دمه.

يرى بعض علماء النفس أن رياضات الالتحام والنزال ومنها الملاكمة ترسب في النفس سلوكا سيكوباتيا معاديا للعلائق الاجتماعية السوية من خلال تكريس أن إيذاء الآخرين أمر مقبول، وينصح هؤلاء النفسيون بأن يتم التركيز على مفهوم الارتقاء باللياقة والمهارات لا التهافت على الكسب. وبشكل عام ينصح بأن يجرب الصغار أنواعا مختلفة من الرياضات حتى يكتشف ذوهم الرياضة الأنسب لهم حركيا ووجدانيا.

عزيزي المستمع، إذا كان الإنسان طيبا من الداخل فلن تفيده البيئة من حوله، وإذا كان سيئا من الداخل فلن تصلحه كثرة المظاهر الصالحة. الجوهر هو الذي يقود السلوك، أما المظاهر فلا تغير حقيقة النفوس. يستغلونك وينتقدونك ويتحدثون عنك بسوء من وراء ظهرك، ثم عندما تبتعد عنهم يقولون لقد تغيرت. فإذا كانت طيبتي تعني أن أقبل الإهانة وأسمح للآخرين باستغلالي، فقد فقدت تلك النسخة مني بكل رضا. النضج الحقيقي أيها المستمع الفاضل ليس أن تبقى كما كنت، بل أن تعرف متى تضع حدودا تحمي بها كرامتك.

سير ديزمونت ماكارثي، الصحفي والناقد الفني البريطاني الشهير، كتب يوما يفسر أسباب تدهور الأخلاق حتى في أكثر المجتمعات تحضرا، فقال: مسكين هذا الإنسان، فلو أنه استطاع أن يطور قلبه بالسرعة نفسها التي تطورت بها الاختراعات الجديدة التي ابتكرها بعقله وصممها بيديه خلال القرن الأخير من الزمان، لكنا اليوم نعيش في عالم مثالي. ولكن المأساة تكمن في أن هؤلاء المخترعين لم يهتموا يوما بتغيير معدن الناس. نريد رجالا يكرسون حياتهم للون جديد من المخترعات، اختراع وسائل لبث المثل العليا في نفوس البشر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: روي أن أعرابيا وقف بباب علي ابن أبي طالب فقال: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال له علي: خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك. فكتب الأعرابي على الأرض: إني فقير. فقال علي لخادمه: ادفع إليه حلة الفلانية. فلما أخذها مثل بين يديه فقال: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا، إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعلا. فقال علي لخادمه: أعطه 50 دينارا، أما الحلة فلمسألته، وأما الدنانير فلأدبه. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن يتلطف الإنسان في السؤال فيعبر عن حاجته بكثير من الأدب والكياسة، لا أن يكون فجا غليظ القول. فاللباقة في الكلام سرعان ما تجد هوى في نفس السامع، وتجلب الاحترام والتقدير لصاحبها، وتعجل بقضاء حاجته. وما أجمل أن يكون الإنسان ممتنا لمن مد له يد المساعدة ولم يشحد فضله عليه.

صديق المستمع، لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لم تقتلك فإنها تزيدك قوة، فلا شيء يجعلك عظيما غير ألم ثقيل عظيم. فليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية، وسقوط أوراق الأشجار يزيدها تجددا وحياة.

أحبة نور الصباح، أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية في بساتين الكلام والأنغام، التي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم. وحتى نلتقي مع صباح جديد ونور متجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أحلى تحيات كل من شدي العبيدلي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج، وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية. هذا وتم تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتتكون التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم من التيجاني الإقماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيدة ومحمد لحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. هذا وتنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف الأصناف وفق نائب رئيس غرفة صناعية الكراس المدرسي سمير المولي. وتتراوح الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس حسب المولي، والذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير. ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليما وسعر كراس 48 ورقة 950 مليما و1400 مليم لكراس 72 ورقة. ونفى أي نقص أو تزيل أي نقص في الكراس المدرسية المدعمة، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان السنة الحالية، دعتهم للسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية أدينت نقطة بوتيانا. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة زجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه تم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أغلبها مواد مهربة. تشهد ضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا من الجيش الصهيوني والمستوطنين تمثل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في رام الله والتحضير لإعادة مستوطنة مخلات قرب جنين، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

ستة وسبعة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 17 أوت 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد أيضا نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم كما العادة. نعدي مع بعضنا ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على احوال طقسنا لليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الاولى. نرجع شوية للتاريخ في حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم اذاعة المونستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 17 أوت 2026 مش يكون فما سحب قليلة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتنجم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة لدرجة الحرارة مش تكون في استقرار نسبي، وبش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم يكون قليل الاضطراب كما العادة في ساعتنا الثانية. تاو نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم ونشوفوا أيضا الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نواصلوا مع فقراتنا، ولكن نخليكم مع سامي يوسف. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: هاركم طيب صباح الخير هاركم مبروك سيدي شلال هاركم سيدي
3: هارك فين

0: سر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: افتر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: الفل للناس الكل.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قللنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. والبداية من 17 أوت سنة 1945 إعلان استقلال أندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية وقتها لم تمنح أندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. 17 أوت أيضا 1945 تاريخ نشر رواية مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل لأول مرة، ومن أحسن الروايات اللي خرجت في المئة سنة الأخيرة، وننصحكم بقرايتها. 17 أوت 1960 الجابون تتحصل على استقلالها من فرنسا، و1988 في نهار كيما اليوم مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة. 17 أوت 1990 الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية اللي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزو الكويت موضع التنفيذ فورا، ومستخدمة القوة إذا لزم الأمر لمنع السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت. 1993 في نهار كيما اليوم لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. في نهار كيما اليوم أيضا سنة 2010 إسرائيل تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاتنوها بناءها 3 مرات. وفي نهار كيما اليوم أيضا سنة 2013 اقتحام قوات الشرطة لمسجد الفتح بعد حصاره وإلقاء القبض على المتظاهرين اللي كانوا بداخله فيما عرف بأحداث رمسيس الثانية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قللنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
5: مصريون، يمنيون، عراقيون وأفارقة من جنوب الصحراء، مصير المهاجرين في سبتة معلق عند بوابة الغرب. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: كالعادة قيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: إيران تراجع حاد في حركة الملاحة بهرمز تزامنا مع انقضاء مهلة تفاهم إسلام أباد. من العناوين الأخرى: سوريا الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبان، وأيضا من نفس الموقع: الصين تصنع وأمريكا تقبض، ما السر وراء ذلك؟ نمشي إلى موقع فرانس 24: مصريون يمنيون عراقيون أفارقة من جنوب الصحراء، مصير المهاجرين في سبتة معلق عند بوابة الغرب، إلى جانب المهاجرين في من المنطقة المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء تتقاطع في سبتة الجيب الأسباني الواقع بشمال أفريقيا، حكايات ولدت من رحم المعاناة. تلقوا التفاصيل في موقع فرانس 24. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: كولومبيا استمرار البحث عن مفقودين بعد أسبوع من الزلزال رغم تضاؤل الأمل العثور على ناجين، وكوشنر يلتقي قادة حماس في مصر لدفع خطة السلام، ونتنياهو يرفض خارطة الطريق الأمريكية، دونالد ترامب يأمر بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، وسيول تؤكد بدأها كما هو مخطط، وإيران تعرض مكافآت لاستهداف عسكريين أمريكيين، وإسرائيل تتوعد حزب الله بضربات جديدة في لبنان. نفس الموضوع تتحدث فيه البي بي سي: إيران تعرض 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، وحركة الملاحة تتراجع في مضيق هرمز، و مقتل شخصين وإجلاء المئات إثر اندلاع حريقين في جزيرة يونانية، وإسرائيل تهدد بضربات جديدة وتعلن مقتل قائد ثاني في حزب الله، وترامب يصر على الخطة التجريبية. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: أمريكا وإيران انتهاء مهلة 60 يوم، العقوبات أم الحرب؟ أزمة السيولة في غزة، أموال يرفضها التجار، ومقتل 8 بهجمات أوكرانية في بيلغورد وخيرسون. ومن العناوين الأخرى: روسيا السيطرة على بلدتين واستهداف 3 سفن ومقتل الشخصين. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود،
1: صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 17 أوت 2026، بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم إذا كانت تسمعوا فينا وانتم متوجهين للخدمة، نقول لكم طريق السلامة للجميع. دريجين تقريبا يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين.

شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: لو كلمة حب ما نحبش رضا وذهب.
1: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي. وتتراوح الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراسة بحسب المولهي، الذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير. ويبلغ سعر الكراس المدعم فئة 24 ورقة 430 مليما، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليما، و 1400 مليم لكراس 72 ورقة. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية، وتم تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق يوم السبت ويمتد إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأشارت إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800 ألف زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد، مشيرا إلى أن الأحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وأضاف أن عدد الزوار قد يتجاوز هذه التوقعات، خاصة وأن القيروان سجلت خلال السنوات السابقة توافد أكثر من 1,150,000 زائر. دوليا، انقطع التيار الكهربائي أمس في مناطق واسعة جنوب وغرب ليبيا من بينها العاصمة طرابلس بعد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء مدينة الزاوية وفقا لما أعلنت عنه الشركة العامة للكهرباء الليبية. هذا واستهدفت طائرة مسيرة الأسبوع الماضي محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الزاوية ضمن سلسلة هجمات طالت منشآت نفطية وخزانات الوقود دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث حتى الآن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف وعناوين نشرة الثامنة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها على كيفنا نحن، نصبغوها ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نخدموا حادنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هكاك.
2: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، ما تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري، نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأولى ولا بالثاني، كان بالطبع الأولى نبدأ فرحانين الخاطر مش نجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع، وبعد نهزوها لربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي، وعاد قضياتنا هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى.
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما التوى فتشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم، التوى الدليل يدل في الربع.

حمزة نميرة نوصل مع أهل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 17 أوت 2026. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. اشتر الشهر تعدى تقريبا وابدينا بشوية نقربوا لنهاية عطلة الصيف. إن شاء الله تكونوا تفرهدتوا. إذا كان ما زلتوا أنا ما زال عندكم الوقت قبل العودة المدرسية والجامعية إن شاء الله تغتنموا الفرصة وتكملوا تعديوا صيف مزيان. خليكم معنا. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة تستنى أيضا فقرة معلومة تهمك مع أحمد العيساوي. تستنى أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تنشوفوا كيفاش بش يكون طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة. هل بش يكون فما تغييرات في درجات الحرارة؟ هل بش يكون فما أمطار وإلى لا؟ هذا الكل نكتشفوه بعد تقريبا نصيف ساعة من تو. قبل ما نواصلوا مع الغنيات تستنوا أنغام بعد شوية، لكن نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي إسراء وعمري 9 سنوات. باش نحكي لكم على لعبة البطة. لعبة البطة فيها قوانين وكل شيء. نشد الساعة زوز شبيشات ونرميهم نرميهم، واللي يجيب أكثر عدد يبدأ هو اللول. جبنا أكثر عدد، فما شكون جاب أكثر عدد يعمل الشيشبيش يرميها. كان جاب 6 يمشي للمربع 12، على خطر جسر يمشي للمربع 12، فيها قوانين. وكملوا نمشي ونمشي، وكي نمشي وزادة كي نعملوا 3 ونمشي للبطة نقدموا 3 أخرين، على خطر البطة تقدم 3 أخرين. نكملوا لنوصلوا، معناها لنوصلوا نربحوا. فما بئر تقعد فيه الا ما تجيب 6، الا ما تجيب 6. وفما حبس زادة، تبقى تمشي. كان جبت 6 تخرج في البطة وتقدم 3، ومن بعد تبقى تمشي. فما حبس، تقعد في الحبس. صاحبك يتغلب عليك ياخذ لك في دورك مرتين، يعود مرتين، هو المرة متاعه والمرة متاعك انت، وبعد يرجع يلعب. وفما زاد رأس الموت، الجمجمة. رأس الموت هذا كان جيت فيه تعود من البداية. انت توا كنت في الواحد، فما دورة متاع حفلة انت فيها، تجيب واحد تمشي الرأس الموت تعود من البداية. وكان جيت في الأرنب تقدم 2. جيت في العصفور تبقى تستنى لنجيب واحد باش تربح. نربحو نمشيو للوحدة القائمة اللي فيها القوانين باش يكملوا صحابنا يلعبوا. أول واحد يربح يبدأ هو أول واحد، وآخر واللي يخسر يبدأ هو معنا الأخراني. مسلية ياسر، نحبوها ديما نلعبوها. تو باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم. يوم الترويجي بالمنستير في إطار التعريف ببرنامج وخصوصيات دورة 9 لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان. والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع انطلاق موسم صيد اللامبوكا، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
6: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن الاطلاع على الوضعية الجبائية عن بعد؟ الاطلاع على الوضعية الجبائية في تونس عن بعد يتم عبر موقع إدارة الجباية التونسية جبايا، أو باستخدام خدمة الرساليات القصيرة SMS على الرقم 85580 بكتابة الحروف SF تليها فراغ ثم رقم المعرف الجبائي أو بطاقة التعريف الوطنية. طرق الاطلاع على الوضعية الجبائية عبر الانترنت هي الدخول على موقع إدارة الجباية التونسية أو بوابة الوزارة المالية التونسية، تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص، واختيار خدمة الاطلاع على الوضعية الجبائية أو شهادة الوضعية الجبائية الإلكترونية. فما إمكانية أخرى للاطلاع على الوضعية عبر الإرشاد الهاتفي، وهي الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات على الرقم 81100 400 للمساعدة والاستفسار.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجة إذاعة المنسير. نهاية هذا الأسبوع بشكون لا موعد مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولة أولى بالنسبة للفرق كي تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وعديد الفرق خاضت مباريات ودية، من بينها النجم الساحلي اللي خاض مباراة ودية من فريق الاتحاد خنشلة الجزائري، كان هزم بهدف مقابل صفر في ملعب الأولمبي بسوسة، مباراة كانت فيها تشويق، مباراة نادي حملان في نادي سفاقسي التعادل 2-2، وهذا النادي الافريقي كان فاز امام جمعيه اريانا بهدفين مقابل صفر. النادي الافريقي كان يوم السبت تعادل مع اتحاد العاصمه 0-0، في المقابل لما الذي بحمسوسه يوم السبت تعادل مع الملعب السوسي 0-0، الاتحاد المنستيري تعادل يوم السبت مع المنتخب الاولمبي 1-1، النادي البنزرتي ايضا تعادل مع النجم التلوي 0-0، والملعب التونسي فاز امام مستقبل الرياضي بالمرسى 2-1. اليوم الموعد ما آخر أجل بالنسبة للفرق التونسية لاستكمال كل الإجراءات بالنسبة للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مدة الجامعة التونسية بأسبوع. واليوم آخر أجل 17 شهر آخر أجل بالنسبة للفرق التونسية. ذكروا أنه تم تمديد نهائي من أجل إسناد الإجازات للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكيه على الكرة في العالم، نحكيه على فوز فريق لونس الفرنسي أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسية بعد ما حصد الفريق لعب 10 لاعبين لقبه الأول على صعيد كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم بفوز بهدف مقابل صفر أمام باريس سان جيرمان بعد 28 عام من خسارته من نفس المنافس في المشاركة الوحيدة الأخرى من تلك المباراة التي تشكل افتتاح الموسم الفرنسي. قدم حمل لقب كأس الفرنسا على بطل الدوري الفرنسي في دقيقة 32 على أرضه بعد ما تزيد أوديول اللي غير اتجاه تسقط أمام فليون اللي سجل بسهولة دون رقبة عند القائم البعيد. أكيد كان هدف وحيد مكن الفريق لونس الفرنسي من التتويج بكأس السوبر الفرنسي. في الكرة الطائرة، تونس تستضيف رسميا بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بعد ما أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة أمس أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة قرر رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة العام 2026 لتونس والمقرر خلال سبتمبر الجاري. نذكر البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للأمم المقررة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 حتى 21 سبتمبر 26 بمشاركة 16 منتخب إفريقي. ونختم برونالدو لاعب النصر السعودي، وأثار كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي التكهنات حول خطط اعتزاله بعد ما قال أنه العام المقبل سيكون الأرجح الأخير في مسيرته الكروية. ويعد قائد البرتغال 41 عام أكثر لاعبين تتويج بالألقاب في التاريخ بعد بفاز بألقاب كبرى مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد، جوفانتس، النصر منذ ظهوره الأول مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في عام 2002. لم يتمكن رونالدو نذكر من الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات من إضافة لقب كأس العالم للقائمة إنجازاته بعد خروج البرتغال من بطولة هذا العام، ما أدى لغياب أكبر جائزة في هذه الرياضة عن الخزائن الألقاب. قال رونالدو في تصريح إعلامي يوم الأحد أنه بشكون هذا الموسم الأخير في كرة قدم، أريد أن أترك إرثا مذهلا. وسجل مهاجم 976 هدف مع مشواره مع الأندية وانتخب بلاله خلال مسيرته امتدت لأكثر من عقدين من الزمن. نقطة نهاية سبورانفو، أشهركم أسعد ليه، مع جاركم محمد يكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: جورج وسوف نوصلوا مع 47 دقيقة وقيت ناخذ فكرة على حول تقصدنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
1: صباح الخير أخوي محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين ذات موزن ستير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على حول تقص اليوم والأيامات الجاية بداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم سحب عامة قليلة على أغلب مناطق البلاد، ظهر ضباب خفيف الآن معناتها بجهة المونستير، تقريبا رؤية أقل من 5000 متر. بالنسبة لبعد تقشع هذا الضباب معناتها الطقس يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، وكذلك الإمكانية واردة اليوم زادة العشية لظهور خلايا رعدية، لكن هذه المرة معناتها باش تكون أكثر بمناطق الغربية للوسط والجنوب، جهة قفصة سيدي فوزيد، جهة حتى غرب صفاقس، إمكانية ضعيفة بجهة الساحل. بالنسبة للرياح اليوم ما زالت ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. حرارة في استقرار تتراوح القصوى ما بين 33-37 درجة قرب السواحل، والمرتفعات ما بين 38-43 درجة داخل البلاد، بطبيعة الحال 43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. اليوم تسجلوا بجهة المنسير كحرارة قصوى 35 درجة، بطبيعة الحال الرطوبة مرتفعة وبالتالي تتحس أكثر 35 مع رطوبة مرتفعة. غدوة يمكن أقل بقليل مع تيارات شمالية غربية تلطف الأجواء خاصة بمناطق الشمال. غدوة الحرارة تتراوح ما بين 31 و36 درجة قرب السواحل، والارتفاعات ما بين 37 تبقى ديما 43 درجة بأقصى الجنوب، فمش تغيير كبير بالمناطق الجنوب في الحرارة، لكن الانخفاض بش يشمل أكثر مناطق الشمال وبعض مناطق الشرقية لجهة الساحل تقريبا. وبالنسبة للبحر غدوة الرد بيننا، غدوة البحر مضطرب تقريبا يبدأ بالسواحل الشمالية ثم لاحقا السواحل الشرقية، الكل تقريبا إلى شديد الاضطراب مع تتقوى سرعة الرياح شمالية غربية. تبقى معناتها تقريبا العوامل الجوية في استقرار حتى يوم الأربعاء والخميس، وخاصة بجهة الساحل معناتها ما تتجاوز تقريبا حرارة 33-32 درجة مع تيارات تقريبا بحرية معناتها قادمة من البحر، وكذلك حتى الإمكانية نتاع التشكلات الرعدية باش تكون واردة بداية من يوم الخميس وخاصة أكثر نهار الجمعة. الحمد لله ما فماش معناتها موجة حرارة بالنسبة للأيام هذه على الأقل، يمكن الارتفاع يبدأ يوم الأحد القادم إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة كما العادة، ما تنساوش نعملوا عليكم باش تختاروا أغنية الختام، ونقترح عليك اليوم نقترح عليكم زوز غنيات، تختاروا منهم غناية على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. هذا الاقتراح الأول.
2: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهني.
0: علي الرياحي هو الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني يجينا من عند فريد شوقي.
3: على الشام ماليش غير
0: فريد لطرش. قلت فريد شوقي. فريد لطرش وإلا علي الرياحي، زوز غنايات تختاروا منهم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. نشرة الثمانية بعد تقريبا 8 دقائق من توا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: عيشها
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة. أبيا بدا الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. ويوم ترويجي بالمنستير في إطار التعريف ببرنامج وخصوصيات الدورة التاسعة لاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان. والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع المادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في تفاصيل نشرتنا، يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الأولى، وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمنشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن إعداد التقارير السنوية. في سياق متصل بالتربية، تنطلق اليوم عملية توزيع الكراس المدعم المنتجة للسنة الحالية. وكان نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير الولي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراس المدعم في تونس دون تغيير. ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، فيما بلغ سعر كراس 48 ورقة 950 مليم، وكراس 72 ورقة 1400 مليم. وتتراوح الكميات المنتجة والمبرمجة للتوزيع من الكراس المدرسي المدعم بين 20 و21 مليون كراس. وفي موضوع آخر، أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مساكن من ولاية سوسة، أن انطلاق الأشغال ستكون هذا الأسبوع وبمدة تعاقدية حددت ب16 شهر. وجاء ذلك في جلسة عمل انتظمت بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع. مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط منصف عمارها وأكثر إيضاحات.
1: مشروع هذا يندرج ضمن مشروع، هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى، اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شطار القنطاوي وقطب مساكن. المشروع هذا بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذا يتم مد قنوة جلب وقنوة ضخ. بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق، مكننا معنا بتضافر مجهود القيم الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا باش نطلقوا فيه. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا المنطقة المسكنة حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع، خاصة المناطق العليا، خاصة الصائفة هذه والصائفات الفارطة الحق، خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني من اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة للمنطقة مساكن وأحوال منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذي سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذي والاضطرابات.
0: من المقرر أن تشهد قريبا مختلف بلديات ولاية المهدية تدعيما مهما من حيث التزود بالآلات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار. سيتم توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات. نبرة إسماعيل تابعت الموضوع في الورقة التالية.
2: أشرف والي المهدية السيد أنيس العذاري على جلسة عمل ضمت المعتمدين الترابيين والكتاب العامين للبلديات، وخصصت للنظر في الإجراءات المتخذة لمواصلة تنفيذ برنامج رفع الفواضل المنزلية والفواضل المشابهة بكل البلديات، ومتابعة برنامج تهيئة واستصلاح المصبات العشوائية للحد من الانبعاثات الكريهة. وسيتم بداية من الأحد التعهد بإسناد البلديات المعنية عند الاقتضاء بالتجهيزات الثقيلة من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والفلاحة بالجهة. وستشهد هذه البلديات قريبا تدعيما مهما من حيث التزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار تم النجاح في توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات من شاحنات ضاغطة وآلات رافعة وآلات حفر وجرف وعدد هام من حاويات النظافة سعة 770 لتر والجرارات والشاحنات القالبة، إلى جانب توفير كل بلدية لجزء هام من مواردها لهذه الشراءات، مما سيساهم في المحافظة على جودة الحياة بكل المناطق بولاية المهدية. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: ونبقى دائما في أخبار الجهات وفي إطار التعريف بخصوصيات الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ينتظم اليوم بالمنستير يوم ترويجي لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان، استعدادا لهذه المناسبة الدينية. ويشار إلى أن المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي أكد أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 365 نشاطا دينيا.
3: الإدارة الجهوية للشؤون الدينية قامت يعني بتنظيم العديد من المحاضرات والدروس والمسابقات والآيات القرآنية والندوات والأختام القرآنية والأختام الحديثية والمؤتمرات لكافة المعالم الدينية بالقيروان وكافة المعتمديات. هذه السنة بلغت الأنشطة مجموعة متاحة 364 نشاط ديني، إلى جانب الأنشطة الأخرى بالاشتراك مع وزارة الثقافة خاصة الجمعية الجهوية لمحافظة القرآن الكريم. هذا بالتزامن مع ما تم تنظيمه كذلك من طرف وزارة الثقافة ووزارة السياحة اللي بدأ بيوم ترويجي للقيروان. السنة الفائتة كان يوم ترويجي بميناء القنطاوي وكانت له نتائج، وهذه السنة سيكون بولاية المنستير لتقديم القيروان ويعني دعوة إلى زيارة القيروان اللي السنة يتوقعوا فما من المثل في دائرة إن شاء الله يشرفونا في القيروان، وهناك احتفالات على امتداد 10 أيام تنتهي نهار 25. هي الحقيقة المحاضرات كل سنة يتم تناول الموضوع يمس الواقع في بلادنا، خاصة هذه السنة ربما تزامن مع العطلة الصيفية وهي محافظة على النفس لأنه فما السلام المروري لمعالجته وإعطاء قيمة محافظة النفس اللي هي قيمة من القيم التي يدعو إليها ديننا الحنيف.
0: في إطار متصل بالمولد النبوي الشريف، حضرت نائب رئيس المنظمة التونسية لدفاع عن المستهلك ثريا التباسي حذرت من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف، وأكدت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأكدت التباسي على ضرورة يقتني هذه المادة المواطن من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل إلى البائع عند ارتكاب المخالفات.
4: في علاقة ببيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر كذلك. احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة الزقوق هي مادة حساسة خاصة وقت ما نثبتوش منين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة تزقوبوا هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش، وكل حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرية منه زقوبه. احنا نفضلوا كمنظمة انها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة نتاعو ويشوف السعر والسعر المرجعي نتاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف كيف بالنسبة للسوق المعلب نتبينوا مين ناخذوها وكمين وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: وفي أخبارنا الدولية، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين قوله إن الحرس الثوري الإيراني استغل حالة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم لتهيئة الأرضية مع حلفاء طهران من الجماعات في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند ضرورة. ومن جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إنه يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم الاستنزاف عبر الحرب. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم، وكذلك اليوم انطلاق في عملية توزيع الكراس المدعم في تونس. نلقاكم إن شاء الله في تمام 8:30 مع معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
3: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: الأردن.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير لصبحية اليوم الاثنين 17 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة لكم الكل. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة في فقرة ولد بحر نستقبله مدام ناوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير والسرور لمستمعي إذاعة المنسير. صباح السعادة محمد ومرحبا بكم في موعد جديد ولد بحر.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كل نهار نحكي معك في فقرة ولد بحر على حوتة. وشنو الحوتة متاع اليوم؟
2: اليوم باش نحكيه على السبتة.
0: هاي
2: برشا تونس يحبوها, ولكن جيتني برشا أسئلة مؤخرا من مستمعي إذاعة المنستير محمد
0: اللي هم
2: لبي طلب بتاعهم وقالوا لي علاش ما عادش نلقاوها كقبل في الأسواق متاعنا.
0: ايه
2: إن شاء الله نفسر السبب, ولكن حب نقول ولا نطمن المستهلك التونسي راهي ما زالت موجودة في بحرنا, نلقاوها في السواحل متاعنا, الحوتة موجودة. ويمكن محمد طريقة الصيد والقوانين اللي تبدلوا يعني مؤخرا خلوها تنقص في الأسواق. كالعادة القوانين اللي تبدلت في طريقة الصيد متاع السبتة الهدف منها هو المحافظة على المخزون. حكينا برشا مرات اللي المخزون يلزمنا نحافظ عليه في البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحلنا التونسية. طيب شو نتعرفوا عليها قبل وشو نقولوا عليش بعدك تغير شوية طريقة الصيد متاعها. سمكة اليوم هي السبتة, اسمها العلمي ليبيدوبيوس كوداتوس وبالفرنسية لو سابق أرجنتي, يعني كيف ترجمها محمد نلقاو اسمها السيف الفضي, ولكن بالتونسي نقولوا عليها سبتة على خاطر كي تشوفها نلقاوها تشبه للسبتة اللي نستعملوها واللي هي سانتور باللغة الفرنسية. والسبتة هذه جيت على خاطر فعلا تشبه للسبتة, على خاطر أول حاجة تلفت النظر هي الجسم الطويل متاحة المضغوط وينجم يوصل الطول متاحة المترو وحتى أكثر شوي من مترو, وأكبر وزن القيناه للسبتة هذه اللي توزن مترو 8 كيلوغرام. وكيف تشوف البدنها تلقى ساعة أول حاجة تعيط لك هي لونها الفضي اللامع كيف المعدن, تشبه للمعدن تقوش عليها سنتور عرفت كيف لونها أرجنتي مزيان على الأخر. وعندها زعنفة ظهرية طويلة برشا تمتد على طول الجسم, فهو انت زوج مترو فيهم زعنفة ظهرية طويلة على الأخر. وكيف تشوف رأسها وفمها ظاهرة يقولوا لك راهي سمكة مفترسة شوية لحمة, وتتغذى أساسا على القشريات وعلى أسماك صغيرة كيف ما سردينا وسنيها هكا مبرودين تحسهم شوية هكا. علاش كي تشوف السنين وتشوف فرمة الرأس تعرف اللي هي سمكة لحمة بامتياز به, وتعتبر سمكة مرتبطة بالمياه العميقة. والجر يعتبر وسيلة مهمة في استغلالها, ولكن قبل كانوا شوية يدخلوا عملية الصيد البلاجيك معناها السطحية, وأخيرا بدلوا طرق الصيد ومنعوا الطريقة هذيك هيك علاش ما عاد يشدوها برشا البحارة ويشدوها كل شيء في الأعماق. وهي تعيش عادة في أعماق كبيرة تقريبا بالمياه و400 متر, وتنجم توصل حتى شي 600 متر. وهي مش قاعية بالمعنى الكلاسيكي محمد ومش سطحية زادة, تبدل بلاصتها في الماء حسب الوقت والظروف, وهيك علاش طريقة الصيد متاحة تنجم تختلف فهمتني. والغرائب متاحة انها تنجم تطلع في الليل من المناطق العميقة لعمود الماء باش تاكل وتستقات فهمتني. وما قبلش كانوا يعملوا قي تطلع هي باش تستقات في الليل يدوروا عليها ويصطادوها, ولكن هذا صيد غير قانوني توا ولا, وتوا لازمنا نستعملوا كل شيء الصيد بالجر باش نجموا نصطادوا السبتة هذيا. وصلنا في وقت محمد نصطادوا قرابة 480 طرطة في العام, والحجم متاحة عند النضج الجنسي عند الذكور 95 سنتي, وبالنسبة للإناث 100 سنتي. يعني الأنثى باش توصل للنضج الجنسي يلزمها توصل مترو طول أو أكثر. وهيك علاش محمد لهنا نلقاو لو خيين الله غالب في وقت ما في وقت سابق سمتي تصطادت الحنشة هذي, حتى الحنشة سمحني قلت الحنشة سبتة
0: سبتة مش بعد على بعضهم
2: تصطادت في فترة ما معناها طولها أقل من المترو. علاش وزارة الفلاحة درست الموضوع وقالت لي نبدلوا طريقة الصيد مش نحافظوا على المخزون متاعنا. وفترة التكاثر تمتد من سبتمبر إلى ديسمبر, والأنثى اللي طولها 133 سنتي نجم طبيب محمد 260 ألف عظمة. وماذا بينا نخليهم حتى لين المخزون يرجع كيف مقبل لسمكة السبتة بتاعنا هذي. والدراسات أفتت أن المخزون متاحة تراجعة، وهيك علاش تبدلت القوانين في طريقة الصيد باش نساهموا في إنتاج دونك جيل جديد يلزمنا ندخله ونبدلوا طريقة الصيد. دونك طيب موجودة في الأسواق، لقيتها يا يوسمان التالي لمحالة. الأحجام كانت معناها حتى عملت جدال شوية مع البحار مترو، وهي قاعدة نحسبوا فيهم محمد بالبشبر لقيتها مترو، دونك باش تفهمت أنا وياه فهمتني. ودونك لهنا هيك علاش محمد نقصد في الأسواق شوية على خطر طريقة الصيد تبدلت. ولكن أنا ساهمت في سنة 2024 في نشر مقال يبين لأول مرة بالتفصيل التغيرات الموسمية في التركيبة الغذائية للحم السبتة في تونس. والمقال هذا موجود دونك نجم يلقاوه لقيه. والنتائج بينت انه الحم السبتة ذو جودة عالية، خاطر قبل ما تخدمش عليها محمد في 2024 كيف نقصد شوية من الأسواق المخزون رجع لبلاستو فهمتني، شوية بدأي هكا يتعافى. نقوله خذينا 2024 العينات وقلنا لأول مرة نخدموا على السبتة ونقوله راهي بالحق عندها قيمة غذائية عالية، والحم فيه بروتينات ذات قيمة عالية وأحماض أمينية. دونك الخدمة كانت على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية، ولقينا اللي يعتم أحماض أمينية وأحماض دهنية متعددة خاصة الغير مشبع، ونحكي كل عادة على الأوميجا 3. والتركيبة القينية تتبدل حسب الفصول، في الخريف لقينا أوميجا 3 عالي مقارنة بفصل الربيع، ويمكن هذا عنده علاقة زادة بموسم التكاثر على خط الأنثى تحتاج دهون عالية الجودة باش تبيض، وإذا يتسمى مصدر طاقة لها دونك باش يتعدى موسم التكاثر في الظروف مثالية يكون عندها الطاقة الكافية، ويلزم الصغار يكونوا روبوست ريزيستون يقاوموا بعديك معناها البيئة الموجودين فيها، كعلاش يلزمهم كمية كبيرة من الدهون الغير مشبعة. وطبعا القيمة الغذائية هذه كي توصل للمستهلك عندها دور كبير في صحة التونسي. والدراسة اللي عملناها توضح ان البروتينات الغنية بالأحماض الأساسية متاع السبتة ضروريين لبناء العضلات وتجديد الخلايا وصناعة الأنزيمات والهرمونات. الدهون كذلك الغنية خاصة بالDHA اللي حكينا عليه محمد برفيت على الأوميجا 3 وكل دونك مهمين للجهاز العصبي والدماغ، ويدخلوا زادة في تركيب أغشية الخلايا وله دور مهم في وظيفة العين والجهاز العصبي. والأوميجا 3 بطبيعة الحال تساهم في المحافظة على الوظيفة الطبيعية للقلب والأوعية، ولها أدوار في تنظيم العمليات الالتهابية. والأحماض الأمينية واللي تتمثل خاصة لقيناها في الخدمة بتاعنا هذية هو أسيد جلوتاميك والأسبرتيك، اللي هما مهمين على خاطر جسمنا كالعادة ما يصنعهمش وياخذهم معناها ويخليوه يبني عضلات نتاعو والأنسجة، وما ياخذهم كل شيء من عند السبتة هذية ولا أي ولد بحر آخر. ولكن السبتة لقينا الأسيد أسبرتيك والأسيد جلوتاميك عالين على الأخر فيها، كيف لقينا فيها الكالسيوم واللي عنده دور في الكونتراكسيون مسكولير والانقباض العضلات. والدراسة هذه أكدت على جودة لحم السبتة وحتى اقترحت إدراجها ضمن جدول تركيب الأغذية التونسي. إن شاء الله المخزون يرجع نلقوه في الأسواق ونحط ليه نحط نعاودوش جدولة ونحطوا السبتة ضمن جدول تركيب الأغذية التونسي. وهذا يدل إنه مع تغير القوانين في طرق الصيد متاع السبتة وليت أقل حضورا في أسواقنا، ولكنها لا تزال موجودة في بحرنا. وهذا هو الهدف من فقرة ولد بحر اليوم محمد، اللي كل شخص لازم يعرف اللي لازم نواصله هكا ولا للصيد وثرواتنا البحرية بطريقة تضمن بقائها للأجيال القادمة. شفت اليوم معناها سبتة كيفاش عندها قيمة غذائية عالية، مع الأسف مخزون قاعد يتراجع شوية، ولكن الحمد لله وزارة الفلاحة أخذت الموقف السليم وبدلت طرق الصيد باش نحافظ عليها لأولادنا وولاد أولادنا. ولا محمد
0: واضح. شكرا لك شكرا لك، يعطيك الصحة مدام نوزت، موعدنا ديما معك لقيت هذا في بشائر الصباح في فقرة ولد بحر. شكرا لك. 28 دقيقة مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح، بعد لحظات معرض الصحف التونسية ونرجع لكم ونواصل معكم النصف ساعة الأخير.
1: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إشهار
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، الاتيديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بمعرض الصحف التونسية الصادرة نهار اليوم. في لابريس نقرأ: مجلس التربية العمل الحقيقي يبدأ الآن. وأشارت لابريس إلى أن عمل المجلس يتجاوز جدران المدرسة، بل من صلب أعماله هو تقييم الإصلاح التربوي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذلك سياسات التشغيل. وقالت إنه على المجلس أن يبرهن أن له وزن في القرارات. الشروق كتبت إنهم يحتكرون الماء وقريبا الهواء. وقالت تونس التي تنتج نحو 3 مليارات لتر من المياه المعلبة سنويا وتضم 30 وحدة تعبئة موزعة على 13 ولاية تجد نفسها اليوم عاجزة عن توفير قارورة ماء لمواطن يواجه الذروة الحر. مفارقة لا تحتاج إلى كثير من الشرح، الماء موجود والمصانع موجودة والإنتاج قائم، لكن القارورة تختفي ويرتفع سعرها حين تشتد الحاجة إليها. أزمة المياه المعلبة التي نعيشها، تقول الشروق في هذه الفترة، ليست مجرد نقص عابر أو ارتفاع موسمي في الاستهلاك، بل هي مرآة لخلل أعمق في منظومة إنتاج وتوزيع هشة كشفت عيوبها أول موجات الحر. وفي صحيفة المغرب: تونس من فخ النمو المتوسط إلى فخاخ النمو الهش. وقالت: لقد أصدر المعهد الوطني للإحصاء في نشريته حول النمو الاقتصادي للثلاثية الثاني لهذه السنة، وكانت النتائج متوقعة إلى حد كبير، إذ كانت في حدود 2.3% لهذا الثلاثي الأخير و 2.4% بالنسبة إلى السداسي الأول من السنة الحالية. والأرجح أننا سنفشل مرة أخرى في تجاوز عتبة 3% على كامل السنة. ومرة أخرى تقول المغرب: الفلاحة هي قاطرة ب 5.5%، بينما تشهد الصناعات غير المعملية تراجع لافت ب 1.7%. أرقام النمو الاقتصادية لا شك، ولكنها أيضا سياسة، بل سياسوية كذلك، إذ لا يرى فيها أصحاب الحكم سوى الإيجابيات، بينما تكون رمزا للفشل عند خصومهم. لا حقيقة خارج الأرقام، ولكن هل يقول رقم واحد الحقيقة؟ وقالت المغرب: إن الاقتصاد القوي يتطلب تعليما ذي جودة ومنظومة تكوينية حديثة وبحثا علميا متطورا وتقديسا للعمل وتثمينا للنجاح، وأولا وقبل كل شيء مشروعا وطنيا جامعيا يدمج كل بنات وأبناء هذه البلاد. الصراع على مدلول 2.3% بين مهلل ومندد لن يزيدنا إلا غرقا في الوحل. نهاية الوقفة، نلقاكم إن شاء الله في تمام التاسعة. السلام عليكم.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم
3: منكم وإليكم
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
3: منكم وإليكم
4: 28-000-666
3: منكم وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: عسلام عسلام يا

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجوده ايضا في العراق، ولمست ايضا موجوده هنا، يعني تخصصات المحلات الزناقي او الشوارع. بطبيعة احب السياحه، احب التجوال، وطبيعه الحال الانسان من يسافر يستفاد علم وثقافه ومعرفه وكل شيء. ما قدرت اكيد ارجع مره اخرى، اريد اشوف الاماكن السياحيه الاخرى، القيروان، الجم، اهبط جوا للصحراء، التطاوين، وهذه يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فأكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين الرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقب بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: محمد عبده، نوصل مع أهل 8:44 دقيقة، نواصل مع فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: كما كنا هارثين تكون معنا ويام النخلي. صباح النور.
2: صباح النور محمد، تحياتي لكم الكل.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. كما كنا هارثين تكون معنا في فقرة على عين المكان. وين موجودة اليوم؟
2: أصبح الأمل والخير اللي يشرق مع كل شمس جديدة على تونسنا المزيانة، وكيف ما عودناكم ديما في على عين المكان ناخدوكم كل صباح في رحلة قصيرة، واليوم مش نكتشفوا مع بعضنا زاوية من زوايا تاريخنا وحجرة من حجرات بلادنا، وراهي حجرة بالحق.
0: نعم،
2: على شنو مش نحكي اليوم؟ على بعد كيلومتر من شمال غرب أسوار المدينة العتيقة متاع سوسة، قريبة من مبيت ابن الجزار في بوحتينة، نلقاو الحجرة المقلوبة اللي أهالي سوسة عبر الأجيال قالوا فيها مثلهم الشهير: ليس من أهل سوسة من لم يعرف البهيمة بلا شواري، والسيرية المذبوحة، والصيد المربوط في نخلة، والقبة المعلقة، والسبع لفات، والمسجد المعلق، والحجرة المقلوبة. اليوم حديثنا عن الحجرة المقلوبة، والباقي نحكيه عليه المرة الجاية. أي سيدي شنية الحجرة المقلوبة؟ هي في الأصل حجرتين، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، ويظهروا للعين وكأنهم معلقين في الهواء ومقلوبين عكس كل قوانين الجاذبية والفيزياء. كتلة صخرية ثقيلة ومتوازنة فوق قاعدة صغيرة تتأكل بمرور الزمن، والخيال الشعبي التونسي وذاكرة أجدادنا في سوسة ما تعديتش قدام المشهد ذا هكاكا من غير ما تحاك حوله أعجب الحكايات وأغرب الأساطير. نستني في الخرافات، فيهم اللي قال طاحت من السماء، وفيهم اللي قال اللي تحت الحجرة المقلوبة فما مغارة مسكرة وتحتها كنز عظيم لا يوصف ولا يتقدر بمال، لكن الكنز هذا ما ينجم يكشفه حتى حد إلا بشروط تعجيزية. خرافات ممزوجة بالدهشة والعظمة، نابعة من حب التونسي الأرض ومن انبهاره بالمعالم اللي تخلدت بين التاريخ والذاكرة، حتى جاء وقت الاستعمار الفرنسي واستغلوا ارتفاعها المتميز وركبوا فوقها نقطة مراقبة لمتابعة القوافل والطرقات الغربية للمدينة وسموها برج إيفل سوسة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه توا، شنو السر الحقيقي للحجرة المقلوبة؟ وشنو العلم والتاريخ المخبي تحتها؟ الأبحاث والدراسات التاريخية، ومنها تقارير الجمعية الأثرية بسوسة سنة 1903 والبحوث الأكاديمية، كشفت أنه الحجرة المقلوبة ما هيش نيزك، ومش مجرد بقايا قبة حمام روماني أو مسرح تقليدي. الحجرة المقلوبة هي الجزء المتبقي من السيرك الروماني الضخم بسوسة. المكان هذا كان مضمار هائل لسباقات العربات المجرورة بالخيول، فضاء ترفيهي ضخم كان يتسع لأكثر من 30,000 متفرج. والحجرتين المقلوبتين اللي نشوفوا فيهم طوى هما بقايا قواعد الجدران الضخمة والمدرجات العليا والسفلى اللي كانت تحمل آلاف الجماهير وهي تتفرج في العربات الدور عكس عقارب الساعة حول الجدار الأوسط. الدليل متاعنا هي الفسيفساء الرومانية الشهيرة المعروضة اليوم في متحف سوسة الأثري، تعود للقرن الثالث ميلادي وتصور بدقة مدهشة سباق عربات بأربعة خيول يمثلوا الفصائل الأربعة الشهيرة لسباقات الرومان: الأزرق والأبيض والأخضر والأحمر. الفصائل بلغة الطو هي الفرق الرياضية. المتشوات الصحيحة في سباق عربات الخيول كانت ديما شاعلة بين الكيب الخضراء اللي يمثلوا الطبقة الشعبية والخدامة، وبين الزرق اللي كانوا يمثلوا الكبارات والأغنياء والبرجوازية متاع سوسة. الأحمر والبيض كانوا جمعيات أصغر وديما يتحالفوا مع الكبار باش يلقاو بلاصة في الميدان. الفصيلة كانت شركة عملاقة عندها ميزانية ضخمة تملك استبلات فيها أجود أنواع الخيول وتشري العبيد وتدربهم الصغرى باش يوليوا فرسان مشاهير. الفارس الرابح يولي نجم البلاد وتتصور تصويرته في لوحات الفسيفساء المزيك اللي نشوفه فيها اللي مزيدت لليوم تزين جدران متحف سوسة الأثري. والطريق هالفصائل متاحهم كان يخرج على السيطرة ساعات لدرجة أن الأباطرة الرومان بيدهم كانوا يعملوا لهم الفحصات، ويوصلوا حتى يعملوا ألواح اللعنة وهي صفائح معدنية صغيرة ورقيقة غالبا من الرصاص يوقشوا فيها اللعنات متاعهم باش يقلبوا نتائج السباق لصالحهم ويشكلوا الفريق المنافس. ومع تعاقب القرون أعيد استعمال أجزاء من الحجارة المقلوبة في بناء الأسوار والمنازل، وتأكلت القواعد بسبب عوامل التعرية واندفن معظم السيرك تحت التوسع العمراني لتبقى الحجرة المقلوبة هذه الصامدة كشاهد عين وحيد على صخب وجمال ذلك المكان. وهذا يذكرنا بأهمية عدم المساس بأي موقع أثري وضرورة حمايته. مستمعينا الأفاضل، الحجرة المقلوبة هي جزء من طفولة برشا من الناس اللي كان يلعب حذاها واللي كان الدافع غريزته الطفولية الإنسانية يتسلقها باش يعرف نهايتها، وهي قطعة أثرية من ذاكرة أبناء المنطقة والطلبة الوافدين عليها. مش غريب أن تونس مليئة بصلابة هذا التراث، فكيف ما عنا الحجرة المقلوبة في سوسة عنا زيد الحجرة المكعبة العملاقة أسفل جبل زغوان وصمبة الرجل والمرأة وحتى قطعة جبل زغوان المعلقة على عمود صخري طبيعي، معالم وصخور تجعل أرضنا مليئة بالعجائب اللي تنتظر من يكتشفها. بلادنا تونس تفخر بمعالم وأسرار تحت الأرض وفي جبالنا وفي أنهجنا العتيقة. كل حجرة بنيت في تونس وراها عرق وفكر وجمال أجدادنا. باختصار، شعب ما يعرفش تاريخه وما يحافظش على حجر بلاده هو يفقد جزء من هويته. واجبنا نقرأ تاريخنا ونفهموه ونتعلموا منه، ولازم ما تتمس حتى حاجة من مواقعنا الأثرية، بل بالعكس لازم نحافظوا عليها. تونس ما زالت لم تبح بكل أسرارها، وفي كل صباح فما حكاية جديدة تنتظر شكون يكتشفها ويحكي عليها. كنت معاكم وئام من على عين المكان، نهاركم زين.
0: شكرا ليك وئام، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك وإن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم كما العادة في فقرة على عين المكان. نوصلوا لثمانية وخمسين دقيقة قبل الختام. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح والمسابقة اليومية اللي اليوم ربحكم تذكر باش تحضروا حفل اختتام مهرجان المنستير الدولي غدوة 3/18 أوت. وكنا نسألوا وسألنا على الصفحة الرسمية أشكون باش يأثث سهرة اختتام مهرجان المنستير الدولي غدوة 3/18 أوت 2026. أعطيناكم أيضا اقتراحات، هل هو محمد أجبالي الاقتراح الأول ولا الاقتراح الثاني هو زياد غرسة؟ برشا شاركوا معنا، شكرا لكم على المشاركة وبرشا إجابات صحاح، لكن للأسف نجم نختاروا كان فائز وحيد، واللي هي فائزة اليوم معنا منيا خياشي. منيا خياشي هي اللي ربحت معنا اليوم 3 تذاكر لحضور غدوة حفل محمد أجبالي في إطار اختتام مهرجان المنستير الدولي. وهو الحقيقة كان مبرمج رؤوف ماهر، لكن رؤوف ماهر ماهوش بشي نجم غدوة يكون موجود في مهرجان المنستير الدولي، وبسبب وفاة أحد أعضاء الفرقة اللي معاه نقول له الله يرحمه وإن شاء الله ربي يصبر أهليه وأصدقائه. لذا فرقة الفنان رؤوف ماهر ورؤوف ماهر كانوا أعلنوا حالة الحداد لمدة 3 أيام كما قلنا أثر وفاة أحد أفراد الفرقة. مبروك مرة أخرى للفايزة معنا منيا خياشي. لذا البرنامج تبدل غدوة في اختتام مهرجان المنستير الدولي، الموعد باش يكون مع الفنان التونسي محمد أجبالي. أيضا غناية الختام، نشكركم برشا اللي شاركتوا أيضا وباش تختاروا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح، وانا ديما نخلي لكم الفرصة باش تختاروا انتوما آخر غناية معنا. كنا اقترحنا عليكم فريد لطرش وإلا علي الرياحي، والاختيار تونسي 100% علي الرياحي، ما تفكرش في الأحزان، هي الغناية اللي باش نختموا بها اليوم موعدنا في بشائر الصباح في صبحية 2/17/2026. شكرا لكم على المشاركة، وشكرا لكم أيضا على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 أسابيع هذوما في صبحيتنا هذه. ما بقى لي كمش أقولكم بداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك في لمن.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي كان وافرح باللي ماشي جينا.

0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسن

0: كيف تبدا بذنب
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: تتبدل الدنيا جنة
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: وابواب

0: التاسعة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار تنطلق بداية من اليوم الاثنين عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وفق سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، والذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير، ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر الكراس 48 950 مليم، و1400 مليم لكراس 72 ورقة، كما نفى أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، وأكد أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما زالت متوفرة في الأسواق. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية، وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمنشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. في إطار التعريف بخصوصيات الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينظم اليوم بالمنستير أو ينتظم يوم ترويجي لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان، استعدادا لهذه المناسبة الدينية. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إصلاح الدين ذويبي أكد أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 365 نشاطا دينيا. مع نهاية المهلة 60 يوم التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يحبس العالم أنفاسه، والمعروفة باسم تفاهم إسلام أباد، وذلك دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة. وقد أظهرت بيانات تتبع السفن عدم عبور أي سفينة أمس الأحد مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام العاشرة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: رد بالك، ما تجريش.
4: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
3: تسمع من البعاد والقراب ليك.
4: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط لحلمك للي تحبه للعزيز عليك،
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك. ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
4: صحيح، الرادار مش في كل اثنية، كون انت الرادار.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: تسعة واربع دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين، تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا. تلقاونا على الموجة الأمتع الأفيد والأقرب لكم الكل. الجزء الثاني من البرنامج باش يكون كالعادة خارج استوديو مع شوقي الحمادي في حملة توعوية، تواصل مباشر، نصائح مرورية موجهة لبعض مستعملي الطريق. والجزء الأول باش يكون داخل استوديو لهنية، يعني تقريبا الوسائل متعددة والهدف واحد هو التوعية والتحسيس من مخاطر استعمال الطريق، وخاصة في ظل عدم احترام قانون الطرقات. الحقيقة اليوم عندي بارش هكا تساؤلات وسؤالات باش نطرحهم، قلت نعمل وقفة تحليلية هكا حلوة شوية. خلينا نشوف رواحنا وين واقفين، وديما نحكيو على القواعد العامة، ما نقعدوش في القواعد العامة، ونحاول نطرح سؤالات ونلقاولها إجابة من عند مختصين إن شاء الله. سؤالي الأول هو هل إنه نفس أسلوب الوقاية يصلح للناس الكل؟ التوعية تكون جماعية، حملات، برامج توعوية، ومضات وملصقات، مناسبات، عطل وغيرها، وإلا من الأفضل إنها تكون بشكل مباشر مع السائق المخالف، عقوبة، دورات تكوينية، دورات تكوينية نفسية كان نجم نقوله، تقنية، سحب نقاط كان نجم نحكيه على سحب النقاط، إعادة تأهيل. هكا حكيت تقريبا على زوج مقاربات، واحدة جماعية وواحدة فردية. نعاود نطرح السؤال بطريقة أخرى، هل إنه حملات التوعية الجماعية توصل فعلا للسائق وتغير سلوكه؟ مثلا مستعمل الطريق يسمع الرسائل التحسيسية هذه الموجهة ليه ويعمل بها، وإلا يسمع وبعد لحظات وبعد دقائق كينه لكين لسار. هل نفس الرسالة نجم تكون فعالة مع سائق يسوق بسرعة، وإلا مع مهني، ولا مع شخص ارتكب مخالفة اخترا؟ هل إنه الحملات والومضات تنجم تعمل نوع من التعود، ونقولوا إحنا تعودنا بالحاجة هذيك، معناها المساج باش يتعدى ما عادش عنده مفعول سحري ولا مفعول حقيقي، تعودنا معناها نسمع وكها وكين وحاجة موجودة في حياتنا العادية. خليني نخرج من الجماعي ونحكي شوية على التواصل الفردي. هل إنه السائق اللي يرتكب مخالفة خطيرة يحتاج عقاب، يحتاج توعية، ولا تدخل تربوي تأهيلي شخصي، معناها في شخصه هو؟ هل الغاية من العقاب هي العقاب أو تغيير السلوك؟ كثرت السؤالات، نلخص يا سيدي. هل النجم نغير سلوك السائق بحملة توعوية جماعية، ولا بعض السائقين يحتاجوا وقاية وإعادة تأهيل على المقاس؟ هذو برشا سؤالات نعرف يزمنا نجاوب عليهم وتقولوا لي جاوب. أما نجاوب باش نجاوب، يعني يزم إجابتي تكون على أسس علمية، على أسس أكاديمية، إجابة تكون شافية، إجابة تكون عند مختصين. هذاك علاش مانيش وحدي اليوم في استوديو. بخير دكتور.
8: صباح الخير مدام حنان، صباح الخير كل المستمعين.
7: مرحبا بيك. نسعد
8: تقديم تبارك الله.
7: هكا خلينا
8: طرح أسئلة.
7: ما كنتش تجاوب، حضرت روحك ولا ليه؟
8: بحاول الله تجاوب
7: إن شاء الله. علينا سلامتك، مرحبا بيك في تونس. يعيشك. الدكتور طاهر الخليفي هو أستاذ جامعي في جامعة باريس، مختص في علم النفس الاجتماعي، بالتحديد السلامة المرورية. هكا نخرج من القالب العادي، أنه سيارة تخرج مخالفات مرورية لا قدر الله، حاجة أخرى في الطريق، فما جانب أكاديمي، فما جانب علمي، فما بحث، فما جامعات تقارف الاختصاص هذايا، فما علماء مختصين ودكاترة مختصين في الجانب هذا. نحاولوا نجاوبوا على السؤالات هذه اللي أكيد أنتم تطرحوها بعمق في مجال التخصص متاعكم هذا. واضحين سؤالتي ولا لا؟ خاطر تقولي واضحين
8: واضحين ومعناتها متعمقين، معناتها في لي دو، معناتها الفوا، معناتها سون كلير، معناتها اي واحد يسالهم واي واحد يبحث على الجواب، وميم طون معناتها سون ان بروفون، معناتها خاطر معناتها السؤال الهام هو شنو هي الطريقه الامثل. هي ما ثماش طريقه امثل، اما ديما نحاولوا. هذه عندها الطريقه، هذه عندها ديزافونتاج ديز انكونفينيون، الطريقه الاخرى عندها ديزافونتاج.
7: المقاربه الجماعيه والمقاربه الفرديه،
8: المقاربه الجماعيه والمقاربه الفرديه، ومقاربه ما مش المشخصه. معناتها خاطر احنا في فرنسا عندنا معناتها الحملات التوعويه يعملوا فيهم، فهمت؟
7: انا معناتها حتى احنا لهنا ديما بالمقارنه تو.
8: انا من بين معناتها المواضيع اللي خدمت عليها التيز نتاعي هي كومينيكاسيون، معناتها كيفاش نجموا نعملوا كومينيكاسيون في سلامة المرور بطريقه امثل، فهمت؟ بعد في الاخر معناتها لقينا اللي الحملات التوعويه عندها حدودها، معناتها ما انا يضحكوا علي ساعات يقولوا لي معناتها تي اكزاجير ان بو، انا نقول الحملات التوعويه توعي كان الوعي. علاش؟ خاطر معناتها مثلا نقولوا مثلا احنا في فرنسا عندنا حملات نعرفوهم انا وقت باش يخرجوا، فهمت؟ دونك شكون ينتظرهم وشكون يحكي عليهم؟ بالمختصين اللي مثلا اصحاب الجمعيات، المختصين كيفي انا وكل شيء، نعرفوا وقتاش بيصير وشنو السوجي وعلاش وشنو الاوبجيكتيف نتاع كذا.
7: بحال نسالك سؤال هنا، انتم الحملات اللي تحكي لي عليهم توا لشكون توجههم؟ توجههم في اطار جماعي ولا توجههم في اطار فردي؟
8: هو لي دو مون كولونيل كيما نقولوا، معناتها في اطار جماعي، معناتها السبوت دو كومينيكاسيون يتوجه للناس الكل. تبقينا في كل مره مشخصا نوعا ما على موضوع معين، مثلا لي دورو، معناتها باش العباد تعمل الكاسك نتاعها، تعمل لي غون. احنا في معناتها في تونس انا كي نسوق معناتها 90% ما فماش دي كاسك ديجا معناتها بور معناتها الدرجات الناريه فهمت. احنا في فرنسا وني برسك 98% معناتها سي تري رار سي تري رار وين تلقى معناتها واحد ما يحبش معناتها بار معناتها يحب معناتها يستفز ولا حاجه اما معناتها دخل السلوك نتاع الكاسك. اضفنا معناتها مرحله اخرى هي لي غون
7: او لي غون شنو تساعد
8: لي غون معناتها باش كي اللي يقدر يطيح معناتها ما تسيروش راباج نتاع معناتها انا ديما نقول باش يفهموها يقول راهو كيما الفروماج رابي اذا كان اليد تجي على القاعه معناتها خاطر على الاسفلت ومشكلة اليد معبيه ياسر باللي نار ومعبيه ياسر باللي مشكل معناتها باش الانسان ينجم يحرك يده كي هكا معناتها ثم ميكانيزم كبير يلسفيك واحد معناتها عرق برك ولا عصب الاعصاب يتمس يفقد الموبيليتي نتاع يده.
7: النتيجه اللي خلطوا لها هذه شنية أسبابها؟ فما التزام تلقائي مع عند الناس تربي وكيكا وإلا بحملات وتوعية وقرب
8: خاصة بالردع مثلا توحنا الكاسك ثلاثة نقاط معناتها الأنكار دو بيرمي معناتها ليغون أن بوان معناتها خاطر مازالت جديدة ليغون ومش ليغون اللي يجي مش تلبس غون تاع قماش وعندي تيغون فهمت لما غون نورم أوروبيان فهمت البوليس كي يحبسك يحبسك ولا يحبسك يقول لك نحي ليغون يقلبها يشوفك التيكة نتاعها لازم التيكة نتاعها تكون معناتها نورم أوروبيان معناتها نورم أوروبيان معمولة بور لي دو رو فهمت.
7: يعني خليني نلخص معاك في تجربة في دولة مقارنة يعني نقارنوا ب بدولة أخرى الالتزام بوضع الخوضة كان عن طريق الردع من خلال سحب النقاط يعني بطريقة أخرى وقت لي يكون فما ردع فما أكثر التزام هكا نفهم
8: exactly. هي معناتها كي نعملوا قانون جديد من العادة جزء كبير من المستعملين يلتزموا به من العادة تقعد الردع تخص أكل
7: الفئة
8: اللي ما تحبش تلتزم اللي مش مقتنعة ثم بارتي مش مقتنعة ثم بارتي تقعد تلعب باللي ليميت فهمت ولا تخلي تو ممكن ما نصورش كان باش يبدو يطبقوا فيها تو أكل اللي معناتها اون فيرا بري دونك مع الأسف هذوكم ما يمشي معاهم كان الردع والردع يخليه يضطر يمشي يقرا فهمت يجي باغ اكزومبل يعمل ستاج معايا انا مع الاورجانيزم اللي نخدم فيه نعملوا معناتها
7: دوره تكوينيه
8: واذا كان معناتها الى ترو اكزاجيري وطيح برشا نقاط برشا برشا نسحبوا له الرخصه وما يعاود يرجع يطلب رخصه معناتها يعاود يعدي بيرمي كانش ما يتعدى بسيكولوج مختص كيفي انا فهمت أجريه نعديو عليه نشوفو معناتها شنو هو معناتها سامين بارتي اونتروتيان نشوفو شنو هي عقليته وعلاش يعمل كي هكا وبعد نعديو تكنيكمون معناتها نشوفو اسكو معناتها المخ واليدين والساقين السكوردون معناتها يتناسقوا مع بعضهم ولا كيف المخ يطلب حاجه اسكو تتنفذ خاطر نجم واحد مثلا باستعمال الدروغ واستعمال المخدرات وكل شيء معناتها تصير له مشكله في النورونال معناتها لي نورون ماشي يحكيوا مع بعضهم فهمت خاطر هذيك الاشكاليه نتاع لي برودوي المخدرات هذوك من بين مشكلتهم ان يجيو بين نورون ونورون وما يخلوش الفلو نيرفو يتعدى فهمت هذيك حتى الكول يعمل هذاك اما بدرجه اقل هذاك علاش معناتها اي موضوع فيه كورديناسيون وسنسوريموتريس باش تركب هذا على هذا وتعمل كي هكا معناتها يصير نوع من التناسق بين اليدين وبين المخ اذا كان معناتها الكونيكسيون بين النيرون تصير لهم معناتها بيرتورباسيون اي با ما يصيرش معناتها المطلوب من اليدين ولا من الساقين باش تعملوا ما يصيرش ولا يصير مخر ولا يصير ديكالي فهمت هذاك علاش معناتها أهمية الكنترول ميديكال والكنترول نورونال والكنترول بسيكوتكنيك في الموضوع هذا دونك يعني عدنا ثلاثة مراحل معناتها كان تحبوا العام معناتها اللي يستدرس العموم الكل هي الحملات اللي ما تنجحش مع الحملات هانوا بالردع ينحيوا لهم نقاط يضطروا يجيو الدورات التكوينية واللي زاد معناتها حتى بالدورة التكوينية معناتها مالغريسا فقد البرمي متاعه نولوا فاس فاس اون بيرسون فاس ام سيكولوج معناتها تولي معناتها تري بيرسوناليزي معناتها هذاك علاش قلت لك معناتها تدرجيه معناتها سواء تحكي مع الببليك الكل سواء تحكي مع ببليك سبيسيال بار اكزومبل احنا عندنا دي ستاج حتى ستاج سبيسيال الكول ستاج سبيسيال دروغ برودوي سيكواكتيف ولا ستاج سبيسيال فيتاس والا معناتها اللي ضيعوا النقاط هذوما الكول ستوب وغراند اكسيد فيتاس يتعداوا قدام القاضي والقاضي يفرض عليهم ان تمشي تقرا الاخرين ما يفرضش عليهم القاضي ولا السيستم ما يفرضش عليه اما بتبيعته يشوف روحه ما بقاش عنده برشا نقاط معناتها ولا يلعب في الخطر معناتها ينجم يفقد الرخصة يولي هو يهز روحه ويمشي يطلب أنه يسجل في دورة ويقرأ ورجعوا له أربع نقاط.
7: طيب أني دوري لهنا معك أني ناخذ معك التجربة المقارنة هذية ونسلطها على الوضع عنا في تونس. احنا في تونس نقولوا المواطن وإلا السائق مسوا في جيبه معناها تو يفهم يعني معناها حكاوا برش على أنه يصير تضخيم المخالفات العقوبات المالية. بالعكس يعني في التجربة المقارنة اللي تحكي لي عليها نشوفوا كأنك معناها مسوا في رخصه ولا مسوا في أي حاجة ما تمسوش في الرخصة متاعه ولا خاطر هذيك مورد الرزق متاعه. يعني قراءة عكسية لو كان احنا زاد كيف نتبعوا الرخصة هذيك في تونس وقت اللي نقول ونعاود انه عندنا قانون نتاع النقاط في الرخص نتاع السياقه لو كان السائق تولي تتسلط العقوبه على الرخصه نتاعه يمكن حسب تجربتك انت انه يرتدع اكثر قاعدين نعطيه في مقترحات
8: انا نقول اللي بيرمي ا بوين معناتها موجود في تونس معناتها
7: عنده
8: لكن مع الاساس ماهوش مفعل كما قلت لو انه يتفعل معناتها ثم الناس باش تقلق معناتها يقول لك انا مثلا لوجيست ولا انا تاكسي معناتها تمسني انت معناتها انت كبروفيسيونيل نورمالمون معناتها تكون من اكثر الناس المضبطين دونك تيوريكمون ماكش باش تمس والسيستم يتحسن مليح وقت اللي يولي كنترول اوتوماتيزي فهمت معناتها نجم يقول لك بوليس ما كانش جونتي معايا ولا الى اكزاجيري معناتها عمل لي اربع مخالفات في عاود مخالفه واحده وشن. اوكي تنجم معناتها تمكن تتعاملوا مع الانسان معناتها سواء الغلطه من السائق سواء الغلطه زاد ساعات تكون من البوليس ولا ساعات تنجم تكون احنا في فرنسا حطينا سيستم اوتوماتيزي ما ثم حتى تدخل بشري في الموضوع تعدى قدام رادار ياخذك الرادار ولا معناتها رادار في معناتها نتاع ضوء احمر نتاع السرعه نتاع السنتور ما تحطش السنتور ياخذك الرادار ديستانس دو سيكوريتي ياخذك الرادار معناتها احنا ما وصلناش للدرجه معناتها بس توا في 75% المخالفات معموله بالماكينات معناتها لي ماشين
7: رفع المخالفات
8: وما ثم حتى تدخل بشري انت سالتني سؤال معناتها اسكو معناتها كنا نحول من كات بالنسبه لفرنسا معناتها الردع الكبير هو في النقاط على خاطر معناتها انا ديما فادلك معاها من كلهم انتوما كي يجيو يقراو عندي كلهم انتوما لاباس عليكم فلوس موجوده فهمت كله كيفاش كيفاش كله مادام تجي تقول لي ما تمسليش نقاطي زيدني في
7: المخالفه هذا اللي حبيت نقول له
8: زيدني في المخالفه مثلا في عاود نعطي 90 يورو نعطيك 200 يورو
7: مفيد نقاط لي
8: اما ما تمسليش في النقاط نتاعي انا ديما نقول لهم لا بين كي نو دون با دي بين سي بين بين معناتها معناتها المخالفه اللي ما ترجكش واللي ما تقلقكش واللي ما تكسرلكش كرايمك وما تكسرلكش راسك ماهيش مخالفة انا ليكزامبل ديما نقول تو بار اكزامبل انت ولدك يعمل عاملة خايبة في الدار شنو هو الردع اللي عندك عليه برشا عندنا برشا انواع مثلا تقول واي ما تمشيش بحذا
7: ما تخرج معاش مصروف
8: الحاجة الأخرى احسن ردع للطفل تجي تقول له باش نحي لك البلاي ستيشن وقتها مسيتو
7: في حاجة يحسوا
8: أما كنت كله ما تمشيش بحذا ماماتك هو ما حسوش
7: بها
8: هو كي يمشي يفد غادي في البتيت ميزون دو كومباني يمشي يفد
7: كله ما عنده
8: تولي تخليه يحب يقول لك باهي اسمع لا وكأنه يقترح عليك عقاب العقاب اللي يقترحه مثلا ساعات نسمع الاخرين يقولوا علاش ما نعملوش هيك، علاش لا ما نعملوش هيك، على خاطر معناتها انت قاعد تقترح في عقاب اللي ما يلتكونس با ما ما يقلقكش. ما ثمش عقاب ما يقلقش وينجح، ما ثمش ما عادش سمى عقاب.
7: هو كل واحد شنو عنده، واحد عنده بلاي ستيشن، واحد عنده المصروف، واحد عنده الخرجه والحواسه، كل واحد
8: جينيرال. انا جدون سيت اكزامبل باش تفهم دين مانير جينيرال. مثلا الصغار معناتها في لي زادوليسون عندهم معناتها اللعبه البلاي ستيشن ولا معناتها الكونيكسيون انترنت باش يلعب اون ليني وكل شيء. هذيك معناتها الاشكاليه انه ماشي في باله معناتها كي يجيب لي موفيز نوت يروح من ليكول ولا من الليسي من بلي موفيز نوت تقول له انت اش بيك خديت نوت خايبه، اش باش يقول لك ما هو الاستاذ ولا الاستاذه جاب لنا سوجي صعيب وما قريناش وكل شيء. لا لا لا مش صحيح. الاستاذ جاب خدم خدمته وقرك بالباهي وعمل لك اكزام بالباهي، سوف كو انت ماكش حاضر خاطر عديت وقتك في البلاي ستيشن. ها باش نحي لك البلاي ستيشن تشوف لي نوت كيفاش باش تحس
7: هكا السواق تقريبا نفس المقاربه.
8: نفس
7: احنا تو في المقاربه الشخصيه راهو
8: اي بيان سور
7: شخصيه،
8: خاطر عرفنا شنو هي المخالفه وعرفنا شنو هو اللي قلق، شنو اللي قلق في الردع، معناتها شنو هو كومون اون بيرسونيز لا بين، فهمت؟ وبعد نعملوا ان بين اللي يلزمها تقلق، يلزم الخويان بصفة عامة المسؤولين ولا حتى المستعملين افهم حاجة راهو ما تجيش تقول هم كثروا علينا.
7: هو اني نتمنى حاجة لهنيك انه حديثنا هذا حتى في تونس، نقصد تونس، يكون موجه لفئة صغيرة، هي الفئة اللي تلتزمش بقانون الطرقات على خاطر الفئة الكبيرة نفترض انها مدام عندها رخصة سياقة ومدام عندها الطريق ومسؤولية الطريق باش تكون ملتزمة التزام تام اللي نقوله تلقائي ولا حتى يعني من باب المسؤولية. علاش؟ على خاطر نولي وان شاء الله نوصل لمرحلة ان نصلحوا الفئة الصغيرة.
8: هو هذاك هو اللي معناتها البيرسوناليزي ستاج مثلا دو ريكيبيراسيون دو بوين ولا حملات التوعويه هذيك، لا باردون سامحني، البيداغوجي معناتها الدورات التوعويه اللي نعملوها هي راهي ما تخص. انت باغ اكزومبل في فرنسا احنا اللي يجيوا اللي يحضروا سي مينوريتي دو شي مينوريتي، معناتها احنا عندنا برسك 45 مليون بيرمي موجود في فرنسا، 45 مليون بيرمي اللي يحضروا في الستاج في العام 300 ألف، معناتها ميم با 1% اقل من معناتها نقول 0.7%. اش معناتها؟ معناتها راهو السيستم بصفه عامه يخدم، تبقينا الفلتر يشد كعبه ولا كعبتين، معناتها هذوكم تجيو نحطوهم في صاله ونحاولوا نخدموا معاهم ان بو دو فاسون بيرسوناليزي، بشوف بصفه مشخصنا وقتها تنجح معهم. اما معناتها ما تنجمش انت، معناتها هما معناتها حتى اللي يجيو يقول لك الناس كل ضيع في النقاط. لا سيدي مش الناس كل، في فرنسا 78 بالضبط 78% عندهم 12 نقطه على 12 نقطه 78% وكان نشوفوا حتى اللي يضيعوا نقاط معناتها من قلة الانتباه. انا ديما نكلم معناتها خاطر الناس كل تسوق وناس كل عندها قلة انتباه تعمل مخالفة مش مشكلة أنك تعمل مخالفة. أما إجا نحكو أشن هو نوع المخالفة اللي عملتها، إرادية وإلا غير إرادية. مثلا حرقت الفو إسك أنت خاطرك مزروب وما تحبش تحبس في الفو خاطر مصلحتك الشخصية تقتضي أنك ما تحبسش وأنك تجري وأنك تستعمل تليفون، هذه كان مصلحتك الشخصية. بينما أني ثم سونس انتردي ما كانش البارح انتردي ولا عملوها انتردي افيك لي ترافو وانا معناتها ماشي نسوق ومشني منتبه، هذيك تصير للناس كل. معناتها انا ديما نحب في تدخلاتي وفي في الخدمه نتاعي ديما نقول لهم شنو هو السبب نتاع المخالفه. كانوا لا ارادي معناتها اناتونسيون، ومعناتها الواحد ساعات يسرح شوي، مع الاسف هذيك تعمل مش تحب تعمل ما تنجمش نحاها. بينما كي تجي تقول لي تليفون سي فولونتير، معناتها تجي تقول لي الكول سي فولونتير، تجي تقول لي لي دروغ سي فولونتير، لو غون تيكس دو فيتيس انه مثلا ما انتبهتش مشيت 52 في 55 في عوض 50 تنجم تجي معناتها نجم نفهموه. اما جاي في عوض 50 تجري لي في 150 معناتها ثم سبب اخرى فهمت ان بو بلو بروفون ايجا نخدموا عليها. دونك انا معناتها دون مي ريفليكسيون دي مو بروجي امنيتي ان السيستم يوصل يفرق بين الزوز. مثلا تو بالانتيليجونس ارتيفيسيال انا جامير بيان كانه معناتها تصير كاميراوات ونشوفوه حرك ونشوفوه عمل حاجه ونشوفوه عمل حاجه، اما نتبعوه باش نشوفوا عقليته. اسكو هو ترانسغريسيف معناتها انسان معناتها يعفس وما يهموش وقتها نعاقبوه عقوبات رادعه كبيره ونبعثوه يقرا كل شيء بينما الانسان معناتها برسك 99% من الوقت ملتزم وتجيه معناتها غلطه انا الغلطه ما قلقنيش اما انك تعمل اكسبري هذيك اللي تقلق معناتها تولي عندك عقليه ترانسغريسيف وما يهمكش في العباد وما يهمكش في القانون ما يهمكش في الحاكم ما يهمكش في حاجه معناتها تولي عايش في مونتاليتي نتاع غاب انا مصلحتي الشخصيه تتقدم على مصالح الناس كل وكانوا كان هو يخدم العباد كل ما تخدمش معناتها جيش خارجين يحوسوا وكلقوا فيه الناس كل تخدم وناس كل عندها ظروفها الخاصه وشيء اما عملنا القانون باش يلتزموا به باش حتى واحد ما يمشي على ساقين الاخر دونك كان وقت اللي عندي الفيفير ننتظر منك انك تحبس وتخليني
7: من منطلق تجربتك باش نختموا بسؤال هدايا الاسهل في التواصل والاسهل في تبليغ المعلومه والاسهل في استيعاب المعلومه هذيك خاطر كما قلت فلول نجم نسمعك ونتفاعل معك في الحمله التحسيسيه هذيك بعد بدرج كل حاجه مشيت على روحها اما اسهل هو التواصل الجماعي هذا والا التواصل الشخصي الفردي
8: الشخصي اكيد الشخصي. لانه الساعه الحاجه الاولى حملة التوعية خاصة في التلفزة بالنسبة لنا ما سأسرع عليها إذا كان حبوا نعملوا حتى حملة توعوية نعملوها في الراديون علاش في الراديون خير من التلفزة رغم اللي التلفزة عندها الإيماج وعندها الفيديو وعندها كل شيء علاش خاطر أنا نسميه لا بيبليسيتي سور لي ليو دو فونت ساعات تمشي الكارفور وتمشي معناتها مساحات تجاريه سمحت لي في ما نحبش جي با في اكسبري باش نذكر تمشي المساحات التجاريه اشتلق تلقى يذوق فيك الفرماج يذوق فيك في برودوي جديد هذاك يسموها بوبليستي سور لي ليو دو فونت اش معناتها انت انت قد ذوق الفرماج هذاك باش تمشي تلقاه في الريون تشري معناتها سين فاسون تري افيكاس في الماركتينغ في البوبليستي كيفاش نعملوا احنا بالطريق الطريق معناتها انا هو انا هي الوسيله اللي وقت الساق يسوق تنجم تكون اون كونتاكت معاها معناتها هي الراديو
7: حتى في المباشر احنا تو بعد شويه تكون تشوف حملتنا راديو وفيديو كلها مباشره مع مستعملي الطريق
8: هذاك علاش انا ديما نقول
7: نهار تخرج معنا تخرج معنا نهار في حمله مع شوقي
8: ان شاء الله ان شاء الله بك
7: نشوفك كيفاش تتواصل تعطي نصيحه مع مستعملي الطريق
8: الحاجه الاخرى هذه معناتها البارتي معناتها حملات توعويه معناتها جو بريفير انا نحب الراديو على الوحدات مش على خاطر نحكي في الراديو مي تو سامبلومون سيونتيفيكمون بارلون اوني plus proche de l'action. الاخرين معناتها يولي بيرسوناليزي حسب المخالف مثلا نعملوا جماعة الفروج نعملوا ستاج فروج جماعة التليفون نعملوا ستاج تليفون
7: جماعة
8: السرعة نعملوا سرعة فهمت جماعة الكول ولا الدروغ نعملوا حاجات بيرسوناليزي
7: هما قاعدين يتخدموا هذوما اما كل وطريقته معناها كنجم نقول به دكتور المحل الحديث شيق معاك على خاطر أكاديميا ما شاء الله عليه متمكن عندك تواصل في الإطار هذايا سواء كان في الجامعة وإلا في إطار العمل متاعك اليومي أنت تحكي وكما قلت لك بكري قاعدة نطبق في اللي تقول فيها على تونس نجي نلقى تونس شنو عنا عنا الأرضية ممهدة شنو معناها يعني عنا مثلا أكاديميا عنا المعاهد متاع النقل عنا أساتذة مختصين جامعيين في الجانب هذا عنا السناتر متاع التكوين ما شاء الله في كل الاختصاص عندنا قانون النقاط موجود أمامه هوش مفعل عندنا لكاميرا وتوجه وطني في تركيز الكاميرات هذه في المراقبة في الطرقات العمومية بصفة عامة يعني موجودة مع هالمؤهلات هذوما هاللوجيستيك هذه الكل موجودة شو ناقصنا ناقصنا حتى شيء ناقصنا أنه احنا نلتزم بقانون الطرقات ونطبقوا اللي قواعد السلامة في الطريق
8: كلمة أخيرة رأوا معتها اللي نقترحوا فيه هذوما اللي كنت تقول فيه
7: مش بعيد ماني قاعدة عندي الأرضية عندي الأرضية موجودة في تونس
8: عندك الأرضية وخاصة سكوت زيرو دينار للدولة صفر إيش معناتها معناتها تنجم الرادارات والمخالفات تمول حوايج المخالفين هذوما هما باش يمشوا خلصوا قرايتهم معناتها كي تفرض عليه انت جوست كقاضي ولا كمعناتها كإدارة تقول له انت لازم تمشي تقرا ما يكلفك حد شيء معناتها باش يمشي يقرا عند دي سونتر كيما تقول انت اجري ونعملوا انا برنامجي ديما نقول حتى في البدايه حتى اللي كي سونتر ضل يقري انا نشوفه بالكاميرا. علاش؟ على خاطر نحب نديريجيه في الديبي باش يمشي مع تسيور دي باز صحاح وباش زاد معناتها نبعدوا على المخالفات نتاع لي سونتر. حتى لي سونتر ينجموا يعملوا مخالفات معناتها. دونك كي نبداوها من الاول كادري معناتها ما ثم حتى امكانيه ان الحكايه ما تصيرش كيما برمجنا لها. بالوقت يولي معناتها سانو توم تولي تخدم السيستم ولا يخدم بطبيعته وما يتكلف حتى مليم على الدوله.
7: معناتها ان شاء الله نخلطوا للمرحله هذه. حبيت نقول لمستعملي الطريق اللي كان فما ناس تخاف على النقاط نتاعها وعلى رخصه السياقه نتاعها باش تحافظ عليها باش تخدم بها. خليك انت تخاف على حياتك وخليك انت تخاف على سلامه مستعملي الطريق اللي معاك. خليك تخاف على عائلتك اللي تستنى فيك وما تنجحهاش فيك يعيشك. خليك تخاف على الناس اللي تمشي قدامك وانت عندك مسؤوليه انك تحافظ على امنهم وعلى سلامتهم. تكون باذن الله رابح سلامتك وامنك على الطرقات وطريق امنه لكم الكل مستعملي الطريق. شكرا لك دكتور طه الخليفي في أستاذ جامعي بجامعة باريس اختصاص علم النفس الاجتماعي سلامة المرورية بالأساس. إن شاء الله نتلقاو في مواعيد قادمة وإحنا على ذمتك إذا كان نهار تحب تكون معنا في حملة تحسيسية مباشرة نخرج معك بإذن الله.
8: شكرا
7: لك. مواصلين معكم اللقاء. خليكم حافظين على اختياركم موجة إذاعة المنستير. بعد شوية باش نكونوا في حملة مباشرة مع شوقي الحمادي هو يحددنا نقطتها فين بالضبط مع فرقة حرس مرور الطبول بيض اللي اليوم. أي

شوقي الحمادي تلقوه بعد شوية في طريق البقالطة مفترق البغدادي تحديدا مع حرس مرور طبولبة والبقالطة في تواصل. شنو نقوله شوقي في المقاربة الجماعية ولا الشخصية الفردية؟ يظهلي في الزوز، في المقاربة الجماعية باعتبارها أنها حملة موجهة لكل مستعملي الطريق، وفي المقاربة الشخصية حسب علم النفس الاجتماعي باش تكون شخصية. علاش؟ على خاطر شوقي تواصل مباشرة مع مستعملي الطريق ومع الهيكل الأمنية اللي معاه، النجم يقدم نصيحة مباشرة لشخص معين في هذا الإطار. خليكم حاضرين على موجة إذاعة المنسير كما قلت لكم بكري باش نرجع مع شوقي الحمادي. أما مازلنا في الصيف ومازلنا في سخانة الصيف، وما زالت نجموا تتمتعوا زادة ببقية الأيامات الموجودة في الصيف. اللي ما عندوش فكرة في وضعية من الوضعيات المعينة للسيارة في تعامله مع حرارة الطقس والحرارة الصيفية بالأساس، يتبع سيرة فيها اللول عن الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة في هذه النصائح اللي نقدمها لكم اليوم صباحاً.

اليوم مش نحكيه على احتراق سيارة في الطريق العام اللي تنجم تكون خطر على مستعملي الطريق وخاصة الراكبين وأسائق السيارة. 80% من الحوادث اللي تنجم تصير أسبابها يا إما معناها انسكاب في البنزين أو التماسات كهربائية في السيارة. هذاك علاش ننصحه كل شخص عنده سيارة يحاول باش ديما تكون معناها بيان انترتونو وتكون معناها صيانة نتاعها دورية. في حالة اشتعال النار في السيارة أول حاجة نبدأ بها هي إجلاء، إذا كان يكون عندنا مجموعة من الركاب هي إجلاء الركاب هذوما على الأقل 50 متر على مكان الاحتراق. 2 نطلب نجدة من الحماية المدنية على الرقم 198 أو نطلب حرس المرور إذا كنا على طريق سيارة أو طريق الوطنية على الرقم 193. الحاجة الثالثة ننصح بها منحلوش كبوت متاع الكهرباء، خطر هنا سهلنا عملية الالتهاب للنار بالهواء الموجود والضغط اللي كان مسكر في السيارة. دونك نحاولوا باش إذا كان فما إمكانية متاع استعمال وسيلة إطفاء على مكان النار اللي تشعل في انتظار وصول الحماية المدنية. مع تحيات لطفي هلول، مدرس في الإسعافات الأولية بالهيئة المحلية بحمام صوصي.

0: كتير السحلين خنيس عالموجة 106.1
1: 106.1
2: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور
3: معكم في المباشر مستمعينا في حملاتنا التحسيسية والتوعوية والتواصل المباشر مع مستعملي الطريق من خلال الحملات اللي يقوم بها شوقي خارج استوديو كل مرة مكان وكل مرة مع هيكل من الهياكل الأمنية اللي الحقيقة ما يقصروش في تحضير البرنامج والإعداد ليه والتواجد الفعلي نهارة البرنامج. اليوم تحياتنا لإقليم الحرس الوطني بالمنستير وفرقة حرس المرور بالبقالطة في التعاون معنا اليوم في برنامج طريق الأمان والموجود شوقي الحمادي إن شاء الله موجود بمفترق البغدادي ونلقاو الصورة في المباشرة على صفحتنا راديو منستير وعلى شين اليوتيوب. شوقي صباح النور إذا كان موجود شوقي معنا اليوم. شوقي
4: صباح الخير حنان, صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر موجة إذاعة المنستير. بالفعل اليوم نشتغلوا في نقطة مرورية هي هامة جدا خاصة في الفترة الصيفية هذه مع ارتفاع درجات الحرارة, هي نقطة مرورية تقريبا رابطة بين ولايتي المنستير والمهدية باعتبارها أن هي منفذ للمنطقة السياحية بالمهدية, للمنطقة السياحية تقريبا النقطة الأخيرة من ولاية المنستير كما قلنا النقطة المرورية هذه اللي هي معروفة بنقطة المرورية بالبغدادي طريق المهدية مرجع النظر لمستوى معتمدية البقالطة. وكما قلت لك حنان تعرفوا أنه النقطة المرورية هذه هي تعتبر من النقاط المرورية ذات الاختطار المرتفعة شوية باعتبار وأنه فما برشة سواقة فما برشة مستعملين طريق النقطة المرورية هذه ما يحترموش ربما قواعد الجولان قواعد السير قانون الطرقات ما يحترموش العلامات المرورية الحقيقة وهذاك علاش معناها ديما نشوفوا وأنه حرس المرور بالبخاصة من خلال فرقة حرس المرور بطلبة وبالمناسبة حب نقدم التعازي للسيد مختار والناس رئيس فرقة حرس المرور بطلبة على فقدان عمه
3: ربي يرحمه
4: ويبارك فيه. وكما قلنا اليوم باش يكون حاضر معنا السيد طبعا رئيس مركز حرس المرور دي الفالتا سيد النقيب تعرفوه تعودت به ديما وأن يكون حاضر معنا سيد النقيب بالطبيعة واليوم معنا جهاز قيس المسافة والتحديد السرعة الرادار كما قلنا اللي باش نستعين به لتحديد السرعة وأكيد وأنه
3: يعني أنت في نقطة مرورية محددة فيها السرعة قديش تقريبا؟
4: أي أكيد هو السرعة والخطوط
3: ما زلت ما قيتكش راهو في الفيديو شوقي
4: إذا لها بسرقاني على الصفحة الرسمية راديو منستير بسرقاني على الصفحة الرسمية راديو منستير على صفحتنا كعادة لأنه ديما نذكروا السادة المستمعين راهو احنا كل مرة نقوم بالبث إما على راديو منستير لايف أو على صفحة البرنامج طريق الأمان أو على صفحة الإذاعة راديو منستير إذاعة المنستير تعظمها المحامل الرقمية طبعا والوسائل الرقمية اللي طبعا تفتحها إذاعة المنستير لإيصال الصورة ولإيصال المعلومة للسادة المستمعين والمشاهدين بصفة عامة. كما قلنا اليوم النقطة المرورية هذه واللي نحب كالعادة الناس بالألاف وبالمئات يلتحقوا بنا باش يشاهدوا العمل والنقطة المرورية هذه لأنه كما قلنا فيها عمل كبير برشا وباش نجيو في نقطة مهمة وبرشا يغلطوا فيها وبرشا ربما فيها برشا لبس على مستوى المرور في النقطة المرورية هذه باعتبارها أنه كيف ينزل الميدان كما هكا ونزيد نوريه بأكثر تطبيق معناها ميدانيين وعمليين.
3: شنو هو الإشكال؟ ما فهمت الشوقي
4: المستمعين
3: اللبس والحاجة مش واضحة شنية؟
4: لا هو الخطر تلقى فما علامة القف وتلقى فما الممر الخاص وأنه اللي بيش ينحدر نحو اليسار للدخول للمنطقة السياحية بالمهدية عبر آخر منطقة وعبر آخر نقطة من ولاية المنستير. فبالتالي معناها في الناحية هذه برشا ناس يغلطوا فيها الموضوع هذا ويتخطى عليه بعض الأمور وبعض المفاهيم بالتالي كما قلنا ينزم شويه ربما صباح الخير مرحبا تحياتي للساده المستمعين اللي مش حاطط حزام الامان. نشوفوا فما لا محاله توا الى حد الان صعب نشوف فيهم انهم المستعملين للطريق ملتزمين بوضع حزام الامان بالطبيعه. وكما قلنا هذا هو
3: شوقي مهم. انت لاحظت وضع حزام الامان؟ مثالش انتبه لي تفصيله صغيره، هل انه السيارات اللي اصحابها ملتزمين بوضع الامان ولا بحزام الامان هما السيارات اللي نقولوا احنا جديده شويه، والا حتى العربات القديمه كيف ملتزمين؟ علاش؟ على خاطر العربات الجديده عندهم المنبه اللي نبههم المريحه اكثر للقاعده بحزام الامان، في السيارات الاخرى هل انهم قاعدين باش فهمتش معناه يعني باش نلقى هل انه السلوك هذاك سلوك تلقائي والا فرضته المكونات نتاع العربه؟
4: اي شوف حنان باش نزيد نوضح حاجه للساده المشاهدين والمستمعين. اول حاجه انه جائزتنا مهدات من اذاعه منستير وشركه تونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه من خلال حقيبه مستلزمات السلام والامان المروري. اذا كان لقينا سياق مثالي طبعا باش نعطيوها له تحيه لزميلي رياض اللدد على مستوى الاخراج الرقمي. راه انت قلت السيارات الجديده واللي هي فيها النظام الرقمي والمنبهات. تعرف مع ارتفاع درجات الحراره وتعرف ان السيارات هي مجهزه بالتكتيل. الشاشه الذكيه يعني تكتيل الناس كل تعرف التكتيل كيما سمارت فون كيما تليفون ما تنقر بسبعك تنزل بسبعك فبالتالي يستجيب للطلب نتاعك. التكتيل تعرف مع ارتفاع درجات الحراره راهو في بعض الاحيان ما ينجمش يؤدي الوظيفه نتاعو كيما البرطابق اللي يسخن في الشمس والا اي جهاز كان الكتروني يسخن برشا في الشمس يولي ما عادش يؤدي الوظيفه يولي يضطرب. فبالتالي معناها يردوا بالكم اصحاب السيارات راهو مش معناها كي تحط انت صحيح هو ينجم يكون على درجه من المقاومه لدرجات الحراره لكن راهو يوصل الى حد ما ما عادش ينجم يقاوم.
3: تعرف المفيد السائق يحط حزام الامان ولا لا؟ نبه هو التكتيل ولا ما نبهوش مفيد هو تعود؟
4: لانه شوف حنان لانه حتى في الصين صارت حوادث قاتله باعتباره انه السيارات اللي هي فيها التكتيل هذايا صار فيها الاشكال هذايا وبالتالي معناها حتى ربما السيارات الصينيه والحكومه الصينيه وطبعا المصنعين المشغلين قاعدين ينتبهوا للشيء هذايا وقاعدين يتراجعوا في مساله التكتيل هذايا معناها وقاعدين ربما باش يعاودوا اعاده النظر في الموضوع هذايا. السيد النقيب سي وليد المصري رئيس مركز حرس المرور بالقاسم حكيت شويه على النقطه المروريه هذه باعتبار فيها تقاطع سكه مع الطريق ثم علامه القف يجب يتم احترامها قبل الخروج او قبل قطع السكه. وكما قاعدين نشاهدوا طول الان في المباشر هذاك جاي من منطقه سياحيه المهديه من البغدادي ايضا ورانا على الشاشه ناس جايه من القاصه جايه من طلبه من مقيمه خاصه الليل من مناطق شمال ولايه المنستير. وكما قلنا هي النقطه المروريه هذه فيها برشا معناها جدل كبير برشا وفيها تطبيق للقانون فما شكون يطبقوا فما شكون يطبقوش باعتباره انه اذا كان ما يقومش بالدخول في الممر الخاص اللي باش يدخل المنطقه السياحيه لهنا وكيما باش يجي كيما الشاحنه البيضاء هذه اللي قاعدين نشاهدوا فيها هو باش يكمل طول الطريق المهديه على عبر سيدي مسعود. فانا شفته كيفاش معناها يصير اللبس بين انه يضطر يمشي على اليمين او يضطر انه يكمل المسار نتاعه في المسار العادي. سيد النقيب سي وليد المصري صباح الخير مرحبا سيدي رئيس مركز شرطه المرور بقى حرس المرور قلت لي شرطه لانه الاسبوع الماضي تخدمنا مع السيده حياه نجات وابداع شرطه المرور قديمه لكن راجع في شنو قلنا في الحصص الماضيه باش نقوم بالربط على الحصص الجديده حرس المرور عفوا
5: اكيد جدا العفو هو كل هدف واحد. بارك الله فيك شوقي على الزياره الميدانيه هذه اليوم احنا اليوم في الطريق الجهويه 82 الرابطه ما بين الطاط والمهديه على مستوى النقطة الكيلومترية 51.300 متر وتقاطع الطرقات مع الطريق السياحية تؤدي إلى مدخل مدينة المهدية من جهة المنطقة السياحية.
4: لا نبقى الغدي كي توا فن عنا عملية نسكن تدخلوا تشاهدوا نسكن شوف توا لهنا سي وليد أنا كيف نجي من القاصة ونحب نمشي أنا نشق كيما السكة بالضرورة يلزم نوقف كيما هذوما معناها اللي هما ورانا للشاحنات ما نجمش نجي من المسار هذا اللي قدامي كيما السيارة الكحلة هذه السوداء ونشق الطريق من هنا معناها تقاطع السكه هذه عمليه توا قاعدين نشوفها في المباشر وهذا اللي احنا قاعدين نركزوا فيه بالخصوص خاصه للناس اللي لا تحترم علامه القف عند تقاطع السكه مع الطريق. وطبعا نرجعوا نزيدوا نعرفوا به المفترق هذا.
5: احنا في بدايه الامر انه الساده السواق اصحاب السيارات اللي جايين من منطقه المهديه اللي كما كنا نشاهد
4: برا توا زميلي سرياض باش أو ترجع لك الفيديو وإحنا قاعدين نحكيه بس نريد نوريه العملية اللي هما جايين من المهدية
5: بطبيعة الحال هناك علامة قف منتصبة على اليمين وقبل السكة الحديدية
4: أنا نشوفه فيها مع الحاجز نتاع
5: السكة الحديدية هذه ديجا مجهزة بمنبه صوتي وحواجز آلية هنا ضرورة أنه يتوقف قبل منأكد جدا قبل علامة احترام علامة وقوف الإجباري قف.
6: أيوة.
5: لأنه يقول القائل علاش من بعد من جوز السكة.
6: أيوة.
5: علاش ما فماش علامة أخرى ثانية لأنه على مقربة من الطريق يعني بشيء بشيء يتوغل بالطريق الجهوي رقم 82.
6: أه.
5: لهنا سي شوقي لهنا.
6: الجهوي رقم 82 اللي هي هذه من القاطة تنزل سيدي مسعود. أيوة معناها تدخل مدخل الغربي الغربي هيك ولا الجنوبي لمدينه مدينه مدينه مدينه المدخل الجنوبي.
5: ايوه احنا نحكوا على الوافدين والقادمين من المنطقه السياحيه من المهديه على طريق المعبد والغير مرقمه اللي تربط 82.
6: ايوه
5: نرجع نحكي على علامه القف هذه هنا هي لو كانت شاد تشوف هي علامة واحدة قبل السكة. علاش علامة واحدة؟ خاطر إذا كان باش نعملوا علامة ثانية على مستوى حافة المعبد بالضبط هنا باش نشوفوا كيما تهات أخرى.
6: أيوة.
5: لأنه إذا كانت السيارة تتجاوز العلامة القف الأولى وتزيد طاقت العلامة الثانية لأن السيارة اللي وراها آلية باش توقف فوق السكة تماما.
6: أيوة.
5: وهذا ما يشكل خطر كبير برشا.
6: وهذا هو موضوع تركيزنا على النقطة هذه بالذات لأنه فيها برشا جدل وفيها برشا خلط ولخبطة وتلك المصطلحات اللي معناها تسببت في بعض الأحيان عدم احترام هالعلامة هذه اللي هي مهمة جدا في حياتنا وأنه أدت بحياة وأودت الأحرى بحياة معناها مستعملي الطريق لعدم الامتثال لها واحترامها في تطبيق جانبها القانون.
5: نعاود نذكر أنه علامة واحدة تكفي لعليش نشوف لأنه إذا كان باش تحطوا العلامة الثانية هذه راهو هذا كله بالتنسيق مع السلطات الجهوية للتجهيز على الصعيد الجهوي. إذا كان باش تصير علامة ثانية آليا راهو السائق الثاني للمستوى العلامة الأولى اللي من جهة المهدية باش يقدم باش يلتحق بالسيارة الأولى آليا باش يتوقف فوق السكة تماما.
6: احنا ها باش ننتظروا سيارة تجي وباش نزيدوا القولون من السادة المستمعين الحقوا بصفحتنا راديو مونستير وشوفوا المشهد توا كيف نوى لأنه حبيناه لنا على أرض الواقع باش نحدوا النقطة. زميلي رياض فما زوج سيارات جايين باش تمشي لهم هيك توجه لهم ادخل معنا وادخل حنان شوفوا السياره هذه هذا اللي نحكي عليه الموضوع
3: تفرجوا قاعدين تفرجوا
5: اذا كان عملنا الصوب قال انا قريت الاخرى اليا فوقك اليا
6: اللي كنت تحكي فيه صار الان
5: يقسم على ارض الواقع
6: والطريقه هذه غير قانونيه
5: غير قانونيه. احنا خلينا من قانونيه احنا هنا سلامه مستعمل الطريق الدرجه الاولى
6: يعني هذا يمكن لك يطبق القانون فبدل انت تقي

0: بتاع 4 متر امامك او اكثر، فبالتالي باش تنجم انت لهنا تتجاوز علامه القف باش انك تقطع السكه، باش تنجم توقف بعد السكه بشويه باش تكشف الطريق، لانه الخطر من الجانب من جهه سيدي مسعود اللي جاي من المهديه. فبالتالي معناه لانه هو فما فيراج منعرج خطير جدا، فبالتالي معناها رغم انه العلامات واضحه كما قاعدين تشاهدوا لهنا سادة المستمعين وسادة المشاهدين، وانه اللي جاي من هنا يشوفوا الفيراج كيفاش معناها على مستوى القصب هذايا وسجنة الكرموس، فبالتالي معناها نشوفوا كيفاش السياره البيضاء هذيك تمشي بشويه. علاش؟ لانه مش على خاطر هو يحب يمشي بشويه، لانه هو منعرج خطير جدا. هاو باش نزيدوا نوضحوا النقطه والعمليه المروريه. صباح الخير، يعطيكم الصحه انكم واضعين حزام الامان اهم شيء، وتطبقوا قواعد سير الجولان على طرقاتنا، وربي يبارك لكم وان شاء الله ديما محافظين. وتحيه لكم ويعطيكم الصحه يا محمد، ربي يفضلك. شكرا لكم.
1: احنا نواصلوا في شوقي نحكيوا على الصوت هذايا علامه الوقوف الاشكالي قف لهنا. شنو نقول القائد، شنو لازمنا نعمل؟ يلزم السياره اللي اجتازت علامه الوقوف الاجباري قف، السياره اللي تليها في السير ما ينجاجيش الا اذا كان السياره اللي استخدمت السير تغلق اليه في الطريق الجهويه رقم 82، لانه هو تقاطع طرقات. لهنا وقت يولي مسموح لها انها باش تواصل السياره نتاعها، كذلك شان السياره اللي تتعقبها السير. معناها يلزمنا نمر السياره بسياره، اذا كانت مر السياره الاولى وتتوقف على حافه المعبد هذايا، السياره الثانيه مش مسموح لها ان تتجاوز علامه هذيك.
0: احنا توا كيما جات الصدفه وزوج سيارات قاموا بالخطا، زوج سيارات قاموا بالخطا. احنا ان شاء الله يجوا زوج سيارات يقوموا بالمرور الصواب، فنشوفوا طول العمليه دي باش تصير صواب ولا لا.
1: هذايا تجاوز العلامه الوقوف، هو امتثل السياره الثانيه مش مسموح له انه باش يتجاوز لانه توقف فوق السكه بالضبط.
0: انا ما نعرفش الثانيه هو اللي قام بالخطا،
1: قام بالخطا.
0: انا لا فاهم مخالفه مروريه عدم الامتثال لعلامه
1: الوقوف، احترام علامه الوقوف الاجباري قف المنتصب على يمين،
0: واللي هي الصنف نتاعها وقداش قيمتها الماليه ولا تحال على انظار العداله.
1: هي جنحه، تعتبر جنحه، هو محضر عدلي يتم تحريره من قبلنا، يعتبر مأموري الضبط العدليه ويتحال على انظار العداله.
2: يعني نصيحه اللي توجهها لمستعملي الطريق يا شوقي لهنايا هي انه ما يلزمهمش يقفوا في علامه قف على السكه، على مقطع السكه قد هكا.
0: اي لحظه يا حنان، كيفاش اللقطه اللي كنت تشاهدوا فيها صارت على الوجه الصحيح، واللقطه هذيك توصلني صح على الوجه الصحيح،
1: صحيح لانه ما تقدموش حتى سياره تحجب الرؤيه امامه ولا تعطل حركه السير نتاعو. هذاك اللي نجم ديريكت يتفرغ بالطريق الجهوي رقم 82. احنا الهدف من هذا كله في شوقي حبينا نوضح النقطه هذه. علاش ما حبناش كرهبة تتوقف فوق السكة الحديدية؟
2: فوالا هذه أهم حاجة.
1: موعد القطار ما عندوش وقت محدد، لأنه القطار ما تنجمش عليه
0: الشيء هذا. عنده الأولوية نتاع المرور على السكة نتاعه، هذا رغم أنه التقاطع السكة مجهز بالحواجز الآلية والإلكترونية.
2: يعني خليني نستغل الفرصة ونقول أنه للسادة المستمعين اللي عندهم مفترق نتاع سكة حديدية في أي نقطة مرورية وفما علامة قف وإلا فما علامات للتوقف لهنا، عمركم لا تقفوا على مفترق، ما تقفوش على السكة يعني على البارات الحديد هذوكم، على خاطر كما قال سيد النقيب الترا عنده وقت يتعدى، راهي حوسته هذيك وراهو طريقه هذيك. إن شاء الله طريقكم آمنة وطريقكم سالمة. شكرا لكم مستمعينا اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير اليوم الصباح واخترتوا برنامج طريق الأمان. أجمل تحيات حسام قدرية من أمام الأجهزة الفنية، أميرة البارة في الإخراج الرقمي للبرنامج، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، خالد الشرفي في إخراج فيديوهات والومضات التحسيسية للبرنامج، شوقي الحمادي خارج الاستوديو. طريق الأمان، إلى اللقاء وبسلامة، تقول لكم حنان بكار.

0: العاشرة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل. تنطلق اليوم عملية توزيع الكراس المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وكان نائب رئيس غرفة صنع الكراس المدرسي سمير الملهي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس دون تغيير، وتتراوح الكميات المنتجة والمبرمجة للتوزيع من الكراس المدرسي المدعم بين 20 و21 مليون كراس. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف من مادة الزقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك بعدما رجع من أخبار عن احتواء هذه المواد على سموم فطرية أو تعفن. في نبأ عاجل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، مضيفا أن الهجوم الإيراني استهدف أيضا مقر رئيس وكالة الأمن. وأدان المسؤول الكردي بشدة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدا أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره. أكد المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم، مضيفا أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: فاميليا
1: فاميليا
0: فاميليا فاميليا فاميليا
2: في إذاعة المنستير
3: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
4: صباح النور عسلامة مرحبا هلا وسهلا بالنس الكل. 10:03 من إذاعة المنستير وهذه فاميليا تبدأ معاكم في الوقت هذا وتوصل إن شاء الله حتى النصف النهار. أما اليوم وحدي إن شاء الله تعرج لكم ربح في القريب إن شاء الله وتحياتي لها ديما معنا في الأعداد اليوم في وحدي في التقديم ومع طبعا مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات اللي انتم متعودين بها وين ما انتم موجودين. إن شاء الله ترافقكم الصحة والعافية, ترافقكم الخيرات الكل ورافقكم وسع البال خاصة في الطريق, ثنية زينة للجميع جميع وطريق سلامة للناس الكل وين ما انتم موجودين تسمعونا. باش نحكيوا في مواضيع اجتماعية في علاقة بالعائلة التونسية, نحكيوا على الفاميليا, نحكيوا على الأسرة, نحكيوا على العائلة, نحكيوا على الدار, نحكيوا على اللمة. ولمة العيلة هي أولى فقراتنا. باش تكون حاضرة معنا المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مواد للتنمية الأسرية حذيمي فريد, باش تكون معنا للحديث في موضوع على غاية من الأهمية. مازلنا كنا ندرت شوية وياها توا في الأوف على الموضوع هذية, هل أصبح الاعتذار داخل أسرة ثقافة غائبة؟ نطلب السماح وإلا لا, خاصة نحكي على الصغير للكبير وحتى الكبير للصغير. زادة في فكرة التربية الحديثة تناقشوها مع مدام حذيمي بعد شوية. فقرة فاميليا والديجيتال عودناكم أنه يكون معنا كل أسبوع أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي ومؤسس إدوكانات, باش يحكينا اليوم على موضوع مهم زادة, من الشاشة إلى الحركة, تطبيقات للرياضة والرقص والتحديات العائلية. هو ش مازال فيه شهر أوت وش مازال باش نرجعوا نقرأ وباش نبروفيتيو أكثر من الوقت اللي احنا قاعدين فيه وعايشين فيه مع صغيراتنا. به كيف نعملوا تحدي بعشرين دقيقة عائلية, 10 دقائق حركة, 5 دقائق رقص و5 دقائق تحدي بين أفراد العائلة. هذا الكل باش يصير أي حسيمي مع الصغيرات مع رينيد وسيما. منيش نعمل هاليوم باش نطبق بقدرة ربي, بعد شوية يكون معايا إنيس ونتفقوا معليك. انت بعث لي الفيديوهات توريني الصغرونات رينيد وسيما كيفاش قاعدين يستمتعوا بوقتهم مع بابا وماما, وهذه فكرة مزيانة للأولياء الكل اللي يحبوا هكا يستغلوا الفرصة باش يستعملوا الشاشة للحركة. باش نحكيوا كيف العادة والعوايد مع أميمة رافية شيب في فقرة ميزانية الدار المختصة في طبعا إدارة الميزانية الذاتية. باش نحكيوا اليوم على العولة, اي ما زالت موجوده ولا لا في ديارنا التونسيه؟ وقتها هو راهو توا باش بدا العولة والموسم نتاع العولة, كيفاش نجموا نستثمروا الفلوس اكثر ما يمكن, واهميه العولة في البيوت التونسيه. موضوعنا ايضا في فاميليا في فقره تحديث العائله باش نختموه مع موضوع انتم اقترحتوها علينا واحنا الحقيقه نعتبروه من المواضيع الهامه في برنامجنا. هل اصبح الزواج حلما مؤجلا مع ارتفاع تكاليف الزواج وتاثير ذلك على الشباب؟ موضوع على غاية من الأهمية باش يقراه معنا المختص في علم الاجتماع سي سمير عبد الله مع روبورتاج لريهام زمزم. تحيتنا للي يسمعوا فينا وين ما هم موجودين. 10:06 إيقاعاتنا وبعد شوية سؤال اليوم ننطلق به على بركة الله. خليكم معنا ومرحبا بالجميع. تحيتنا الأميرة في تأمين استخدامين على الباج أوفيسيال راديو منستير لايف على صفحتنا على اليوتيوب. أيضا تحيتنا العليوتة في التنسيق حسيم قدرية معنا من قدام الكونسوليت مروزيدي. صباح عليكم, تتمنى لكم الخير والصحة والعافية, نهاركم زينة.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة، مرحبا بكم. اليوم مش نسألوا سؤال. عسلامة مدموزيل.
2: عسلامة.
1: نسألك سؤال، لو زدنا يوم ثامن في الأسبوع شنو هو باش استغلوا؟
2: ولا نتصور نرقد فيه باش نعوض 7 أيام اللي قبله.
1: نقصة نوم انت.
2: ياسر ياسر تعب.
1: عليه 7 أيام باش تعب.
2: نخمم في النوم، نخمم في نهار ثامن اللي باش نعوض.
3: عايز انام والله، عايز انام، عايز انام تعبان، عايز انام.
4: يلا تنام يلا تنام.
1: نستغلوا في السكات وفي عز الكلام سكت الكلام. وعلاش اخترت السكوت؟ على خاطر ناكل برشا ضو.
2: كيفاش؟
1: خاطر نحكي ياسر نحكي ياسر، لازمني نختار نهار نسكت فيه.
2: وانا اسبوع كامل تحكي.
1: ايه
5: اش تحكي يا باب باب باب باب باب
2: بوز
6: للترفيه وبر.
1: فما ضغط 7 أيام خدمة
6: بالطبيعة، والواحد ديما ويتعب معناه، ماذا بيه نهار معناه يخليه يروح ويمشي يتفرد فيه نهارش. يعني مش زادة تفريد راهو نواعي، ينجم يمشي يعمل ماتش كورة ولا يمشي يحوس ولا أي حاجة. فما
7: نعم نعم تحلم انت.
8: والله للترفيه.
1: ترفيه وبرا.
8: ترفيه وبرا. ترفيه لأن واحد ناقص برشا ترفيه، ناقص برشا خدمة وستيس والضغط وكل، يزمو نهاية باش يرتاح فيه، باش يرتاح فيه ويزمو صغيراته. إذا يكون متعرس صغيراته وكل فراته، لأنه ذاك النهار الإنس أي سنة عنده موكم تاع ترفيه بحق.
1: معناها الحياة ضغطة، 7 أيام خدمة.
8: صوني 7 أيام ستريس ضغط، سيركل فرمي معناها من الصباح لعشية.
9: هو يوم مش فايت أنا.
10: على خاطر جمعة كامل عديها في الشهر مع صغار والدار، من نلقاش وقت باش نقرأ. نستغل النهار هذا للقراية.
11: لا ليه، قريت وجاب منك ربي محبوبة، الله ربي يسترك.
12: بما أنه أني نخدم 6 أيام في الجمعة، عندي نهار واحد راحة. نهار هذيك على أساس واحد باش يعديه مرتاح، يشبع بالنوم، شيء يتعدى كل في القضية في قضية الشهر. دونك إذا يزيدونا نهار في الأسبوع نتصوش نعديه كل أوراق دو في الراحة ونعوض بيه التعب متاع جمعة الكل.
11: منين مش نرقد محبوبة؟ منين مش نرقد؟ مش ننزمروا نحن يا محبوبة؟ شو كنت نقع عليا؟ مش مدخلني أنا مشيت تزمر وحدك؟ هاي تبحى على خيري.
13: على خيري.
14: في الصيف ماذا بيه يكون ديما نهار للخرجة وإلا البحر، سيغتو البحر في الصيف. إذا كان في الشتاء ماذا بيه نهار مجهول للركشة في الدار، هكا قهوة فطور مزيان، هكا تلقاني قاعدة في الدار.
15: طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها.
16: لا خلينا في 7 أيام خير، خاطر الحقيقة ولو نزاد النهار الثامن ما فما حتى شيء باش يتغير. اللي جاي الجمعة معناها لف معناها فيسة تتعدى، والشهر كيف كيف، العام كيف كيف، والأيام تجري. ما حاجة زايدة معناها 8 أيام حاجة زايدة، حتى ولو معناها مش نكون معناها النهار كاية موجود، يا يكون ما نهار خدمة نهار باش نرتاح فيه. لا استنسنا انه معناها النهار يتعدى خدمة وحياتنا كنا في الخدمة ونجري وما نلحق ونشق. أنا الحقيقة راها زايدة حكاية 8 أيام.
7: صحيت يا سي العبد قرينو.
17: بالنسبة للفاست كان يزيدوني نهار في الجمعة شنو نعمل فيه؟
18: عشان هي أخر ربي سمعنا الخير.
17: نعمل فيه سباق ونخرج نحوس فيه، على خاطر أني بالنسبة لي أنا عبد يخدم نهار كامل، ما نلقاش وقت باش لا نعمل سباق لا نحوس لحد شيء، والويكاند يتعدى بين راحة ونوم وفامي وكل شيء. دونك النهار الزيد باش نرتاحو بيان سور، باز مانيش باش نخدم، باش نعمل فيه سباق ونحوس ونتفرهد مقابل صحابي هكاك.
19: عامل بنات ولا لوح
20: يكمل عليك بيها.
21: اني كي يولي عندي نهار في الجمعة زايد، مثل يولي في الجمعة في 8 أيام، نهار هذاك كزايد هذاك نستغلو الروحي، نستغلو بور في أنشطة، نمشي ندار شباب، نعمل برشا حاجات معناتها نفرهد روحي، نمشي نعمل دور اني وصحابي.
7: تري تري بيان.
22: بون اني وحده من الناس كان يزيدون نهار في الجمعه نادي نهار كامل نوم.
11: نصح عليكم باش ترقدوا، انا منزلت يمكن باش نصبح. خلي الضوء محلول مثال.
23: بحكم اني ام تقرا وتخدم معنا كل شيء، كان يزيدوا نهار في الجمعه نخلي له الروح نمشي نخرج فيه نحوس. معناها نهرب منه فيه من المسؤوليات.
11: هكا اللي بقاو هكا اللي مزال، دبر على روحك عيش بنيتي، بالك جيت شكيت لك اني توقص عليا الهدره الزايده عيشك.
0: سوري.

0: العشرة وثمانتاش دقيقة نهاركم زين. سوري هكا قالت لطيفة العرفاوي وإحنا باش نعربوها باش نحكيو على الاعتذار بعد لحظات في لمة العيلة.
1: لمة العيلة
2: أولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل
3: تبدا العائلة يد واحدة يبدأ الأخوات يد واحدة ويدا ما ثميش حسابيت
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولاداته ساعمل له وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين
7: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة
3: يعطيك الصحة وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح

0: لمة العيلة.
1: كلمة سامحني ترزن في الفم تثقل برشا، باش نقول الله غالب غلطت سامحني. كلمة هذية تخرج هكا، حتى كان خرجت ساعات تخرج معها عبارة أخرى، أما أنت سبب، أما أنت وصلتني لهنا، أما أنت اللي خليتني نقول هكا ولا نضربك ولا نعمل كذا ولا نتصرف هكا. وكأنه فما فرق ما بين الاعتذار الحقيقي والاعتذار الشكلي. اليوم باش نحكيه على الاعتذار وثقافة الاعتذار في العائلة التونسية، هل ينقص من هيبة الأب والأم وإلا نجم يعزز الاحترام متاعهم. وقت اللي نعلم صغيري انه يقول هو بجوده سامحني، باش نهار اخر وقت اللي يغلط حتى هو ما تدقلش في فمه كلمه سامحني. هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم معاك مدام حذيمي كي العاده والعواد. منورتنا، صباح النور والنوار، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخيرات والانوار ليك اختي مروه، لكل مستمعي اذاعه المنستير. مرحبا بكل من يسمع فينا في هذا الموضوع الممتاز والمتميز والمشوق اللي مش يمسك الانسان اكيد.
1: وعلاش ما نقولش سامحني، وعلاش ترزم في فمي، وعلاش ما نحبش نقولها، وعلاش نخاف منها الكلمه هذيك، حتى لو كان انا في قرارات نفسي في داخلي وقت اللي نحط راسي على المخده نعرف روحي غلطت. علاش ترزن، علاش تربيوا صغارنا والا احنا تربينا والا فما تمشي عام يقول انه كيف تطلب السماح كانك تنقص من قيمتك ولا من روحك.
2: ايه بالك من محاسن الصدف ومن محاسن المناسبات انه ان شاء الله في الموضوع هذايا كي باش نحكيو اليوم باش يولي كل انسان باش يحب الاعتذار ويعتز بالاعتذار. كيفاش؟ لما اصلوا قصه الاعتذار اول ما صارت في الجنه وصارت سبحان الله من ادم وحواء مع بعضهم لما اخطاوا، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه كانت افضل ميزه، ميزه بني ادم، وتعلموها من بوهم ومن امهم حواء في الجنه. في الاعتذار بالعكس، هو الانسان عادي انه يخطئ وطبيعي انه باش يخطئ. في 24 ساعه في اليوم تقريبا 80% من يومه يمر بالعلاقات، يعني مع كل انواع العلاقات القريبه والبعيده والكل. فطبيعي باش يخطئ، وطبيعي باش يصير سوء تفاهم، وطبيعي باش يصير شويه تصادم حتى. ولكن القوه الكل هي وين ناخذوها؟ ناخذوها انه اني اما اهم عندي حفاظي على هذاك الانسان وعلى هذيك العلاقه وعلى هذيك الوشائش والروابط، ولا اني نبرر لنفسي ونكون قوي معناها في الموقف هذاك. اللي هو بالعكس الاعتذار تو بعد ان شاء الله نشوفه كما قلت ومحليها كلمة بديت بها، قلت هو ثقافة. فالاعتذار هو بالأساس ثقافة، وكي نقوله ثقافة هو موروث متاع علم متاع تجارب متاع قصص متاع عادات متاع أعراف عشناها، فمايش بعيدة على المجتمع التونسي. وبالعكس احنا حتى نعرفه في كبرنا وفي قبل يعني وناسنا انه كلمة سامحني سهلة، يعني اللي يعرف روحه غلطي يطلب السماح. ولكن قد يكون فما طارئ جديد طرأ على حياتنا،
1: غير مجرى الأحداث
2: وخلى معناها نظرتنا للتربية صارت نوعا ما يعني مختلفة عن السابق. لكن لو كان نقوله أنه التربية بالأساس تعود معناها إلى ثقافتنا، ثقافتنا بالعكس فيها الاعتذار. والاعتذار هو قيمة وخلق، راه الاعتذار ما هوش ضعف، بالعكس هو قيمة نكتسبوها. يعني نشوفه احنا حتى في العشرة الطيبة ما بين الأزواج، هو صغير ومشي يتعلم، يتعلم ما بين في حضن أم وبوه. فالعائلات المتهنية والعائلات بالحق الراقية والعائلات المتفاهمة باش تفهمت وباش رقات وباش كانت نموذج طيب لأولادها. من أهم الحاجات أنه كان فم الاعتذار سهل ما بين الزوج والزوجة، وما فماش على خاطر امرأة يزمها غلطت يزمها تعتذر والراجل لا، بالعكس يعني الاعتذار متبادل، خاطر حريصين على بعضنا،
1: واحد يطيح واحد يهز كما يقولوها
2: مالا، وعلى المودة اللي بيناتنا. فالأطفال مش يتلقاوا ويتشربوا الثقافة هذيك، ثم تصير قيمة عندهم ثابتة. يعني وهذاك اللي بالحق من أهم الحاجات اللي نحبوا نمروها لصغيراتنا. إذا نحبوا علاقة صغارنا تدوم وكي يكبروا أخوات اليوم وغدوة إلى أن يقضي الله أمره، يعني نحتاج فعلا ثقافة الاعتذار تولي كلمة سهلة وكلمة حلوة. بالعكس، لأني أني مش نغزل للاعتذار، أني مش نعاود نكسب الشخص اللي أني جا قدامي وصاري معه سوء تفاهم.
1: يبدأ صغير حذيمي في عمر هكا نقول وإحنا يبدأ تيتو شوية، يبدأ رأسه صحيح وكذا، وتقول له قول سمحني وقعد ساكت ما يقولهاش، لازمك تشد معها صحيح حتى لين يعتذر بطريقة أو بأخرى، وإلا تقول هي مازال صغير توي واللي يكبر ويتبدل.
2: شوف، نشد مع صحيح مش بالقول، نشد مع صحيح بالممارسة قدامه. إني أني وقت اللي نعتذر لبوه ولا بوه يعتذر لي ولا أخوه الكبير يعتذر له ولا أخته الصغيرة تعتذر
1: بيك.
2: له فهو شي يقتدي، خاطر هي فعلا العملية التربوية ولا تثبيت القيم هي تصير بالممارسة والديمومة. أهم حاجة في حسن التربية وتبليغ المعلومة هي التكرار. فالصغير كي مش يراه حاجة هذية في وسط البيئة متاعه في وسط أسرته باش تسهل عليه حتى هو يلعب في الحومة باش يعتذر من صحابه كي يقول كلمة هكا ولا هكا. من بعد نمشيو لمرحلة أهم ومهمة ياسر ونحبوا نرجعوا ثقافة الاعتذار حتى للصغير التلميذ في وسط البيئة المدرسية وفي وسط الإطار المدرسي، إنه كي يغلط ما يتشنجش وما توليش معناها أمور تتصاعد مع معلميه، بالعكس هذاك في مقام البو وهذاك في مقام مش في مقام، هو في مقام عالي، هو مقام المربي وهو مقام المؤدب. فنحترمه وكيصير أي نقاش مش شكل معاملة كما نقوله لا شبيه غلط فيها وشبيه قل لي هكاك، لا بالعكس احنا نرجعوا لصغارنا بالحق الهدوء والرقة والرقي في التعامل واحترام المقامات. راو احترام المقامات حاجة مهمة على الاخر.
1: بالضبط، فما كلمة معروفة باشا لقدر
2: قدر
1: ما نتقدر اللي يكبر منك، وتحت حتى تربينا مهكة بالفكرة هذه حتى وكان هو غلط. قولك مثلا بوك غلط في حق ما هو إلا بوك، وحتى وكان أنت تبادر بالاعتذار حتى لو كان هو مثلا كما قلنا قبيلة كل كلمة بتاع أنت وصلتني ولا أنت لي ما نفهم. الفكرة هذه للأسف شديد قاعدة تندثر شوية شوية، وحكينا قبيلة في الأوف ربما من الأسباب اللي خليتها تندثر نوعا ما الثقافة الجديدة متاع التربية الحديثة اللي قاعدة تترسخ وقاعدة تجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال معني نحب نكتشف التربية كيفاش تكون مع صغيري ولا صغيري كيفاش باش يتربى وكذا، فننطلق مع التربية الحديثة فيها وعليه
2: فيها وعليه. صحيح والله، شوف يعني موروثنا جميل محليه محليه. مثلا فما قولة للعرب، قالت العرب قديما دية الكرام عند الخطأ الاعتذار. دية يعني المقابل، يعني الإنسان كي يخطئ شنو الدية متاعه، والكريم يعني الإنسان العزيز الرفيع اللي عنده قيمة يعني وكل في الكريم
1: بالعكس الاعتذار من شيم الكبار
2: بالضبط، والاعتذار من شيم الكبار بالضبط. فأني وقت اللي نعلم صغيري انه كي ربيه ربيه بصوره متوازنه مش دليل مفرط، مش متاع انه صغيري اخطا يزمني نغزر له، يزمني يحس اني غضبت عليه وتغششت عليه ووقفت منه موقف متاع تاديب. في نفس الوقت نحكي معاه ونفسر له ونبين له انه الموقف هذاك راهو ما يتصلحش بالعند، مثلا مع اخواته ما يتصلحش بالعند، معايا اني مع معلميه ما يتصلحش بالعند، يتصلح بالعكس. اجا نقعدوا نتحاوروا، اجا نسمعوا بعضنا، اجا نشوفوا احنا وين غلطنا، انت وين غلطت، وعلاش انت باهي لك تعتذر، تعتذر لك مش تبدأ صفحة جديدة. هو الاعتذار شنو هي؟ بداية صفحة جديدة، يعني حتى في المنطلقات كي قلنا يعني بداية سيدنا آدم عليه السلام يعني بعدها نزل الأرض نبي وبول الأنبياء وبول البشرية، يعني فيه تكريم. فبذلك ناخذ منها درس إنه الاعتذار يرفع ما يهبطش، بالعكس ما تقولش كرامتي وعلاش أني نعتذر وعلاش مش هو وعلاش، لا خلي معنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من بدأ، يعني حتى من بدأ بالسلام ولكن خير الخصيمين من بدأ بالحوار وبدأ بالتسامح وبدأ بالحوار. لكن وقت اللي احنا نتعنتوا نتعسفوا، وإلا نقولوا يعني كما قلنا توا في التربية الحديثة بمعنى أني ولدي خايف عليه وخايف على شخصيته ونحبه يطلع قوي، لكن بالعكس تعرف شنو عملنا بالتربية الحديثة؟
1: ولدي من نوعك اللي كما نقولوها لازم اسم الله عليه توجعوا بالكلمة هذيك، جرحته وانت جرحته تربي الحديث هكا تعلمك.
2: فلخ شنو جبنا؟ جبنا هشاشة نفسية لطفلنا، ما جبناش قوة. شفت قد الاعتذار يعطي قوة وحصانة ومواجهة الحياة ومواجهة العلاقات، واللي قلناها انه هو باش يكون ناجح حتى مش 80% في علاقاته، باش يكون ناجح ديما بصورة أفضل وأحسن ويتطور في علاقاته. في مقابل التربية الحديثة المبالغة في الدلال، المبالغة في الاحتياط لانه حتى لا يتالم طفلي، حتى لا ينزعج ابني، وتعطيه
1: مساحه حذامه كبيره ياسر تفوت حتى ساعات طاقته وامكانياته، معناها كانك عطيته مارج كبيره نتاع حريه. الحريه أي. عندها حدود، معناها لازمك توقفه في ديليميت معينه.
2: مازال صغير
1: بالضبط،
2: مازال يتلقى في رسائل من ام وابوه. يعني ساعات اني نوقف في مواقف مثلا الحقيقه حتى من الواقع نستغرب، يعني انه مثلا بو مع صغير عمره 5-6 سنين يقرق به باش يختار معناها من فضلك ولدي خلنا ناخذو هذيه، باهي انك تعطيه قرار ويعطيه مساحه باش يختار، ولكن مش معناها حتى في الشارع في وقت اللي هو يلزم يكون سيد الامر وسيد الموقف. وفي وقت حضرت عليه في موقف نتاع خبزه، يعني البو يطلب من ولده عايش ابني هيا قرر شنو تحب، معناها هذا يولي معناها عبث الحقيقه. خاطر التربيه شنو هي؟ مش قلنا هي عمليه مستدامه، هي توجيه، هي صحيح. نملأ طفل بقيم والكل، إني كي نلقى بوية القدوة متاعي ضعيف، نلقى بوية ما يقررش، نلقى بوية ما يكونش عنده حزم في قراراته. كيفاش إني باش نتعلم القرار والحزم والاختيار بحكمة وبزمن معقول زادة، لكن اللي باش نعطيه مساحة واسعة وكل نخاف بالحق إني باش نخلق من إنسان منه ضعيف هش.
1: وفي المقابل حزمي باش نسألك هنا، كيفاش نعلم الصغير إنه يقول سامحني وهو مقتنع مش وهو خايف مني لنعاقبه؟ خدت ساعات أمهات ولا أبي ماما ماك ما طلبتش السماح، أتنوريك ونحلك كذا ونحرمك من كذا ودرشنو، يولي كأنه يقولها عاكب شي سكتنا كأنها مسكن، أي هاني بي سمحني هو مش مقتنع وفون مش فاهم معناها الخلفية متاع الاعتذار اللي كنا نحكي عليها توا.
2: قوة الأم والبو في التوجيه هي المآل، يعني الثمرة كي يعتذر، يعني أني ابني وقت له بالحق يعني يعطيه الصحة ما نجي واعتذر وسمع كلام أمه، ولا خاف على العلاقة هذيك مع أمه مع أخوه مع يعني نثمن هالو. يعني أول حاجة الإنسان الطبيعي والسوي هو اللي يقبل الاعتذار، يعني أنه أني وقت اللي يجي وبش يتصالح واحد منهم شي صح حراس، وحتى من أولادي مش قلوا ليه بالعكس يعطيه الصحة، أخوك مشي خطوة القدام ربي يبارك فيه هكا، ريت قد يحبك ريت قد يحب يحافظ عليك. فأني نمشي معه بالتثمين، ثم بخلاف التثمين هو يولي كالمثال قدوة، يعني حتى كي مجبود حديث احنا اسمه برنامجنا لمة عائلة، كي تتجبد الموقف ذاك يتجبد ديما في المواقف اللي نفهمناها، نقولوا شفت خوك محليه، يعني خذوا قدوة انه هو كغلط اطلب السماح او اعتذر، فهذاك يولي قدوة للأم للبو للخو للأخت. عرفت كيفاش؟ فكالتثمين هذاك باش يعزز عنده قيمة الفعل اللي هو قام به، فهو باش يخرج بمحصلة طيبة ليه والوالده وللعائلة ثم للمجتمع، باش نخرجوا إنسان سوي إن شاء الله للمجتمع.
1: معنى كنا نلخصوا في الأخر حذيمي في كلمة الختام، نقولوا إنه الاعتذار هو قيمة ثابتة لازم صغيرنا يتعلمها، و فرصة زادة باش يقلل من العنف اللفظي وحتى المعنوي في الدار، يخففك التوتر هذاك. لفت انك واحدة طلب السماح فالاخر اوتوماتيك مو هكا باش يبرد يقول ايه والله هو، حتى خويت في بعضهم تو الشجار في الصيف ما نحكي لك شو انت تعرف.
2: اكيد
1: سيدي حاضر يا شكاية، هذا ضربني هذا عقرسني هذا نقزها وفكليها وخذلي. ففكر الفكرة هذه تترسخ عند الصغير، واحد يطلب السماح من الاخر اللي تظلم سواديزون يبرد يهفت شوية وتوفى هكاك العركة في ساعة في ساعة، مش تولي ضرب ومضروب وتدخل فيها نقاش أخرى.
2: صحيح. وأهم حاجة نقوله راهو بالحق الاعتذار راهو ثقافة راهو قوة راهو خلق وراهو تحصين لبني كيفاش نخرجه للمجتمع باش يخرج إنسان سوي وإنسان قوي وإنسان وقت اللي يغلط يتراجع، وبالعكس هيك باش يطور من نفسه باش يحسن من نفسه.
1: نعم يعطيك الصحة وشكرا ليك حزيمي، تفعلوا معنا على الباج أوفيسيال راديو مناستير، تنجموا تحطوا لنا لي كومونتير نتاعكم وتقترحوا علينا المواضيع اللي تحبوا تحكيوا فيها في قادم الأيام. المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجامعة مودة، مرحبا بك معنا ديما حزيمي فراد، نورتنا اليوم وترجع لنا الأسبوع القادم إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذه. مرحبا بك معنا. 10:32 دقيقة، الموسيقى صوتنا بها كراولي إيجا نقول لك، وبعدها نقول إيجا الأنيس بن عربية في فقرة فاميليا والديجيتال، خليكم معنا.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99 لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: فاميليا فاميليا فاميليا فاميليا فاميليا في إذاعة المنستير
1: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: العشرة وثلاثة واربعين دقيقة نكملوا معكم المشوار في فاميليا ونحكي وفي الوقت هذية ديجيتال في فاميليا وديجيتال.
1: فاميليا وديجيتال.
0: أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي دكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات حاضر معنا اليوم غاب علينا بالحضور معنا بالتليفون. مرحبا أنيس. أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا اختي مروة. مرحبا بك.
0: مهم موجود وبرا مهم تغيبش علينا انيس
2: ما غبتش.
0: مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا. مش شاشه الى الحركه هذا موضوعنا، تطبيقات الرياضه والرقص والتحديات العائليه. شكون فينا ساعه ما يحبش باش ما نقولش الرياضه باش نقول الرقص، خاطر اغلبيتنا نحبوا نعملوا هكا تطبيقات مع صغيراتنا رياضه ورقص وايضا تحديات عائليه. هذيا الوقت اللي باش نقولوا احنا نحكيوا على الكواليتي تايم، نحكيوا على جوده الوقت اكثر منها. معناه نجم نقعد مع صغيري من الصباح للعشية وما نعمل معه حتى اكتيفيتي، ولكن كان خصص له هاك العشر دقائق ولا العشرين دقيقة في النهار وإلا حتى نقوله في النهارين، خاطر برشا باش يقولوا لي والله برشا وعنا مشاغل وعنا ما نخدم وعنا عرايس وعنا كذا، فنقوله احنا في الوقت اللي تلقى فيه روحك باش تقعد مع صغيرك عشرين دقيقة عائلية. كيفاش تكون العملية أنيس تفضل؟
2: عشرين دقيقة العائلية باش نقول الساعة اللي أنا البارحة مثلا بنتي جربتها 20 دقيقة عائلية
0: تعجبني أنيس، خاطر ديما تطبق على على روحك وبعد جيت تعطينا نصا.
2: احنا وقت حكينا على الموضوع وقعدنا نتناقشوا كيف العائلة شنو الموضوع اللي نقدموه وكذا، دونك كل واحد عمل ريشيرش شنو هي شنو لي زابليكاسيون اللي نجموا نستعملوهم. وبعد تالي بنتي تبارك الله عليها عملت التطبيق نتاعها وتسويت، معناها عندك مثلا 20 دقيقة عائلية 10 دقائق حركة وخمسة دقائق رقص وخمسة دقائق تحدي بين أفراد العائلة. تحدي نجم يكون مثلا متاع كارديو، مثلا متاع كارديو متاع حركات متناسقة في جرة بعضها اللي هي تكون كارديو، مش تخدم ليزاب دومينور، مش تخدم مثلا تحرك النفس بقوة كبيرة بحركات معينة، ولا مش تخدم فهمت كيبان مثلا ولا حاجة. إذا اكتشفنا أنه ثم برشة ديزابليكاسيون واللي هما نزيد نقول مجانا وهم نجم يستعملهم ديزابليكاسيون. ومرة أخرى في مروة نجم يستعملهم بالتليفون بالهاتف، يعني كل واحد عنده الهاتف متاعه، لكن مثلا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة من الناس في العائلة يبدأوا يستعملوا في نفس الاسباس اللي هو موجود هون ديني ويبدأ يسميك يا فديك يسمى التحدي، وإلا فهم تستعمل على التلفزة يبدأ التلفزة سمارت فهمت كيفاش. هذوما اللي
0: افضل على التلفزه، افضل على التلفزه تولي الاكران كبيره وانت باش تعمل لك السباس هذاك باش تفرغوا باش تقف تعمل فيها الرقصه نتاعك وكل
2: افكتيفمون. مثلا نعطيك سيري نتاع دي زيكزيرسيس باش تعملهم، ومثلا يلزم ما توقفش قبل 3 دقائق، لكن الوحده 3 دقائق هذاك معناها يخليك اللي انت تعمل التمارين هذيك ويلزمك تكملها كلها، واذا كان مش تكملها خسرت فهمتني. ونجم نقول مثلا مروة عملت دقيقتين و12 ثانية، أنيس عملت دقيقتين و34 ثانية، فلان عمل ثلاثة دقائق كملهم، فهمت كيفاش. وممتع، وثم شكون زاد ينجم يحط فيهم حتى مشكل أغاني غربية ولا أغاني مش حط حتى أغاني تونسية،
0: أي حطوا شوية مزودة شوية
2: المزود على تلفزة
0: شطحني شوية حق الحكيت باش يكون جو تونسي. والله كيفك نكتشف فيها من خلال المواقع بتاع التواصل الاجتماعي. ان توكا باش يكون الجو تونسي بالامتياز، وقف فيه شويه معناها حيويه وروح دعابه وضحكه وتفدليك. بي تمينا لي زابليكاسيون
2: شنو فيكم تويكا لي زابليكاسيون اكثر تداولا على الانترنت
0: ديما كلها مجانيه، كلها مجانيه
2: مجانيه. واكتشفت أنه ثم واحدة فيهم اللي هي مستعملة ياسر في تونس، في تونس وفي المغرب مستعملة ياسر، اللي هي صور كيت كيتس SWORKIT كيتس KIDS، يعني هذه كانت تكتبها على جوجل لتوي خرج لك ديريكت الميام تاعها، واللي هي ممتازة جدا للأطفال وفيها قسم كبير تمارين للأطفال اللي يكون عمرهم ما بين أربعة نطلعوا حتى لل 12 و 13 عام. تصور روحك تشرح مع وليد بيقرأ بالتحضيري ولا يقرأ فهمتني. وفي الأغاني نتاعهم اللي نحن تولي مقلقة صرتو كي تعاود برشا برشا، لكن الأغاني تولي مرفقة، الموسيقى ذيك مرفقة بالحركات، يحطك قدامك هكايا كيما شخصية معناها خيالية فيرتويل وتبدأ تشتح معك، وإذا كان تبدأ أنت بالتليفون نجم يخد تصويرتك أنت ويركبها لك على الشخصية هذيك تولي ممتع تولي ممتع. ثم الابليكاسيون الثانية Just Dance Now.
0: Just Dance Now.
2: هذه أكثر مرحة للعائلة اللي يبدأوا عندهم سيارات من 10 سنين واللي أنت طالع وفيها جزء ترفيهي وفيه التحدي العائلي. فيه تحدي معناها فيه دي اكزرسيس نتاع نتاع نتاع تحدي.
0: نعم.
2: وبالنسبة للي عندهم صغار يقرأوا في الكوليج والليسي نورمالمون اللي هم يلزم يكونوا دي سبورتيف. لازم يكونوا دي سبورتيف.
0: نورمالمون هو توا لي سبورتيف ولاو عمرهم حتى أقل من هكاك دونك ما عادش ما المفروض صغار توا أغلبيتهم معناها في عمر مبكرة يدخلوا يعملوا جيمناستيك يعملوا دانس يعملوا بوكس كله صغير واهتماماته بيان سور.
2: احنا لاحظنا في العوام الاخرانيه بكل صراحه انه الاكتيفيتي سبورتيف ولات موجوده برشا توا. تجي تشوف في المستير مثلا على الفاليز ولا في سوسه في القنطاوي ولا حاجه تلقى مجموعات يجريوا يعملوا في السبور. مثلا درنيرمون شفت مجموعه نتاع اكودا تجري عاملين باج هم على الفيسبوك بتكلم عليهم كبار وصغار يمشيوا يعملوا مارش كبيره نتاع ساعتين ثلاثه سوايع.
0: حاجة هي ياسر حاجة ياسر ممتازة والبو يهز معها صغير والأم تهز معها ولدها ويشاركوا في نشاط جنرالمون يكون معناها فيه بعد ساعات خيري ولا ساعات بعد إنساني وفيه هكا أنتونت مزيانة ما بيناتهم وفي نفس الوقت يربحوا هكا الجانب الرياضي هذاك اللي عنده قيمته الكبيرة. بي دونك زيدنا بأبليكاسيون أخرى.
2: الأبليكاسيون الثالثة هي فيها ماركة عالمية لكن هي تعطي الخيار مجاني الحقيقة 100%.
0: ماركة عالمية شنو معناها متاع شنو؟
2: ماذا ما سميوه؟ تريننج كلوب.
0: واضح بي
2: أنا سميتها مرة واحدة
0: ميسيرش
2: هذه بالحق معناها تعطي في كما قلنا من بكري المراهقين وانت ماشي هذه رأي فيها اليوغا مش كان المنى فيها اليوغا تساعد على التركيز فيها دي اكزرسيس دي سيونس دو سبور جراتويتمون ما بين 55 دقيقة موجودة على الـiOS وموجودة على الأندرويد وتنجم تدخل أونترينمون نسميوه كما نقولوا في البيت مع في الدار معناها أونترينمون على ميزون وفريمون الحقيقة أنا ما كنتش نتخيلها لها الدرجة هذه اللي هي تكون هي منافس عتيد معناها للأبليكاسيون البيونت للأبليكاسيون هذه وتمشي من المراهقين حتى للي يوصل 20 22 23 عام
0: تري بيان وديما نسال هنا على لي زابليكاسيون هذه امنه والا لا برشا معناها من الاولياء يخافوا يقول لك ساعات فما دي زابليكاسيون تطلب عليك لي دوني نتاعك الكل معطياتك الميل نتاعك وغيره الامور هذه سيكوريتي معناها سيبر سيكوريتي
2: شوف حاجه سهله ياسر لي زابليكاسيون كيما هذوما هو فما شكون تجيب شي حد يعمل فيها انسكريبسيون اعمل ادريس ميل على جيميل مثلا ولا ياهو ولا غيره اعمل ادريس ميل اعملها لي زابليكاسيون اعمل بها لي زانسكريبسيون
0: معناها مش متاع والدك اللي يخدم به ولا متاعك انت اللي هو بروفيسيونيل دونك لازمك هنا تعمل وحده مخصصه للي زابليكاسيون
2: اعمل وحده ولا تعطوا لي زابليكاسيون كل يطلبوا الادريس ميل وكيف تجيبش عمل لك ليدونتيفيكاسيون ولا دوبل ليدونتيفيكاسيون شفت لك كود اكتيفاسيون ولا حاجه شفت لك على الميل تعمل انت وحده على اساس انه هذيك ما تستعمل فيها للي زابليكاسيون للحاجات اللي موجوده على الويب وخليها هكاك انا مثلا عامل ادريس ميل للي زابليكاسيون للتلفزه فور اكزامبل كي تجيش نحل يوتيوب على التلفزه ما يطلب عليك ادريس ميل
0: صحيح
2: الادريس ميل هذيك اللي ماهيش ادريس ميل نتاعي نتاع حتى حد في العائله على ادريس ميل
0: لانه اذا كان استعملت اللي انت تخدم بها ولا اللي فيها معطياتك الخاصه والترجمه
2: تعرفش عليا وقتاش نجم يعمل لك عليها
0: عرض القرصنه اي واضح
2: على خاطر انت ثم شكون دي ميزون كبار ياسر معناها شركات كبيره ياسر وقت اللي تعمل عليها الانسكريبسيون بعد مده تسمع اللي راي هاكي راه مشكون هاكيها وجبد الباز دوني نتاعها
0: بالضبط
2: وكي جبد الباز دوني نتاعها هز كل شيء
0: واضح هذه مهمه برشا خاطر برشا اولياء للاسف تغيب عليهم المعلومه هذه ويولي يقول برا هاي نعطيك الموت باس وهكا مثلا يعرف اللي الابليكاسيون باش تفيد له صغير ولا باش تعبي له وقته كذا فيمشي يستعمل حاجه اللي هو يخدم بها في الاخر ولا اللي فيها معطيات مهمه ياسر بالنسبه ليه نجم كما قلت انت تتعرض للقرصنه
2: في نهار من الايام. اعطيني 30 ثانيه باش نفسر لك باش يفهموا بالضبط شنو.
0: خذ عندك دقيقه
2: الله يخليك. انت كي تعمل ادريس ميل نتاعك مثلا نقولوا على جيميل وتحلها على تليفونك التليفون لابليكاسيون جيميل عندها بار اكزومبل اكسي لتصاورك وعندها الاكسي للنمر التليفون نتاعك الكل ولي كونتاكت نتاعك اوكي هو انا جيت لوحده من الابلكيشن هذوما وعملت الانسكريبسيون تاعي بالادريس ميل نتاعي هذيك يجي باش نعمل الانسكريبسيون يقول لي معناها اعطيني لوتوريزاسيون باش نكون ابلكيشن معترف به في جوجل وقت اللي تقول له اوكي اكسبتي وقت اللي تخلي هو غاديك ولا يعرف لي كونتاكت نتاعك الكل ولا يعرف ينجم يعمل اكسي ولو انه جوجل ما يخليش انا اذا كان انت تغلط وتحط اوكي ما تثبتش في كل شيء
0: نو
2: با دوني لاكسي كذا نو با دوني
0: لي كونديسيون دوتيليزاسيون نتاعك ساعات انت تسهل هكا
2: اي هو تلقى تكست طويل انت عطيته اكسي وقت اللي تعطيه انت اكسي تتفي

0: التليفون لصغيرك كلكو سوا صغير والا ادوليسون، ركز في النقاط هذه مهمه ياسر ياسر. والحقيقه جتني الملاحظه من الاسبوع الفارط وقت اللي احنا نعطيوه في الـ في الـ يعني في الـ في لي ابليكاسيون، فسالني السؤال هذا ذكرته اليوم. مازلت ابليكاسيون اخرى انيس ولا كملنا؟
1: لا هذوما ثلاثة أحسن وحيد اللي قاعدين نشوف شكون يستعمل فيها في تونس،
0: ومجانين وتنجموا تعملوا بهم تحدي 20 دقيقة عائلية، 10 حركة، 5 دقائق رقص، و5 دقائق تحدي بين أفراد العائلة، وتنجموا تقلبوا. راه اللي يحب الرقص أكثر ينجم يزيد، واللي يحب ينقص أنتم أحرار.
1: تحية مروة أنت اليوم مع ولدك.
0: العشية العشية ولا غدوة تو نشوف قدرة ربي. يعطيك صحة أنيس على هذه طبعا النصائح المزيانة في علاقة بالتكنولوجيا. نورتنا أنيس بن عربية مؤسسة جوكانات ودكتور مختص في الأنظمة الأعلى. نرجعوا لك الأسبوع القادم في فاميليا والديجيتال. احنا مكملين ونمشوا للموسيقى بعد شوية. موجز الأخبار تقدمه لكم زميلتي إمنا، نرجعوا لكم مع ميزانية الدار، ومازلنا معكم في الفاميليا.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية.

0: الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم مسلم قاسم أن سقف الانتظارات من المجلس مرتفع جدا نظرا لما شهدته المنظومة التربوية خلال حوالي عقدين من الزمن من اضطرابات وقرارات عشوائية منعكس بالسلب على المرفق التعليمي العمومية. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيعيد بناء العقل الاستراتيجي التربوي الوطني ويقطع مع منطق تصريف الأعمال الذي هيمن على المنظومة التربوية. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكراسي المدرسي المدعم. وأكدت غرفة صانعي الكراسي المدرسي استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعم مشددة على أنه لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. من جانبها أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح للأخبار أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدماتها الزقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك ردا على الشائعات والمخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. شهدت عمادة المكارم التابعة لولاية سيدي بوزيد أمطارا غزيرة استمرت قرابة 50 دقيقة دون انقطاع، ما تسبب في سيول جارفة وأضرار جسيمة بلغت حد العزل التام لعدة مناطق ريفية. وأكد بالقاسم العامري عضو المجلس المحلي بالجهة وفاة طفل بعد أن جرفته المياه. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 17 فلسطينيا تخللتها محاصرة منازل واعتداءات على الأهالي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن بلاده لا تقبل أن توضع تحت ضغط الوقت فيما يخص مهلة 60 يوما، وردا على استفسار بشأن مزاعم سعي طهران إلى وساطة أوروبية أوضح بقاء أن الوسيط في القضايا المتعلقة بطهران وواشنطن هو باكستان وقطر تحاول أيضا. شكرا على الاهتمام.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
4: خبر ورخبر،
5: الموجة ورا الموجة،
4: جديد كل نهار،
5: الموجة ورا الموجة،
4: كل ساعة

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: فاميليا فاميليا فاميليا
2: في إذاعة المنستير.
3: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي.

0: مش نافعك.
1: ل 11:08 دقيقة إن شاء الله المعنويات مرتفعة في طبعا داخلكم الناس الكل وتبدأوا أسبوع جديد في بداية الصباح وفي بداية اليوم مع إيقاعات صيفية الحقيقة نعيشوها الكل، المهرجانات، الأعراس، المناسبات السعيدة والأفراح إن شاء الله ربي يديمها فرحة ومناسبات. وخلينا نقولوا في زادة ظروف عند برشا ناس متعبة شوية، دبوسة المال يقعد يوج عليها ويدور المال معدني، ما عادش نحكيو على ميسا بيلا اللي ذاك يسكر على بكري، ما عادش نحكيو سي ايسنا تلمون نهار كل واحنا نقولوا في نفس الكلام، ما توا حتى طبيب سمايه هكا الواحد بشي بالريقو. للاسف شديد نحكيو هنا تشكيات كثيره تجينا من عند برشا مواطنين يقول فاش تحكيو راهو كنت تحكيو على الفاميليا، راهي الفاميليا قاعده تعاني وتعيش في ظروف صعيبه، فعبروا علينا موجودين باش نعبروا معاكم وباش نوصلوا لكم رسائلكم وميساجاتكم الكل. مرحبا بكم في التفاعل على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، تحياتنا للناس الكل باش تحكيو معنا زاد اليوم وباش تعبروا انتوما في موضوع اخترتوا انكم تحكيوا فيه وحبيت نذكركم به باش تتواصلوا معنا وتخلونا تعليقاتكم. مرحبا بها. اليوم نحكيوا على العائله التونسيه اللي تحب تعرس الولد، تحب تفرح به، اما تقولك الظروف صعبت والدنيا تبدلت وبرشا تكاليف وبرشا مصاريف ربما تخلي المهمه صعيبه. باش تعلقوا في طبعا تفاصيل البرنامج وفي اللايف نتاعنا ان شاء الله بعد شوي يتأمنوا لكم أميرة مقبلها، باش نحكيو على العولة بعد شوية مع أميمة رافية شيب المختصة في إدارة الميزانية الذاتية. خليكم معنا، هذه موزيكتنا وراجعينا.

0: ميزانية الدار.
1: فقرة ميزانية الدار ونكملين مع الميزانية، مع المصاريف، مع المختصة في إدارة الميزانية الشخصية أميمة رفيع شيب. حضرة بحديكم، مرحبا أميمة، نهارك زين.
2: مرحبا، مرحبا أخرى. كما كنا نهار اثنين باش نحكيو على العائلة، باش نحكيو على فلوس العائلة كيفاش نجمو نتصرفوا فيها. ومن أحسن الحاجات اللي جداتنا قبل كانوا يستعملوها، بون ما زلت شوية، هي بدأت تتنحى شوية عند الجيل متاعي أنا تقريبا من لي ماما، ولكن موجودة عند جداتنا قبل. وحاجة مهمة على الأخر اللي هي العولة، العولة اللي تعاوننا باش نخزنوا الحاجات اللي نستهلكوها على طول العام بأحسن سعر ممكن، بأفضل تكلفة ممكنة. ولكن يفو فيها اتنسيون انه ما نطيحوش زيادة في التبذير وفي السور كونسوماسيون، على خاطر فما عباد تبدأ الحاجة بيسكو متوفرة عندها تولي تطيح في السور كونسوماسيون وتستعمل أكثر من الاحتياجات متاحة غيالمون. دونك العولة كيفاش نعملوا العولة متاعنا؟ دونك يلزم تعمل جرد الساعة، شنو عندك ديجا في الدار، شنو استعملتو، شنو اللي ما استعملتوش. مش بالضرورة نشري نفس الكونتيتي متاع الفلفل اللي مستنسى نشريها، إذا كان أنا ديجا مازال عندي فلفل قديم من عمني، ونشوف روحي قديش باش نستهلك من هنا للسيزون الجاية بإذن الله، ونولي نشري قد ما نستحق ديجا هو كي يقعد أطول من الفترة العادية متاعو، مطعم ويتبدل ولونه ويتبدل. دونك من المستحسن ديما ما نفوتوش العام اكهو من العولة متاعنا. دونك تشوف شنو ناقص وتشريه، تقارن ما بين التكلفة متاع الحاجة اذا كان باش نشريها حاضرة، والتكلفة متاعها اذا كان باش نعمل العولة متاعها وحدي في الدار. صحيح باش تاخو اكثر مجهود من العادة، اما بصفة عامة الحاجة اللي تبدأ تعملها على يديك تكون ضامنة الجودة على الاقل والنظافة متاعها خير من اللي نشريه ديما في الحاضر ولينا وغير الماما نعرفوش على لي كونديسيون متاع التصنيع متاعو كيفاش. وتقارن دونك تشوف التكلفة، كان شريت حاضر قديش، كان باش نعملو وحدي قديش. مهم زيدا انه نعملو نوعو دونك في العولة متاعنا، عولة الطماطم، عولة الفلفل، عولة الكسكسي، عولة الهريسة. دونك الحاجات هذوما كل اللي الخضرة والحاجات هذيا تطيح السوم متاعها في الصيف، دونك نخبيو منها للشتاء. هاكا حتى الفلفل باغ اكزومبل تعملو قداش من طريقة، مثلا تعمل الهريسة العربي، تعمل الفلفل الشايح، تعمل الفلفل الاحمر، دونك بلوز فورم. الطماطم فما اللي يعمل الطماطم الشيحة هذي كان اللي نطيبوها في الفرفش، فما الطماطم زيدة تكنجلها مرحية، فما زيدة اللي يعملوا حتى بودر الطماطم هكيكا يستغنيوا على البواد دو كونسيرف متاع الطماطم، وأنظف وخير كي تقعد بودر شيحة تنجم زيدة تستعملها. فكرة مهمة زيدة في تقسيم باش تقلل على روحك المصاريف متاع العولة، هو انك تشري انت والعائلة ومن بعد تقسمه. كي باش تشري كونتيتي كبيره بالجرو، دونك السوم نتاعها باش ينقص شويه. وبيان سور انت بالجرو هذيك تنجم تكون مش بالضروره تستعملها لكل الكونتيتي هذيك، دونك تولي تنجم تتفاهم مع اختك، مع خالتك، مع امك، وتقسموا الكونتيتي هذيك على زوز عائلات. ولكن وقت الشريان تشريوا زوز مع بعضكم باش السوم يكون اقل. مهم زيدا انك تقسمها الميزانية دي على عدة اسابيع، دونك العتية ما تهبطش فرد نهار وتقول يلا الجمعة هذية باش نعمل كل شيء. هاوك الصيف والسخانة والليامات السخونة مازالت موجودة، ربي يرحمنا ان شاء الله. دونك نقسمو الحاجة هذية على قديش من جمعة، كل جمعة نعمل حاجة، الجمعة هذية نعمل الفلفل، الجمعة الجاية نعمل الطماطم، اللي بعدها نعمل سلطة مشوية. فكرة زيدة انه راو سلطة مشوية برشا ذي غصة ما تعلمتها من عند امي، اللي راهو سلطة مشوية تنجم تكنجلها تشويها وتكنجل الطماطم والفلفل المشويين، ومن بعد جست تجبدها اخر وقت تقشرها وترحاها. واخيرا نقطة مهمة جدا جدا، ان نتعلموا كيفاش نخبيو العولة متاعنا. دونك طريقة الحفظ هي اللي باش تخلينا نضمنوا انه العولة متاعنا باش تكفينا وتقعد فرشكة وتقعد جديدة لاخر وقت. ما نحطوش حاجة قديمة مع حاجة جديدة، لكل واحدة في العولب متاعها وحدها دو كوتي. العولب تكون ما تعديش لهوي، دونك تحفظ بالباهي من والهواء والكل باش الحاجه تقعد اطول فتره ممكنه. نستعملوا القديم قبل ومن بعد نستعملوا الحاجه الجديده، دونك نكملوا القديم قبل ما نبداو في الجديد. نعرف واحد كي يقدموا هكا حاجه جديده والكل يقول يلا خليني نبدا بها ويشتهيها، ولكن لا، نكملوا نستعملوا القديم قبل على الديلي دو كونسوماسيون نتاعو. طريقه الحفظ، دونك الكسكسي نحطوا له عود قرنفل باش يصبر معنا اكثر وقت. الكمون شويه ملح هكاك زيده كيف كيف زيده يصبر اكثر وقت. الفلفل كيما متعودين نحطوا له زيت الزيتونه، ويا حبه زيت الزيتونه هو بده يكون فريشك جديد. دونك الاقتصاد يبدا بحاجات بسيطه، تخطيط بسيط، عادات قديمة متاع جدتنا، ديما نقول نرجعوا الانسيان. غاديك البركة وغاديك الحاجة اللي تتعمل، نقول انا مرة بركة في العام، ولكن البركة متاعها تقعد على عام كامل. دونك مهم انه نرجعوا شوية للعادات القديمة متاعنا ونرجعوا الانسيان شوية في بعض الحاجات مش في كل شيء. ميزانية الدار.

0: وحضروا في الأفراح وفي المناسبات السعيدة. إن شاء الله رب يسعد الناس الكل. وصلنا بكم التوقيت 11:35 دقيقة في إذاعة المنستير. اليوم باش نحكيو في موضوع جديد وحديث العائلة.
1: حديث العائلة
0: اليوم نحب نطرح مجموعة من الأسئلة في موضوعنا اليوم في حديث العائلة. هل أصبح الزواج فعلا حلما أو حلما مؤجلا لدى الشباب التونسي، وإلا تحول اجتماعي طبيعي احنا عايشين فيه اليوم؟ كيفاش تغيرت نظرة الشباب التونسي للزواج مقارنة طبعا بجيل الأباء؟ باش نطرحوا مجموعة من الأسئلة ونحاول إن شاء الله نقراها ونقرأ هذا الموضوع مع المختص في علم الاجتماع سي سمير عبدالله اللي حاضر معنا. خلينا نرحبوا به قبل ما نسمع الروبورتاج. مرحبا سي سمير، صباح النور والنوار.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك أخت مروة،
0: يعيشك.
2: مرحبا بذات مستي ومستمعيها ومستمعي ومتابعي برنامج فاميليا،
0: يعيشك.
2: يشرفنا جدا كونه نشارككم يعني يعني الاهتمام هذا اليوم،
0: يعيشك. شرف متبادل،
2: خاصة الزواج، فهمت؟
0: نعم، شرف متبادل. مرحبا بك سمير. نسمعوا مع بعضنا روبورتاج رأي الشارع التونسي في الموضوع هذا، حلم ولا مش حلم، مؤجل ولا مش مؤجل الزواج اليوم في نظرة الشاب التونسي مع غلاء الأسعار وغلاء تكاليف الزواج. هذا اللي باش نجاوبوا عليه بعد ما نسمعوا طبعا هذا الروبورتاج. تسمعوا معنا سي سمير، مرحبا.
3: بالنسبة لبرشا شباب حلم مؤجل، مش خاطرهم ما عادش الشباب تحب تعرس. علاش؟ خاطر تكاليف الحياة والعرس والسكن والتجهيزات والكري والذهب وبرشا حاجات ولات ياسر ياسر غلات، دنيا غلات. الشباب بتاع اليوم يحبوا يبدأوا حياته في ظروف مستقرة، لكن صعوبة الخدمة وغلاء المعيشة تخليه يأجل الخطوة حتى يضمن مستقبله ويكون روحه. ومن رأيي يلزمنا بالحق نراجعوا بعض عاداتنا، خاطر بالحق توا برشا عادات ساعتك اللي معناها اللي بارون عرفتك نحبوا 7 أيام وسبع ليالي، كيما عمل مثال دون لي طون بوه وامه، حتى هو لازم الطفل يعمل كيف بوه وامه اللي هي ولا معناها نسهلوها تسهل. نجم احنا لله وحده ما شاء الله تلم العباد الكل وبقل التكاليف والكل هذا. والاهم يكون الزواج اساس التفاهم والاستقرار، مش مظاهر ومصاريف كبيره.
4: بالطبيعة أنه الزواج ولا حلم مؤجل، خاطر ما تنسيش أنه تو مع غلاء المعيشة أنه الشاب ما عادش نجم يعمل حتى شيء. كيف الشهرين ما تكفيش حتى أصلا باش توصلوا حتى المصروف الخاص، أنا ما تكفيش حتى المصروف هو الخاص، خليه باش يعمل عائلة ويأسسها. مع أنه ذهب غالي، ما تنسيش أنه باش تعمل صياغة أقل شيء لازمك 4 ملايين تحتك، هذه أقل حاجة. وباش تعمل دار ثاني كيف ما يفككش ربي من تحتك 70-80 مليون، هذه دار محترم. وبخلاف هذا ما نحكوش نحن على المصاريف نتاع العرس كيما الصالة والمصاريف الأخرى، معناها باش تعمل فرح نتاعك برشا إزمك برشا فلوس. هو تو أبسط عرس متاحش تاع 25 مليون، أنا هذا عرس بسيط ونقولوا نحن ما يتكلفش، متاحش تحت 20 مليون 25 مليون.
5: صعيب للأمانة، فهمتني؟ وكتكلفة مكلف، فهمتني؟ كمن ناحية الذهب، كمن ناحية الشين، كمن ناحية الذبايح، فهمتني؟ ما لازم العرس راهو مكلف، معناها الأقصى حد، معناها حقيقة، معناها فهمتني؟
6: ريت الزواج ماهوش صعيب، علاش يولي حلم؟ كيف تبدأ متفاهم أنت والطفلة اللي تحب عليها عادي، معناها تزوج فقراء يغنيكم الله. أما بالرسمي تو فما برشا شروط تحطها الطفلة، كرهبة ودار والكل، وهكاك الطفل يلقى صعوبات خطب الرسمي برشا تكاليف.
7: هل أصبح الزواج حلما مؤجلا؟ اي هو ولا حلم مؤجل، اما بور بلوزيغ ريزون. ابار انه العيشه مكلفه وكل شيء، دونك تلقى العبيد توا لي جون توا ما عادش انتريسي بالعرس، با سولمون الاولاد، حتى البنات سيدا، على خاطر ولي وما عادش بريوريتي في وقتنا توا. بدينا نحيو في كلمات كيما بايره وعانس وقعد في الدار وش بيكلتها ولا عرست، بداو يتنحاو ولينا نحطوا قبلهم نتاع شبيك لتا ولا عملت سوسيتي، شبيك لتا ولا عملت شركه، شبيك لتا ولا سافرت، شبيك لتا ولا عملت حكايه. دونك ولا ما عادش في قمه لي بريوريتي نتاعنا، وهذاك علاش ولينا ناجلوا فيه. دونك ولي يقولك مازال صغير، مازال بكري، مازلت عندي ما نعيش، مازال عندي احلام. اما من جهه اخرى فما شكون تلقاهم يعرسوا صغار ويقولك انا نحب نعمل كل شيء وانا مع البارتنير نتاعي. دونك فما هكا وهكا، اما ماهوش معناها سي تان شوا، ماهيش اوبليكاسيون، اما شوا فو التطورات اللي قاعده تصير والتغيرات نتاع الوقت نتاعو. دونك يولي ينجم يصبر شوي. من جهه اخرى قديم انه ما عادش فما برشا عباد تعرس، ما نعرفش فما في العام ولا العامين الاخرينين ولو برشا عباد يعملوا خطبه في عرس صغير، وقت اللي فما عباد معينه ظهرت تشجع على العرس في عمر صغير وكل. دونك تلقاهم برشا لي جون يسر فاسيلمون يتصير معناه يوليو انفلونسي بحاجه معينه. دونك تلقى برشا قاعدين يتخطبوا، برشا قاعدين يعرسوا توا، معناها تلقاهم كلي عمره 20 21 22 25 سنه، وتلقاهم يعاودوا يعملوا عرس وكل. التكاليف ماهيش غاليه، اما انت وشنو تحب كل واحد وهو شنو يحب. ماهوش التكاليف نتاع العرس هي اللي غاليه قد ما انه السوشيال ميديا هي اللي خليته غاليه، على خاطر ولينا نحبوا نعملوا عرس في صاله كيما فلينا، ونجيبوا روبا من عند فلينا، ولازمنا نمشيو للحجامه الفلانيه، ولازم بالفازيت، ولازم نعملو افتر بارتي، ولازم نعملو اوطيه ما صارتش، ولازم نعملو حمام وبرانش، ولازم في ميزون دوت. دونك هذيكم هما الحاجات اللي خليو الزواج كفكره يظهر مكلف على الاخر، معناها وقت اللي فما عبيد نجم تعرس بتكاليف اقل برشا. دونك سي تان شوا، كل واحد وامكانياته، كل واحد والهدف نتاعو. اسكو انت تحب تعرس جوست باش تعمل صور وتهبطهم في الانستغرام باش تخلط على توندونس توا، والا تحب تعرس باش تعمل تبني حياتك مع العبد اللي انت باش تختاره.
0: هو برشا كلام تقال سي سمير في الروبرتاج، تقريبا برشا حديث معناها وبرشا نقاط تثار من خلال الموضوع هذية. باش نعطيك الكلمه باش تعطي رايك في الروبرتاج، وباش نعطيك الكلمه زاده باش ننطلق في قراءه الموضوع. ما حبيت ننطلق مع المعطيات الرسميه للمعهد الوطني للاحصاء اللي كان نعملوا مقارنه ما بين عام 2015 وعام 2024، نلقاو انه عدد الزيجات ولا عدد معناها العقود الزواج اللي تم ابرامها من العام هذاك للعام هذاك انخفض بما يقارب 35% خلال 9 سنوات، من 108.453 عام 2015 إلى 70.942 عام 2024. يعني حتى بالأرقام نلقاو أنه تراجع كبير وملحوظ. في 2023 كانت أكبر فئة بين الأزواج عمرها ما بين 30-34 سنة، بعدها بشوي بشوي قاعد يمشي ويزيد معناها العمر، نقوله بين 35-39 سنة بالنسبة هذي نحكيه للذكور. بالنسبة للزوجات الفئة من 25-29 ولات في العمر نحكي، وديما وصلت حتى ل 30-34 سنة. يعني تأخر في سن الزواج زادا نجمو حتى نحكيو عليه وزادا نرصدوه، كما قالت واحدة في الريبورتاج انه ما عادش نسألو عرستش ولا تخطبتش، ولا نسألو عملتش مشروعك، سافرتش لك البلاد، كملتش حققت الأهداف متاعك الشخصية اللي انت تبني فيها. دونك الفكرة العامة كلها تغيرت.
2: صحيح ملوى، فهمت الارقام اللي حكيت يخفيوا زاد حاجه اخرى، وهي ارتفاع نسبه العنوسه في البلاد.
0: لا.
2: بالاناث والذكور.
0: نعم.
2: وثقافيين العنوسه ما عادش وصم ولا مشكله، فهمت، اصبحت مساله عاديه وطبيعيه. الريبورتاج اللي حكيتهم يعني يعكسوا الواقع ويعكسوا تعدد الاراء، ما عادش المجتمع فيه يعني نفس النظره للاشياء. والمفاهيم والمصطلحات ما عادش عندها نفس المعنى عند العباد الكوليكي. تبدلت المعطيات، انت شفت الكبار وشفت الصغار، يعني الفئة العمرية نتاع ريبورتاج الاخراني والقبل الاخراني نتاع صغار، تفهم كيف يفكروا، يحكي على الغلاء على الكلفة على تبدل المعطيات. اتبقى مسألة الغلاء هناك زاد ما ثماش اتفاق نسبي، واحد بالنسبة له 70 مليون مش غالية، واحد بالنسبة له مثلا 20 مليون غالية. هذه الإشكالية. أنا كان نعمل لك حسبة صغيرة خاطر نعيش الواقع هذا واحد وكذا. عندك عشاء مثلا وصالة وكهو، هذا هو ما قلش من 30 مليون 25 مليون وحدهم، فهمتني؟ العشاء والصالة، خاطر الصالة معها حلو ومعها فرقة ومعها سيرفرات إلى غير ذلك. وحتى العراشة في البطحة مش تولي فيهم سهرة ونهاية عروسة واحد وكذا، مش يشوف الاخر كيف كيف. يعني هنا نجيو للسؤال الرسمي، هل اصبح الزواج فعلا حلما مؤجلا لدى الشباب التونسي؟ فهمتي؟ مع ارتفاع تكاليف الزواج، ولا نحن امام تحول اجتماعي؟
0: نعم
2: طبيعي. هنا الواحد بس من وجهه نظر المجتمع الاقرب هو تحول اجتماعي عميق. يعني مش مجرد تأجيل مؤقت للزواج بسبب غلاء المعيشة.
0: نعم
2: صحيح، الوضع الاقتصادي يدفع كثير من الشباب إلى التأجيل، لكن هذا الوضع يتفاعل مع تحولات أخرى، تحولات في التعليم، تحولات في مجال العمل، تحولات في يعني الاعتقاد في الاستقلالية الفردية، ما عادش مربوط بعائلته. يعني اصبح الطفل يعني الشاب يعني انثى او ذكر يبحث عن الاستقلاليه وهي اهم شيء بالنسبه له. تحولات في النظره للزواج وتوقعات الحياه الزوجيه. شو نتكلم انا من الزواج؟ الزواج مثلا في جيلي انا ولا قبلي كان في الغالب مرحله شبه حتميه، هو التنيرا مش نمر به العباد الكل.
0: وعنده عمر معين زاد ماذا به تلقاه ما يحبش يفوتوا بالنسبه للانثى ولا الذكر.
2: هو حتمية في مسار الحياه.
0: نعم
2: عندك دراسه عمل زواج اكل تاسيس اسره. يعني محدد والعباد الكل تفكر مفكر بنفس الطريقه. يعني اليوم اصبح الزواج ما عادش قرار عائلي، هو قرار شخصيا يحتاج الى تفاوض والاستعداد والاختيار. قبل العائلة تفرض عليك لازمك تعرس حتى كذا، وحتى يعني من غير ما تفرض عليك، يعني وصلنا 20-25 واحد يعني يلوج على مرأة ولا الطفل تلوج على راجل وتسنى المكتوب هيحل وجهاز شكون إلى غير ذلك، وكان ما جاء حتى تمشي العزام وتشوف فهمت المكتوب كما تفهمش حاجة.
0: نعم اي يعني والفكره كانت زاده بطريقه اخرى انه كانوا يعدوا له، معناه ما كانش حاجه بروسك، ما حاجه مفاجاه للطفله، كانت تتزهز على بكري وتلقاها زهزها حاضر في العشرين والراجل بوه يبني له ويكون له في الدويره. اليوم نحكيه على حاجه اخرى، نحكيه على انه اليوم
2: انا نصف حتى ما يبنيش، نروح في منطقه مشتير فهمتني، يعني الغني والفقير الزواج في دار بوه باللول يعني عامل كذا وبعد يخرج
0: اكزاكتومون صحيح
2: فهمت. هذا الواحد وإذا كان بنت معمل وهذا المستوى ضعيف واحد كذا والفلاحة أو يتجهز، وإذا كان قارية شهادتها يتجهزها.
0: يعني شنو اللي تغير اليوم؟ احنا نحكيه على تحول اجتماعي، قلت أنت عميق، شنو اللي تغير؟
2: هذا واحدة واحدة. يعني هنا الشباب يعني قلنا تغير الساعة، ما عادش أصبح قرار عائلي.
0: أي
2: أنا نعقل أنا في جيلي أنا واحد كيمشي يخطب طفلة يلزم يشاور البعيد والقريب، يوافق ولا ما يوافقش، ومفاوضات ومشي وزي إلى غير ذلك، يرجع ساعات حتى لجدته مثلا شنو كانت إلى غير ذلك. تو ولا قرار شخصي. يجيك ولدك يقول لك بابا مش تعرف صحيح قيس على المرأة ومش تخاف يا ولدي متفاهمين مثبت روحك مثبت. الطفلة كيف كيف فهمك، تقول لك عندي شكون إلى غير ذلك. يعني فقط ولا ثم تفاوض، نوع من التفاوض. قبل ما تمجمش مثلا الطفلة تجي ضد إرادة العائلة إلا في حالات نادرة. الولد براسك ثم توافق بينه وبين العائلة حول الفتاة اللي مش أخوها. توا ولا ثم تفاوض، ثم استعداد، ثم اختيار. هذا جديد. يعني بلغة أخرى عبارة حلم مؤجل تعبر عن جانب من الواقع.
0: نعم.
2: لكن لا تفسره كله.
0: نعم.
2: الشباب يؤجل الجواز لأنه لا يستطيع تحمل التكلفة. بعضهم. البعض الآخر يريد أن يحقق الاستقلال الاقتصادي قبل.
0: أي.
2: البعض الآخر أصبح أكثر انتقائية في اختيار الشريك. يعني ولا ثم الشواب زايد ولا يختار ويثبت ويحبها كذا ويحبها كذا وبرع ولا نفس الشيء بالنسبة له. بعضهم يخشى أن يدخل في علاقة لا تحقق له الاستقرار الذي يبحث عنه.
0: وبعضهم يخاف من مسؤولية الزواج ومسؤولية الحياة الزوجية، يقول لك أنا باهي اليوم هاني مسؤول على روحي وقد قد مصروفي قد قد، ما بالك نعمل عائلة ودار وكان باش نكري باش تكون عندي مصاريف وباش نأمن معناها للزوجة هذيك مصاريفها واحتياجاتها وبعدها باش يجيوا الصغار ومصاريف جديدة. فحتى الجانب المادي معناها إذا كان متوفر اليوم يخاف لغدوة يولي فما عرس.
2: هذا هو هذا باش تقودني للموضوع آخر.
0: نعم.
2: علاش يقول الشباب يقول مانيش قادر على الزواج؟ عاجز ما نجمش توا ما نقدرش، يبرر ويهرب. يعني هذا يعني أكثر من قراءة سيولوجية، قراءة نفسية أعمق في معناها الحرافي. يعني في المستوى الأول وقت اللي يقول هو لا أملك المال الكافي،
0: أي
2: خلف العبارة هذيك والمخبي فيها ثم أشياء أخرى. لا أملك عمل مستقر، لا أستطيع توفير مسكن، لا أستطيع تحمل مصاريف الأطفال، لا أريد أن أبدأ حياتي الزوجية وأنا غارق في الديون. هذه فهمت كيف كيف. ثم مستوى آخر كما قلت أنت، الشاب يرى نفسه أمام مسؤوليات متعددة، مسؤولية زوجة، أطفال، سكن، عمل، توازن بين الحياة المهنية والعائلية، وربما خلافات زوجية.
0: وخاصة اليوم وقت اللي كان مجرد أنه يطلع على الأرقام للأسف شديد متاع الناس اللي تعارس سنة لقدر الله ولطفة على اللي يسمعوا فينا الكل طلق العام اللي من بعده، المخاوف تزيد تكبر. معنى نسبة الطلاق اليوم مفزعة في تونس،
2: هي نسبة يعني الحوايج اللي تخوف أكثر. عندك يعني الديفيزيون تاع نسبة الطلاق، فهمت؟ يعني قبل الطلاق نعرفوه نحن في جيلنا متاع نصف العمر أزمة العمر، فهمت؟ يعني مش متاع أقل من 5 سنين، يعني في العامين الأولى نسبة الطلاق كبيرة. هذاك الوفلات كونه ما ثماش، يعني الوفلات عندك خلل في التنسيق الاجتماعي للجيل هذايا ولا قبله من اللي كلاك وانت جاي.
0: نعم.
2: الخلل شنو هذايا؟ الخلل كونه ربنا صغارنا على أساس يتحسوا كل شيء بسهولة، على أساس يعني ثقافة التلقي، ثقافة الأخذ بدون مقابل، ما ربناهمش على المسؤولية، ما ربناهمش على الاستقلالية، ما ربناهمش، ربناهم كان يأخذوا، يشوف العائلة مثلا ككونت بنكير يجبد مصدر فلوس، مثلا ما شكل يعني المسؤولية وربيه على المسؤولية وحل المشكلات وغير كل شيء. وقت اللي مش يعرس هو مش يلقى روحه مباشرة أمام واقع جديد ما عندوش الآليات باش يتصرف فيه، ما تدربش عليه وما يعرفش كيفاش يتصرف. يعني قبل ثم نقول فلان أو الفلان عنده شكون يرد، طبعا ما عادش. يعني ما ثماش الأجسام الوسيطة، لا عائلة لا منظمات لا حتى شيء، يمشي للمحكمة. المحكمة زادة كيف كيف، ثم حاجة أخرى بارادوكس آخر مدام صحيح أن الترسانة قانونية وتحمي حقوق المرأة وتحمي العائلة، لكن الفرق بينها بين مجال التحول الشخصية، مجال التحول الشخصية جاءت لحماية الأسرة. القوانين الجديدة أبارتير من 2011 ومعادة سيدة واحد كذا تحمي الحقوق الفردية.
0: نعم.
2: الضحي يعني أنت بوحدة العائلة واستقرار واحد كذا من أجل الحق الفردي. مثال نعطيك مثال مش التبرير، الخلافات عادية بين الزوج والزوجة. العنف نحن مبروش، أما كان موجود حتى عنف بسيط، كانت المراكي تمشي تشكي لوكيل جمهورية، يكتب وكيل جمهورية في الورقة للحرس والشرطة للتداخل وإصلاح ذات البيت، وأن تعذر تقديما يعني أرجع الموضوع إلى أنا طوى. هذا كل ممنوع طوى، يعني أقل حاجة تمشي للفرقة تتقدم قضية حتى كلمات تقول سمحت اسمح ما فماش.
0: نعم.
2: ترسلها التشكيلية وتسامح.

0: غناية وفرق وكذا, ويغلي يقول لك انا هذاك النموذج اللي يا سيدي مش حتى 100% كيف هو ما نحب نقرب له في الديكور في الفنانين اللي باش يجيو في الفرق في غير وغير وغير. فتلقى لهنا انه كانه ولينا نحكيه في واقع هو بعيد برشا على واقع التونسي البسيط, الناس العايشه اللي معناها شهريتها في الطبقه المتوسطه يصعب عليه. معناها اليوم يقول لك انت فاش تحكي هلا العرس هذا باش يولي بالحق وقتها حلم مش مؤجل, مش حلم, حلم بالحق.
1: هذه إشكالية. يعني نحن توا في يعني المجتمع بصفة عامة يعني احنا نعيشوا كيفاش ثقافة الصورة. يعني التحقيق الذات ولا التحقيق افتراضي بدرجة أولى من خلال الصور ومن خلال إبراز يعني البيارة فيها. لا مش كان حتى اللي عملت عاملة برانش وعاملة فهمتي
0: حمام وبرانش
1: بالفوتوشوب
0: شوتينج سي جميل
1: وعملنا كذا ويلزمني نركب على الحصان الفلاني ويلزمني نعمل كيما فلانة وقت الفازة هذيك فهمتي يا ودي راهي كسوتها فهمتي باش تعمل تصوير ب 500,000 لا لا نعمل هذيك قبل كل شيء ونحينا من المشاكل الأخرى وكذا. يعني هذه الإشكاليات يعني يعني إلى جانب التماهي والتقليد وغير كل شيء ثم زاد قلنا توقعات العلاقة الزوجية توقعات في العلاقة الزوجية تغيرت. يعني أقبل دون لطان يعني جد وجدتك وأمي وأمك وكل شيء يعني كانت الأدوار واضحة بين الزوج والزوجة. المرأة عندها مجال تدخلها والرجل عنده مجال تدخله مرسوم والعباد كل تفكر بنفس
0: الطريقة.
1: توا جديد كونه أصبحنا نتفاوض على الأدوار. يعني الزوج مثلا الزوج والزوجة يتفاوضوا على الكوجينة
0: خاطر الزوج يخدموا فرد وقت يمشوا مع بعضهم يروحوا مع بعضهم
1: موش يعني تبدل العملية أصبحت العلاقات أصبحت علاقات تفاوضية. هذا
0: التحول الجديد زادة المهم زادة
1: التحول كيف كيف زادة. يعني المفارقة التوقعات الشباب يعني كل ما ترتفع يعني في رؤيتهم للزواج وشنو يحقق لهم الزواج وشنو يعمل لغير ذلك كلما وجدوا
0: صعوبة. نعم
1: احنا قبل يعني التوقعات اشكالت عنا يعني واحد مش ياخذ مرات تلزم معاه ظل القفة يعني تقاسم اقتصادي تكوين ابناء توا جديد هذا ما عادش
0: كل واحد هز قفته وحده توا المرأة تهز قفتها على روحها والرجل يهز قفته على روحه وانطلقوا
1: يعني ولا. مش يتزوج اصبح ينتظر يوفر له الحب الرفقة الاحترام التفاهم الدعم النفسي وتقاسم المسؤوليات. يعني هنا ما عادش كيفاش واجب اجتماع واجب اصبح مشروع ينبغي ان يكون ناجحا يخطوا ويقيسوا كذا يعني وهذا الصعيب فهمت خاطر ما ثماش كيفاش هي حكايه المثاليه زوج مثالي او زوجة
0: مثالية.
1: مثاليه
0: بالنقطه هذه نعم نوصل لنهايه الحوار معك سي سمير سمحنا الوقت وفي ولو انه الموضوع مازال كبير وكنا نحب نطرحوا ايضا موضوع انه هل ترى يؤدي تاخر الزواج هذه واكيد هو يؤدي لتغيرات ديموغرافيه اكبر في السنوات القادمه في بلادنا اما الوقت وفي والمساحه باش تكون في الوقت هذه للنشر الاخباريه الثانيه في اذاعه المنستير تقديم زميلي فتحي سعد. شكرا لك سي سمير عبد الله على قراءتك هذه في الجانب السوسيولوجي للموضوع. معكم كنا في الفاميليا تحية مروة من قدم الميكرو أيمن شبي من قدم الكونسوليت شكرا العليا وشكرا الأميرة في تأمين بتبيع البث الرقمي. تحيتنا للجميع نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: فاميليا
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
3: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة.

0: مجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية في ظل ارتفاع سقف الانتظارات. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراس المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وأكثر من 20 مليون كراس مدعم ستطرح للعموم. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. إلى تفاصيل الأنباء، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس في إبداء الرأي في الخطة الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطة الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. في الأثناء، أكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم أن سقف الانتظارات من المجلس مرتفع جدا نظرا لما شهدته المنظومة التربوية خلال حوالي عقدين من الزمن من اضطرابات وقرارات عشوائية، مما انعكس بالسلب على المرفق التعليمي العمومي. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيعيد بناء العقل الاستراتيجية التربوية الوطنية، ويقطع مع منطق تصريف الأعمال الذي هيمن على المنظومة التربوية. وبالتوازي مع ذلك، تنطلق اليوم عملية توزيع الكراسة المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وتتراوح الكميات المنتجة والمبرمجة للتوزيع من الكراسة المدرسية المدعمة بين 20 و 21 مليون كراسة، ويبلغ سعر الكراسة المدعمة من فئة 24 ورقة 430 مليم، فيما يبلغ سعر كراسة 48 ورقة 950 مليم، وكراسة 72 ورقة 1400 مليم. وعودة إلى سليم قاسم والانتظارات وسقف الانتاج المرتفع من المجلس مجلس التربية.
1: المجلس الأعلى للتربية المنتظر منه أنه يدخل هذا التوازن في المشهد التربوي. المدة طويلة الشأن التربوي كان بالأساس هو متاع تصريف أعمال، كيفاش نعملوا عودة مدرسية، كيفاش نوفروا الكتاب المدرسي، كيفاش نوفروا المدرسين لكل التلاميذ، كيفاش نعملوا امتحانات وطنية. الجزء الثاني هو التفكير الاستراتيجي، وهنا يجي دور المجلس الأعلى للتربية فضاء لبناء أو إعادة بناء العقل الاستراتيجي التربوي الوطني، باش نشوفوا أين وكيف تتطور الأمور ليس على المستوى الوطني فقط، ولكن أيضا المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، سواء بالتطورات التكنولوجية وتأثير هذه التطورات على سوق الشغل، سواء بالتحولات الجيوستراتيجية، التغييرات المناخية، حركات الهجرة، كلها أشياء تأثر على المستقبل، وتربية باعتبارها تؤد المستقبل ما تنجمش تتغافل على العناصر هذه. هذا هو الجانب المنقوص في منظومتنا التربوية اليوم، التفكير بعيد المدى، التفكير الاستراتيجي. جانب الحوكمة، لابد اليوم الانتقال من إدارة المنظومة التربوية بالمعنى التقنوي للإدارة إلى منطقة متاع حوكمة المنظومة التربوية على أسس علمية، نخرج من منطق القرار الذي يتخذه المسؤول بناء على خبرته الشخصية، بناء على آرائه وعلى قناعاته، في بعض الأحيان بناء على مصالح. هذا هو اللي أربك المشهد التربوي، يعاني من تبعات هذه القرارات الارتجالية، واللي يأتي قرار ليمحو ما قبله في هدر كبير للطاقات للوقت خاصة.
0: أكد الخبير البنكي محمد أنخيلي أن البنك المركزي راسل نهاية الأسبوع الماضي المجلس البنكي والمالي، وحث البنوك على قبول مطالب الحصول على قروض على الشرف دون فوائد أو ضمانات بصفة إلكترونية، ضمانا للشفافية ولتمكين البنك المركزي من مراقبة العملية.
2: جديد توا وحصري انه البنك المركزي موافق الاسبوع الفارق قدرات المجلس البنكي والمالي، وحث البنوك لضمان الشفافيه خاصه ولضمان المراقبه لقبول المطالب خاصه، وانه الامر قال انه تتعطى حسب الاولويه، حثهم على القبول فقط الكترونيا. اش معناها؟ لازم البنوك تنشئ معناها وسيله الكترونيه، منصه بتقبل بها المطالب، يخليه مجال باش المواطنين يقدموا المطالب نتاعهم عن طريق البريد الالكتروني، تخلي المجال لاعطاء معناتها الابراء على تقديم المطلب هذا، الوصل معناها للمواطن اللي قدم المطلب هذا، مع انه اليوم الامتناع عن قبول المطالب في الفروع فقط عن طريق المنصة، وخص البنوك على الاسراع في انجازها. وايضا ما اليوم يلزم البنك المركزي هذا هو بدوره يعمل هالوسيله هذه ولا المنصة الالكترونية، بس تكون مربوطة مع المنصات بتاع البنوك، وبالتالي يكون عنده آلية الرقابة على معالجة المطالب.
0: في تصريح للأخبار أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الرابحية أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة الزقوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج انطلق منذ جويليا المنقضية. ونفى الرابحي ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود سموم فطرية ومواد متعفنة وملوثة بهذه المنتجات، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة.
1: تم القيام بأكثر من 2200 عملية، يعني 2245 عملية رقابية رسمية، حللنا أكثر من 50 عينة للوقوف على مدى طبقتها المواصفات، واللي نطمن به المستهلك كونه كل المنتوجات اللي هي فيها إشكال تم حلها وتم تحرير المحاضر اللازمة، يعني من ذلك أنه تم تحرير 82 محضر عدلي ضد المخربين، وكذلك توجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي وغلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المواد. ولكن اللي نطمنوا به المستهلك التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة المولد النبوي الشريف اللي تم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، وبذلك كان ننفي نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع. وهنا لابد أن ننبه اللي البرنامج راهو يهم المحلات المفتوحة للعموم، وهك المنتوجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذه راهي يصعب جدا مراقبتها، وبالتالي دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة واللي هي فيها المواد الغذائية اللي مطابقة للمواصفات طبقا للتحاليل اللي نقوم بها والتحريات اللي نقوم بها خلال الزيارات الميدانية.
0: في الأثناء أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاختصار على جني ثلث الصابة يقف وراء الارتفاع المشتت لأسعار مادة الزقوق، وطالب الرياحي وزارة الفلاحة بالتدخل وإلزام أصحاب اللزمة بجني كافة المحصول قصد تعديل الأسعار.
3: الإشكال الوحيد اللي نلقاه في كل سنة هو الإنتاج، بمعنى كونه عندنا إنتاج نحن تقريبا بكثير 53 طن، لكن ما نقعه استغلاله كان ثلث نتاعه بين 95 طن، والإشكال هذا رجع أساسا لأصحاب اللزمة اللي ما يستغلوش كامل اللزمة، وعلى ذلك نلقاه المنتوج في نسق غالي من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد كيف كيف جد العاملة نحرمها من تواصل العمل في ساعات العمل، وبالتالي من جمعه كان الثلث نتاع الطاقة الانتاجية نتاعنا يقع التنقيب من ساعات العمل هذا، وهذا ضر أهالينا من ناحية ومن غلاء الأسعار اللي نلقاه في مادة الزقوق. على ذلك رجاء من وزارة الفلاحة بمراقبة أصحاب اللزمة بجمع كامل المنتوج، ما نخليش منتوج الثلث نتاعه نجمه كان الثلث نتاعه للأسعار ولتمكين سكان الغابات من ساعات عمل إضافية أكثر.
0: في بقية متابعاتنا، تراجعت مساحات الكروم بالوطن القبلي نتيجة عدة أسباب أهمها العوامل المناخية وتهرم الغراسات، إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة للدولة مع ارتفاع تكلفة الانتاج، وما أثر سلبا على الانتاج الذي تراجع بنسبة 15% وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: الانتاج المتوقع يقدر ب 5000 طن. كما نعرف مدينة جرومبالي وبارغوب بها أهم المحطات التحويل، بها تقاليد عريقة في زراعة الكروم والتحويل، مع التوقعات بانخفاض أكثر ب 15% من الانتاج، وتعد ولاية نابل القطب أكثر انتاج على المستوى الوطني تقريبا بنسبة 68% تقريبا. أهم مشاكل القطاع نعرف تغيرات المناخية الأخيرة، تأثيرات خاصة موجة الجفاف، عنا تهرم الغراسات، الأسعار المتدنية، وعنا غلاء الكلفة متاع الانتاج، وغياب المجمع الإجباري للخضر والغلال اللي كان يوفر في وقت ما معناتها المشاتل لجميع الفلاحين. كل صراحة قاعد يزود في تعوضيات الكروم صفة محتشمة، خلى القطاع معناتها في تراجع كبير ياسر، نعرفوه لقطاع استراتيجي بالنسبة لقطاع الكروم. إن شاء الله نتمنوا باش العناية الأكثر ومعناتها يردوا الاعتبار ليه.
0: في إطار التعريف بخصوصيات الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم اليوم بالمنستير يوم ترويجي لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الغالبة القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذبيبي والمزيد.
5: السنة الفارطة كان يوم ترويجي بميناء القنطاوي وكانت له نتائج، وهذه السنة سيكون بولاية المنستير لتخديم القيروان، ويعني دعوة إلى زيارة القيروان اللي أثناء يتوقعوا فما من المثلس دائر إن شاء الله يشرفونا في القيروان، وهناك احتفالات على امتداد 10 أيام تنتهي نهار 25 أوت. هي الحقيقة المحاضرات كل سنة يتم تناول الموضوع يمس الواقع في بلادنا، خاصة هذه السنة ربما تزامن مع العطلة الصيفية، وهي محافظة على النفس لأنه فما السلامة المرورية لمعالجته، وأعطى قيمة محافظة النفس اللي هي قيمة من القيم التي يدعو إليها ديننا الحالي.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية في ظل ارتفاع سقف الانتظارات. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع زميل حكيم اسطنبولي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد محمد علي نفخة لغادر فريق الإماراتي محمسوسة، مدرب آخر غادر الفريق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أيام قليلة قبل انطلاق الجولة الأولى. نذكر الجولة الأولى بتكون أيامتها يوم السبت ويوم الأحد الجاري في البرنامج، تو بعد شوية نعطيكم آخر التفاصيل. لكن اللي نعرفه اليوم آخر أجل لمنح رخصة المشاركة في البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ولجنة الدرجة الأولى نحو تمديد أجل المنح حتى رخص المشاركة في البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 48 ساعة حتى يوم الأربعاء القادم. نعرف العديد من الفرق التونسية عند إشكال بالنسبة للمشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. غدوة أيضا ننتظر رد الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب التاس في ملف شبيبة القيروان. ننتظر الملف الشبيبة القيروانية. قلت من البداية مدرب آخر يغادر ويقرر الانسحاب، نحكي على المدرب الأسعد معمر اللي قرر الانسحاب رسميا من تدريب فريق الأولمبي الباجي تقريبا قبل 5 أيام من المباراة الافتتاحية لفريق الأولمبي الباجي ضد فريق ترجي الرجيس. ونشر صباح اليوم الاثنين الفريق الأولمبي الباجي تدوين على صفحة رسمية للفيسبوك إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الأسعد معمر والأولمبي الباجي، والمنتظر باش يكون مدرب جديد في فريق الأولمبي الباجي. والهيئة التسييرية حسب آخر الأخبار دخلت في مفاوضات مع عديد من المدربين بعد نهاية التجربة مع المدرب الأسعد معمر. منتظر باش يكون نصيف البياوي هو رجل المرحلة القادمة والاسم الأقرب في تدريب الفريق، في انتظار الحسم والاتفاق الرسمي والإعلان الرسمي على المدرب الجديد في الفريق الأولمبي الباجي في الساعات القادمة. في الكرة الطائرة، الجامعة التونسية للكرة الطائرة تعلن بصفة رسمية أنه بالنسبة للفريق الأولمبي الباجي، نحكي على أيضا على الكرة الطائرة والمكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قرر رسميا نقل استضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة إلى تونس. نذكر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للأمم كانت مقرة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب. نختم بالكأس السوبر الفرنسي وفوز فريق لونس الفرنسي من باريس سان جيرمان بهدف مقابل صفر. المباراة أقيمت أمس وكان الفوز لفريق لونس الفرنسي ولأول مرة يتوج بلقب السوبر الفرنسي. نختم بهذا السبرانفوشة، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات مرحبا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان لطفي بوشناق ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.

يا عشق في فنه وانا اللي عاشق افاني وعلى الحريه دي من

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الفن السابع لهم موعد الليلة مع شريط السينمائي صاحبك راجل اثنين ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
0: تسهرون الليلة.
1: مهرجان قرطاج الدولي يقترح على جمهوره الليلة سارة مع الفنانة أمينة فاخت.
2: كان خليونا نصبر، الحب يكون اللي بجنبه واللي قدامه كل شيء.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيبي.

0: سحر البيان.
1: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.

أيا قمرا في القلب أضحى محله، تنقلت عن طرفي فجددت أحزاني، أرى كل بستان بورد مسيجا، وخدك ورد سيجوه بريحاني. وقالت: أين قولك لست أنسى هواك وحب غيرك مستحيل؟ وقد قال العواذل فيك عندي، وعندك في قد قال العذول، فلم أسمع وقد أصغيت سمعا لقولهم، فمن منا الملول؟

أغلظ سفيه لحليم فقيل له لما لا تغضب، فقال إن كان صادقا فليس ينبغي أن أغضب، وإن كان كاذبا فبالأحرى ألا أغضب.

نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتزين وهي عجوز فقال: عجوز ترجي أن تكون فتية قد ألحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما غرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر، وجاءوا بها قبل المحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقالت امرأته: ألم تر أن الناب تحلب علبة ويترك ثلب لا ذراب ولا ظهر؟ ثم استغاثت بالنساء، أما هو فطلب الرجال فتخلف عن نصرته، فاجتمع عليه النساء فأشبعنه ضربا.

دفع أبو الطيب الطبري خفا إلى إسكافي ليصلحه، فكان كلما مر عليه يتقاضاه، وكان الإسكافي كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الماء وقال: الساعة الساعة. فلما طال عليه ذلك قال له يوما: يا هذا، إنما دفعته إليك لتصلحه، ولم أدفعه إليك لتعلمه السباحة.

سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلم بن دينار أيهما أفضل، فقال بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف.

0: دوحة الشعر.
1: أجد ومن أهواه في الحب عابث، وأوفي له بالعهد إذ هو ناكث، حبيب نأى عني مع القرب والأسى، مقيم له في مضمر القلب ماكث، جفاني بألطاف العدا وأزاله عن الوصل رأي في القطيعة حادث، تغيرت عن عهدي وما زلت واثقا بعهودك، لكن غيرتك الحوادث، وما كنت إذ ملكتك القلب عالما بأني عن حتفي بكفي باحث، فديتك إن الشوق لي مذهجرتني مميت، فهل لي من وصالك باعث، ستبلى الليالي والوداد بحاله جديد، وتغنى وهو للأرض وارث، ولو أنني أقسمت أنك قاتلي وأني مقتول لما قيل حانث.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوف نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
3: نيو تيك
4: مع ريم الهاني

0: السلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإربكها على نطاق واسع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حالياً بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلاً. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر، في إشارة إلى السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدما، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصف تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيدا وفاعلية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحا للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعليا إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنسلي اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة المنستير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أصدر أوامر بالرائد الرسمي للجمهورية تنص على تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس، على أن يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل وفق منص عليها دستور الجمهورية.

0: تنطلق اليوم عملية توزيع الكراس المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وكان نائب رئيس غرفة صاني الكراس المدرسي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس دون تغيير، ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 433 مليما، فيما يبلغ سعر كراس 48 ورقة 950 مليم وكراس 72 ورقة 1400 مليم. وتتراوح الكميات المنتجة والمبرمجة للتوزيع من الكراس المدرسي المدعم بين 20 و21 مليون كراس. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة وكذلك العادية بنقاط البيع. وقد حددت الوزارة أسعار القمح الصلب ب 170 دينار للقنطار، والقمح اللين ب 140 دينار للقنطار، والشعير والتريتيكال ب 140 دينار للقنطار، والشعير ب 115 دينار للقنطار. هذا وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. تضم معتمديتي غرومبيليا وبوعرقوب من ولاية نابل أهم محطات تحويل العنب، وهي من بين أكبر منتجي الكروم على المستوى الوطني بنسبة 68%، قطاع بالرغم من أهميته سواء كان من حيث الإنتاجية أو اليد العاملة، إلا أنه يشهد اليوم عديد الإشكاليات والصعوبات تسببت في تراجع الإنتاج بنسبة 15% والمقدرة ب 5000 طن بالنسبة للموسم الحالي، وفق ما أكده لي الزميلة فاطمة بن عثمان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي، مبرزا أهم إشكالية القطاع والمتمثلة أساسا في تهرم الغراسات وتأثير العوامل المناخية، إضافة إلى تدني الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

0: إليكم منكم
1: وإليكم.
2: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاء جديد يجمعني بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 3 بعد الزوال، ومن خلاله نتناول مجموعة من المواضيع في علاقة بمشاغلكم دائما في مجال التكوين المهني وبعث المؤسسات. في حصة اليوم مستمعين الكرام باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيه على علاقته بالتصدير، كيفاش يمكن للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة أنها تغزو أسواق جديدة، خاصة وأن البعض يعتقد بأن السوق التونسية أضحت ضيقة ومن الجمش يروج المنتوج متاعه، ويقول لك كيفاش نعمل باش نجم نصدر. برشا وسائل يبحث عن اعتمادها، ولكن بالأساس البعض يتحدث اليوم على الذكاء الاصطناعي اللي نجم يعاون برشا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيفاش نجموا نثمنوا الذكاء الاصطناعي ونستعملوه باش ندخلوا لأسواق جديدة من خلال التصدير، تذليلا للصعوبات اللي يلاقيها صاحب المشروع في ترويج منتوجاته في الأسواق الداخلية. هذا باش نعرفوه إن شاء الله مع ضيفنا سي هيثم النجار، مختص في مجال الذكاء الاصطناعي والتكوين فيه. أيضا اليوم باش نحكيه على الفاتورة، البعض يقول لك اليوم أنا صاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة، عندي مشروع حتى في إطار المبادرة الذاتي، يقول لك عندي مشكلة في أني نخدم أو ناخذ فاتورة أو نعمل فاتورة، يقول لك ما نعرفشني التنصيصات الأساسية اللي لازمها تكون موجودة في الفاتورة، إذا كان غلطت مثلا وإحنا أغلب الفواتير متاعنا مرقمة، كيفاش نجم نصلح الفاتورة هذه بالزيادة أو بالنقصان؟ أكثر تفاصيل باش نعرفوها مع السيدة سامية بالعكارية، مختصة في مجال المحاسبة والجباية. ثم للباحثين عن عروض في التكوين المهني واختصاصات يمكن أن تفتح لهم أبواب جديدة في التشغيل وإلى الانتصاب للحساب الخاص، اليوم باش نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين، من خلال استضافة السيدة نجاة الخضراوي المكلفة بالإعلام والمرافقة والتوجيه بهذا المركز. نستنى ديما مستمعينا الكرام ملاحظاتكم، اقتراحاتكم بخصوص مواضيع أو إشكالية تحبوا نثيروها في علاقة بالتكوين المهني وفي بعث المشاريع. برشا غنيت أيضا في انتظاركم، ونستنى أيضا اقتراحاتكم بخصوص مختلف الإيقاعات والأنغام اللي تحبونا نعديوها لكم تسمعوها فيها القيلولة اللي نرجوها تكون منعشة للجميع. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا في مواصله متابعه عدد متجدد دائما من منوعه منكم واليكم. لقانا يتواصل معك من حدود الساعة الثالثة باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي ودوره بالنسبة لغزو أسواق جديدة خاصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نحب نرحب بسي هيثم النجار اللي هو مختص في التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، نقول له أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: بارك الله فيك على الدعوة مدام رفقة، وتحياتي ليك وكل المستمعين.
0: يعيشك، شكرا على قبولك الدعوة. هو الحقيقة قبل ما نبدأ مع الذكاء الاصطناعي ودوره في غزو أسواق جديدة وفي المساعدة على غزو أسواق جديدة، المساج اللي برشا من باعتين الشبان اليوم يحبون نقلوه على موجات إذاعة المنستير باعتبار إنهم يعانيوا من صعوبات. احنا المدة اللي فات وقت حضرت معنا كنا نحكيو على انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومختلف الأضرار اللي لحقت بعض المؤسسات الصغرى المتوسطة جراء هالانقطاعات هذه، لكن توا اليوم يبعثولي ويقولولي راهو انقطاع الماء المتكرر تسبب زادا كيف في صعوبات كبيرة ايه سورتو للناس اللي تستعمل الماء حتى في النظافة حتى في الهيجين، كيما مثلا الناس اللي تصنع الحلويات تحب لهم برشا نظافة باش يغسلوا المعنى متاعهم باش ينظفوا البلان دو ترافاي متاعهم باش يعملوا مع حاجات معينة، يقول لك ما ثماش ماء. ومش كان اللي يصنعوا المرطبات، تقريبا مختلف المجالات اللي يلزمها تحترم إيجين معينة معناتها مواصفات متاع حفظ صحة ونظافة واللي ما يلقاوش الماء. دونك اليوم نداء متواصل، راهو أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة وأصحاب المشاريع الصغرى تعبوا برشا صيف السنة اللي هو من المفروض يكون موسم بالنسبة لهم، ومفروض هما معناها يحقوا أرباح اللي تغطي على الخسائر اللي يتكبدوها خلال
1: السنة.
0: خلال السنة دونك الناس تستنى في الصيف بالدقيقة والدرج باش تصور شوية فلوس باش تحل جوينحاتها شوية باش تخلص الديون اللي عليها باش تخلص القروضات اللي ماخذها بنك توسير التضامن وإلا من بعض الجمعيات ولا غيرها، فيلقاو رواحهم اليوم عارسين تماما هيثم على انهم يخدموا على رواحهم. وذول ذي ما انت تعرفوه انتم
1: اكيد صعوبات كبيرة. هو الماء قبل ما يكون معناها عنده اهمية تجارية صار عنده اهمية حياتية، معناها ربي سبحانه وتعالى قالك وجعلنا الماء كل شيء حي، هذه واحد. اثنين معناها أبار إنسان يحتاج الماء في كل يوم، فما عديد المؤسسات في القطاع الاقتصادي ضرت، وخاصة العبيد تستحق في عندها المحلات، العبيد اللي تنتج عن طريق الماء، العبيد تستعمل في الماء في الإنتاج. إن شاء الله أزمة وتمر، لكن الأهم من ذلك نحن ننتظر فيه كشركات صغرى متوسطة نحبوا معناها اتصال واضح من السونات، معناها علاش صارت الأزمة، شنو حضرنا باش عدينا الأزمة، وين نجحنا وين فشلنا، وخاصة شنو ناويين للقدام، اسكو القطاعات هذه باش تتواصل مش باش تتواصل، شنو حضرت الأزمات الجاية. نحن كأصحاب مؤسسات مطالبين تدفع الأداءات نتاعك وتخلص وي وي وي وي في الوقت، لكن إذا أنا صيف السنة تعرضت لصعوبات منها بصراحة معناها كانت كبيرة، من بين الضوء مش موجود، ما مش موجود، معناها كشركة صغرى ومتوسطة معناها شنو الإنتاج نجم تطلبوا منه، ولا شنو معناها حجم الالتزامات تطلبوا منه إنه هو باش يلبيها. إن شاء الله أزمة وتتعدى، لكن إن شاء الله تتواصل معنا السونات بطريقة واضحة، وخاصة نحب يقولون نحب نعرفوا وين ماشيين بالضبط، خلينا ناخذ استعداداتنا من
0: بالضبط. هذا هو خطر برشا كما قلت، مؤسسات صغرى متوسطة تعبة برشا اليوم، هي الأسرة التونسية بتبعتها تعبت. أنا اليوم مثلا في مدينة المنستير، وإحنا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير تبث معناها برامجها من المنستير، وإحنا إذاعة القرب فنسمع وننصت إلى مشاغل الناس، ومن بينهم متساكني مدينة المنستير يقول لك اليوم تعبنا من انقطاعات المتكررة للماء اللي تقعد أيامات في بعض المناطق، وأيضا الإشكالية متاع المياه المعلبة المياه المعدنية اللي هي غايبة في أغلب البلايس، يقول لك معناها تعبنا وإحنا نلوجوا على الماء. مش معقول التونسي يعيش الأزمة هذه، أزمة الشتاء بحثا عن السكر والفرينة والسميد والغاز اللي معناها تصور أنت عم ناول شتاء لو كان تثبت، الناس قعدت بالقداش ما عندهاش دبوزة غاز، الناس قعدت تلوج على دبوزة غاز وما لقاتش، فنجيو في الصيف نلقاو عنا ذو مقصوص، ومن بعد خاصة المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة، يا رسول الله معناه لن نجمو كما قال القوم مياه السونات باش العبد معناته ينظف حتى حالته وينظف داره وينظف حويجه ويعيش حياة عادية ولا يلقى مياه معدنية باش يروي الظمأ متاعه. وهذا الحقيقة يحبوا يوصلوه متساكني مدينة المنستير، ولكن مش فقط مدينة المنستير، أغلب المناطق في الجمهورية التونسية تقريبا عايشين نفس الأزمة.
1: نقلت بين عديد المناطق في الجمهورية ولاحظت النقص هذا موجود في عديد الولايات، لكن كإذاعة مستير نحكي عن المنستير، نقص المياه كان مفاجأة غير سر. كان مفاجأة غير سر، وإن شاء الله أزمة وتعدي هكا.
0: إن شاء الله بإذن الله أزمة وتعدي. ما نعاود نقول راهو فما خسائر كبيرة قاعدين تكبدوا فيها أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، الناس اللي عندهم مشاريع صغيرة، الناس اللي مازال عودها طري في مجال بعث المشاريع. طيب يا رسول الله نشجع الناس باش يبعثوا مشاريع ويتورطوا الناس في ديون وفي قروضات وكذا، وبعد نجبدوا بيهم الحبل هكاكا لأن نلقاو منه ولا منه. طيب يجيش الإنسان باش يغسل معونه بمياه معدنية مقطوعة أصلا، ولا معناتها ولا بشيء زي معناتها حتى في دورات المياه وغيرها معناتها المياه.
1: اكيد، لكن انا نستغل الفرصه هذه مادام باش ندعو منها السلطات الجهويه والوطنيه، انا ناخذ بعين الاعتبار المشاكل تعدت بها المؤسسات الصغرى والمتوسطه صيف السنة، ونكونوا متسامحين معاهم مثلا في الادائات والا في الحاجات المطالبين هما بهم. الحقيقه خاطر كانت الظروف صعيبه ما تسهلش انك انت انا توفي حتى باقل مستلزمات نتاعك،
0: لان مجلس النواب لازمك تطالب النواب الشعب اذا كان حاسين بحق بافراد الشعب.
1: ان شاء الله يكونوا مستمعين، وان شاء الله يكونوا مستمعين ذات المستير، وان شاء الله يحسوا بالمؤسسات الصغرى المتوسطه اللي عانت الامرين صيف السنة، معناها كان صيف صعيب على الاخر، وان شاء الله تكون دولتنا من المستمعين معناها للمطالب نتاعنا كمؤسسات صغرى متوسطه. ونطلب المنبر هذا ان شاء الله انه يكون فما تسهيلات للمؤسسات الصغرى المتوسطه، خاطر كانت سنه صعيبه جدا خاصه في وقت الذروه، في الوقت اللي مغلب تقريبا 60-70% من مؤسسات صغرى متوسطه تستغل فصل الصيف انها هي تعمل بها. احنا نقولوا كيما الصرصار والنمله، معناها نعملوا في الصيف باش نخبيو للشتاء والتغبه. اذا انا ما خدمتش لا شتاء لا صيف، ولينا هنا معاش نحكيو على اسكو هل نخلص ولا نخلص، نحكيو على اصلا على الديموم، على وجود المؤسسه في حد ذاتها. نحكيو على هنا، اذا تحب تحافظ على المؤسسه نتاعك باش تواصل، باش تحافظ على خاصة على التشغيل، باش تحافظ على الالتزامات المالية، باش تحافظ على لازم لهنا فما تكون لفتة للمؤسسات هذه اللي رغم الظروف ورغم التحديات ورغم فما شكون نجح فما شكون ما نجحش، اما ان شاء الله فما تكون لهم لفتة انهم هما ينبشي نجم يواصلوا للسنوات القادمة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. دور مجلس نواب الشعب في الإنصات لمشاغل أصحاب المشاريع الصغرى المتوسطة، أصحاب المشاريع هذه اللي ضعضعت أحوالهم اليوم، ما ننساوش اللي راهو المؤسسة هذه هي اللي قاعدة تساند في الاقتصاد نتاع البلاد، وأيضا تمول ميزانية البلاد من خلال دفع للضرائب. فبالتالي اليوم إذا كان نحب ونحرص على ديمومة هالموارد نتاعنا لابد من الحرص على ديمومة هذه المؤسسات، وإن شاء الله ديما نبلغوا أصواتكم مستمعين الكرام ونبلغوا مشاغلكم لكل الإدارات المعنية والجهات المعنية بالأمر، وتبقى دائما إذاعة المنستير صوتكم المسموع. نمشي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي قاعدين خلينا نقول العصا السحرية اللي قاعدة تحلنا في برشا بيبان، وباب من الأبواب اللي يتمنى كل إنسان عنده مشروع إنه يتحل قدامه باب الأسواق الخارجية والتصدير. هل يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في فتح هالبوابة الكبيرة هذه اللي تخلينا نتعداو للأسواق العالمية؟
1: قبل كل شيء مادام حبيت نبدأ نوضح حاجة اللي قبل ما نحكيه على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي للتصدير، من الحاجات اللي تعلمناها مقبل مش كل الخدمات ولا مش كل المنتوجات قابلة للتصدير. دونك لهنا راهو مانيش نحكيه على مانيش قاعدين نحكيه في حل نظري سحري باش المنتوجات الكل تصبح الناس كل راهو غدوة تصدر. اثنين، أدوات الذكاء الاصطناعي مازالت في المرحلة الحالية هي أدوات مساعدة على القرار. يبقى ديما قلتها معك في برشا مرات في عديد المداخلات اللي راه صاحب القرار والاستثمار الأولاني في المؤسسة الصغرى المتوسطة هو صاحب المؤسسة. صاحب المؤسسة وين يستثمر؟ في تكوينه، في تعليمه، في ثقافته، وين المؤسسة هي تنجح خير. خاطر مغلب المؤسسات اللي نعرفوهم خاصة في جهاتنا صاحب المؤسسة هو كل شيء، هو صاحب القرار، هو اللي يفهم في الماركتينج، هو اللي يفهم في التسويق، هو اللي يفهم في البيوع، هو ساعات حتى هو زاد يوصل، هو يجيب، هو كل شيء. ثالثا، تقريبا اليوم كلنا ولا جلنا استعمل مرة ولا على قليلة مرة الذكاء الاصطناعي في خدمته باش يستشيره في حاجة. دونك كنا نتذكر مدام رفقة قبل وقت بدينا نحكيو عميل تيلي على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي كنا كل من نوعك اللي نحكيو على حاجات مازالوا ما صاروش. توا تقريبا الناس كل يوم جربت الناس كل استعملت دوك الناس كل عندها فكرة، لكن يلزمنا كي نشوفوا شو الموجود فعليا. اليوم 90% من المؤسسات الصغرى المتوسطة ما عندهاش مصلحة إعلامية سيرفيس انفورماتيك. اليوم مغلب المستعملين أصحاب مؤسسات صغرى المتوسطة يخيروا استعمال التكنولوجيا على الهواتف الجوال أكثر من يستعملها على الحاسوب. واليوم كي تسأل أصحاب المؤسسات يقول لك لا عندي لا الجهد لا الوقت ولا الفلوس مش نمشي نتعلم حاجة جديدة. اللي نحب نقوله اللي رغم هضم الكل الذكاء الاصطناعي ولا هنا وين هو يجي كأداة انه هو يسهل الاستعمال نتاعو. علاش استعملت التقديم هذايا؟ باش نقول راهو اللي اليوم باش نحكيو فيه اليوم باش يكون بطريقه مبسطه سهله، وباش نحاولوا في اكثر الاحيان نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي بطريقه مجانيه. خاطر يسالوني ساعات خاصه بعد ما نكمل معاك الحصه يقول لك اي وانا شو الادوات اللي نمشي نستعملها وشنو نستعمل وقداش يلزمني ميزانيه. نقول له عندك حاجتي لول الجانب الاستراتيجي، نقول له ديما جرب الحاجة المجانية وتعلم وتعلم وجرب كل شيء إلى أن أنت كصاحب مؤسسة تعرف شو تحتاجه بالضبط. إذا أنت عندك جانب استشاري تستحقه أكثر تستعمل أداة 1-2-3. إذا أنت تستحقه في الماركتينج وعندك دي فيديو تستحق 1-2-3. 2 راهو كل مؤسس، ولهنا ندخل بشوية للتصدير، يزمك تحاسب روحك كون ابل لي كي بي ايز، معناها شو المؤشرات اللي عندك اللي انت قاعد تستعمل فيهم. مثلا قداش عندي من شخص، قداش عندي نحاول باش نعمل تصدير، قداش انفقت فلوس، في قداش وقت، قداش من حريف استطعت نجيبه، وشنو رقم المعاملات اللي عملته، باش نقارنوا شو الحاجات اللي قاعد تعمل فيهم من غير ذكاء اصطناعي، وباش نحاولوا نردوهم نعملوهم بالذكاء الاصطناعي. دونك للناس كل قاعدة تسمع فينا، مثلا أول خطوة باش تعرف شو نجمو نعملو، ناخذ مثلا التصويرة تاع البرودوي نتاعنا ونحطو باغ اكزومبل لي سبيسيفيكاسيون تكنيك. هاو مثلا تقولو تاخذ حل شات جي بي تي، وانا ننصح مثلا نستعمل جيميناي خاطر مثلا مجاني.
0: دونك في كل حالاته مجاني جيميناي،
1: يوصل معاك الى درجة كبيرة انه يقعد مجاني. دونك الاستعمالات تقريبا اليومين نستحقهم باغ اكزومبل كمؤسسة صغرى مثلا باش نجينيري تصويرة والا باش نعمل استشارات جيميناي ان هنا نصوروا يكفي. دونك
0: قداش من محاوله يعطيك؟
1: والله مادام الحقيقه بالضبط مازلت ما نعرفش، خاطر الحقيقه عندي برشا ما استعملتوش، اما لحد الان حتى في الحصص التكوينيه قاعد نستعمل فيه قاعد يمشي. دونك نعملوا سكون ابل لانجينيوري تاع البرومبت. دونك الناس كل تسمع فينا مثلا تقول له كخبير في التسويق اسمي فلتان فلتاني، عندي شركه اسمها كذا كذا، وانا قاعد في قاعة الانتظار عملته مع القبلي نتاع القهوه. تقول تعطيه الصوره تاع البرودوي نتاعي، تعطيه لي سبيسيفيكاسيون تكنيك تاع البرودوي نتاعي، تقول راني نصنع فيه ونسوق فيه في تونس، هاو لي سبيسيفيكاسيون نتاعو، كخبير في التصدير اعطيني قائمه بالثلاث الدول الاولى نجم نصدر لهم المنتوج نتاعي باخذ عين الاعتبار التعقيدات مثلا الجمركيه الاقتصاديه واللوجيستيك. في البرودوي اللي استعملته انا تاع القبلي اعطاني البلد الاول الثاني، البلد الاول هاي اسمه كذا وبلد عربي شقيق بحذانا، البلد الثاني بلد الثالث. قلت لهم بعثي لي مثلا، هذا مازلنا في المجاني، يعني حلل لي سكون ابير الباير بيرسونا. الباير بيرسونا هي الشخصيه تاع الشخص اللي هو كيفاش سيبليه، اللي هو الشخص اللي سوسيبتيبل يشري من عندك البرودوي نتاعك. دونك يقول لي هو صاحب المؤسسه اللي يخدم في موزع كذا كذا ويشري من البلدان الخارجيه، وسع سيفت موجود في البلدان كذا كذا في المدينه كذا كذا. قلت له من فضلك اعطيني قائمه بثلاثه من الناس اللي ممكن نستعملهم هما لوناني.
0: من الناس
1: توجه لهم ثلاثه اسامي ثلاثه شركات نتوجه لهم.
0: ايوه
1: من فضلك حطهم لي في تابلو يكون فيه اسم الشركه العنوان رقم الهاتف والايميل.
0: هباي
1: تحصلنا ثلاثة شركات لونانية. هذي وانا في قاعة الانتظار. هذي نحكي في
0: وريال موجودين هذوما على أرض الواقع الشركات.
1: هو المعلومات باش يجيبهم من بنوك، معلومات موجودة ما يصنعش. دونك هذي شنو نجم عملناه في درجين وإحنا في قاعة الانتظار. لكن هذا احنا نقولوه للعبيد باش نقنعوهم بذاك الاصطناعي. لكن انت ديما نقول لك صاحب مؤسسة يزمك ديما تبدأ من الأول بالجانب الاستراتيجي.
0: بمعنى
1: شنو المنتوج اللي عندك؟ قداش خصصت ميزانية؟ قداش كنت مخصص ميزانية؟ شنو الاستراتيجية نتاعك باش تخرج البرودوي نتاعك؟ لهنا وين يبدا الذكاء الاصطناعي؟ اون فيت يبدا من الفكرة. من يدخل ذاك الاستناي اللي نقول انا عندي البرودوي نتاعي، تصور صوره البرودوي نتاعك وتقولوا انا كسيد يا سيد ذكاء اصطناعي، انا مثلا عندي البرودوي نتاعي، شو يلزمني نعمل، شو نصدروا، اسكو انا بار اكزومبل مثلا خاطر نجم يكون عندي مثلا برودوي، مثلا نحكيوا هنا المثال نتاعنا القبلي، ينجم يكون في في في, في الاخصائص نتاعو هذيك وقتها مثلا ماهوش موافق للمارشي الاوروبي او ما يفقش مثلا دول الشرق الاوسط، دونك فما ليتود استراتيجيك اللي هي تصير وقتها، هذا في حد ذاته اللي كان تمشي كنا نعملوها قبل يكلفك دراسات ووقت ومصاريف طايل. دونك اليوم انت بالهاتف نتاعك كصاحب شركه كصاحب مؤسسه قادر انك انت ترسم الخطوط الاولى استراتيجية نتاعك، اسكو تعرف البرودوي نتاعك تنجم تمشي بيه وتنجم تمشي بيه. اثنين
0: ما لا باش تعطي الخصائص نتاع البرودوي نتاعك للذكاء الاصطناعي،
1: هو ينجم يقارنهم،
0: اين الجوبلي نتاعي خاصيته كذا كذا كذا، هل يتوافق مع خصائص مثلا السوق نتاع الاتحاد الاوروبي والا لا، اذا كان بار اليميناسيون قال لا ما لا معنا خصائص السوق ينجم يتوافق، نجم نحكي بالطريقة هذه معناها
1: أكيد، وإلا نجم نقوله هاي خاصيات المنتوج متاعي، شنية البلدين اللي نجم نصدر لها المنتوج متاعي ما غير ما نغير فيه
0: بالضبط، خاطرنا عندي ماكينات وعندي ستوك إذا كان هكا مثلا بوتيتر، فما نجمش أنا معناها جم فورس باش نصدر البلاد اللي هي ما تعترفش بك الخصائص هكية.
1: فما دول عندك مع اتفاقيات، فما معايير سلامة في دول تختلف معايير السلامة الاتحاد الأوروبي، ما همش معايير السلامة في إفريقيا. دونك كم نحكي من هنا من جانب الذكاء الاصطناعي، كم متاع معلومات ومتاع تفاصيل ومتاع جوانب قانونية واستشارية اللي انت كان تمشي تستشيرهم لحد اخر ياخذوا لك وقت حتى كان تقعد تبحث عليهم بالوحده بالوحده الاف الصفحات تضيع. دونك اليوم عندك الذكاء الاصطناعي في الجانب الاستشاري نتاعو يمكنك بطريقه آلية ومجانيه انك انت تعرف المعلومات القانونيه والتقنية اللي تخلي لك أن هما الأسواق اللي تنجم تمشي لهم.
0: سمحني يا سي هيثم، أنا بالنسبة لي نحب نسأل خاطر هو في أدوات الذكاء الاصطناعي ولا في الذكاء الاصطناعي بصفة عامة كل أداة معناتها عندها خاصيتها، أنها الأكثر وثوقية نجم نثق بها تكون هي فيابل معناتها بالنسبة لي كنتائج، مثلا شات جي بي تي ولا جيميناي ولا شنو بالضبط اللي يكون أقرب لي في مجال مثلا البحث على أسواق خارجية، خاطر نجم نكون أنا في مجال مثلا عادي نستعمل مثلا شات جي بي تي، في مجال الدراسة مثلا في مجال الدراسة نستعمل مثلا الأداة هذه، في مجال مثلا البحث عن أسواق، فماشي مجال ولا خاصية من الخاصيات متاع الذكاء الاصطناعي اللي هذيك نجم يعطيني معلومات دقيقة.
1: ما عمري
0: حاجة مجربة معناها،
1: ما عمري ما نصحت بحتى أداة، ما عمري ما نصحت بحتى أديت، خطر عليش في الذكاء الاصطناعي حاجة تعلمتها في الذكاء الاصطناعي تعلمت اللي يزمك تعطي قيمة للمستعمل مش القيمة للأديت.
0: إيه أما زادة فما باكراوند عنده، ما أنت عنده مجموعة من معلومات ومعطيات.
1: بارك الله في كيفاش يجي الباكراوند، أنا أقول شوف اللي حاجات تجم تجربها مجانيا وجرب وجرب وجرب وجرب هذه وجرب هذه وجرب هذه وتشوف ان هي تتلاقي معاك مع كل ما كل ما كل احتياجاتك. مثلا نحكي شخصين جيميناي في نسخته المجانيه كان كيفي وشافي ويفي ومشي معايا على الاخر ووصلت ووصلت الاسواق نتاعي وتحصلت على حرفه وما دفعت حتى مليم. في دروس التكوين اللي كوننا فيها مع عشرات المؤسسات مع مركز الاعمال عشرات المؤسسات كل خدمنا بجيميناي. دونك لهنا نحب نطرحك الصوره اللي هي مبسطه اللي هي قريبه للمستعمل صاحب الشركه في احنا نحكيوا في ظل الصعوبات الماديه وكذا وكذا، ديما نحب نقدم الحلول واذا ممكن هي طريقتي في التفكير نقدم الحلول تكون ابسط واسهل وتكون اقل كلفه ممكن. هذاك تسالني على رايي كصاحب مؤسسه ديما نحسبوها معناها رابور كاليتي بري، لازم ندفع اقل ونتحصل على احسن نتيجه ممكن. دونك لهنا بنقعد ديما ننصح العباد انهم يمشيوا في الاقل كلفه. فما مثلا ادوات الذكاء الاصطناعي خاصه في الجينيراسيون تاع لي فيديو مكلفين ويمشيوا بسيستم لي جوتون، اذا انت ما جربتش قبل في النسخ المجانيه وما تعرفش تستعمل الذكاء الاصطناعي باش تصرف 500 دينار ولا 400 دينار ولا من غير ما تحصل على نتيجه لحاجتك بها. دونك تنجم تكون عندك اداه ممتازه اما انت ما تعرفش تستعمل ذكاء الاصطناعي او الا انت ماكش فاهم النوسيون تاع الباز تاع الذكاء الاصطناعي باش تكون ضيعت فلوسك. دونك علاش نرجع ديما نقول لك لهنا الاستثمار في صاحب المؤسسه انه يستثمر في روحه انه يقعد في الدار وياخذ شويه وقت ويجرب مع المنتوج نتاعو بحاجه ما تكلف له حتى شيء تشجعهم بعطيه انه يمشي لادوات اخرى. دونك نرجع لتحديد الاسواق، لهنا الذكاء الاصطناعي باش يكون ساهم في أصعب نقطة الأولانية اللي هي تحديد الأسواق. تحديد الأسواق هي أصعب وجهة. خاطر نجم يكون عندي أنا مثلا برودوي كيف نرجع للموديل نتاعنا اللي هو الجوبلي مثلا، شنو هي أسهل استراتيجية؟ دونك يلزمني نختار استراتيجية اللي تكلفني ندخل السوق بأقل الكلفة، بطريقة معناها أني من غير نوقع نبدل في البرودوي نتاعي ونقل الحرفاء الأولانية نتاعنا. دونك البرومبت الثاني اللي حكينا عليه هو الديفينيسيون تاع الباير بيرسونا، معناها شكونهم الشركات، شو من البروفيل تاع الأشخاص ومتاع الشركات اللي نجم نعرفهم. تقولي شو نعمل به هذا من بعد؟ هذا يساهم في الحاجة النقطة الثالثة، هذا نحكي فيها قبل كنا نصرف معناها ألف دينارات باش نعرفوا، اليوم هذا تعمله وأنت قاعد في الدار. دونك تقول له بالذكاء الاصطناعي في نفس الكونفرساسيون حسب الباير بيرسونا اللي أنا أخذته، شنية استراتيجية التسويق، استراتيجية مش محتوى، شنية استراتيجية التسويق اللي نستعمل. ولأني تعلمت برشا، خاطر مثلا فما أسواق أصحاب الشركات يحب شكون تبعث له إيميل ما تكلموش، فما أسواق يقول لك يزمك صاحب الشركة تكلمه مباشرة في التليفون. في القبلية قال لك راهو الدولة هذيك اللي باش تصدر لها أصحاب الشركات يستعملوا واتساب، أبعث له ديريكت على واتساب، أبعث له مباشرة على واتساب واستعمل، راهو يجيبك مباشرة. احنا قبل معناش كون ينصحنا هك معنا شوف احنا واحنا مازلنا قاعدين، احنا مازلنا قاعدين ولا بدك تسمع فينا، حددنا شنو من الاسواق نجمو ندخلوا لها، حددنا شنو المعايير القانونيه، شنو هي الباير بيرسونا، شكون الاشخاص البروفيل نتاع العباد اللي هما انتريسي بالبرودوي نتاعنا، وكيفاش نجمو معناها نكونتاكتيو. دونك في نفس التمشي اذا انا باغ اكزومبل عرفت روحي مثلا في الاستراتيجي ماركتينغ نتاعي شنو باش نعمل، دونك عارف مثلا روحي مثلا في حاجات اخرين مثلا في لومبلاج نتاع البرودوي مش كيما باش نصدر الاس، مش كيما باش نصدر الافريقي. دونك الديزاين نتاع لومبلاج في مثلا نستعمل جيميناي نفس الانجينيري تاع البرونت نتاعنا، تقول لك اون طونك اكسبير في ماركتينغ ها البرودوي نتاعي ها لومبلاج نتاعي جينيري ايماج كونتونو لو نوفيل امبلاج ديستيني للمارشي كذا مع الباير بيرسون اللي تخيطو في الكونفرساسيون القديم. دونك لهنا نحكيو على حاجة اللي احنا ماشيين باش نسيبليو أسواق بالكومينيكاسيون نتاعهم بالفكر نتاعهم بالصورة اللي تحتاجوهم. اثنين في لهنا في الجانب التجاري نحكيو على غزو أسواق، نحكيو على الجانب التجاري، من أصعب أصعب أصعب أصعب الحاجات التجاريين هي سكون أبيل لا جينيراسيون دو بروسبي، تخرج الليست تاع الكونتاكت نتاع العباد اللي حاجتك بهم. لهنا الذكاء الاصطناعي، وننصح خاصة لهنا أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة اللي يحبوا يدخلوا للتصدير. من الأغلاط اللي عملناها احنا قبل الدير، حاول أنك أنت مثلا في الأسبوع حتى بالانتيجنس ارتيفيسية تجم تطلعهم ولا حتى أنت وحدك ما تفوتش أكثر من 30-25 شركة في الأسبوع. اثنين حاول أنك تبعث رسائل، ما تبعثش ايميل، ما تخوش نفس الايميل وتبعث الناس كل كيف
0: كوبي كولي.
1: لهنا وين الذكاء الاصطناعي عاو، وما تحتاجش الذكاء الاصطناعي معناها بالفلوس، نرجع لجيميناي لهنا ولا حتى في الفيرسيون المجانيه تاع كلود ولا تاع شات جي بي تي، خاصه شات جي بي تي في نحسوا في الريداكسيون اخير.
0: اي
1: هاو البرودوي نتاعي، هاو السيد، هاو البروفيل تاع البرودوي نتاعي، هاو البروفيل نتاع السيد اللي باش نبعثو جواب، بربي حضر لي رساله مخصصه لي هو باش نبعثوا لي ميل، وتبعث لهم كل واحد الميل نتاعو ويكون الميل نتاعو معناها مخصص.
0: نعاود نقول هنا قدر ما يكون البرومبت نتاعك معناتها دقيق وعارف روحك شنو تحب تطلب، بقدر ما يكون الاجابات ادق،
1: وما قد ما انت تقعد تستعمل في نفس الاداه في نفس الموضوع قد ما زاد هو يحسن الاداه
0: ويحفظك.
1: اكيد
0: يحفظ شنو تحب شنو ما تحبش، ويستحفظ لك حتى المعطيات اللي ساعات تقول هاكا خرجنا حتى بعد شهر يرجع لك ويقول لك ماك انت طلبت الموديل اللي فاتت وكذا وكذا، ومقارنه باللي طلبته الموديل اللي فاتت ها ونقترح عليك كذا كذا. دونك فما الاستمراريه والتواصل، معناتها يقعد حافظك، وساعات انت مثلا تطلب حاجه واللي بحذاك يطلب حاجه يكون معاك الاجابه اعمق بكثير مع الطرف المقابل. علاش؟ على خاطر انت كنت ادق في تفاصيل عطيتها ما عطاهاش الاخر،
1: وخاطر كنت زاد عديت اكثر وقت وعطيت اكثر تفاصيل، دونك تستحق اجابه ما اوضح. واذا وصلت اداه هذيك ما عادش تعطي فيك في الاجابات اللي كيما متوقعتهم انت ولا بالجوده ما توقعتهم انت، زاد وقتها انت تعرف الاداه هذيك زاد ما عادش تساعدك،
0: تولي تبدل اداتك وتنجم تعمل كومبينيزون ساعات ما بين زوج ادوات وثلاثه ادوات.
1: اكيد أكيد أنا مثلا في أدوات الذكاء الاصطناعي يلزمني نعمل بهم فيديو، نمشي لأدات أخرى قولوا راني باش نستعمل أدات الفلتانية وحاشي باش نعمل هكا وهكا وهكا وهكا، أعطيني برومبت بالله ما نحبش نضيع فلوسي كيفاش نعمل هكا وكذا باش نكون دونك ساعات تستعمل كومبينيزون تاع زوز وننصحوا به نحن هذا. دونك إذا بعثنا لهنا بدينا بدينا بدينا بدينا بدينا بالتواصل، الذكاء الاصطناعي لهنا يتدخل في حاجات أخرى. مثلا الحريف نتاعك باش تتواصل أنت وياه، لهنا كنا أشرنا برشا مرات مثلا اللي جودة الذكاء الاصطناعي في الترجمة اللي هي ممتازة، اللي هي ممتازة جدا على خاطر ما هيش ترجمة حرف بحرف وما هيش ترجمة جملة بجملة، فما المعنى اللغوي الروح اللغوية الذكاء الاصطناعي يقدر يحافظ عليها. إذا وصلنا عملنا هذوم الكل ونجم نرش نجم نرسم استراتيجية لهنا بنسبة 50% وانت قاعد جزء أدوات الذكاء الاصطناعي مجاني، الصعيب الكل عملته. خامسا فما الجانب القانوني، ولهنا نعرف خاصة العباد اللي جربت الاكسبور متاع البرودوي، الجيانب الجمركية الديوانية الترانزيت الموانئ التكلفة، لهنا الذكاء الاصطناعي يوفر معناها مقاربات ويمثل مقارنة متاع أسعار ويمثل يوفر استشارات في أنهم الحلول نوفر بهم على روحي التكلفة. سادسا وأخيرا الحريف خاصة توا يحب خدمة ما بعد البيع.
0: اهي
1: وما تنجمش انت تكون موجود 24 ل 24 7 ايام على 7 وتحكي 5 لغات وانت موجود وقاعد في في في الشركه نتاعك. اليوم الذكاء الاصطناعي وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي يكونوا موجودين على السيت ويب نتاعك يتكفلوا هما انهم هما يستقبلوا لي ريكلاماسيون تاع الكليان، يعطيو اجابات الاوليه ويوفروا حلول المشاكل اللي ديجا ينجموا يجاوبوا عليهم. خاطر انا انت مثلا كمزود تونسي وانا كحريف اجنبي، كي نعرف انت كمزود تونسي عندك سيرفيس بريفونت وراه كان عند قدر الله عندي مشكله نجم نرجع لك وتوفر لي معناها اجابات على المشاكل نجم يكون حاجه فارقه. لهنا حاولت في في في اقل وقت ممكن باقل كلفه، ما حكيناش على جانب التسويق، ما حكيناش على جانب خاصة التسويق، حاولنا بأن نكونوا نعطيه حل كما نقولوا معناها خط سير بشنو أدوات مجانية كفكرة أولية باش نجم نخدم بعد اللي بدي طيب واحد بالوحد. أما لهنا نحب نلخص اللي كمؤسسة صغرى ومتوسطة تنجم تجرب حتى لو كان فشلت، أما بأقل تكاليف وبأقل وقت من اللي كان يكلفه قبل، وين الذكاء الاصطناعي لهنا يمثل معناها مثل أداة خارق في أنه يربحك وقت ويحدد لك استراتيجية قبل بكل شجم تعملها. نصيحتي الثانية أصحاب مؤسسات جربوا تخسر شيء، جرب وانت قاعد في الدار عندك مستشار ينجم يجاوبك على كل شيء.
0: بالضبط، يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو انت من الأول طرحت قلت مع الإنسان يزم يكون عنده سيرفيس انفورماتيك في الشركة متاعه، وحكيت على استعمالات البورتابل واستعمالات الأورديناتور اللي في بعض الأحيان برشا ناس ما تحبذش استعمال الحاسوب، تحبذ استعمال التليفون. دونك اليوم في استعمالاتنا هل يمكن في بداية استشراف أسواق جديدة استعمال الهاتف الجوال بدلا عن الحاسوب في العمليات هذه المختلفة بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: تماما، ونشكرك على السؤال، فعلا نشكرك على السؤال. اعتماد الفكرة اللي نحب نطرح اللي راه باقل اقل اقل التكاليف وبأوف معناها تليفونك تخلص شويه انترنت وتقعد تجرب على روحك، من لا شيء تجم تصنع فرصه. من لا شيء تجم تصنع فرصه. دونك الادوات مثلا جيميناي، شات جي بي تي، كلود، كانفا، هذوما كل موجودين في في في في, في الموبايل. مثلا سكون ابل لي سي ار ام، الكاستمر ريليشن مانجر، اذا انت باش تبعث الحرفاء نتاعك باش تقعد تتبع شكون جاوبني شكون ما جاوبنيش، شكون مهتم شويه شكون مش مهتم برشا، شكون يلزمني نعاود نبعث له ايميلات. سكون ابل لي سي ار ام مثلا هنا باش نتبعوا التجارين فاش قاعد صاير من الحرفاء نتاعنا. مثلا فما اداه قويه وفيها نص وفيها فيرسيون غراتويت قويه برشا اللي هي الهوب سبوت مثلا، تنجم تستعمله على تليفونك مجانا، تنجم تيليشارجيه تو من البلاي ستور وموجود، تنجم تخدم على روحك. دونك مهما كان علاش هو يقول لك من الفرص اللي جات مع الذكاء الاصطناعي هو العصر الذهبي للشركات الصغرى ومتناهيه الصغر. تعرف شنو متناهيه الصغر؟ معناها انت كصاحب مؤسسه اللي انت تخدم فيها وحدك تنجم تعمل حاجات اللي قبل كانوا لازم خمسة وستة من الناس يعملوه. فهمت؟ وراه الذكاء الاصطناعي اذا تحسن استعماله هو امل، هو فرص تجارية، هو اسواق تجم تفتح. جوست ديما نقول جرب ما تخسر شيء.
0: التجربة هل يلزم تكون شخصية والا نعتمد انسان اخر معي؟ tout en sachant que ما عنديش فلوس وماذا بيا اقل مصروف.
1: التجربة لازمها تكون شخصية ولازمها تعتمد على التكوين. إذا نحكيه مثلا لهنا على ولاية المستير، تجربة شخصية عندي مع مراكز الأعمال، قدمنا عشرات المرات تكوين مجاني في الذكاء الاصطناعي. دروس التكوين نتاع الذكاء الاصطناعي هي بيدها موجودة على الانترنت وموجودة مجانية. اثنين، أدوات الذكاء الاصطناعي هي في حد ذاتها ولات أذكى وماشي وتولي أذكى، معناها ما عادش يلزمها معرفة. قبل كنا نحكي ياسر على البرومبت انجينيرينغ وشنو يزمك تعمل وشنو يزمك تحكي بالضبط. لا، الذكاء الاصطناعي قاعد يتقدم يعمل خطوة نحو الإنسان باش يحاول يفهم أكثر. تنجم تقول لي مثلا، نسمع ملاحظة وهي صحيح، يقول لي راهم الذكاء الاصطناعي مش كما تستعمله بالعربية، مش كما تستعمله بالفرنسية والإنجليزية. أقول لك صحيح، خطر أغلب المراجع ما زالت بالإنجليزية أكثر وبعطي لي لغات أخرين. أما أقول لك زادة، أنت راهو إذا ناوي تستعمل مثلا تغزو أسواق أخرى، إفريقيا مغلبها إنجليزية فرنسية، الاتحاد الأوروبي اللغات الكل تبارك الله، الأمريك لاتين عندهم الإسبانيول والإيطاليان. دونك إذا أنت زادة كش نقول لك ديما صاحب المؤسسة راهو أحسن استثمار، أحسن استثمار أو أغلى ما تستثمره أحسن استثمار وهو في نفسك.
0: وهذا المطلوب، هذا المطلوب إنه الإنسان يستثمر في نفسه وفي معرفه وفي مهاراته، خاطر أنك تعرف مهارات الذكاء الاصطناعي راهو من أكثر الحاجات اللي تنجم تنقص عليك المشاكل كصاحب مؤسسة صغرى متوسطة، ولا كما قلت صاحب مؤسسة متناهية في الصغر. أدوات الذكاء الاصطناعي هي ممكن تمثل له هالعصا السحرية اللي قلناها اللي تخليه يدخل لأسواق خارجية. فقط الملاحظة ترجع لي توا، يقول لك أنت قلت من بداية الحصة مش كل شيء نجم نصدره، أو هما يعتقدوا لكل شيء نجم نصدره خدمة وإلا منتوج برودوي معناها ملموس. شي الحاجات ما نجموش نصدره كأصحاب مؤسسات معناها؟
1: المعايير كثيرة وكثيرة جدا جدا، من خاصة تتعلق بالصحة، تتعلق بالسلامة، تتعلق بالجانب القانوني، حتى في المعلومات فما حدود، حتى في الخدمات فما حدود. فما أسواق مثلا تفرض عليك مثلا كيما نفرجوا في امريكا مثلا، يقول لك راهو البرودوي الفلتاني باش تدخله راهو لازمك تخلص عليه تاكس اكثر. وفما حتى معوقات اخرى، مثلا اللي انت مثلا كي تجي مثلا نرجع البرودوي اكزامبل مثلا هو الجوبلي، واخترت انا نحب دوله اكس نحب نصدر لها، ينجم يكون حتى الكونكورنس اللي في وسط الدوله هذيك ما تسمحش حتى البرودوي نتاعي باش يدخل، ما عندي حتى ميزه تنافسيه باش ندخل. ما عنديش ميزه تنافسيه. كيفاش نعرف انا هذا كله وانا قاعد في بلاصتي؟ نرجع لهنا للذكاء الاصطناعي. مثلا كي نقولوا نرجع البروديوم تاعنا هو جوبلي نحب نصدره للدوله الفلتانية، هل فما معوقات قانونيه؟ ما هي المعوقات القانونيه؟ اسكو انا كمؤسسه مثلا نجمش نعدل في البروديوم تاعي ولا نبدل المواد تاعي وندخل لهم؟ هذا قبل كان يتطلب دراسات ووقت وفلوس. اليوم نسالك انت كصاحب مؤسسه، اذا عندك الاجابات هذوما كل في رمش العين ما بين يديك، علاش تستغلهاش؟ اثنين، إذا أنا البرودوي متاعي كان في الجانب القانوني متاعي مثلا بتوفر فيه شروط السلام وشروط القانونية، إيه لكن عندي دي كونكورون آخرين في المرشي هذاك، ماهيش نهاية العالم. أسكو أنا قادر باش نكون كونكورون عليهم؟ شنو اللي خليني نتميز عليهم؟ شنو ما لي ديفو متاعهم؟ أسكو الكلفة؟ أسكو الجودة؟ أسكو التوقيت؟ أسكو ستوك؟ أسكو يزمني نوفر كميات أكبر؟ أسكو يزمني نوفر ديزاين آخر؟ هذوما دراسات يتكلفوا فلوس ويتكلفوا آلاف الدينارات ويتكلفوا وقت. مانيش باش نقول لك راني كصاحب مؤسسه راهو الذكاء الاصطناعي يعطيك الاجابه اليقين المؤكده الكذا الحتميه اللي لا غبار عليه. يقعد ديما اداه ديد على ديسيزيون، معناها مساعد في القرار، يوجهك ويقرب لك. وفما حاجات اللي مثلا انا كصاحب مؤسسه قبل ما نفطنش بها، مثلا يقول لي راه انت مثلا فما حبينا ندخل مثلا في في في برودوي معين باش نبيع فلوس معينه، يقول لك لا راه في التوقيت هذاك البرودوي نتاعك ما عليهش طلب، راه انت ستوك نتاعك ما يسمحلكش التصدير. فما فما فما دي برودوي، فما شركات يقولوا اسمع راه اللي قاعد تنتج فيه توا ما يمكنكش ما التصدير، دونك موضوع التصدير ما تخممش فيه بتاتا. كل هذا وكل معلومات راهي احنا ولينا نحكيو فيهم بتاتر في الحاجات الخايبه في الذكاء الاصطناعي، المعلومه ماش عندها قيمه. خاطر قبل يقعد معك صاحب مؤسسه يبدا يتسائل يقول لك زعما نجم ندخل السوق هذاك، وهو يبدا يتسائل يبدا يخمم باش يمشي مكتب الدراسات نتاعه وقداش باش يدفع له من الاف دينار وقداش يقعد يستنى والدراسه شنو النوعيه نتاعها. لحق اليوم عندك المعلومه حالا،
0: خرق العاده معناها البيبان راهي محلوله، اما لمن يحسن طرق الباب وفتحه. معناها راهو اليوم امكانيات انك تلقى اسواق جديده خارجيه ممكن للغايه وانت قاعد في دارك. احنا مشكلتنا شويه البخل وشوية الجهل. دونك إذا كان نحيو البخل مع أن نحاربو هالجهل اللي فينا نجمو نفتحو أبواب جديدة وبالتالي مستقبل أفضل وخير لمؤسساتنا والمنتوجنا.
1: ومن منبر هذا ندعو الناس كل نقول لهم ما تخسروا حتى شيء، ما تخسر حتى شيء، وانت قاعد في الدار في راحة من في راحة من عقلك نجم تجرب هذوم الكل، وان شاء الله حتى كنجم نحطوهم في الكومنتير ونجم نعطيك لي برومبت حتى نجم نجربوا بيهم العباد. وان شاء الله يكون فما نقاش ما بيناتنا المره الجايه.
0: نقولوا نرجع المره الجايه الاسبوع المقبل باذن الله نواصلوا حديثنا على الذكاء الاصطناعي،
1: نشوفوا العباد شنو جربت وشنو النتيجه اللي انت اللي خذيتها وكذا شنو كل، ونجم يخلق حتى باب نتاع تشارك. مثلا انا عندي منتوج ومدام رفقه عندها اكسي للمرشي هذاك نجموا نتشاركوا مع بعض. راهو الذكاء الاصطناعي من حاجات عندهم الذكاء الاصطناعي هو فن الممكن، وبقدرة ربي ديما فما حل. شركة صغرى ومتوسطة في العالم اللي نعيشوا فيه إمكانية التصدير راهو ديما موجود، ديما في أغلب الأحيان موجود.
0: بالضبط، هو يعطيك الصحة. شفت أنا ديما في الاستضافات معناها نقول تعطيني كل طاقة جديدة وتعطيني دفعة جديدة متاع أكسجين الحقيقة، على خاطر تبعث روح التفاؤل في الإنسان، تقول راهو برشا حاجات سهلت اليوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، رانا نجمو نذلو برشا صعوبات ونفتحوا برشا أبواب، وهذه المطلوبة اليوم. دونك كل ما تجي أنت بحذايا هيثم تعلمني حاجة جديدة، ومن خلال يتعلم كل المستمعين حاجة جدد تفيدهم برشا وتسهل لهم أمورهم نوصل معهم في مشاريعهم وإنما حتى في حياتهم وقرايتهم وغيرهم. دونك أنا من نهار الأولاني اللي حكينا فيه على الذكاء الاصطناعي وكنت مشكة تثبت مشكة في الذكاء الاصطناعي، اليوم وليت أستعمله افيك موديراسيون بطبيعة الحالة، ما أستعمله فكرة جديدة هذه في أن نفتح أبواب جديدة في التصدير لمنتوجاتنا من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. حاجة ممتازة جدا، نستنى تفاعلكم معنا مستمعين الكرام عبر الصفحة الرسمية ذات المناسير، وإذا كان تحبوش تعطيوا أفكاركم عبر الخاص نعطيها لأستاذنا سي هيثم النجار المختص في التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، يصلح لنا وينجم يعطينا ما خير وما أحسن للأسبوع المقبل بإذن الله.
1: أفك بيزير في أي وقت
0: نختم اللقاء معك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على كل المعطيات اللي اعطيتينا. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، كما قلت لكم تنجموا تحطوا لنا على صفحه رسميه تساؤلكم بخصوص الامكانيات هذه ولي برومبت اللي تنجموا تستعملوهم، يجاوبكم عليها الاسبوع المقبل باذن الله خبيرنا في مجال التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي سي هيثم النجار. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نرجو لكم بعد موجز الانباء، الى اللقاء بعد قليل.

من إذاعة المنيسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. أهلا بكم في متابعة موجز الساعة الثانية للأخبار. قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة إن المحطة جاهزة بنسبة 100% وحاليا هي في طور التجربة، مؤكدا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا وهي قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وأوضح في تصريح الإذاعة الوطنية اليوم أن هذا المشروع يأتي في إطار تدعيم الموارد المائية خاصة خلال فترة الذروة الصيفية التي تعرف بارتفاع الاستهلاك وتتميز بالحركية السياحية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني.

0: وافق التشغيل. وفي أثناء ذلك أكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم للأخبار أن سقف الانتظارات من المجلس مرتفع جدا نظرا لما شهدته المنظومة التربوية خلال حوالي عقدين من الزمن من اضطرابات وقرارات عشوائية منعكسة بالسلب على المرفق التعليمي العمومي. كذلك وفي تصريح له الأخبار أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة زقوقو والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج خاص انطلق منذ جويلية المنقضي. ونفى الرابحي ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة وملوثة بهذه المنتجات، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة. نبه عضو الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور أنور جبير من الممارسات الخطيرة لبعض الأشخاص غير المختصين الذين يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتدخلات طبية تجميلية على غرار حقن الفيلر والبوتوكس بأسعار منخفضة ودون تكوين طبي، فضلا عن استعمال مواد غير مرخص لها، مؤكدا في تصريح له للأخبار أن هذه الإجراءات يجب أن يتلوها أو يقوم بها طبيب مختص وأنها تلحق أضرار جسيمة بالمواطن. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: يساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. أحبي الفنان محمد الجبالي، ستكونون على موعد مع حفل اختتام الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي يوم الغد بإذن الله. إن شاء الله باش تكون في سهرة استثنائية في أجواء تجمع بين الموسيقى الإحساس والطرب. حب رحب بالفنان محمد جبالي معنا مباشرة على موجات إذاعة المنستير. نقول له وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا يا فنان.
3: عايشك، منورة بيكم. وكنتوا حاطين فريد الأطرش، ما نجمش نسمع فريد الأطرش، ما نغنيش فريد الأطرش.
2: وي
3: كنتوا حاطين قلبي ومفتاحه أدول ملك ديك ومساوي صباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ديك.
2: يعطيك الصحة. ونعرف قديش الغنية هذه إيسانسيالمون والصوت فريد الأطرش معناها قريب منك برشا فنان المباجلة.
3: مش هو مني قريب، من وانا قلت فيه.
2: نورتنا برشا برشا.
3: مرسي، عايشك، منورة بوجودكم. كما ذكرتي إن شاء الله غدوة بشكون لنا شرف ونختتم المهرجان الدولي المنستير الدولي. هي يعني خلي كل حاجة تتوضح وكل واحد يأخذ حقه. هي كانت سهرة بالأساس للفنان اللي نحبه أنا روف ماهر، لكن هو اعتذر بمنه عنده فرد من أفراد الموسيقيين توفى الله يرحمه، فما أمكنلوش بشكون موجود. فإدارة مهرجان اتصلوا بيا، ونظرا أنه علاقتنا طيبة مع إدارة مهرجان وذكريات حلوة بالحق، وذا قلت السيد المدير، قلت يمكن كان حد آخر، ما نجمش نقبل عرض هكا في نهارين. هو من حسن حظم أنا ما عنديش التزام غدوة أنت، كما هو خلي لي معناها الوقت باش نخمم نشوف زادة خط الفرقة متاعي ديسبونيبل، ولكن لقيت الظروف ملائمة وقبل بنهارين، فقلت محمد يزم تكون موجود. وإن شاء الله أنا حارسين بتوصل المعلومة للمستمعين والجمهور، وأنه ساعه الاختتام غدا مع الفنان محمد جبال.
2: معناها ديما حتى الجمهور يتسائل على مدى جاهزية الفنان محمد الجبالي وفرقته بخصوص هذا العرض، إن شاء الله يكون متميز في اختتام فعاليات مهرجان المنستير الدولي.
3: لا، أنا حاضرين بما أننا معك قدمت أنا من يعني عروض السنة، معناها مبرزين وغنية حب. أنا الالتزام حكاية الفرق، معناها الفرقة الموسيقيين اللي هم مستنسين معي يكونوا معناها ما عندهمش التزامات. عندي مدير أعمال يعمل في صالات القاهم يعني بنسبة 99% ما موجودين، فقلت لي ما لا نجم نكون موجود، لكن ديما حاضرين. احنا بنتاجنا القديم اللي دائما يطلبوه من خزر تعينك الخليني بجنبك يا حنين قمر ايش السر اللي فيك انت كل في الكل مرة، والإنتاج الجديد كذلك اللي كنت قدمت في العروض اللي فاتت مؤخرا في جرمدة، وتفاعل مع الأغاني الجديدة كما ما شاء الله، كما محلين عايش وحداني، كما عمل فيها صاحبي، كما تكتك تكتك ديما تكتك، وبتبيع صار ذلك تتخللها بعض الأغاني التربية، لأنه جمهور دائما من يطلب من محمد جبالي يحب يسمع في عبد الحليم، في وادي عطاف، في أم كلثوم، في علي الرياحي، يعني سهرة متنوعة. وأنا سبق رأوا العروض اللي سبقت مهرجان المنستير يعني الحمد لله يعني كان دائما ناجحة، إقبال والجمهور يروح فرحان. إن شاء الله المرة هذه نفس الشيء يروح فرحان وشيخ.
2: إن شاء الله، إن شاء الله يكون الجمهور على موعد معك إن شاء الله في سهرة الغدوة، إن شاء الله يكون فما إقبال جماهيري، الفضاء متميز، وأنت ريبيرتور تاعك ديما تبارك الله. ونحب ديما أكرر شكري لك، رغم لي أول مرة نكلمك توا على الهواء مباشرة، أنا ما نكرر شكري لك على رفعة أخلاقك فنان محمد الجبالي. أنا نشوف مع الأولاد في الأوركسترا سيمفونيك دو سوس مثلا، أنت رافقتهم معناتها في حفلات، فكلهم كانوا منبهرين برفعة أخلاقك وبتواضعك.
3: والله مش مزية الحمد لله بارك الله فيك، مش مزية. أنا تورا وسنين عم كارونتون بكاريير
2: ما شاء الله.
3: الحمد لله، معناها علاقتي طيبة بالوسط الفني، بالإعلاميين، بكل بساطة كي تكون صادق مع روحك ومع جمهورك لو الناس تحبك وكو ما فيهاش شلفة كبيرة. صحيح يمكن يخلي الناس تتفاجئ كي تكون إنسان متخلق ولينا كأنه هي مزية، لأنه للأسف نعيش في وقت يمكن بعض ما نحكيش فما هاك وهاك، لكن مش مزية بشكل الإنسان متخلق ويحترم الناس ويحترم نفسه.
2: هو الغالب معناتها ولينا نحكيوها، اما راهو زاد كيف يلزمنا نعطيو لكل انسان حقه ونشيد برفعه الاخلاق هذه، على خاطر في تعامله مع الطلبه ومع التلامذه صحيح مع اساتذه ما فما التواضع وفما طريقه معينه راقيه معناتها في التعامل مع الموسيقيين. الحقيقه يلزمنا نعطيو لكل انسان حقه، هذه حاجه. اثنين، اعتقد انا كاعلاميه في اذاعه المنسير انه المكان الاساسي لكل فنان توسي هو مسارحنا المختلفة المتنوعة. ما يلزمناش نكونوا كي قنديل باب منارة من ضويكم على البراني. أول حاجة عنا برشا فنانين عندهم خامات صوتية رائعة، عنا موسيقيين معناها ما شاء الله عليهم مكانهم على المسارح. إذا كان عندك فنان مش تجيبهم من برا يزم يكون استثنائي وحدث، سينو راهو التوانسة أولى بمسارحهم. ونستمتع كجمهور راهو بالفنان التونسي وبصوته وبعزفه.
3: أنت قلت كلمة أولى، أنا في كلمة في غناية قنديل دو بنار اللي خرجتها 2007-2008 كلمة حاتم جيزاني والحاني في آخر كوبلين نقول أحنا أولى بخير الشجرة بعطر الوردة والنوارة، علينا رايات الخضرة ويا ما فزنا بالصدارة، وأهلا وسهلا باللي جينا واللي تفكرنا بزيارة، نفتح له باب كل مدينة حتى انت يا باب منار. احنا ما نجدد هو موضوع ذي كبير وطول معتها، لكن انا كيما انا نسافر انه نغني في مسارح معتها في العالم الكل، يعني انا 9 مرات كنت متواجد في مهرجان الموسيقى العربية ويفرحوا بينا، لكن تحس يفرحوا بك وقوم بالواجب وسافرنا وما زلنا باش نسافر. ان شاء الله موعد سبتمبر باش تكون لي مشاركه في السويد في مهرجان العود في 25-26 سبتمبر، ان شاء الله اخر اكتوبر عندي حفله في كندا وسافرنا وما زلنا. معناتها شو الباب مفتوح للفنانين، لكن اللي في تونس نحكي اللي يستاهلوا، اللي عندهم صوت، اللي عندهم انتاج، فهمت كيفاش؟ فهذا هو من من من من ما ننكروش فما بعض الأسماء اللي جات معنا أصوات متميزة وعندها إنتاج وعندها جمهورة، لكن أحيانا في وسط دومة فما ما تنجمش تقول عليهم فنانين ولا وجاو سمحني في العبارة تغش فيهم الجمهور من أغنية فقط السكسيس وديزون ومن بعد ينجم في وسط السهرية غادر المسرح.
2: بالضبط بالضبط. ثم زاد دور وزارة الثقافة ودور المندوبات الجهوية للثقافة ودور المهرجانات والجمعيات بصفة عامة أنها ترقى بالذائقة الفنية لكل تونسي معناها. فبالتالي اليوم ميساج زاد كي نوجهوه، ميساج كي نعطيوه احنا اقتراحاتنا في عوض اللي نجريو في جرد فنان عنده غنية ضربت وسادي بوم عند المحتوى متاع الغنية هذية، أولى وأحرى إنه كما قلنا نشجع ونرتقي بالذائقة الفنية من خلال الأصوات اللي عنا ومن خلال العازفين اللي عنا.
3: صحيح كلامك صحيح برشا. كيت فيها أنا لين أحيانا تكوني بعض العداوات والمشاكل، لكن هذاك رأيي أنا.
2: ما هي كلمة الحق توجع.
3: هذيك هي هذيك إن شاء الله إن شاء الله ربي يصلح حالنا ونكونوا غيرين على بعضنا أكثر.
2: إن شاء الله.
3: ناقص فما ناقص فما الغيرة في بعضنا ومحبة في بعضنا، ما ناقصنا شيء، عنا كل شيء. نقصنا بركة احنا نحبوا بعضنا ندعموا بعضنا، وأبسط أضعف الإيمان وأبسط أشياء حتى فنان ما يروقلكش مش لازم تدخلوا في حياته تحب توجه بزابي العروي قال بيناتنا فلسة
2: بذبت
3: انه عادي باش محمد جبالي مثلا ما يعجبكش ولا فلان ولا فلان، فهمت كيفاش؟ ومستاش عطي رأيك لكن في حدود، أما أحيانا تفوت التعليق وأنه ما عنديش علاقة لا بالذوق لا كل شيء في شخصك أنت معناها، فهمت؟ فما للأسف نقوله، لكن هذيك علاش نحن وأحيانا تلقى التمجيد لبعض أشباه الفنانين، فهمت كيفاش؟ ولا ناقصة شوية محبة شوية غيرة في بعضنا وكهو،
2: واحترام احترام لخصوصيات الآخر. راهو إذا كان احنا نختلف في وجهات النظر تبقى عند وجهات النظر، ما ندخلوش في خصوصية العباد وفي حياتهم الشخصية وفي تركيبتهم النفسية وغيرها، هذاك أمر بعيد ما يلزموش يتجبد. معناتها نبدأ نقعدوا راقيين ونقعدوا في مستوى الفني متاعنا الثقافي متاعنا، الثقافة اللي مفروض ترقى بمستويات الناس وبأخلاقهم.
3: اي نعم ان شاء الله ان شاء الله باقي عنا امل، لكن كما قلت معناها لكن ديما مازال خير في بلادنا، فما ناس تقدر وتفهم وتغير على الفنان التونسي ويعاركوا على الفنان التونسي، وهذا ان شاء الله غدا نشوفوه في سهرتنا في سهرة الاختتام. انا نوعدهم بسهرة متنوعة كما سبق قبل باغاني كما قلت اللي حبوها والاغاني جديدة، سهرة متنوعة ان شاء الله في اختتام مهرجان منسير دولي من هالمهرجان العريق هذا الكبير، وشرف لكل فنان يكون موجود على المسرح نتاعو. يا ربي ان شاء الله وفقنا ونعملوا سهره متميزه كما السهرات اللي سبقوا ان شاء الله وخير.
2: يعيشك بارك الله فيك صحه الابدان ان شاء الله كل التوفيق. يعيشك كل التوفيق ان شاء الله. مرحبا بك في المسير. مرحبا بك في اختتام مهرجان المنسيرة الدولي. غدوه باذن الله يكون لك موعد مع جمهورك العريض فاطربنا وابدع.
3: ماتي
2: تحياتي الى اللقاء.
3: شكرا.

0: إذا إن شاء الله يا ربي هالغنية هذية وبقية الأغاني اللي تحبوها من الفنانة محمد جبيري تسمعوها غدوة إن شاء الله من خلال حضوركم إن شاء الله يا ربي الحفل الفنان محمد الجبيري في اختتام فعاليات مهرجان المناسيرة الدولي في دورته 53 غدوة بإذن الله. نعود نذكر إذا مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. برشا سألتوني على مسألة الفاتورة والمشاكل اللي تعترض البعض يقول لك أنا ما نعرفش الفاتورة شنية وخذيت ورقة على أساس فاتورة طلعت ماهيش فاتورة فما شكون زاد قال لي أنا نعمل فاتورة وساعات نغلط إلى أن نقطعها الفاتورة هكية وناخذ ورقة أخرى نعمرها. قلت لي ما لا ناخذ المعلومة من مصدرها ونفهم شنية الفاتورة شنو دور الفاتورة وشنية التنصيصات الوجوبية اللي يلزمنا نلقاوها في الفاتورة وفي صورة ما إذا كانت ثم غلطة في الفاتورة بالزيادة ولا بالنقص شنو يلزمنا نعمله. لهذا الغرض نستضيف اليوم الأنسة سامية العكاري مختصة وخبيرة في مجال المحاسبة والجبال. نقول لها أهلا وسهلا بك. مرحبا منورتنا برشا.
1: عسلامة مدام رفقة. مرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا على الدعوة. سعيدة جدا لليوم دعيتوني لإذاعة المناستير.
0: شكرا لقبولك الدعوة
1: في موضوع يخص الحياة اليومية الاقتصادية موضوع مهم اللي هو الفوترة. واليوم إن شاء الله نفيد المستمعين الكرام بالمعلومة المعلومة الجيدة.
0: يعطيك الصحة. إذا هالفاتورة هذه شنو الفاتورة ساق بالكل شيء إحنا؟
1: الفاتورة هي وثيقة تثبت الإنجاز عملية بيع أو عملية أو إزداء خدمة وكما معناها تبين طبيعة العملية قيمة معناها شكون من الأطراف اللي موجودين في الفاتورة اللي هو البائع والمشتري كذلك شنية القيمة متاع البضاعة أو الخدمة المزداد زي تعريف للفاتورة معناها وكنقولوا فاتورة معناها بطريقة مبسطة نجموا نجيبوا على الأسئلة التالية اللي هي شكون قام بالعملية البيع شكون هو الحريف ماذا معناه شنو بعنا شنية الخدمة المزداد ما هي الخدمة المزداد متى تمت العملية ما هي القيمة المالية والأداءات المستوجبة. كما أنها من ناحية جبائية الفاتورة ما هيش مجرد ورقة تجارية راهي وسيلة إثبات العمليات ومتابعتها جبائيا ومحاسبيا
0: معناها عندها قيمة قانونية كبيرة وقيمة اقتصادية كبيرة. به هل فاتورة هذه في العادة نلقاوها فوقها نومرو زادة
1: الرقم.
0: بالتالي كي نقولوا فما رقم نقولوا فما تسلسل في الفواتير معناها أنا كي نغلط في فاتورة في كتيبة عندي الإمكانية باش نقطعها ولا لا.
1: بالنسبة إذا تم إصدار الفاتورة نهائيا راهو نجم نعمل إلغاء للفاتورة اللي مثلا احنا كي نقولوا فواتير تم رقم نتاعها مثلا في 2026 من رقم واحد حتى الرقم نقولوا معناها البائع أو مزدي الخدمة وصل الفاتورة رقم 200 من 2000 في 2026 مثلا احنا في الفاتورة رقم واحد بعد فترة فما غلطة في الفاتورة مثلا اسم الحريف أو الكود أو معناها رقم الفاتورة غلط في عوض رقم واحد بتتر معناها حتى رقم اثنين دونك إذا أصدارها تم إصدارها نهائيا للحريف يتم إلغاء الفاتورة والمونسيوني معناها اللي هو annul et remplace معناها إلغاء تلغى وتعوض.
0: وين نكتبوها annul et remplace معناها تلغى وتعوض؟
1: تنجم تعملها مونسيون سور لا فاكتور حتى بالستيلو annul et remplace. أما الفاتورة معناها فما يصير فما فاكتور نقول احنا دافوار وإلا ما فاتورة خصم معناها تسمى بالعربية احنا ديما كي الفاتورات نتاعنا كلها بالفرنسية معناها تقرا بالفرنسية دونك الفاكتور اوريجينال هي باش تكون فاكتور 1 2026 الفاكتور دافوار تكون نجم تكون فاكتور دافوار نيميرو 1 2026 دونك اذا اني غلطت في الفاتورة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اللي هي نكتبوا فاكتور دافوار مثلا هي الرقم نتاع الفاكتور دافوار 1 2026 سور لا فاكتور 1 ولا 2 ولا 3 اللي هي معناها فيها الغلطة معناها سواء في رقم الفاتورة أو المبلغ. بالنسبة للمبلغ إذا يتم معناها فما غلطة في المبلغ راهو فما مثلا الأداء على القيمة المضافة يتبدل. المبلغ مثلا نقول احنا أورتاكس الخالي من الأداء على القيمة المضافة زيادة معناه نجم يكون تبدل سواء أكثر أو أقل، دونك نجم نبدلوها الفاتورة
0: هو ساعات
1: فاتورة أخرى.
0: أي تبدأ المبالغ كلها صحيحة، نجي مثلا في المبلغ بلسان القلم ونغلط.
1: تنجم أنا قلت لك معناها إذا احنا تم إلغاء إصدار فاتورة نهائيا تنجم معناها تتصل بالحريف متاعك وتعمل له فاكتور دافوار اللي هي معناها فاكتور خصم من على الفاتورة هذيك اللي صارت فيها الغلطة وتعود فاتورة جديدة ومعناها فاكتور اون صارت فيها فاكتور دافوار وتعود فاكتور نومرو جديد معناها فاكتور دو ولا تروا اللي بعدها معناها سكسيسيفمون تقوم بفاتورة جديدة على معناها سواء إزداء الخدمة معناها اللي غلط فيها وإلا البضاعة اللي بعتها وغلط في الفاتورة فيها.
0: باش نرجع للتنصيصات الوجوبية في الفاتورة. ساعات احنا ناخذ وثيقة من عند البائع لكن يتضح فيما بعد انها مش فاتورة، فشنية التنصيصات الوجوبية؟ نعود نرجع للموضوع هذي الوجوبية اللي لازمها تكون موجودة سينو هذيك كل شيء تجي إلا فاتورة.
1: نجيبك على انت قلت ساعات تظهر ما هيش فاتورة، نبدأ بالإجابة على السؤال متاعك. فما احنا نقوله لا فاكتور معناها الفاتورة أو وصل ترسليم أو وصل معناها الخروج اللي هو بون دو سورتي أو بون دو ليفريزون. ساعات مثلا اني نكون مزدي الخدمة أو البائع نخرج للحريف متاعي بون دي ليفريزون والا معناها بون دي سورتي. نحكي مثلا او نيفو نقولوا اني مثلا تاجره خرجت له من لول بون دي ليفريزون بون دي فاكتور وعطيته له، ما عطيتوش الفاكتور مثلا في اخر الشهر ولا الفاكتور من بعد ما خرجتها لهش، دونك البون دي ليفريزون هذيك وصل التسليم او وصل خروج البضاعه ما يعتبرش فاتوره ويلغى في المحاسبة في صورة مراقبة معناها جبائية تصير الإلغاء متاعه. علاش؟ خاطر لازم تكون موجودة مونسيون فاتورة على يا إما بيه الفاكتور معناها كي نقراو بالفرنسية بيه الفاكتور معناها وصل تسليم فاتورة أو فاتورة. لازم تكون المونسيون مكتوبة فاتورة.
0: كلمة فاتورة
1: موجودة باش معناها يصير من بعد احتسابها وأخذها بعين الاعتبار في المحاسبة وفي الجبائية وفي المراقبة الجبائية.
0: كعنوان فاتورة شنو آخر يلزم يكون موجود؟
1: نرجع طوال للفاتورة شنو البيانات المهمين اللي معناها لازم يكونوا فيها الفاتورة. ساعة تحمل اسم الطرفين معناها البائع والمشتري أو مزدي الخدمة والحريف متاعه معناها الاسم واللقب متاع البائع أو مزدي الخدمة أو الريزون سوسيال نقوله تسمية اجتماعية إذا كانت شركة ساعات اسمها مثلا سوسيتي إكس. إذا كان مثلا شخص طبيعي نجم يكون عنده كما نقوله تسمية اجتماعية ولا يبدأ باسمه واللقب متاعه. ولازم يكون موجود العنوان متاع البائع، المعرف الجبائي، رقم الهاتف، نجم يكون حتى الريب بانكير موجود زي ده وإلا معناها المعطيات البنكية، نجم يكون زي ده رجستر دو كوميرس موجود زي ده متاعه. وبالنسبة لل معناها الحريف اسم الحريف التسمية الاجتماعية الكود فيسكال متاعه والأدريس متاعه هذوما المعنيين المهمين بالنسبة للحريف. أما أني كبيعة أو مزدي خدمة لازم الانفورماسيون متاعي الكل يكونوا موجودين باش الحريف متاعي بعد يخلصني وإلا مثلا إدارة الجبية كي ترجع معناها للمعلومات معناها واللي فاكتور دو فونت متاعي الكل تلقاهم. احنا مثلا المحاسبين ما نقولوش صحيح هي فاتورة أما نقولوا نوت دونوري فاتورة أتعاب. دونك لازم يلقاو الفواتير متسلسلة معناها نتاعي ويلقاو المعطيات نتاعي الكل موجود. بالنسبة للفاتورة كما قلت لك معناها المعطيات نتاع البائع والحريف لدو موجودين معناها. وبالنسبة للبيانات الفاتورة لازم تكون ديزينياسيون اللي هي مثلا شنية السلعة اللي بعتها، فما يبدأ مثلا كود ديزينياسيون لو بري اونيتير نتاع السلعه اللي بعتها، الاداء على القيمه المضافه معناها لي تو نتاع الاداء على القيمه المضافه، والمبلغ الجملي للفاتورة، المبلغ الجملي للفاتورة موجود يبدأ معناها اون لتر اي اون شيفر اون لتر، معناها زوز يلزمهم يكونوا موجودين في الفاتورة. كيما نجموا زادا نحدوا في الفاتورة طريقة الدفع، معناها مثلا بار فيرمون بانكير بار اسبيس بار كمبيال، معناها بريت نقولوا كمبيالة، والا مثلا بار شيك، معناها تنجم تحدد طريقة الدفع والوقت نتاع الدفع زادا، معناها هذوما زادا من المكونات اللي نجم يكونوا في الفاتورة.
0: وما تنسيسات اختيارية خاطر ساعات ما نلقاوهاش،
1: اما المهمين اللي هما المعطيات نتاع البائع والحريف، معناها بالنسبة للاسم واللقب، المعرف الجبائي، العنوان، رقم الهاتف، هذوما لازم يكونوا ما بين الأطراف الزوز موجودين. وبالنسبة للبيانات معناها الخدمة المزدات أو السلعة اللي تباعت، لازم زادا يكونوا موجودين في وسط الفاتورة.
0: بالنسبة للفاتورة الإلكترونية لو كانت تعطينا لمحة صغيرة عليها ما بين الفاتورة العادية والفاتورة الإلكترونية، فما اختلافات؟
1: الفاتورة العادية هي فاتورة معناها ورقية، يا إما تتكتب بالديد أو يتم معناها كما نقولوا معناها نخدموها على الحاسوب، فما لوجيسيال معناها برمجة معينة معناها نقولوا لفاكتورة لوجيسيال دو فاكتوراسيون، نقوموا معناها بإخراج الفاتورة على الحاسوب، وإلا فما اللي معناها يكتب باليد فاتورات ورقية ما زلنا نستعملوا فيهم التو. بالنسبة للفاتورة الإلكترونية، هو جاء القانون في 2015 معناها قال اللي لازم معناها فما مؤسسات معينة مثلا اللي يتعامل مع المؤسسات العمومية والكل نجم معناها يخرج الفاتورة الإلكترونية. قد ما تطبقش القانون في 2025 حبوا يزيدوا معناها كما نقولوا طريقة صار ما باش يصير التطبيق متاع من 1 جويلية 2025، التطبيق متاع الفاتورة الإلكترونية فرضوها على المؤسسات الكبرى. وفي أول جانفي 2026 زادوا مزدي الخدمات اللي هما مثلا المحاسبين اللي عندهم حرف، معناها اللي توسكي سيرفيس إزداء خدمات. بالنسبة للفاتورة الإلكترونية هي يتم كما نقولوا حسب برمجة معينة طريقة إلكترونية، معناها تحددها يحددها القانون مثلا عن طريق التتيئ.
0: باهي، ان شاء الله تكون المعلومة وصلت السادة المستمعين والمستمعات. كلمة ختام معناتها توجهها انت لأصحاب المشاريع بخصوص الفاتورة، فماشي حاجة او نصيحة تحب تقولها لهم نختموا بها اللقاء؟
1: اي الفاتورة وثيقة مهمة جدا بالنسبة لل معناها للبائع او المشتري، معناها والا مزدي الخدمات والحريف نتاعو. علاش معناها لازمها تكون مرقمه باش تعرف انت شنو الفواتير اللي معناها عندك، وزادة كوثيقة إثبات المعاملة متاع البائع والحريف، وبالنسبة زادة في صورة معناها مراقبة جبائية، معناها نلقاو الفاتورات متاعنا موجودين في المحاسبة، واللي هي تثبت عمليات اللي قمنا بهم معناها على طول العام أو طوال سنوات، في صورة مثلا مراقبة جبائية نلقاو روحنا معناها الكونتابيليتي متاعنا اون بوني دي فورم كيما نقولوا.
0: قداش لازمنا نستحفظوا عليها من عام الفاتوره نتاعنا؟
1: هما يقولوا 10 سنوات، اما توا جبائيين خاطر في الاكثر معناها كي تكون انت تقوم بالواجب الجبائي نتاعك معناها يرجعوا لك الكاترون، معناها كي تكون قاعد الدكلاري والكل يرجعوا لك 4 سنين، معناها اذا انت مثلا عندك برشا اغفالات نتاع كيما نقولوا مثلا 7 سنين ولا 8 سنين راهم يرجعوا لك للسنوات الكل.
0: الفاتورات تستحفظ بهم عندك انت ولا تعطيهم للكونتابل نتاعك؟
1: هو دو بريفيرونس يكونوا مثلا 3 فاكتور، الفاتور معناها الفاكتور اوريجينال تكون سو 3، معناها تكون عندك منها
0: 3 نسخ
1: معناها اصليه، واحدة تمشي لكونتابلي، واحدة تقعد عندك، والأخرى في صورة مثلا مراقبة أو مطالبة معناها تعطيها معناها واحدة تعطيها للحريف وواحدة تمشي للمحاسب والأخرى تقعد عندك معناها بصورة مراقبة نجم ترجع، وإلا مثلا حاجتك بمعلومة تلقى الوثائق متاعك عندك معناها مش عند الكونتابلي تقول ألو كلم الكونتابلي معناها باش يجيب لك الفواتير تلقى معلوماتك بسرعة معناها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شاء تكون الفايدة وحصلت للسادة المستمعين. حاولنا نطرحوا أكثر التساؤلات اللي طرحوها عليا الحقيقة فيما يخص الفاتورة. ما زلت تكون عندنا لقاءات أخرى مدام سامية إن شاء الله في لقاءات قريبة بإذن الله تكون حاضرة معنا. لأنسى سامية العكاري خبيرة في مجال المحاسبة والجباية، إن شاء الله نتلقى في حصص مقبلة حتى نواصلوا مع بعض المفاهيم في علاقة بمشاريعنا.
1: يعطيك صحة يعيشك مدام ذكرى، وشكرا للمستمعين إذاعة مونستير الكل.
0: يعيشك، شكرا جزيلا. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نرجعكم بعد شوية، تبقى معنا مستمعين.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. نوصل توا لفقرة التكوين المهني والتعريف باختصاصات. اليوم إن شاء الله في مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي مدام نجد الخضراوي، مكلفة بالإعلام والمرافقة والتوجيه، أو بالإعلام والتوجيه والمرافقة بهذا المركز. لنقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورتنا مدام.
1: عسلامة رفقة، عسلامة، تحية طيبة لكل مستمعي ذات المستير وكل أهلينا في المستير. واليوم نفرحانة برشا بوجودي معك عبر أثير إذاعتكم، ونشكركم شكر خاص على أنكم في كل مرة على هذه الاستضافة، وعلى أنكم في كل مرة ما تردوش باش تستقبلونا، يا أما بحذاكم يا أما عبر الهاتف، باش نعرفوا بالمركز نتاعنا وبأهم العروض والمستجدات في المركز.
0: إلا لا، مرحبا بك، منورتنا ديما، توحشناك برشا مدام نجيت.
1: يعيشك يعطيك الصحة.
0: نستقبلكم من جديد. حتى تقدم لنا فكرة اليوم على مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلة بالقصرين، شنو مختلف الاختصاصات الموجودة اليوم بالنسبة للبلاتفورم؟ مازالت مفتوحة وإلا لا؟ وصلتوش لطاقة الاستيعاب اللي حاجتكم بها؟ ثم المستجدات اللي عندكم، لك الكلمة تفضل.
1: مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين هو موجود في وسط الولاية في وين البنك سنترال، هو مركز إشعاع في الولاية. بالنسبة للاختصاصات الموجودة فيه والمبرمج لدورة سبتمبر ونوفمبر، عنا في شهادة الكفاءة المهنية عنا ثلاثة اختصاصات مبرمجين، اللي هما عون في صناعة الملابس وخياط للرجال والنساء ومجهز حراري وصحي اللي هي لوبلومبي. وعنا في شهادة المؤهل التقني المهني، عنا تقني في تصميم وتقنية الملابس، وعنا تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء، وتقني في صناعة الملابس. بالنسبة لكل هذه الست مجموعات هذوما، عنا اختصاصات تعبت وعنا اختصاصات مزيد. بالنسبة للتقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء دورة سبتمبر، خاطر نحن عنا زوز مجموعات، مجموعة في سبتمبر ومجموعة في نوفمبر. بالنسبة لمجموعة سبتمبر تعبت وديجا الاختصاص تفك، بالنسبة لمجموعة نوفمبر مازالت العبيد تو تدخل على المنصة وتسجل، ومرحبا بالناس الكل. عنا زادة تقني في تصميم وتقنية الملابس، هو اختصاص مازال محلول ومازلنا نقبله فيها، طالبين فيه 20 بلاصة، مازلنا إلى حد الآن نقبله. عنا تقني في صناعة الملابس برمج لدورة نوفمبر، زادة مازال محلول. عنا عون في صناعة الملابس مازال محلول ومازلنا نقبله فيه، خياط للرجال والنساء مازال زادة. عنا المجهز الحراري والصحي صعيد جاهز كتعب وصعيد سكر. بالنسبة للمستجدات، نحب نبشر كل طالبي التكوين انه عندنا اختصاص جديد، اختصاص كان يعني برمجناه وحطيناه في السنتر نظرا للاقبال الكبير وللعبيد اللي جاي وتسال عليه، اللي هو تقني في المسانده في اعلامية التصرف، واللي باش تقبلوا فيه 20 بلاصه ان شاء الله، وهو محلول دورة نوفمبر. كل واحد مهتم بالاختصاص هذا ولا بالاختصاصات اللي تطرقت لهم وكل شيء، مرحبا بكم يدخلوا على المنصه www.vatp.tn ويسجلوا، مرحبا بالناس الكل.
0: هو شفت انت وقت تحكي لي على الاختصاصات، توقعت ان هي الاختصاص الاقل اقبالا من قبل
1: هي على الخياط
0: اي بارتو، معناها تعرف في كامل انحاء الجمهوريه في مختلف مراكز التكوين المهني. ثم هذه العزوف اللي ما فهمناش التو علاش، بيان كو احنا التوجه كبير برشا لبناتنا في مجال وبلادنا في مجال النسيج، وحتى في المناطق اللي هي اختصاص النسيج معناها اساسي في الاقتصاد نتاعها، ثم هالعزوف يا اخي توا ما عرفناش كيفاش نجموا نستقدموا شبابنا حول هذه الاختصاصات.
1: والله رفق نحب نقول لك حاجه مهمه برشا، نحب بالحق نحب نقولها لك ونحب نمررها من خلالك انت ومن خلال الدعم نتاعكم للعبيد. مثلا في المركز نتاعنا نعمل متابعه لخريجي المركز، صدق يا رفقه ان نحن ما نلقوش حتى واحد في الخياطه بطاله. اي تعرفي جاء عندي مؤسسات اقتصاديه نتعامل معاها الحقيقه، وهي تحب على متخرجين وكل شيء. وقت اللي يجي وتجيني عرض من مؤسسه معينه في الاكساء وكل شيء، ونطلب ونحاول اني نمشي نتصل بالمجموعات نتاعنا المتخرج وكل شيء، نلقى العبيد الكل تخدم. وديما نفس السؤال اللي تطرح، نقولنا علاش ما فماش بطاله في الاختصاصات ككل، راهو من السي بي للبي تي بي للسي سي الناس الكل تاخده والناس الكل تحل في ليزاتو اللي يمتها ما نلقاش ليه. متصوري يطلبوني في 50-60 بناية ولا متخرج ما نلقاش ليه حتى 10، خاطر العبيد الكل كي نطلبها نعمل لونكيت نتاعي ونلقى العبيد الكل وما نعرفوش إلى حد هذه الساعة علاش فما عزوف من الشباب على الإكساء وعلى لبيبون ما نعرفوش إلى حد الآن. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي في المستقبل إن شاء الله نعمل أنكيت به وإن شاء الله نتبع استجارات ونتبع طالبي التكوين وإن شاء الله نلقوا إن شاء الله نعملوا هكا دياجنوستيك وتشخيص علاش فما عزوف في الإكساء.
0: شوف كي تلقاو نتيجة بالله قولي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. والله تعرف ديما ديما يجيني نفس نفس هك نقول علاش اختصاصي خدم اختصاصي نجم نحلو بيه. وكما تعرف اليوم يعني الموضه ولات ما عادش انك تشري الجاهز. اليوم انت تحب تدخل على الانترنت وتشوف وتحب تاخذ موديل معين وتهزه للخياط وتهزه للتاج باش تخيطوا. علاش فما عزوف على الشباب؟ يمكن للشباب خاطر تعلم بالجاهز وتعلم على حاجات جاهزه وكل شيء، هذاك علاش يمكن فهم العزوف. وان شاء الله يا ربي نلقوا في المستقبل التشخيص علاش هالعزوف هذا.
0: جوستمون هو شفت احنا في معناتها حتى في مجال النسيج والخياطه عموما معناتها احنا نحبوا نمشيوا للشكون يصنع لنا الحاجه اللي على كيفنا، معناتها الدور قداش من مره على معناتها محلات الملابس الجاهزه يتلقى حاجه ما تتواتيش المورفولوجي نتاعك، يتلقى الوان ما تمشيش مع لون البشره نتاعك، يتلقى مثلا حاجات شرجي على الاخر ولا ساعات تلوج على حويجه شرجي ما تلقاهاش. دونك ديما عندك حاجه في مخك اللي زيك ما وصلت ليش، فتتمنى تلقى شكون اللي يعمل لك حاجه خاصه بك انت، معناها خاصه ما بالمورفولوجي نتاعك بلونك بمعتك ربي الكل عاده ما تلقاش. والسؤال المتواصل هو علاش ما فما عزوف؟ البعض يعتقد انه راهو اذا كان باش يتعلم الخياطه راهو باش يمشي يخدم كان في المعامل، واحنا الاشكاليه نتاع المعامل في السنوات الاخيره بيان كو راهي تطورت المساله ولات فما تغطيه اجتماعيه وفما حرص على سلامه العاملات والعاملين في قطاع الخياطه، ولات حتى مثلا فما كراسي معناها خاصه بهم في القاعده باش ما توجعلهمش الرقبه والظهر، معناتها برشا حاجات تطورت وتبدلت. ايه فيكسا ما زلنا نغزروا بالنظره التقليديه
1: حتى العروض نتاع المؤسسات الاقتصاديه تجينا راهم يحطوا لهم الامتيازات
0: مع النقل ومع الاقامه في بعض الاحيان.
1: الحقيقه فما برشا امتيازات ما كانتش في يوم ما متوفره، ومع ذلك الى حد الان المؤسسات الاقتصاديه نتاع الخياطه قاعده تعاني من قله اليد العامله ومراكز التكوين المهني قاعده تعاني من العزوف نتاع الشباب والشابات عليها. وإن شاء الله يا ربي في القريب العاجل نلقوا حل الحكاية هذه
0: إن شاء الله بإذن الله. الاتصال بكم بلا أكثر تفاصيل، كيفاش نجموا نتصلوا بكم؟ على صفحة رسمية على تليفون؟
1: عندنا ديجا نحن عندنا الصفحة الرسمية مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين، واللي هو كل التساؤلات وكل التدخلات اللي قاعدة تجينا عليه قاعدة تلقى في إجابات عليه. عندنا زيادة رقم الهاتف اللي هو 77-474-211. إلى جانب أن نحن موجودين ديما في المركز، وكل من يجي ويتعدى ديجا هو الموقع نتاع المركز قريب من كل شيء، يعني مرحبا بهم في كل مراكز الولاية. عندنا مكلفين بالعلم والتوجيه موجودين غادي للإجابة على كل الاستفسارات
0: إن شاء الله بإذن الله. الاختصاص الجديد ذي توقع له إن شاء الله فما أفاق واعدة بالنسبة لي.
1: شوف هو من ناحية الطلب نتوقع أنه هو بش يكون عنده أفاق كبيرة وبش يكون عنده يعني إقبال من الشباب كبير، كما تعرف أنت الانفورماتيك والعباد الكل والشباب الكل يحب على الانفورماتيك. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بش يكون عنده إن شاء الله يعني إقبال، وإن شاء الله بش نعمل به الرومب ليستاج. وديما الهدف أنه هو الشاب وقت يجي يكون هو فتسفي يعني بالتكوين اللي بش يلقاه في المركز.
0: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لكم مدام نجاة الخضراوي مكلفة بالعلم والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين والعمل المستقل بالقصرين. سعدت كثيرا بمصافحتك وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى وتبشرني وتقولي اللي فما نسبة امتلاء كبيرة برشا في كل الاختصاصات ولا سيما منها اختصاص جديد. تفضل لله.
1: والله شوف هو راه ونحن في ولايه القصرين بصفه عامه ويمكن فينا في جميع ولايات الجمهوريه راهو الى حد الان الشاب وقتاش يبدا عنده البحر في الصيف بيان سور عنده البحر عنده خرجات وعنده دخلات يجي في اخر الصيف ويبدا يخمم. فما برشا صحيح فما من اول الصيف فما عباد باش تخمم من اول الصيف شنو باش تعمل، اما راهو الاغلبيه سيرتونا في القصرين وبحكم الخبره في المركز وكل شيء الاقبال ديما يجي في النصف الثاني من اوت. إن شاء الله يا ربي للاختصاصات اللي مازالت ما تعبتش، عندي امل كبير ان هي باش توصل تعبي وباش توصل تلقى قبيل يعني استقطاب من الشباب ان شاء الله. وان شاء الله في القريب العاجل نكلموك نقول لك راه صايي عندنا رومبليساج عندنا وليدات وبنيات، والهدف الكبير انه هو كل وليد وكل شاب وكل شاب ما وصلتوش المعلومه ان شاء الله من خلال اذاعتكم ومن خلال برشا يعني اتصالات وكل شيء ان شاء الله يا ربي توصل ان هي المعلومه توصل للعباد الكل وكل واحد ياخذ الاختصاص اللي يحب عليه
0: ان شاء الله باذن الله. اسمعني مدام نجات، احنا خصوصيه تونسيه كي يعرف السيت باش يتسكر مثلا اليوم نصف الليل، نصف الليل الدرج يدخل، دونك احنا ديما نخليه شوارنا لاخر دقيقه هكا خصوصيه تونسيه، ما نحبوش في الوسع وفي الخمو في برشا حاجات مع بعضهم، دونك نوليو نخليو الحاجات المهمه نتاع اخر دقيقه.
1: هذا هذا اللي قاعد ناكد لك فيه، يعني خلوه ديما في اخر لحظه
0: من صحيح صحيح.
1: وبالرغم راهو بالرغم نحب نقول البارشا طبيعه ديما من خلال اذاعتكم نقول لهم راهو اختصاصاتنا في التكوين المهني راهي بيت تشغيليه كبيره
0: بالزبط.
1: اختصاصات واعده، اختصاصات تنجم تضمن لك مستقبل مهني باهي. سارعوا باش تدخلوا المنصه وسارعوا باش تاخذوا حضوركم، راهي عندنا بارشا اختصاصات قاعده تعبي من الاول، ويمكن انت تخلي روحك لاخر لحظه اما راهو نجم في اخر لحظه ما تلقاش الاختصاص اللي حاجتك بيه هذاك، علاش سارع وادخل المنصه وسجل وريق امورك قبل ما تفكر الاختصاص وتفكر المنصه.
0: يعطيك الصحه، ما نقعدوش من بعد نتبكاو ونقول واه بالبيستونات وعلى خاطر فلان عنده فلان ولا خاطر كذا، خاطر احنا عمرنا كان نردوا حق فينا احنا وفي تاخيرنا في القيام بما يجب علينا القيام به. على كل حال كل التوفيق للجميع، إن شاء الله ربي معاكم مدام نجات، تحياتي لكامل الفريق اللي معاك في المركز وتحياتي لكل شبابنا اللي إن شاء الله ديما يخمم بطريقة إيجابية في التكوين المهني كحل من الحلول للخروج من أزمة البطالة، لكن أيضا لبناء مستقبل واعد. هيك نوصل معاكم لنهاية اللقاء مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا أيمن الشابي بارك الله فيك، تحياتي لك هويدا بن سيسي، تحياتي لك شدوى، أهلا وسهلا بك لطفي مكي، مرحبا نورتنا برشا. تواصل اللقاء مع بقية البرامج في إذاعة المنسير، إلى اللقاء.

0: وتمام الثالثة بعد الزوال هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية. في السياق ذاته أكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم أن سقف الانتظارات من المجلس مرتفع جدا نظرا لما شهدته المنظومة التربوية خلال حوالي عقدين من الزمن من اضطرابات وقرارات عشوائية مما انعكس بالسلبي على المرفق التعليمي العمومي. انطلقت اليوم عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم، وأكدت غرفة صانعي الكراس المدرسي استقرار أسعاره وعدم إقرار أي زيادة في الأثمان. في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي للحبوب 26 و2027 و2000، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن أسعار بيع البذور. فبالنسبة للبذور الممتازة للحبوب تقدر ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والترتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المر حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار، وأوضحت وزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية تقدر ب 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري. مع القطاع الفلاحي دائما انطلق موسم جني وتجميل.

0: يعين بالتحويل بمدينة غرومبالي التي تضم 5 محطات تحويل وسط تقديرات إصابة هذا الموسم بنحو 5000 طن. وقال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغرومباليا شكري بوزيري إن القطاع يواجه صعوبات ناتجة عن تراجع المساحات بسبب شيخوخة الكرومة وتوالي 6 سنوات من الجفاف، مشيرا إلى أن الفلاحين يسعون لإعادة تجديد الزراعات لكنهم يصطدمون بنقص المشاتل السليمة في السوق. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدماتها زقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك ردا على الشائعات والمخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. في الأنباء الدولية، نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد نصت أصلا على مهلة مدتها 60 يوما، واتهمت الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع من توقيعها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنستير انطلاقا من 8 متاع الليل. إذاعة المنستير
1: دقيقة صحة. مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج موجة ورا موجة لليوم الاثنين 17 أوت 2026. من الآن إلى حدود الخامسة مساء إن شاء الله نعديو مع بعضنا أمتع الأوقات. بعد شوية باش يكون لكم موعد مع الأستاذ جلال بن سعد في تقديم لفقرة حل البيبان، باش تعرفوا اليوم على باب تونس غار الملح. بعد يكون لكم لقاء مع زميلي الأستاذ محمد أحمد مخلوف، ثم ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، اليوم باش يتعرض لمهرجان المسرح في الصحراء. في الساعة الثانية باش يكون اللقاء مع ديما القدام، اليوم باش يكون اللقاء مع آية رويني واستضافة للسيد حاتم سليمان رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا وعدد من أعضاء الجمعية، باش يحكيوا حول المشاركة التونسية المتميزة في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين. ثم الموعد القار مع صادق عمار في موش صحيح. آخر اللقاء باش يكون مع فقرة على الخط، ضيفتنا اليوم الزميلة الإعلامية عفاف الغربي للحديث حول مشروعها البحثي للحفاظ على نبتة البوسيدونيا بوسي 2050. يرافقني في هذا العدد لطفي المكي هويدا بن ساسي، وأكون معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاكه.

0: 23 دقيقة مازلنا مواصلين في الموجة وراء الموجة. أولى فقراتنا ستكون مع الأستاذ جلال بن سعد في فقرة حل البيبان. اليوم باش تعرفوا على باب تونس غار الملح.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نمشي إلى برج باب تونس بغار الملح بولاية بنزرت. برج باب تونس حصن عثماني تم بناؤه سنة 1659 ميلادي، يشرف على البحر المتوسط ويقع في مدينة غار الملح الجميلة ببنزرت، ويتميز بتصميمه الهندسي الدائري. برج تونس بغار الملح حصن عثماني في ذاكرة البحر المتوسط، برج لازاريت الذي ينتصب على شاطئ مدينة غار الملح المعروفة بالمدينة الحالمة. هذا البرج الذي يعرف بباب تونس من أهم المعالم الأثرية في الشمال الغربي، وهو آخر ما شيده العثمانيون في تونس. هذا البرج المعروف كما قلنا بباب تونس هو جزء لتحسين هذه المدينة، ونلقاو معه حصنين آخرين، أحدهما يطلق عليه هذه المنطقة الحصن الوسطاني، والثاني الحصن اللوطاني. واعتبرت السلطات التونسية حصن باب تونس من المعالم الأثرية من 1922. وبحسب الباحث عماد سولة الباحث بمعهد التراث اللي حكيه بالتفصيل وأغلب المعطيات خذتهم منه، يقول أن هذه الأبراج الثلاثة اللي قلنا عليها هي باب تونس والحصن الوسطاني والحصن اللوطاني، هذه الأبراج الثلاثة تحمل أنماطا معمارية دفاعية، وكان الهدف منها هو تشييدها ضد الإسبان. كما تحول حصن باب تونس في الفترة الاستعمارية 1881 إلى 1956 إلى سجن فرنسي. ويبدو برج باب تونس دائري الشكل من الخارج، يحيطه خندق مائي دور به باش من الناس ما تنجمش تهرب والمساجين ما تنجمش تهرب. والمنفذ الوحيد للبرج هو باب رئيسي مطل على المدينة، تتصدره لوحة تعريفية باللغة العثمانية بهذا الباب. هذا برج باب تونس بغار الملح، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مواصلين في موجة وراء موجة، حدث ولا حرج. صاحبني اليوم زميلي وصديقي وعشيري محمد أحمد مخلوف. مرحبا بك يا محمد.
1: مرحبا وليد، ومرحبا بكيف السادة المستمعين. بالحق معنا عنا مدة طويلة ما تقابلناش مع بعضنا في الاستوديو، وهي جات الفرصة.
0: هذه أول مرة في استوديو جديد.
1: أي الحمد لله، أول مرة هي. صحيح.
0: أيوة، وديما أنت محمد تعطينا هكا مواضيع تبدأ طريفة ورشرشي شوية بين ظفري.
1: نحاولوا.
0: هذه حاجة ميزة بها برشا، مع العلم إنه محمد أحمد مخلوف شخصيا أنا اكتشفتك جديد، اللي أنت يعني ما شاء الله عليك يعني في الجانب المسرحي. شخصية تبارك الله عليك، يعني قدمت يعني أعمال كل أسبوع، قاعد تقدم في حاجة مزيانة، وتقدم الحقيقة في إضافة حقيقية لموجة وراء الموجة.
1: نشكرك على كلمات الباهية المشجعة هذه.
0: يعيشك يا محمد أحمد. اليوم ليش بتحكينا؟
1: اليوم باش نحكيه على الوضع الموجود فيه التونسي توا، متاع الصفوف ومتاع الجري وراء الماء القوه معناها، فما وبرشا حاجات ما بين السطور معناها.
0: اخي فما صفوف هي؟
1: لا لا،
0: فماش
1: ابدا.
0: هاي الكلمه عندك، اعطينا الشارع يا لطفي.
2: حدث ولا حرج.
1: خونا الهادي قاعد في امان الله يشرب في قهوه فيلتر في القهوه الوسطانيه في الحومه اللي موجوده ما بين اربع قهاوي، مش بعيد على داره، وفي يده التليفون وهو طالع هابط بصبعه على الفيسبوك، مره يقرا خبر ومره يسمع ويتفرج في فيديو قصير، وساعات يسيب ضحكه يزلزل بها القهوه ويقلق الحاضرين. وفجاه وهو سارح مع فيديو من الفيديوهات يسوني التليفون ويطلع اسم الغراب جاره، هو اللي اسم على مسمى في الحقيقة غراب، وما وراه كان مصايب حشاكم. على هذاك تربث الهادي، وأول محل التليفون يسمع فيه يقول له اجري اجري اجري يا هادي اجري، وتتقص المكالمة. في هاللحظة الهادي تخلى بعضه ودخلت فيه غولة، زعم مرته والصغار لباس، زعم أمه اللي خلاها مريضة شوية لباس. المهم بالرفلاكس نجز باش يقوم، واذا بالطاولة تدردع والقهوة تتبزع وتسيح وتهبط له على سرواله القمراية الابيض اللي يتفزعك به على اصحابه وتصبغه وتعمل له رقعة كحلة تقول حمار وحشي. وما فاق من صدمة القهوة والسروال اللي تهلك كان على صوت القهواجي يقول له معومة معومة، تو نجيب لك قهوة اخرى ما تقلقش روحك. وفي الحقيقة الهادي مش مشكلته في القهوة، وإنما في تليفون الغراب اللي قص وخلاه مفجوع ركيب وترعش وركب له البصوفير، وممكن ياسر يمشي يكوي عليه في سيدي الحلفاوي. الهادي ما طولش ياسر في الفجعة، واستجمع قواه كما يقولوا بالفقه، ونزل على نومه الغراب وطلبه. وأول ما هز عليه تخل فيه الهادي فرنسي وقال له اش فما يا سخطة، داري لباس، المرأة والصغار لباس، امي لباس، انتق اتكلم. جاوبوا لغراب وهو يضحك بكله بلباس شبيك مفجوع. مازال ما كملش كلامه وقص عليه الهادي يصيح الله لا تربحك، هبط لي قوامي، تكلم اش فما ونقص من الضحك متاعك. جاوبوا لغراب وهو باقي يضحك والله نستاهل اللي خممت فيك وزيد خسر علي كابيل. قص عليه الهادي وقال له انت قوته ونصب لك كارتة، المهم طمني. لغراب بكل هدوء قال له كلمني بكري شوية المنجي مولا دبوا الماء وقال لي جاي وكميون الماء بعد سويعة، والله نستاهل اللي فكرت فيك. علق الهادي التليفون وسب لغراب في قلبه بما لذ وطاب من كلمات نابية واختمها بطز فيك وفي الماء. وفجأة رجع له شاهد العقل وتفكر اللي مرته قبل ما يخرج للقهوة قالت له ما زالت دبوزة واحدة، وزيد حتى ما السبالة مقصوص. خلى القهوة اللي عاودها له القهواجي وخرج يجري ديركت للدبو وناسي سرواله المبقع. وأول ما وصل يلقى خلق ما هو خلق، تقول يوم الحشر، والناس تدافع وتتزاحم باش يكونوا في المقدمة قراب من باب الدبو، فماش ما يخطفوا ستايك الماء كيف يجي الكاميون. المنجي مولى الدبو كي شاف هالخلق والزحمة هذه الكل ما عرفش اش يعمل، وأول ما شاف الهادي واقف التالي عيط له وقال له يا هادي نعرفك صاحب راي، دبر علي اش نعمل مع الناس والزحمة والكاميون قريب يوصل يا أخوي. جاوبوا الهادي وقال هذم ما ينظمهم كان الحاكم ولا حمى الفقعاس والباندا متاعو، أعطيهم كل واحد استيكامات وينظموا لك الدنيا. وفعلا كان الأمر كذلك، بعث المنجي نادى للفقعاس وجماعته وفهمهم المطلوب. على فكرة حمى الفقعاس خدم شيف سيكوريتي في بواتا ومستانس بالحظب، مشى للمولدي الحماس واخذ من عنده ستيل وستيك دخان فارغين وقصهم طروف طروف وكتب عليهم نوامر وفرقهم على الناس. كل حد وظهره وكل حد ونمروه إلى حدود الانتهاء الكمية. في الأول بدأوا الناس يتململوا وما تسمع كان اشنو حتى الماء بالنوامر اشبينا في البوستة ولا في الكنام ولا في السبيتار. وقتها اتدخل المنجي وقال لهم اللي يسمع نمروه يعطي الورقة الفقعاس ويأخذوا ستيكما، واللي جايب ولاده ومرته معاه واخذوا نوامر من غير ما يحشموا على رواحهم يرجعوا ويروحوا. تلفت له الهادي وقال له وانا زاد كيفهم يا منجي؟ اضحك المنجي وغمزوا وقال له انت متاعنا يا بلها، ارجع من بعد وتلقى اربع ستيك مخبيهم لك، وتوا برا بدل سروالك المبقع وخلي الفقعاس يخدم خدمته. الفقعاس ما هو ذكي، دبر ميجافون من عند سالم بالا بيع الفريب، وأول ما جاء الكاميون بدأ ينادي على النوامر واللي يسمع نمروه يعطيه الورقة ويخلص المنجي وياخو زوز ستيك. وأول واحدة بالزهر طلعت منجية الحنانة اللي بدأت تعيط على المنجي وقالت له علاش ستيك ب6000 يا بابا علاش؟ المنجي ما تطولش معاها في الكلام واكتفى بالقول ياتاخو ياتخلي غيرك يستنى. وزاد الفقعاص تدخل وقال في الميجافون من توا اللي باش يشري بالسوم هذا ولا يتعدى ويعاوننا بالسكات وكل واحد زوز ستيكات. وكما قال الشاعر اعمل يا خصيب تصيب ما تجيكش في البقرة تجيك في الحليب.
0: يعطيك الصحة يا محمد أحمد مخلوف، يعطيك ألف صحة. الحقيقة محمد أنت توا أثرت يعني عديد القضايا وعديد المشاكل وعديد المسائل مرة واحدة، هو في حي زمني بسيط لكن يعني نقاط يعني مهمة برشا. ما عادش نحكيه فقط على فقدان الماء، ولينا نحكيه على المحسوبية
1: أكيد،
0: ولينا نحكيه على الرشوة، ولينا نحكيه على الاحتكار، ولينا نحكيه على
1: التزاحم
0: والفوضى
1: على الفوضى،
0: حاجة من وراء العقل
1: بالأخص ليمات هذوما في أزمة الماء المعدني. احنا الحقيقة التوانسة معناها متعودنا بالصف وطبعنا مع الصفوف وصف صوف كما قلت انت،
0: يعطيك الصحة. واحنا كما قلت انت تو في السنوات الأخيرة هاو صف بتاع سكر هاو صف بتاع تي
1: بتاع قهوة بتاع البن مفهم كل شيء كل شيء
0: زيد هذاك هزينا من ويدينا
1: بالضبط. تعرف المشكلة وين وليد؟ أنه كانت تذكر وإحنا صغار كنا نتفرجوا معناه في المسلسلات والأفلام المصرية أكلها نبدأ ونضحك ونقولوا يا شوف طابور الجمعية باش ياخو فراخ باش ياخو زيت باش ياخو لحمة باش ياخو كذا. إحنا توا ولينا معناه طوابير طوابير، في كل حومة تلقى مجموعة من الصفوف والطوابير. الناس بالحق والضيع في وقتها.
0: تقولك حاجة محمد،
1: قل لي
0: توا ولا كي تلقى فما طابور تفرح
1: خاطر فما الحاجة
0: يعطيك الصحة،
1: مش مفقود
0: فماش طابور يعني هذيك مفقودة مفقودة.
1: صحيح بالحاصل معناه بالأخص توا الماء، المشكلة في أزمة الماء المعدني أنه جاء تزامن مع انقطاع الماء الصالح ما بين ظفرين الصالح للشراب معناه اللي توفروا الشركة التونسية لاستغلال توزيع المياه. توا كيما مثلا ناخذوا في جهة الساحل بصفة عامة مسير سوسة مهدية، توا أنت تقص عليها الماء بتاع السبالة بتاع الحنفية وتكمل معناها ما فماش ماء معدني باش نشرب باش نعمل باش، فما ناس مرضى تشرب كان الماء المعدني متنجمش. يا اخي باش نرجعوا توا في 2026 نغليوا الماء ونصفيوه وكذا ونخليوه يبات ليله باش ينحي كل الرواسب نتاعو، معناها اشكاليه كبيره الحقيقه.
0: ولا وخاصه يعني مع ظهور ما يسمى باثرياء الازمات
1: بالضبط،
0: عباد يعني ولات
1: تستغل
0: وتقتات من الام وجراحات الناس.
1: صحيح،
0: وهذا خطير جدا. خطر محمد انت تلاحظ كيف تكون فما كمية معينة في مغازة من المغازات، تلاحظ قديش يعني يكون فما إقبال ويزيد كثيرا عن الحد اللي تلقاه باش يكون يهز ستيكر
1: يولي
0: زوز وثلاثة وأربعة وكذا. يعني ما نعرفش هذه اشكو يعني هل تتعلق الأمر يعني بعقلية
1: وإلا
0: شنية يعني
1: باش نجيبك حسب رأيي يعني معنى المتواضع. هي أول حاجة مربوطة بالعقلية متاعنا، خاطر احنا معناش ثقافة المقاطعة والحاجه اذا غليت ليله بالترك هذيك معناش الثقافه نتاعنا.
0: احنا المشكله البضاعه هي اللي تقطع فينا مش احنا
1: بالضبط. لا والله لا والله حتى كي توفر كما قلت انت تو معناها سيدي هاو متوفر مثلا خذ انت ستيكه ولا باكو حليبك هاو مش لازم تاخذ اربع خمسه باكوات. علاش اللهفه
0: تقريبا يوميا فما كميات قاعده تتوزع
1: في السوق
0: في
1: موجود
0: وكل شيء
1: هي تكفي راهي مش ما تكفيش اذا كان كل مواطن يكتفي بالكونسوماسيون نتاعو بالاستهلاك نتاعو بالضبط. انت بالضبط. عندك تستهلك في عائلتك مثلا اربعه من الناس تستهلكوا توصيف وبرشا ماء سالك ستيكا ماء خذ ستيكا ماء
0: بالضبط.
1: مش لازم تخزن انت في الدار فهمت
0: تحس يعني ما نعرفش هو يعني مزيج بين الانانيه ايضا زاد ربما هو مركب بتاع خوف
1: خوف خوف
0: الناس تخاف على البضاعه ما تلقاهاش
1: صحيح خطر مشكلة هذه كذا
0: لكن نحس لي فما نوع من المبالغة الحقيقة
1: فما خطر احنا بطبيعتنا قلت لك ماذا بيه هو يخزن وما يخرجش من بعد فمش كون يقول لك اني نحب نعمل ستوك متاعي باش ما نقعدش ماشي جاي بالاخص تو مع سخانة وصيف وكذا ناخذ ستوكي وهذه راهي كانت تذكر وليد احنا صغار كانوا باتنا قبل يعملوها بالاخص في رمضان في أيه. رمضان يقول قضية رمضان هي شنية أنا وقتها كل شيء موجود ومش هو يرغب ولا حاجة أيه. ولكن أيه. باش ما تقعدش الأم ناقصة حكة طماطم برا امشي جيب ولا أيه. أقضي ولا كذا هاوك عنده ستوك متاعه هي خلنا نرجع احنا نربط حديث بحديث
0: أيه.
1: هذين تاع ستوك راهي مربوطة بعقلية تونسية كانت متميزة جدا العولة. وهي بيت العولة وبيت الخزين هذه تنحات توا دونك توا انت تراكنك فارغة كما نقوله تلوش كيفاش باش تعبيهم باش تعبيهم وقت اللي فما ازمه هي مثلا احنا تو حكينا اليوم كان على المياه فما ازمه دونك هو يبدا يلوج من حانوت لحانوت وكل حانوت بالسوم نتاعو والستيكه وصلت ب 7000 وب 6000
0: لا محمد هنا زاد فما مسؤوليه الحقيقه للرقابه
1: بيان سور
0: يعني
1: بيان
0: سور. المراقبه الماليه
1: الاقتصاديه الماليه
0: كل شيء يعني كان يفترض انها تضرب بيد من حديد وتشدد العمليات بتاعها على اساس انها تردع
1: نشوفوا زادة بالأخص مسالك التوزيع الإشكالية ديما في الواحد هي مسالك التوزيع هي فيها الخطأ الكبير وفيها معناها ما بين ظفرين التلاعب وهو اللي يؤدي للاحتكار. اليوم نقرأ بكري في خبر قالوا النيابة العمومية معناها باش تتدخل أو تدخلت في الموضوع هذا باش تشوف معناها الموزعين وشركات الإنتاج زادة نتاع المياه المعلبة وين السبب بالضبط وين يكمن معناها
0: بالضبط
1: يلزم نلقاو الحلقة اللي قاعدة منها هي تتوتر
0: هي المسؤولية مشتركة لكن ما نجموش نتقاسموها بشكل متساوي
1: أكيد
0: فما ناس يعني ضالعة أكثر من أطراف أخرى الحقيقة
1: هي تتحمل هي المسؤولية
0: نتاعها والمواطن يبقى هو الحلقة الأضعف للأسف
1: المواطن وليد راهو ماذا بيه تبدأ داره كما قلنا بكري تراكنه مليانة
0: بالضبط
1: أنا ماذا بيه ما نحتاجش
0: ولا كرهت رانا في صيف شهر صيف سخانة
1: سخانة
0: يعني أكثر مجهود وأكثر يعني رطوبة وتعب وكل شيء يعني وأكثر متطلبات للمياه فهمت للماء وكل شيء ومع انقطاعات الماء المتكررة وكل شيء الحقيقة يعني حالة مأساوية صعبة برشا
1: صعبة برشا
0: لابد
1: نلقاو حل جذري زاد حل جذري احنا مشكلتنا وليد كل عام مثلا كل منتوج يتقطع ولا حاجه نبداو كل عام نقولوا لازم نلقاو حل جذري لازم وما فماش يلزم حاجه جذريه تستأصل معناها الداء هذاك من العروق نتاعو كما نقولوا ونحاولوا نوفروا الرفاه للمواطن
0: بالضبط ماهوش مطلوب الادنى يعني انسان يعني بفلوسه
1: هي.
0: ما يلزمش يقضي
1: بالضبط
0: وحاجه هي. اخرى محمد احمد ما تنساش اللي سوسة وإلا المهدية وإلا المنستير يعني هي جهات تستقطب يعني السياح وأيضا
1: داخليا وخارجيا
0: يعني صحة فحاجة كما هكا الحقيقة مش حلوة يعني في وجه يعني الولايات هذه اللي كانت يعني متميزة وديما يعني
1: في وجه تونس الكل هو
0: في
1: يتسمى
0: وجه تونس
1: الحقيقة
0: الكل يعطيك صحة
1: أي خاطر برشا توا كانت تتبع معناها في الريزو سوسيو تلقى برشا من الناس معناها الإخوة الجزائريين ولا الليبية ولا كذا يقول لك احنا روحنا خاطر ما لقيناش مهلة باش ندوش ولا حد شيء ما نحكيوش بالأخص ذوما مش في النزول نزول حكاية أخرى خاطر نزول ما شاء الله كل شيء متوفر
0: بالضبط
1: فهمت اللي باش يكري دار وكذا دونك هذا الكل مربوط ببعض
0: شفت اليوم يعني في زياره الحقيقه شخصيه الى المستشفى اللي هنا
1: تاع
0: المنستير اكتشفت لي حتى في الليل زاد الماء يتقص عنده
1: في المستشفى
0: في المستشفى
1: مشكله كبيره
0: بالحق يعني بصراحه ما نجمش يعني نستوعب الصوره هذه
1: شوف وليد احنا حدث ولا حرج فما حاجات لازم نسميوها باسماء
0: بالضبط
1: فما لوبيات تتحكم في كل شيء انت على فكره لاحظها الانقطاعات المتواصله نتاع الماء اني وشنو نتج عليه نتج عليه انه فما الليسيتير الكبار ولا يتباعوا ما كناش نعرفوهم جمله. دونك فما حاجه مربوطه بحاجه الله اعلم. توا
0: حاجه اخرى توا محمد، انواع اخرى جديده من المياه قاعده توا توصل لنا، وكل مره نكتشفوا في اسماء جديده،
1: اسماء غريبه وعجيبه كما يقول توفيق العبيدي
0: على عينك يا
1: اي. وتوا قالوا فما باش يجينا ماء من الجزائر وفما كان يعني برشا اقاويل ساعات ما تعرفش الحقيقه من الخيال، ولكن الواقع انه واقعنا يلزم يتغير نحو الافضل. التونسي يستاهل مخير، ويلزم العقليه زاد نتاع المواطن التونسي تتبدل. اللهفه لا، نحاولوا ان نجاريوا الازمه هذه، ويلزم زاد الدوله تتدخل وتفعل القوانين في محاربه اللوبيات هذوما والمحتكرين هذوما.
0: واهم حاجه يا رب ان شاء الله تتغير شويه العقليات يا محمد.
1: بالضبط، العقليه هي مربوطه
0: بالعقليه راهو يعني النظام والديسيبلين هذاك، فهمت، حاجه مهمه جدا. يعني نكران الذات، احساس بنكران الذات
1: والايثار يعني والقناعه
0: كل شيء ما مش عليه شكل لهفه تهافت التهافت قال
1: بالضبط يا رحمه الله.
0: بالضبط يا محمد احمد،
1: تو ان شاء الله العقليه تتبدل. هو فما اليوم عاد اليوم الاول للمجلس الاعلى للتربيه، خاطر راهو الباز في العقليه هو نبداوه من المدارس ومتليم ذات من غادي من التعليم والتربيه. وقتها انت باش تنطلق تبدل العقليات وتعطي فكر جديد ومستقبل جديد ان شاء الله للشباب.
0: يعطيك الصحه محمد احمد مخلوف، تلقوا بك ان شاء الله الاسبوع المقبل، واحنا مواصلين في موجه وراء موجه.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
3: عدلوا الموجة واسمعونا.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. اليوم نتطرق للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، التظاهرة المسرحية الرائدة اللي أحدت الثورة في نمط العروض الكلاسيكية بتجريدها من جدران الصالات المغلقة ونقلها لقلب الكثبان الرملية. اتأسست هالتظاهرة الفريدة عام 2021 برؤية وإخراج الفنان والمسرح التونسي حافظ خليفة، اللي يقود المهرجان مديرا فنيا ومؤسسا له بهدف فك العزلة الثقافية عن أرياف وقرى الجنوب التونسي وتوطين الفن الرابع في الفضاءات المفتوحة. وسعى المهرجان منذ انطلاقته على دمج السينوغرافيا الطبيعية للصحراء مع الملاحم والقصص الدرامية، محول رمال ولاية قبلي اللي ركح كوني يستقطب سنويا فرق مسرحية وفنانين من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية. ويستند المهرجان في استمراريته وضمان إشعاعه على شبكة شراكات مؤسساتية وطنية قوية تقودها وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والسلطات الجهوية والمحلية بولاية قبلي، مع دعم دولي من الاتحاد الأوروبي. وتكمن الخصوصية الاستثنائية للمهرجان في صبغته كقافلة فنية مسرحية متنقلة ترفض الهيئة الاستقرار في مكان واحد، وتختار في كل دورة بلدة أو قرية صحراوية جديدة بانية على رملها خشبة مسرح بالتنسيق مع الجمعيات التنموية المحلية كما جمعية التواصل بفتناسة. وقد جاب المهرجان في رحلته عدة محطات، انطلقت من الصابرية ثم النويل، فابشني وفتناسة، وصولا للمنطقة اللي تتمثل في القلعة بمعتمدية دوز الشبالية اللي احتضنت فعاليات الدورة السادسة الأخيرة من 29 أفريل ل 3 ماي 2026. تتشابك عروض المهرجان بين المسرح المعاصر وفنون السيرك مع تنظيم إقامات فنية وورشات تكوينية دولية ماستر كلاس في أنثروبولوجيا المسرح أثثها عبر الدورات عمالقة وأقطاب الفن الرابع في العالم، في مقدمتهم المخرج الإيطالي العالمي أوجينيو باربارا والباحثة الدنماركية جوليا فارلاي والبروفيسور الفرنسي جون ماري، إلى جانب سفير اليونسكو المسرحي علي المهدي. أما عن طرائف المهرجان وعاداته فتتجلى في التفاعل العفوي وغير المشروط للجمهور المحلي بدوز والقلعة، وين يفترش آلاف المتفرجين الرمال المحيطة بساحة العرض تحت النجوم، ملتحفين بالأغطية الصوفية التقليدية اتقاء لبرد الصحراء الليلي المفاجئ. ومن أطراف التقاليد التنظيمية للمهرجان الاعتماد الكلي على الجمال والخيول صلبة السينوغرافيا المسرحية، ما يجعل الحيوانات الصحراوية ممثلين مشاركين يتحركوا بأمر المخرج على الركح، كما تتنافس كذلك العروض المشاركة في اختتام المهرجان على أشياء ثمينة مستوحاة من البيئة ذاتها، وأبرزها وردة الرمال الكبرى لتتوج مسار إبداعي فريد يعاود رسم جغرافيا المسرح العربي والعالمي.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ما زلنا مواصلين في موجة ورا موجة الأربع غير درجين شوية أخرى يجيكم موجز الساعة الرابعة سبور انفو ثم تنضم لنا آية أرويني في ديما القدام باش نستضيفوا أبطال الروبوتيك ثم مش صحيح مع صادق عمار وآخر فقراتنا باش تكون استضافة لعفاف الغربي باش نحكيه شوية على مشروعها البحثي بوسي 2050 ابقوا معنا.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب، عيش
0: عيش أحلامك،
1: عيش بالروح والعين.

0: وتمام الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: مساء الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوس المنصف عمارة إن المحطة جاهزة بنسبة 100% وحاليا في طور التجربة، مؤكدا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، وهي قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وأوضح عمارة أن المحطة وعند دخولها حيز الاستغلال ستغطي حوالي 25% إضافية خلال فترة الذروة، مشيرا إلى أن هذه الصائفة كانت صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزويد بالمياه، وأن محطة سوسة ستساهم في التخفيف من وطأة النقص. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من يوم غد إلى غاية 27 من أوت الجارية المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنستير. المعرض يتضمن فضاء مفتوح يستقبل 30 حرفية من 10 ولايات إلى جانب عدد من الشباب التلمذي والطالبي. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام غرة سبتمبر والثاني والثالث من الشهر ذاته في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. حذر عضو الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور أنور جبير من الممارسات الخطيرة لبعض الأشخاص غير المختصين الذين يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتدخلات طبية تجميلية بأسعار منخفضة ودون تكوين طبي، فضلا عن استعمال مواد غير مرخص لها، وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن يتولاها طبيب مختص وأنها تلحق أضرارا جسيمة. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. وكرر ترامب في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، ملوحا بإعلانه أرضا أمريكية، فيما رفض مسؤولون إيرانيون هذه التصريحات مشددين على أن طهران ستواصل فرض سيطرتها على هرمز. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار تتجدد بإذن الله في تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟

0: شغفي بالقراءة. اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد راديو الموجات إذاعة المنستيرة. هيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم قررت اليوم تمديد 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم لتمكين بعض الأندية من استكمال الوثائق الإدارية. ونذكر النادي حملنف منذ لحظات سلمت لجنة الدرجة الأولى كل مؤيدات تسوية كافة النزاعات وضمن مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ننتظر بقية الفرق. نذكر قرار التمديد ل 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم. الأولمبي البيجي فريق آخر بعد الأمان الرياضي بحر نصوصة والقطيعة مع المدرب الأول. الأولمبي البيجي بعد القطيعة مع المدرب الأسعد معمر بعد ما أعلن القطيعة بالتراضي بين الطرفين. الأولمبي البيجي أخيرا يعلن عن تعيين مدرب جديد، هو نصيف البياوي اللي أكد باش يكون مدرب جديد لفريق الأولمبي البيجي. ونصيف البياوي قائد السفينة للفريق الأولمبي البيجي خلفا للمدرب الأسعد معمر اللي أعلن انسحابه صباح اليوم من فريق الأولمبي البيجي. نصيف البياوي منتظر باش يكون غدوة في حدود منتصف النهار يوصل لمدينة بيجا باش يتولى الإشراف على الفريق الأولمبي البيجي في انتظار التركيبة الكاملة للكامل للإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي. نحكي على الانتدابات. الدرجة التونسي عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج بعقد لمدة 3 سنوات إلى غاية جوان 2029. في فريق نادر الصفاقسي الهيئة المديرة دخلت في مفاوضات متقدمة مع المتوسط الميدان الدفاع الكاميروني اللاعب السابق لفريق نجم الساحلي جاك كمبي من أجل انتدابه وضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي. ذكر اللاعب انصف نشط في البطولة التونسية من بوابة النجم الساحلي وفي وضعية لاعب حر لاعب متوسط ميدان دفاع الكاميروني جاك كمبي. أذكركم في مباراة ودية نجم الساحلي كان هزمها أمام اتحاد خنشلة الجزائري بهدف مقابل صفر. نادي الإفريقي فاز أمام جمعية أريانا بهدفين مقابل صفر. نادي الصفاقسي تعادل مع نادي حملان بهدفين مقابل هدفين. نذكروا انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش يكون نهاية هذا الأسبوع يوم السبت ويوم الأحد. نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وخمستاشر دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة، والفقرة الموالية والموجة الموالية هي موجة ملأة بالطاقة الإيجابية مع ديما القدام.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: وفي ديما القدام أرى آية رويني محاطة بالأبطال. مرحبا يا آية.
3: مساء النور سي وليد، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المنستير. كيما تعودتوا فقرة ديما القدام ضمن برنامج الموجة ولا الموجة، اللي كل مرة نحكيو فيها على شخصيات أو إنجازات صنعت الفارق في المجتمع، سواء كانت في تونس وإلا في العالم. وإحنا اليوم في ديما القدام باش نمشيو من تونس للصين، ومن حلم صغير لإنجاز كبير. وكل مرة شباب تونس يثبت إلي الطموح والعلم والتكنولوجيا ينجم يوصلونا للعالمية. اليوم نحكيو على إنجاز مشرف للفريق الوطني التونسي للروبوتيك اللي تألق في البطولة العالمية المفتوحة للروبوتات في الصين، وحقق 45 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، وتوج بكأس بطولة العالم في برمجة الروبوتات. والأجمل من هيك أنه النجاح هذا ما كانش مجهود فردي، كان 14 شاب تونسي وتونسية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتست، اللي شاركوا ب 14 روبو وسبع مشاريع ورفعوا الراية التونسية في منافسة عالمية. يحضر معنا اليوم في الاستوديو حاتم سليمان رئيس الجمعية. عسلامة سي سليمان. سي حاتم سليمان شنو حوالك؟
4: مرحبا، يعطيكم الصحة. دونك مبروك استوديو، حاجة تعمل 66 كيف.
0: مرحبا بيك ومنورنا سي حاتم.
4: أي عايشك بركة.
0: وأنت ولد الدار.
4: أي ولد الدار وسعيد جدا أني ولد الدار.
0: مرحبا
4: بيك. يعطيكم الصحة. دونك إنجاز يستحق أنه يتحكي عليه ويظل يتحكي عليه إعلاميا بالإذاعة.
0: تحكي على استوديو ولا تحكي على
4: إنجاز
0: برشا إنجاز والحمد لله.
4: يعطيكم الصحة زيادة على الانفيتاسيون. هذه حاجة تشجع الشباب نتاعنا باش يزيدوا يعطيوا باش يزيدوا قدم القدام. الحمد لله في كل مرة كنا نهزوا العلم التونسي إلا وقمنا بالواجب والحمد لله.
3: سي حاتم اللي ما جيتناش وحدك، جبت معاك زوز أبطال ياسمين طويل وأسامة المستيري. مرحبا بكم. شنو حوالك؟
5: الحمد لله.
3: اون فورم ولا مازلت تعب شويه من المسابقه؟ سافا. عسلامه ياسمين.
6: عسلامه.
3: شنو حوالك؟
6: الحمد لله.
3: كيفاش عشتوا الاجواء التتويج؟ كيفاش كانت التجربه غادي كالكومبيتيسيون؟ احكي لنا.
6: اكسبيريونس قويه برشا الحقيقه، فريمون هي كانت اول تجربه ليا. خرجت تعلمت ريت فريمون، رينا برشا حاجات، رينا ما نعرفش نوصف، فريمون حاجه كبيره برشا. الكومبيتيسيون رينا دي روبو، حطينا برشا مجهود، رينا برشا عباد جدد، رينا دي روبو جديده، شاركنا في فارياسيون تاع حاجات.
3: في شنو شاركت بالضبط؟ شنو الميداي اللي خديتها؟ حكينا على
6: خديت سكند برايس في تروا كومبيتيسيون. شاركنا في اللاين فولور، والكونسيبت نتاعها تبع روبو يتبع خط أكحل في سيركوي في طوم معين، مش في طوم معين، قد ما ينجم يزرب في السيركوي هذاك حتى لين يسكروا الحاجة اللي لازم يعملها وهو يسكر السيركوي. فما الكمبيتيسيون الثانية هي سومو، البرانسيب متاعها سيركل، يحاولوا دو روبو يحاولوا يدزوا بعضهم واحد فيهم يخرج الآخر قبل. الأخرى فريستايل، كل واحد ببروجي متاعه، إيدي يشدها دو أ جوسكا زاد يكملها يشارك بها، إنوفاسيون في أي دومين يحب عليه.
0: ما شاء الله عليك ياسمين، كان قتمنا روحك شوية، قديش عمرك؟
6: ياسمين
0: شو تقرأ؟
6: اسمي ياسمين الطويل، عمري 17 عام، باس باك، باس باك تكنيك،
0: اختصاص تكنيك
3: في نفس الدومين معنا. التكنولوجيا مانيش خارجين
0: من التكنولوجيا. من وقتاش انت شغوفة بالروبوتيك؟
6: اون فيت ملي انا صغيره نحب التبربيش، نحب الفازات، نحب شلقوا بيا، نحب الفازات هذيك غرام. واتست معناها سمعت بها، عندي برشا عندي برشا حب ندخل لها ودخل.
0: قداش عندك يعني ملي في الجمعيه؟
6: في الجمعيه عندي بريسك دو زون كيكا.
0: ايوه
6: كا.
0: يعطيك الصحه.
3: وسام المستيري احكي لنا التجربه نتاعك، كيفاش عشتها؟ شنو هي الميداي اللي خديتها سورتو؟
0: خلي قد منا روحو ساعه.
5: اسمي وسام المستيري، عمري 17 عام، باس باك، باك تكنيك زادة. شاركت في نفس لي كومبيتيسيون، معناها تروا كومبيتيسيون، سومو، لاين فولور، وفريستايل. خذيت second prize في دو كومبيتيشن اللي هما سومو واللاين فولور و third prize في فريستايل.
3: شنو الميداي اللي خديتها؟
5: دو سيلفر دو ارجون وواحده برونز.
3: برافو يعطيك الصحه. من وقت يبدا الغرام تاعك انت زاد؟
5: اني تو برسك عندي 5 سنين في لاتاست ومن ملياني صغير معناها نحب ندخل في نادي روبوتيك والحمد لله لقيت النادي المناسب.
3: يعطيك الصحه برافو. انجازات تشرف تونس في العالم. يعطيكم الصحه. سي حاتم شنو شعورك ترى هكا اولادك في العالميه؟
4: أنا فرحان على خاطر شوف اسامه من القدماء في الجمعيه وبالحق معناتها نجمو نحكيو على بيرسيفيرونس اترافيرو على خاطر كان باسيون على الاخر وبدات عمليه التعلم تاعو يعني بشوي بشوي لين فهم روحه هو شنو يحب. إيسو ستريس با كيما شفتوه ديما يضحك حتى في وسط. انا ذكرت في وسط الكومبيتيسيون صحابو خايفين والروبو ما حبش وخلهم صافا ماشي
3: احسن حاجه الطاقه الايجابيه
0: هذه اول مره بالنسبه اليوم يعني اول مغامره خارج تونس.
4: اول مغامره خارج تونس داير 90% منهم اول باسبور معناتها وكانت مغامرة تتعاش من الأول. بدينا نهبطوا شوية في الريلز على الصفحة يسألونا يا أخي بالحق عملتوا أنتم لغبو لأن باش نعمل تعقيب صغير. أنا بالنسبة لي أنطونك فونداتور دو الأسوسياسيون اللي أهم مش اللي أهم برشا خاطر مهم أنك تتحصل على جوائز لكن بالنسبة لي أنطونك إدوكاتور وأنا إدوكاتور معناتها هذيك الصفة اللي أنا نحب تقعد ديما عندي اللي غبو هذوما ما همش pay to win ما شريناش حتى روبو. لي روبو الكل من لي كارت الكترونيك من ديفلوبمون من الكاليبراج من كل شيء صار في اللي لابو وهبطنا لي ريلز اللي فيهم القصان والتركيب يعني سي سون دي روبو اللي دخلوا في كومبيتيسيون مع دوت روبو اللي تشيو من الفيترينا و سا سي تري امبورطون. فما حاجه مهمه برشا على رياكسيون تاع الاولاد اللي تشوفوهم توا بلوز او موا هكا محليهم وعويقلات كان تشوف كيفاش لاغريسيفيتي في البيست وقت اللي يقول له عندك 5 مينوت
3: وترجع روبو
4: alors là vraiment donc تشوف عبيد اخرين يجري وتورني فيس البانس الفرس ودي تك تك دونك 5
3: صار عندها قيمه كبيره في الكومبيتيشن
4: سا سامبل ان بو دونك انا يمكن نجي نحكوا علينا لكن سا سامبل ان بو فورمولا 1 بالنسبه لنا احنا في ديك 5 دقائق اللي هما برشا فورمولا 1 داكوردو لكن يلزمك تنحي وتبدل وتبدل
0: سباق ضد الزمن. هذا هو
4: ضد الزمن خاطر فما شكون اخر جنب قاعد يحسن في البيرفورمانس نتاعو وفما حاجه ركزت عليها ياسمين تقول لك مش تكون سريع تكون تكمل سيركوي ولهنا جاء البارتي مايند سيت
0: النجاعة
4: يقولوا لنا يا كوتش تجري برشا الروبو نتاعهم قول له كمل السيركويت وتربح خاطر هما في الاخر قاعدين يلعبوا على البرفورمانس انك تجري لكن احنا ركزنا على انك تكمل السيركوي وهذا هو سيتي لو بوين فور وفرحانين برشا بالرياكسيون نتاعهم هذا فريمون غدوه نعملوا عليهم في سيتياسيون بروبليم في سواء تكنولوجيك ولا اي حاجه واحده.
3: صحات من قد اخذت منكم فتره التحضير والتدريب للمسابقه هذه؟
4: انفيني دونك احنا ديما نخدموا ديما نحضروا في المسابقات اللي من بعدها دونك فما مسابقه اخرى نحضروا لها تتسمى البري نوبل جونيور اللي هي بتكون في ستوكهولم دونك عندنا كانديدا مازلنا كيف روحنا من كومبيتيسيون كيف فيرست برايس في الانوفاسيون على العالم الكل دونك سا سيتي ان فري اكسبلوا معناتها ولات منظومه نتاع اكسلونس اللي لو بلوز امبورطون اللي لي كوتش هما des ex candidats donc كانوا دي كانديدات قبل هما صغار اليوم سون دي كوتش احنا فخورين وسعداء اللي قاعدين فقط نوريو فيهم كيف كومون
0: يعني هو يعني النوسيون تاع التكوين المكوني
4: ولاو يعديو لبعضهم فما اون تيت انيكدوت دونك احنا جو مي رابيل اللي حتى في لي كومبيتيسيون على شيل ناسيونال وقت اللي تلقى روبو ما يخدمش تاع لادفيرسير اولادنا يمشي مد الكاس او تيم تاعو ويصلح روبو تاع لادفيرسير نتاعو
0: ريت الجانب التربوي محليه خويا حاتم.
4: هذه صارت تونس كونتر مكسيك في الكومبيتيسيون هذه لو روبو دو مكسيك ا طومبي اون بان دونك طاح اون بان الاولاد نتاعنا يهزوا الماتيريال تاعهم باش يقدموا معاهم روبو نتاعهم يلعبوا ضدهم ويربحوا ولهنا دونك ما عادش الناس تحكي على كومبيتيسيون الناس ولا تحكي على تونس يخي شنو عندكم أما مش مفروض تستغل الفرصة
3: العمل الجماعي أهم برشا
4: يقولوا أنا ما نحبش نربح روبو ما يخدمش حب نربح روبو
0: جانب أخلاقي لهنا حاجة مهمة على الأخر يعني.
4: أنا وقتها مش برشا فخر
3: يعطيكم الصحة. كما قلت المنافسة في الصين ما كانتش سهلة. شنو أكبر تحدي تقني أو لوجستي واجهتوه غديك وكيفاش تجاوزتوه تحديات اللي واجهتوها غد؟
4: شوف هما واجهوا برشا تحديات ساعة جون سوي سويغ
3: أول
4: حاجة ساعة يتحديوا رواحهم ساعة على خطر لأنه أنك تخرج من منظومة تتحضر حاجة وجيك في الامتحان ساعة ديجا في حديته تحدي لأنه هما الكلهم ما شاء الله عليهم عندهم اون اكسيلونس في القرايه نتاعهم وكلهم متميزين كلهم مراتب متقدمه لكن انك انت تجيك حاجه
0: كلهم في التكنيك بربي
4: ولا لا معنا ما
0: عندنا شويه اداب ولا
4: ان شاء الله عندنا مش ولا كان عندنا وكنت متميز
3: هذا تحدي بالنسبه لكم نتصور
4: احنا بالنسبه لنا اوني كوليكتيف اي حد يجي مرحبا به المهم يكون يحب يتعلم ويكون يتحدى روحه وديما كلهم الهدف نتاعك مش تكون خير من الاخرين انك تكون خير من روحك صح انت امس
0: وربما هو هنا زاد فما جانب من التكامل بين الجانب التعليمي اللي يتلقاوه في المعاهد بتاعهم والجانب اللي يتلقاوه من الجمعيات
4: من الجمعيات والنوادي ولا نقولوا له افتر سكول بروجرام دونك هذا كان اول تحدي بالنسبه لهم هما انه هو يدخل مغامره مع ناس ما عندهمش نفس التكنولوجيا راه خلينا نقول لك بالحق لا تكنولوجيا اللي يلعبوا بها لي زيكيب ادفيرس اللي فريمون تري ايفولوي لكن ماهوش بالضرورة أحسن لأنه هي كما قلت بكري يعني حاجة تتباع في تتشري وتفيكو دو كاليبري الروبو الروبوت متاعنا يعرفوهم منين يعرف أنه الخيط اللي تحرق يعرف هو شنو الحم وقتها بالضبط يعرف انه لا ديسك فاش كان شددها دونك سا سي بلوز امبورطون دونك هذه التحدي الاولاني التحدي الثاني انه تحاول تعمل برشا مسابقات سيتي با ايفيدون هذو ما عملوا الاولاد عملوا ثلاثه فهم شكون عمل اربع مسابقات وراهم فما ان كالندري لازمك تعص تمشي بيست 1 بيست 2 تربح المونش الاولى كيفاش تقد المونش الثانيه في الوقت اللي انت مرتاح فيه هو مش راحه هو باش تقد فيه روبو لكن في الوقت هذاك لازم تمشي تكومبيتي في مسابقه اخرى برشا سالونا اون ليني كيفاش 45 ميداليه لانه كل واحد فيهم على الاقل كان متميز في ثلاثه حاجات وهذه حاجه مهمه على الاخر
0: المنافسين بتاعهم في نفس الاعمار سي حاتم
4: اي هنا فما حاجه واحده اخرى عندنا وليد مشي سينيور سينيور يعني من 17 عمره 17 سنه عمره يفوت وهو في المسابقه يولي فوق 18 يلعب ادولت اليوم سي سون لي كوتش اليوم قدنا احنا دونك قلت له فوالا هكا هو تحدي خير جاي عمل
3: وهذا اكبر تحدي نتصور
4: تحدي لا رومبورتي فورست برايس في نفس الكاتيجوري معناتها هوني لانا نحب نقدم لهم تحيه الكل الحاجه المهمه برشا اللي احنا فرحانين بها اللي اون في با لا روبوتيك بور فير لو شو في لا روبوتيك بور ريزودر دي بروبليم ياسمين تخدم على ان بروبليم شنو هو المشكله اللي تخدم المشكل السقي معناتها سقي النباتات الري اللي هو مش فقط الري الذكي لكن الري اللي يستعمل انتيليجنس ارتيفيسيال في الـ في الـ في ليتود نتاع لي داتا اسامه كيف ليدونتيفيكاسيون نتاع لي مالادي نتاع هو صاحبه بيان سور ديما سون دي بارتنير لي مالادي نتاع في الاغريكولتور الوليد قلت لكم عليه قاعد يتبع في الامراض اللي تصيب النخل وقاعدين نشوفوا في برشا مشاكل قاعده تصير مع النخل معناتها حاجات تشبه لنا حاجات تنبع من الواقع نتاعنا اللي
0: تلامس مشاكلنا ربما
3: اي حتى القوة الكل انك تدمج بين التكنولوجيا والحاجات نتاع الميديكال معناها حاجه ماهيش
4: حكيت لي على ان بروجي نتاع لو جيلي بور لي سبورتيف سي ان فري اكسبلوا لنا معناتها تحكيوا على ليتيليزاسيون نتاع لاي في كانوا يقرا لي زي سوجي نتاع لي ريتم كاردياك ويعمل انترفونسيون يعمل اليرت دون لي بون مومون سا سي امبورطون وهذه حاجه مهمه برشا لا روبوتيك لي بون مي مزمش كون اوبجيكتيف لازم تكون performance and powerful tool أنا بالنسبة لي تكون وسيلة قوية
0: والمفارقة العجيبة والغريبة سي حاتم كونه هل مجهود هذا الكل والنجاحات وهذا كل شيء في غياب جامعة خاصة بالروبوتيك
4: والله احنا حكينا شويه في الموضوع شوف مش بالضروره يكون فما جامعه لكن لا ديفيرسيتي اي دوموندي انا حسب رايي في نفس الاسبوع هذا شفت انا نيكسبلوا نتاع وليدات في تركيا شفت نوتر اكسبلوا نتاع لينسات في بلاصة واحدة أخرى شفنا الإكسبلوا متاعنا احنا شفنا جمع اللي فاتنا نوتر إكسبلوا من القروين نتصور سيت ديفيرسيفيكاسيون هي اللي قاعدة تعطي في الإكسيلانس بور لو بوبليك تونيزيان أنه هو كل النوادي على قدر المساواة أنها تنجم تعمل أن إكسبلوا انترناسيونال وأنا كل ما يزيد نادي في تونس كل ما نكون فرحان إن شاء الله يولي نادي في كل دار وساسو كي امبورتون لأنه on parle pas de concurrence هنا نحكيه على complementation قد ولد بنية صغيرة ويكون لو بلو تو كو بوسيبل في عمره انه يتعلم لا روبوتيك سا سي امبورطون دونك ما فماش حتى جامعة روبوتيك في حتى بلاصة في العالم
0: ويظل زاد حاتم حاجة مهمة برشا هو اللي كونه العلاقة ربما يعني العلاقة يعني بين العناصر بتاع الجمعية وكل شيء تصور يعني فما كل جانب بتاع التضامن يهزوا بعضهم يعني ما هوش عمل يعني فردي
3: هو عمل جماعي
4: أسامة بار إكزامبل عنده 5 سنين أسامة تصور ما عندكش مشكلة أنك تخدم روبو متاع صاحبك نجم يربحك
5: العادي عادي على الاخر
4: اي معناتها تشوفوا من ناحيه البدري كله بدري تاعك
3: صح بالابتسامه
4: اي اي كمسي معناتها بكلهم عندهم نفس المايند سيت. هذه حاجه مهمه برشا انه التكامل في التعلم, لانه انا ما نصورش حتى حد يبدا فرحان يجري وحده ويجي لول انا
0: دونك وهذا ربما زاد خلقتوه فيهم يعني هذاك الاحساس يعني
4: اللي نحتاج ديما يقول لي كوتش احنا وقتاش نجم نقدم نولي كيما الكوتش الاخرين نقول له كي تولي تنجم تبارتاجي اللي عندك الكل وتستعرف اللي انت مازلت ناقص دونك سي كي امبورطون دونك هذاك علاش الحقيقه وجود جامعه من غير من عدمها او حاجات اخرى
0: احنا بنقلب بيروقراطي
4: انا والله لا عمري دخلت في الحكايه هذه دونك انا ما نعرفش اسكو سي فما بيروقراطيه ولا, لكن اللي متاكد انه الاوفرتور في الاكسلنس قد ما تكون قريبه ومباشره قد ما تخدم خاطر المجال هذايا ما يحتملش انك توخر خاطر قد ما توخر تلقى نفس الفكره نتاعك تعملت دونك tu dois agir en temps réel والحقيقه يظهر لي كان نحسبوا الانديس نتاع عدد لي كلوب دو روبوتيك بالنسبه للبوبولاسيون باش نلقاو تونس رقم واحد في العالم. وانا فخور جدا
3: بالحمد والجمعيه تو وصلت في رصيده 695 ميداليه رقم ماهوش رقم ماهوش صغير. شو السر اللي خلى الجمعيه ديما في العالي اللي خليني
4: الحمد لله دونك ما عادش فما ما فماش امبروفيزاسيون فما محبه برشا دو بارتاج وفما لوفريسونس دو بينيفول
3: هذه عشناها معاكم البارتاج والضحكه
4: شوف فما حاجه مهمه برشا اللي هي ثقه الاولياء الحقيقه
0: صحيح
4: راهو اكبر حافز انه وليج يقول لك انا عندي ثقه في انه ولدي نجم يتبدل من بحثكم انتم وهذيك اكبر حافز غير توفيق من عند ربي هذاك رقم واحد.
3: يعطيكم الصحه. اني نحب كلمه ما عند الشباب اللي حضروا معنا اليوم او الابطال خليني نقول بالنسبه للشباب المغرومين بالتكنولوجي والعالم الروبوتيك كلمه انه تخليهم تشجعهم باش يشاركوا في الدومين هذايا حسب تجربتكم بتبيع. تفضل ياسمين.
6: نشجعكم تدخل اي كلوب معناه اي واحد على خاطر باش تلقى اي انسان في الدومين هذا باش تلقى اي انسان في الدومين هذا ديجا يعاونك على الغرام تاعك ويقوي لك فيه ويعلمك ويزيدك يدزك في اللي انت تحب تعمله اللي انت تحب تتعلمه في اي كلوب في اي بلاصه هذاك البوت ديجا هذاك الجول متاعنا ان نزيد ونقدم ونتعلم ونزيد ونشوف حاجات جديده في غرامنا ومحبتنا لاي حاجه.
3: ابراهيم عطينا كلمه للشباب اللي يحبوا اسامه سامحني عطينا كلمه بالنسبه للشباب اللي يحبوا يشاركوا خايفين ومتردين شويه من التكنولوجيا.
5: نحب نقول معناها كان عندك موهبه ولا غرام لازمك تسقلو معناها ما تخليش مخبي لازمك تخرج اللي عندك الكوليكي والنتيجه خليها على ربي.
3: يعطيكم الصحة. احنا بالحق فخورين بكم برشا انجاز يبعث الفخر ويثبت مرة اخرى اللي تونس عندها شباب موهوب طموح وعنده افكار وقادر ينافس بها حتى في اصعب المجالات وان شاء الله من الانجاز هذا نشوفوا انجازات اكبر واكبر وان شاء الله نشوفكم ديما القدام.
4: شكرا
3: يعطيكم الصحة. برافو.
0: شكرا لكم. يعطيكم الصحة. مرحبا بكم في كل مرة.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
3: مسيكم بالخير. طفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لا يسي شوقي مش كاد، هو رسول بالفم الملا، هو رسول المعرفة، رسول العلم، رسول التربية والأخلاق القويمة، هو رسول المجتمع إلى أبنائه، وهو اللي يملك العقول باللي يزرع فيها ويملك القلوب باللي يعملها بيه. ومش غلط اللي قال من علمني حرفا صرت له عبدا. وفي غمرة الفرحة والاحتفال بالنجاح في كل المستويات والشعب، مناسبة باش نقف إجلال واحترام وإكبار للمربين، المربين الكل في كل المراحل، وخصوصا اللي يقفوا كل عام قدام صفحات بكر بيضاء ومهمتهم أنهم يبعثوا فيها نور الحرف وضياء الكلمة وبريق الجملة، وينفخوا فيها من أرواحهم حب القلم والكراس والكتاب بوسائل حديثة ومناهج بيداغوجية جديدة تحترم كيان التلميذ وحرمته الجسدية والنفسية وتمنع العنف المادي والمعنوي. لكن زعما بكلنا مقدرين هالمهمة العظيمة والرسالة النبيلة اللي هي أشبه بالمشي بين نارين، ولعل بالطرفة اللي احكيها لنا الجاحظ نزيد نفهم معاناة المربي. يقول الجاحظ: تعديت في جنب معلم يقري في الصغار، الفت انتباهي كونه عنده عصا قصيرة وعصا طويلة وصولجان وكرة وطبل وبوق. يقول: تعجبت وهزني الفضول باش نسأله شنو ما هذم الكل. قالوا: يا خويا اش باش نقول لك، ما وعندي بعض تلامذة متعبين برشا، نقول الواحد منهم أقرأ لوحتك يبدأ يغزر لي ويضحك، نعاود له يتلفت لأصحابه ويبدأ يتهامس معاهم ويعمل لي فوضى، نولي نضربه بالعصا القصيرة، يتنطر يجي في وسط القسم، وقتها نستعمل العصا الطويلة باش نوصله، يهرب يجي في آخر القسم، وقتها نستعمل الصولجان والكرة نشوطها نجيبها له على راسه، ويقوموا لي الصغار يضربوا في الألواح على بعضها يخوفوني، وقتها نعلق الطبل في رقبتي ونحط البوق في فمي ونبدأ نطبل وننفخ في البوق باش يسمعوا الناس اللي في الشارع، يجي ويتجراو ويحميوني من الصغار. هي لما حالة صورة كاريكاتيرية، أما لا يخلو الأمر من إشارات قوية لصعوبة مهمة المعلم. هذا وقت كان عنده عصا ويستعملها عند الضرورة، فما بالك وهو توا أعزل إلا من شخصيته قدرته على الحضور القوي اللي يعوض به العصا. نوادر الأولين ما تخلقتش من عدم، ووصفهم لمخلفات مهنة التدريس رغم اللي يظهر لنا مبالغ فيه، أما هو في جانب كبير منه هذيك الحقيقة. ثم عديد النوادر على ما يعانيه معلم الصبيان ركز عليها الجاحظ، وتوجدت في برشا كتابات أخرى حتى في الطرائف الشعبية الشفوية. مثلا نلقاو ثم واحد بعث أبوه باش يجيب لهم فطور من المطعم، جاب راس علوش مفوح، في الثنية ما نجمش يقاوم الريحة أهبط له على وذنه وكلها، وبعد كمل الثانية، زاد قدم شوية دار على العينين، قبل ما يدخل الدار زرط المخ. كيف مد الراس البوه قالوا: شبيه بالأوذان؟ قالوا: ما هو كان أطرش. هي شبيه بالعينين؟ قالوا: كان أعمى. به وشبيه بلا مخ؟ قالوا: ما هو كان معلم صبيان. المربي يعرف اللي الطرفة هذه مش بعيدة برشا على الحقيقة، وغير المربي ينجم يوصف لنا الضغط العالي اللي يحس بيه وقت يعدي ربع ساعة يراجع الولده في الدار. ما لزعمة نتفهم قول الشاعر قم للمعلم يوفه التبجيلة، ولا معنا حتى مشكل باش نهجموا عليه في قسمه ونستعرضوا عضلاتنا وأحيانا غطرستنا، ونحبوه يعمل لنا خاتم على قد صوابعنا. زعم صحيح اللي احنا فاهمين اش معناه كاد أن يكون رسولا؟ ماذا بيا نسمع الجواب مع أطيب الأمسيات.
4: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: غير المحال.
1: الفقرة الأخيرة في موجة ورموجات ستكون على الخط، وضيفتنا اليوم ارتبط اسمها بالإعلام التونسي، وهي منشطة منذ سنوات رأينا معها يعني عديد من الأعمال، شاركت فيها إذاعيا وتلفزيا وكانت لها عديد المساهمات المتميزة. سعيد جدا بأن تكون ضيفتي اليوم المنشطة عفاف الغربي. مرحبا بك يا عفاف.
2: وسهلا، مرحبا. وساعة خليني أقول حاجة، نشكرك على التقطوقة اللي كنا نسمعوا فيها عندي. أيه. برشا ما سمعتيش، ونعمل اختيار بطبيعة كيما كيما ديما تحرص إذاعة المنستير والحقيقة إذاعتنا الوطنية بصفة عامة على الأغاني التونسية اللي ما تتنسيش، زي ما تقعد ديما موجودة حية.
1: أكيد أكيد.
2: وشكرا عفيف. على الدعوة.
1: شكرا ليك. أما اليوم مش نخلوك على كاسكيت أخرى جديدة يا عفاف، برشا عبيد يمكن ما يعرفوهاش. عفاف الغربي الباحثة. هكا ولا بعد قولي عاد ساعة استنعت ما شاء الله عليك، تو يظل لي فما 30 سنة يعني من اللي بعدت على الدراسة، لكنك هيك رجعت وجبت حاجة جديدة الحقيقة، يعني ابتكار متميز في المجال الإعلامي وأيضا في المجال البيئي. بوسي بالضبط. 2050
2: بالضبط. ذي جيس خلينا الناس تفهم معناها شوية بكويس أجي. هو أنا بيان سور نخدم عندي برشا، تنقلت بين إذاعات وقنوات، وعندي في راسي برشا برامج تلفزية وإذاعية، دونك خذيتني المهنة ياسر. ودون لو طون وصلت لآخر عام في معهد الصحافة وما كملتش، ما عملتش السوتنونس نتاعي وقتها خاطرني تزوجت وجبت ولدي ونخدم، دونك سي سيتي امبوسيبل حاجة، وقلت سي هذه ما عادش نرجع لها. ولكن بعد 30 سنة جي لو كوراج باش نرجع لبرشا أسباب، الحمد لله ربي وفقني، ربي كان معايا، ما كانش سهلة بالكل. وأنه ترجع تقرأ بعد 30 سنة، وهوني رسالة للناس الكل حتى للشباب، وأنه اللي حط في باله حاجة راهو باش يوصلها يوصلها، المهم الخدمة، المهم العزيمة، المهم واحد ينظم روحه، وبقدرة ربي كيحط ما بين عينيه أوبجيكتيف باش يوصلوا يوصلوا. هاك تشوف معناها أنه أنا بعد 30 سنة نبعد على الدراسة وعلى التعلم، لأنه التعلم ماهيش حاجة سهلة، احنا نتعلموا كل يوم رانا، أما الجانب الأكاديمي ماهوش سهل. فرجعت باش نكمل الميموار متاعي، واخترت وأني بما أنه سنين الأخرانية نشتغل ياسر على المواضيع البيئية، وأنه البي اف متاعي تكون خاصة بالإعلام البيئي. أطلقت مشروع اللي هو سميناه بوسي 2050، تسمى هو أول نموذج تطبيقي إقليمي اللي يجمع ما بين صحافة الحلول والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي البيئي. حتى نبسطوا للمستمعين.
1: أيوة.
2: دوك خلقنا أفاتار سميناه بوسي من بوسيدونيا، اللي هو مثل نبتة البوسيدونيا اللي هي الذريع.
1: أيوة.
2: ونعرفوا احنا قيمة الذريع زادة في المنستير، ونعرف حتى المجتمع المدني في المنستير قديش يخدم، نقطة مضيئة الحقيقة كما أزرقنا الكبير والخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها في الساحل الكل، وهوني من نجم كان نحييهم. فانطلقت من الأفاتار هذية وقتناه، وأنه بيش يجينا من المستقبل، بيش يجينا من عام 2050.
1: أيوة.
2: باش يقولنا إذا كان توا ما نتحركوش شنو ينجم يصير في عام 2050 من كوارث بيئية، من كوارث على السواحل متاعنا. فما شكون قال لي معناها هذا ياسر سيناريو كارثي وما تعمل في صدمة للجمهور وللناس وللمتابعين وكل، ولكن معناها للأسف صديقي نقول لك، وأنه لي بريفيزيون اللي عملناهم، وانا ما كنتش عملتهم وحدي، لانه انا عملت
1: بالاستعانه بالذكاء الاصطناعي. هكا ولا عفيف؟
2: لا ابار الذكاء الاصطناعي ذاك في الجانب التقني، في توليد الافاتار وفي الفيديوهات استعملنا الذكاء الاصطناعي، ولكن اعتمدنا على معلومات علميه دقيقه جدا. وعديت فتره طويله في معهد علوم وتكنولوجيا البحار بكارتاج، وبتاثير علمي من الدكتوره علا العمروني. فالارقام اللي حطيناها اللي باش نوصلوا لها في 2050 كانت مثبتة علميا ومدققة علميا، ما هوش مش سيناريو سينمائي يعني، وإلا هكيك خيالي. الأرقام هذه صارت سنيرة وفي بالك مثلا. أيه. فما فيديو عملتها هنا حطينا فيها، وأنه درجة الحرارة متاع الماء البحر بتزيد 5 درجات في 2050، في الحمامات صارت سنين سنين هاك تشوف معناها مياه البحر قديش الحرارة بتاعهم حتى المصطف العادي كيهبط يعوم يحس قديش الماء تاع البحر سخون. دونك هذوما من الحاجات المهمين نبتة الذريع العباد اللي تسكن على السواحل يعرفوا قيمة النبتة هذه والأهمية متاعها ولكن عموم الشعب ما يعرفوش. الدولة أيضا ماهيش تعتني كما يجب بالذريع وماهيش عطيته قيمته برشا.
1: هو يقول لك الذريع يعني هو عبارة على هو كائن حي ويحتاج يعني إلى ظروف ملائمة للحياة ولمحيط نظيف يعني خالي من البلاستيك ومن التلوث. ربما هذه يعني المعلومة غايبة بشكل كبير برشا عفاف.
2: هي المعلومة الأكثر هو كل ما يهم الذريع راه العبيد ما

0: صالحه للكثير من الانشطه الاقتصاديه. عفوا
1: باهي او تحب نحكي لك انا على الذريع نحكي لك على الذريع.
0: مازال ما قلتي
1: اي نعطيك شويه بمعلومات اللي تهم الناس الكل. دابوغ الذريع ساعه وهو في وسط البحر راهو يزيد سنتيمتر لزوز سنتيمتر في العام أتعاو، فهي نبتة بريسيوز برشا وكابريسيوز برشا. هذيك علاش يوم نحكيو على حماية البوسيدونيا، رانا ما نجموش نسترجعوها، راهو اللي تتقلع واللي تموت رانا خسرناها، وهي ثروة بحرية. الذريع راهو عنده أمبرانت كربون كبيرة برشا، تنجم تدخل لتونس مليارات من الفلوس، معناها حتى إذا كان باش نحكيو على الاقتصاد. وهي تمتص الكربون بنسبة من يمكن ما بين توصل حتى العشرة مرات أحيانا أكثر من الغابات العادية، معناها اللي نلقاوها على يابسة. دونك معناها قيمته ياسر كبيرة، من 3 إلى 10 أضعاف أكثر من غابات الأمازون. راهو يمتص لنا الكربون ويعطينا الأكسجين أكثر من الغابات اللي موجودة. حاجة أخرى أنت حكيت عليه كي مو وكي تخرجوا الموجة، أهم حاجة هو يكون لنا أكوام على الشط ضمك اللي بش يحميونا من الانجراف. عمني والوقت اللي صارت الكارثة متاع هاري برشا بلايس صار فيهم غمر المياه لليابسة، وشفنا أول مرة البحر يوصل للكياس. علاش البحر وصل للكياس؟ على خاطر أكوام البوسيدونيا ينحيوها، على خاطر يجيو بالتراكس يهزوها.
0: هي عبارة أيضا زاد مكسرات الأمواج، هذيك
1: الدخل تشتغل كمكسر للأمواج. برافو عليك، معنى السير دو فران تفريني الموجة باش ما يجيش الموجة عالية برشا وقوية، دونك تفريني، وكي تخرج تعمل مكومات على الشاطئ ما تخليناش يصير غمر المياه لليابسة. وهي حية راهي تنفعنا وهي ميتة تنفعنا.
0: يعطيك الصحة يا عفاف،
1: بصفة عامة على الذريع.
0: فقط خطر تعرفتي التوقيت بتاع الأخبار وتوقيت الأخبار مقدس. كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، وإن شاء الله في مصافحات قادمة عفاف، وإن شاء الله بمزيد النجاحات. يعطيك الصحة،
1: عيشك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. وإحنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من موجة ورا موجة. نحب نشكر زملائي اللي صاحبوني هذا المساء، لطفي المكي، هويدا بن ساسي، نجلة عطية، بن محمد. مني أنا محمد الجاموسي، أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

مساء الخير وأهلا بكم في موجز الخامسة مساء للأخبار. قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة بأنه بإمكانية عودة تزود السوق بالمياه المعلبة إلى نسقها الطبيعي في غضون 10 أيام، وأوضح أنه من أبرز أسباب أزمة المياه المعلبة في البلاد هو ارتفاع الأسعار دون ارتفاع الاستهلاك دون توفر مخزون من المياه بسبب تسجيل نقص في تزويد مصانع القوارير البلاستيكية بحبيبات البلاستيك التي تستخدم في صناعة العلب، ما جعلها غير قادرة على توفير المستلزمات. قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة إن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي حاليا في طور التجربة، وأكد أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا وقابلة للتوسعة إلى 100,000 متر مكعب، وأوضح أن المحطة وعند دخولها حيز الاستغلال ستغطي حوالي 25% إضافية خلال فترة الذروة، مشيرا إلى أن هذه الصائفة كانت صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزود بالماء، وأن محطة سوسة ستساهم في التخفيف من وطأة النقص. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بالنقاط البيع، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي الجديد. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و 130 دينار للقنطار بالنسبة لشعير وتريتيكال. وبخصوص

0: بخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. بلغ احتياطي النقد الأجنبي في بلادنا بتاريخ 14 أوت 2025.255.2 مليون دينار، ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 104 أيام في ذات التاريخ من السنة الماضية. وأفادت مؤشرات المالية للبنك المركزي بأنه بالنسبة لمداخيل السياحة تطورت ب 217 مليون دينار وبلغت 4718 مليون دينار إلى حدود 10 من أوت. كما تطورت عائدات العمل ب 280 مليون دينار لتبلغ بتاريخ 10 من أوت 5576 مليون دينار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي لليوم الاثنين 17 أوت اللي تنطلق معكم الآن وتتواصل إلى غاية الساعة 7 مساء. تحية لطفي المكي في إخراج فقرات المنوعة. البارح قلت على خير، اليوم قلت له مساء الخير. باهي الواحد كيشد لك وجهك تعليم. نجل عطية في الإخراج الرقمي لمنوعتنا اليوم. هويدا بنساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لكل فقراتنا اللي بشكون كالآتي. شوي آخر كما العادة معنا سي محمد علي السخيري، اليوم باش نحكيو في موضوع الصيف، الترند متاع الصيف السنة اللي هو الضوء، وحكاية البطاريات هذه اللي تنصح ستاك باش تاخذوها باش ما يقصش عليكم الضوء. لما حالة من يفهم منه شيء الموضوع ومن بعد تلي تنفهمه بالكده. بعد تالي يكون معنا مباشرة الإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميدة مع متران اليوم باش نحكيه على التسلق الثقافي أو التسلق الصحفي أو التسلق الإعلامي، لأنه كل من دب وهب أصبح ينظر، أصبح يحلل في مختلف المجالات الثقافية والفنية رغم بعد مك على بحجر كما نقولوا عن هذا الميدان. أيضا اليوم في منوعة صيفي باش نحكي على شاطئ من أجمل الشواطئ التونسية في ولاية سوسة اللي هو شاطئ المنشية. باش يكون معنا إن شاء الله سي عبد الرزاق بن مصطفى باش يحكي لنا على شاطئ المنشية وتاريخ شاطئ المنشية وشط المنشية كيفاش ولتوا. أيضا يكون معنا الفنان المسرحي التونسي مروان الرزقي للحديث عن صائفة 2026 بالنسبة لي بين المتعة من ذفرينا والعمل والحرارة وما شابههما. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم في منوعة صيفي.

قبل ما ندخل فقراتنا ونحن في فصل الصيف، موضوع الحقيقة صدقوني ما كنتش ناوي نحكي فيه جملة، لكن قبيلة تقريبا مع ماضي ثلاثة وشوية صارت قدامي حادثة، فقلت لابد باش الواحد يتناول الموضوع هذايا، لأنه صحيح كي نحكي في موضوع ثم ناس تسمعنا وتعطينا ودن وتعطينا حق، وثم ناس تعمل روحها ما سمعتش وما على بالهاش وغني وجناحك يرد عليك. قبيلة دخلت الجمرك، كما الناس كل باش ناخذ ابو زماء، نلقى مرأة كبيرة خديت ابو زماء من الفريقو ومشيت باش تخلص، قال لها 13 مية. نعم قتلو، قال لها الدبوزة يا ولدي يترا ونص راهو هذيا وناخذ فيها 900 ودينار ساعات، قال لها 13 مية. ديت المرأة هكا كيفاش وعلاش ما خسر عليها شيء، قال لها هز ولا خلي يا حاجة. الكلمة بالحق الاختيرة اللي قالتها، قتلوا هبش نخوها، أما حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي الناس اللي كيفك. الحقيقة كلمة كيما هذه ما تتشريش وما تتباعش بمال الدنيا، معناها مرأة كبيرة كي تقول لك كلمة كيما هكا معناها من المفروض تسكر الجمرك وتروح شدارك وتطلب السماح منها ومن الناس الموجودة الكل ومن ربي اللي خلقك وصنعك. كلمة نحن يعني نلعب بها برشا، لكن كلمة اختيرة. شنو اللي خلى السيد هذايا يبيع في دبوسة الماء ب 13 مية؟ الماء اللي بالحق تحسه ولا عزيز وغالي برشا، عزيز وغالي. انتم شوفوا حتى دبابز الماء كلها او انواع الماء كلها بيسامين سي. لنهار لقيت ماء لطفي ولا ماء سي محمد علي ولا ماء عماد ولا ماء علي، تلقى كان في بيسامين سي. فالامر بالحق معناها يدعو الى الغرابه. الماء هذايا منين ياخذوا فيه اللي يبيعوا فيه معلب؟ ياخذوا فيه من المائده المائيه نتاعنا، معناها من الارض، موجود من عند ربي، معناها لا يتصنع لا يتفبرك، لا موجود من العيون، موجود تحت الارض. معناها هما شنو ما يعملوا ياخذوا يحطوه في الدبز بلاستيك ولا بلار ويبيعوه للناس. معناها شنو باش تكلف انت هذا ماء؟ معناها راهو اولا الساعه اذا كان باش ننظروا للموضوع نظرة شاملة ونظرة عامة، الماء الموجود راهو تحت الأرض هذه كلها تحت تونس هو متاعي ومتاعك ومتاع الناس الكل، كيما البترول ولا أي حاجة أخرى موجودة تحت الأرض هو متاع الناس الكل. فهو لا يزي متاعي ومتاع الناس الكل وتزيد تبيحولي، وقلنا ما عليناش وكذا لأسباب واعتبارات وهكا تعلب وتهز ونقل وكذا، ثم تزيد معناها يتفقد وتزيد تغلي فيه. علاش تغلي فيه؟ علاش؟ علاش نحن التوانسة ولينا يعني متحيلين على بعضنا الدرجة هذه؟ انت توك باش تبيعه وتزيد 300 على السوم نتاعو مثلا، ما عاد ناس يقول لك شنية 300 ما تفرقش، عطيني ناخذ ابو زمه بارده ويعمل الله الدليل. عند ناس اخرى تفرق باش ياخذ كرتوشة ولا زوز ولا ثلاثه. الحقيقه ما عادش ثم حشمه، عبيد ما عاش تحشم، معناها ولا يتحيل عليك عيني عينك وكان عجبك زادة وطير قرنك. ما عادش تم خوف من ربي. علاش تسرقوا؟ هذا يتسمى سرقة، وهذا عين السرقة وعين التحيل وعين الابتزاز. لعات ناس تخاف ربي سقف الله العظيم، ناس ما عاش خايفة من ربي. اخي ما تخافوش من رقابة، ما تخافوش من يجيكم حد يقول لك علاش بيع فيها ب 13 مية ويسكر لك الحانوت. بو نعذركم حق، معاش ما يزكمش تخافوا، لأنه وينهم المسؤولين اللي بيش يخوفوا؟ وين هي العباد اللي تلوج عليكم وبش تمشي تشوفك علاش تبيع هكا وعلاش تحتكر وعلاش تضارب وعلاش تتحيل على العباد؟ وينهم الناس هذوما اللي من المفروض يحاسبوك كيف انتي ما تخافش من ربي؟ ما همش موجودين مسؤولين بالحق، راو كيف قلتها قبل قالوا لي كيفاش مسؤولين فاشلين. عنا مش مسؤولين في بلادنا باش ما نعممش نسبة كبيرة منهم ناس فاشلة ما هوش قادر باش يتحكم. انت اذا كان مسؤول مش قادر باش يتحكم لك في دبوزة الماء بقداش تتباع، باش يتحكم لك في سلعة معينة ولا بضاعة قداش تتباع، باش يتحكم لك في الاحتكار، باش يتحكم لك في التضارب بين الأسعار وهو طلعت وهو هذي. كيفاش مسؤول هذايا ومحطوط في مسؤولية وفي إدارة ولا في وزارة
وما فهمتش بالحق بالحق ساعه ساعه جيت خمم الدوخ اخي الناس هذوما ما همش عايشين معانا عايشين وحدهم ما يخرجوش للاسواق ما يخرجوش ليقضيوا فهمونا فهمونا بالحق راهو الامر يدعو احيانا الى الاستغراب كيف انتوما مسؤولين غير قادرين وما تنجموش رواحكم يا خويا استقيلوا انت راي ما سالش منها الاستقاله واحد كي يستقيل معناها راهو بالنسبه لي ليا راهو راجل وشهم وشجاع علاش نقول حوايج هذوما لانه ما نجمش روحه ولا غالب ما احناش الكل كي نتحطوا في مسؤوليه باش نقدروا روحنا ثم اللي قد روحه وثم اللي ما نجمش انت يا اخي ما نجمتش ولقيت روحك ضايع في الطريق يا اخويا ما فيها باش استقيل وخلي يجي حد اخر بعدك يشوف الامور ويحاول ينظمها ونرجع ونقول راهو اذا كان باش نقعدوا نتعاملوا مع بعضنا بالطريقه هذية مسؤولين معناها ما همش منجمين رواحهم وخليني اقول معناها راهو مانيش نحكي لهنا على المسؤولين المباشرين راهو نحكي على عروفاتهم نحكي على المدير العام ورئيس المدير العام ونحكي على الكاتب الدولة ونحكي على الوزير ليه والمشكل كيف تصير حاجة ما يخرجوش يعطيو موقفهم ويفسروا لك بالعكس يا إما يغلطوك يعطيوك تبريرات وهي تعليات غير منطقية كما موضوع ستيقك المرة معناها وهو قالوا لي ضو رجع قص اليوم معناش مرتين في بلاسها من البلايس يعني لعنده الجرأة باش يغير ويضرب بيد الناس هذوما اللي قاعدة تلعب بالبلاد ولعنده القدرة باش يستقيل ويخلي غيره يخدم ما عنده القدرة كان باش يخل شهريات ويخل الامتيازات ومور واضحة ونشاء وكما يقول المصراوي يكشي تولع ما يهمهمش يودي راو يزمنا راو وصلنا المرحلة أنه سيف السناء بالحق سيف السناء راو مرار بالحق راو سيف في تونس راهو من المفروض راهو الناس متفرهدة الشيخة كل شيء متوفر كل شيء في متناول المواطن سيف السناء بالحق مرار الضوء وشوفنا شنو صار الماء والتوى مازال يقص في مستير وسوسة مازال يقص راهو نعرفش بقايا آخرين يقص ولا ما مستير وسوسة مازال يقص تمشي تبحر العشية تروح تصب دبابز على راسك فهمتني وكان لازم ترقد بالملح متاع البحر الماء هكم تراو معناها المعلب الأسعار هكم تراو كيفاش ياسر علينا بالحق ياسر علينا فيقوا شوية فيقوا شوية بالرسمي بالرسمي راكم كثرتوا كثرتوا على ما وصوكم يا أخويا يا اخدموا البلاد بقلبوا رب ولا سيبونا جيبوا ناس أخرين جيبوا مسؤولين أخرين يا أخي قادرين باش يفعلوا انت بتجمش روحك شد دارك شد بابوش تكوريد شو محلاها وخلي غيرك يخدم.

0: 22 دقيقة بعد الخامسة موعدنا كما العادة مع سي محمد علي الصخيري. اليوم سي محمد علي باش نحكي وعلى البطارية. مرحبا
1: سي بيك عاشك. مرحبا بك سي عماد. مرحبا بالسادة المستمعين المستمعات والفريق العام لهذا المساء. صحيح هو موضوع حارق كما نقول احنا نقولوا الصيف، الناس كل تحكي على البطاريات في وقت من الأوقات، حتى توا الجمعة اللي فاتت كل فما برشا ناس تسأل شنو حكايتهم البطاريات. أولا ساعني عندي ملاحظة هيك جانبية، نحول نقول أن علاقة تونس بالكهرباء ينطبق عليها المثل اللي متغطي بمتاع الناس عريان دونك، وهذا عشناه في صيف اثنين.
0: رغم عنا صيف، رغم عنا غطاويت
1: عنا صحرة تهز تمول افريقيا كامله. اذا كان نحبوا نستغلوها تمول افريقيا كامله بالضوء من الطاقه الشمسيه لكن احنا دونك هنا المشكل هو انه احنا الانتاج نتاعنا، اذا كان نشوفوا احنا الانتاج نتاعنا احنا تعرف 4000 ميجا وات والاستهلاك المطلوب 5800 ميجا وات. دونك احنا عندنا التوريد كما يقولوها الا ديما كل عام ناخذوه من تونس ديما في الصيف هكاك في السنين الاخرى. دونك هيك علاش هذا السنه شنو هو اللي صار وقت اللي طلع الطلب وقت السخانه والكل في بالنا باش ناخذه من الجزائر. يا اخي المحطه اللي مستانسه تعطينا الكهرباء في الجزائر في عقبه دي محطه عقبه في بسكره هي بنفسها تحت امبان وتقص الضوء على البرشا مدن الجزائريه في شرق الجزائر وعلينا احنا. دونك هنا فاقد الشيء الى يعطيه. هيك علاش الانسان يلزمه يعمل على روحه،
0: يعمل على روحه
1: من خاصه من هنا ل 2030 راهو بتصير مشكله كبيره في 2030 تو بعد نحكيوا فيه. دونك لهنا هيك علاش يلزمنا نلقاو الحل، وهذا الحل هو لقاه وقت شنو هو الحل. اجتمع رئيس الدولة وبي دي جي متاع ستيك وزير الطاقة قالوا يا برا سمحونا بين ظفرين، هذه اللغة اللي اسمها ستيك، سمحوا للمواطنين في الاستهلاك الكهرباء المنزلي باش نعملوا هالبطاريات هذو. دونك بالنسبة قالوا هما تشجيع هالبطاريات للإنتاج.
0: التكنيك مو شنية كيفاش البطارية
1: هذه؟ هو طريق هي فيها طريقة عملية. الكهرباء المنتج من طرف اللوحات الشمسية هذه يستهلك أولا داخل المنزل، بعد وبعد عند وجود فائض اذا كان فما فائض يمشي للبطاريات قبل ولا تو تو نحكي على تو قبل كان يمشي للستيك تو ولا فما تو يمشي للبطاريات وبعدها بعد غروب الشمس والا في الليل ولا انقطاع الكهرباء جمله تولي تستعمل الطاقه المخزنه في البطاريات والزايد كما العاده يمشي للستيك.
0: باهي والتكلفه هذه نتاعها
1: تو هذا التكلفه لهنا هو هذا يا مربط الفرس. تو احنا لهنا هو حسب رايي اني هو الحل هذا حسب اولا هو جاي متاخر وثانيا هو حل ترقيعي هو حل للاستهلاك الاعلامي وخاصه لامتصاص غضب الشعب في الفتره هذيك وقتها كدي الاستاج وكل
0: معناها ضر الرماد على
1: ضر الرماد على العيون. هم باش نقولوا علاش احنا هو ساهل. دونك هل هو هل هي نقولوا احنا هالبطاريه هل هي الحل لمشكله الكهرباء؟ ماشي هي الحل. علاش باش نعطيك حاجه. اولا ناخذ احنا سعر البطاريات. البطاريات فما 3 كيلو واتور هذوما يمشيوا من 1.8 مليون ل 3 ملايين.
0: وقدمنا التصوير سي محمد علي
1: هذيك التصوير اللي هبطتها ستيك او كي لهنا الانتقال الطاقي ركبوا بطاريات التخزين الان دونك ترانزيسيون انرجيتيك انتقال الطاقي ذاك استمراريه التزود معناتها وهذه ومن بعد نقولوا ما فماش 100% استمراريه سلامه الاعوان يحكي عليهم عن ستيك واستقلاليه الطاقه وحمايه الاجهزه.
0: واضح
1: لهنا دونك هو اذا كان احنا باش نحكيوا على حاجه دونك لهنا يلزمنا ناخذ الجانب الفلوس كيف كيف خاطر ابريتو كل شيء يمشي بالفلوس او اي حاجه باش ناخذوها نشوف هل المواطن قادر عليها ولا لا. دونك ناخذوا احنا البطاريات هذه المنزليه وهنا نحكي وراء الاستعمال المنزلي برك المعامل وكل ستاك ما زالت ما حكيتش فيه. قلنا هالبطاريات هما 3 كيلواتور هذوما ما بين 1.8 مليون و 3 ملايين و 5 كيلواتور ما بين 4 و 6 ملايين هالبطاريات هذو. لكن مع البطاريه يلزم عندك اونديلور محول ابريد هجين هذا الذكي كما نقولوه. هل الاونديلور هذايا نتاع 3 كيلواتور اللي استعملوا فيه ما بين 1.8 مليون و 3 ملايين واذا كان 5 كيلواتور ما بين 3 و 5 ملايين و 500 هنا اذا كان اني مواطن اليوم رقدت وقمت قلت طيب باش نعمل بطاريات يلزمني 10 ملايين اول حاجه يلزمني بخلافك اللوحات الشمسيه اللي عملتهم هذوك اللي مسكلف عليها 13 مليون و 500 لا سمعت باش نعطيك معلومه اخرى. هو مسكلفه كمواطن 13 مليون و 500 160 كل شهر. المقاول وقت اللي يخدمه ب 10 ملايين معناتها كان انسان كاش ياخذوا ب 10 ملايين هذاك ازاي تاخذوا ستيك. دونك اليوم وقت دخلنا حكايه البطاريات كمواطن تونسي عندي 10 ملايين باش نحط بطاريات وباش نحط معها اونديلور بريد ما تصورش توا في الوقت هذاك
0: قداش يعيش
1: باش نقول المشكل مش في قداش هو يعيش اذا جمع عندك 10 سنين 15 اما اني هالبطاريات قداش باش يشدوني
0: بالضبط
1: هذا الاشكال الكبير
0: ينجموا يشدوني ولا ما يشدونيش
1: ينجموا يكفيوني ولا ما يكفيونيش البطاريات هذوما ما بين ساعتين وثلاثة سوايع نجم تستعملهم أنت في دارك. إيش معناتها؟ إذا وأنت حسب كما يقولوا هل أنت وحسب قديش تستعمل من جهاز.
0: إذا كان عندك مثلاً كليماتيزور وعندك ثلاثة تلفز وعندك
1: والضوء الإضاءة وغسالة وأندولور وفول إلكتريك مثلاً ولا حاجة ما يفوتوش ساعتين من زمان هذه الباتري. دونك لهنا يلزمك أقل شيء زوز باتريات. وإذا كان استاج تقص ستة سوايع في النهار كما صار نحن في ديلي استاج ستة سوايع ما تعمل حتى شيء بعد ساعتين وعشر سوايع دونك ما يتعمل حتى شيء ماكسيموم ثلاثة سوايع دوم بشدوك. هذه الحاجة
0: يعني حكاية فارغة معناها
1: هذه حكاية الحكاية أخرى الثالثة اللي احنا كيف زادنا لازمنا نقولوها وهذه مهمة ياسر. راهو كل ما هو بطاريات وكل ما هو أندولور إنسان أي شركة باش تركبهم إلا ما يتوافق عليهم استاك حاطة هي كايت شارج فيه معايير معينة واللي هما التو ما زالوا ما جاوش. راه الناس كل تحب تركب البطاريات اللي يحبوا يركبوا البطاريات اللي يجي يقولوا ما زالوا في البحر خاطر باش تصير لامبورتاسيون تاعهم. دونك لهنا راهو ما تتغروش ما يجيكش مولا الشركه اللي بشركه يقول لك هاو عندي اونغولور وعندي باتري ركب لك. راهو اذا كانوا مش مطابق المعايير اللي حطيتها ستاك تخسر انت اذا كانت تصير مشكله كوب سيركوي تصير حاجه انت تتحمل مسؤوليتك. هذا الاشكال الكبير.
0: نجيو ل 2030 خوفني من 2030.
1: 2030 هو اش باش يصير في 2030؟ احنا توا شنو عندنا؟ احنا توا تونس ستاك باش تخرج في الالكتريسيتي تخرج الالكتريسيتي بالغاز. والغاز منين نجيبو فيه؟ من الجزائر. توا تونس تستورد 60% من الغاز اللي نستعملوه للستاك باش نخلصوا به الكتريسيتي. ال 40% منين نجيبوهم؟ نجيبوهم من بعض الابار اللي عندنا واللي هما في طور ان مقريب يوفاو. وعندنا الغازودوك اللي يتعلم بين الجزائر وايطاليا
0: عندنا نصيب منه.
1: هالغازودوك هذايا في 2029 بشتوفة الكونفنسيون اللي موجود 2029
0: إذا ما يعودوش يجدوا هنا
1: لا بيدوا ما عادش لا ما عادش
0: خويتهم نحن توا
1: نعطيك معلومة نعطيك معلومة يا سيدي. الناس الكل عندها فكرة أنه الجزائر تعطي فينا الغاز بلاش ولا تعطي فينا الكهرباء بلاش ولا بأسعار تفاضلية. راهو هذا كل ما فماش منه. راهو الخبراء يحكيوا
0: يا محمد علي ما تقول لي الحديث
1: لا
0: أنا خاوة كما نقولوا
1: خاوة هو فاش احنا فاش يعاونوا فينا يعاونوا فينا انه يصبروا علينا في الخلاص يتصير الجدوله اذا كان ما خلصنا
0: تنزل املخ نخلصوه
1: واحنا نخلصوه احنا تونس من الاستقلال التو عمرنا ما
0: الكونفنسيون هذه توفى 29
1: إيه ماهوش لا ما تجددش علاش خاطر الجزائر ومع ايطاليا عملت تراجكتوار جديده عملت ليني جديده اللي ما تعداش على تونس
0: هكا باش يمشي على روحه
1: معناها هكا سيك هاو فات مهمته 29 باش يقولوا لنا شكر الله وسعيكم
0: هاي لطفي قال لي كيما عملوا في المغرب ايه قول لي والمسؤولين نتاعنا معناها اللي هي بالامور هذه عندهم علم نتصور بالامور هذه.
1: شوف احنا مش كنا في تونس راهو ناخذ المعلومات من برا معناتها اون برينسيب راهو عنده خاطر مليون يمكن جات 10 مرات لتونس
0: علاش ما يخرجوش المسؤولين حتى يفسروا العباد
1: هذه يلزم تفسر لي
0: اما يمكن تصير لنا ازمه نحكيوا مع الناس نعلموهم مش في المهموته الامور
1: هكا علاش توا يلزم قرار استراتيجي ان نعولوا على الطاقه الشمسيه نتاعنا باش نصنعوا نستعو الكتريسيتي نتاع نصر. راهو غدوه في اولا الساعه الكتريسيتي لاستيك تخرج فيه راهو غالي مقارنه من الكتريسيتي اللي ناخذوه مثلا من الوزمات والطاقه الشمسيه مثلا الغاز الكتريسيتي اللي تخرجوا ستيك ب 300 مليم الكيلوات واذا هذا الانتاج برك واذا كان وقت تفرقوا للمواطن يولي ب 480 الوركو في اللزمات وعملنا عليها حصه لهنا اللزمات راهو تاخذوا من 99 فرنك حتى ل 125 مليم. دونك هنا وهذاك طاقه شمسيه ونظيفه
0: عندك دونك هنا وارخص
1: برشا وهذاك وحنا عندنا الصحراء عندنا 360 يوم راهو شمس ويزمنا
0: في اي بلاصه
1: في كل سطح في كل
0: سطح
1: معناتها في كل بلاصه تنجم تعمل هذاك الاشكال. دونك هنا قبل 2030 راهو يلزمنا يكون عندنا الاكتفاء الذاتي من من من الالكتريسيتي معناتها من الكهرباء على خاطر اولا يولي ما عادش يخلص باش تمشي بالغاز على خاطر غالي معناتها غالي وثانيا
0: الغاز اللي يتعدى
1: وعندنا الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح هذا كيف عندنا هذا الكل موجود. دونك هكا علاش احنا يلزمنا نخمو يلزم حاجه استراتيجيه نخمو فيها مهما يكون يعني بالنسبه لي يعني تجي من عند ستاك ولا تجي من عند اللزمات ان يعطيني الكتريسيتي وقت اللي نسحقوه في الصيف يبدا موجود صحيح هي صارت
0: اقل تلوث واقل تلوث
1: وارخص هي توا صارت فما حلول لقوها فما ثلاثه حلول لقوهم توا ملولانين فما زوز مولدات واحد حطوه في المرنكيه وواحد باش يحطوه مازال ما جاش توا في فان اوت باش يجي باش يركبوه وفما محطه بحريه باش هي تنتج الكهرباء هذا كيف كيف. والمحطه البحريه هذه الحقيقه تمنيت لو كان جات في الصيف خاطر توبه غاليه راس راك باش تنتج محطه بحريه في البحر باش تنتج الالكتريسيتي وغاليه تقريبا 100 و150% من الكلفه اللي موجوده تو. دونك من الاحسن لو كان
0: نقعد
1: يلزمنا نخمو فيه خاصه الطاقه الشمسيه اللوحات الشمسيه نحاولوا ان يكونوا هذا الكل.
2: سي محمد علي علاش وزاره الطاقه ولا وزاره الماليه ولا وزاره الاقتصاد الوزارات المختصه علاش ما تخرج تعمل ومضات تعمل حصص تلفزيه توعويه للناس تفهمهم الامور هذه؟ مش عارف علاش
1: هذا احنا اللي ناقصنا. احنا ناقصنا الكوميونيكاسيون ما فماش تواصل. علاش قلت لك راهو فما بعد ساعات تسمع الاخبار اكيد يقول لك عن عن عن عن عن دوك والا ناخذوها تو حتى بعد ساعات شخصيات تجي لتونس راهو فما اخبار ناخذوها يا اما من السفاره نتاعك الشخصيه اللي جات لتونس والا من وزاره الخارجيه نتاعك البلاد هذيك.
0: دوك
1: ان شاء الله احنا
0: ان شاء الله يفيقوا شويه
1: ان شاء الله ان شاء الله خاصه راهو شوف اذا كان احنا نوصلوا الضوء هذايا الالكتريسيتي باش نطيحوا في 2030 راهو تختلف على تو تو اليوم هاو بعدها في الاخر تعدينا بالديليستاج وبعدها كل المحطه هذيك نتاع الجزائر
0: خدمه
1: ولعبت لا وناس ما راهو ماتت تقتص عليها الاكسجين وفي مجالات
0: اقتصاديه
1: فما معامل صارت لها مشاكل نتاع الخياطه خاطر مربوط بديلي معين انت تجي تقص نهار كامل ولا تجي تقص نهار كامل ضو نمشي عنده اختي لازم يخلصها. دونك ان شاء الله ان شاء الله من هنا ل 2029 قبل ما يوفى الكونفونسيون ما بين الجزائر وايطاليا نلقاو الحل ونشجعوا على انتاج الطاقه بالطاقه الشمسيه
0: الطاقه
1: النظيفه والمتجدده.
2: احكي لك معطى اخير نحب نقول للناس يسمعوا فينا. شفتوا في المانيا هو في المانيا راهو ديار برشا وفيلات وعمارات يخدموا بالطاقه الشمسيه راهو المانيا اللي هي بلاد بارده معناها لكن كي تطلع الشمس تخزن طاقه شمسيه ويخدموا بها يعني تقريبا 6 أو 7 شهور راهو الحكايه ماهيش معناها
1: وما عندهمش برشا الشمس كيف نحن لكن يقول لك هذاك كما يقولوها المستقبل راهو الطاقات المتجدده والنظيفه هذاك هو المستقبل
2: هذاك هو المستقبل. سي محمد علي نشكرك برشا ومعطيات بالحق قايمه قاعد تقدم فيها لل مستمعين نحييك عليها برشا
1: لو تسمح لو تسمح انا عندي شي فر برك نحب نقول الستيك تو يقولوا الناس علاش الستيك ما تصنعش هي الكتريسيتي وعلاش راهو شوف الستيك فما شي فروات وحدهم خاطر عندها برشا مشاكل نتاع كيما نقولوها لي فري لي ديبونس نتاعها وبرشا خدام كيما ستيك كيما تونيسير كيما سي بي جي كيما المناوله راهم هذوما عندهم ان سور افكتيف في تونس احنا توا عندنا 4.5 ملايين مشترك قداش الستيك قداش عندها من خدام 13230 خدام. نعطيك مثال المغرب هاو جارتنا قريبه لهنا عندها 6.5 ملايين مشترك زايد علينا 2 ملايين تعرف قداش عندها من خدام 8900 برك
2: شيء بعيد.
1: رومانيا عندها 3.9 ملايين مشترك عندها 7800 خدام معناتها هنا يلزم اعاده هيكل
2: وما يخلصوش الدوره والناس تخدم في ستيك في تونس
1: هذاك ما حكيناش فيه على خاطر انت وقت تقول هنا 13200 و300 مثلا راهو الناس اللي تخدم والناس اللي ترتي وفما ناس اخرين دخلوا حتى في الواحد فما شي حاجه هذاك علاش ستيك يلزم راهو اعاده هيكل وتراجع روح اعاده هيكل علاش هو الكتريسيتي اللي يجي من ستيك راهو غالي مقارنه باللي بانو فولتايك.
2: وهذا حسين محمد السخيري شكرا ليك نلتقي الاسبوع القادم في موضوع من مواضيع الصيف ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: اغنيه هذه عنوانها فادي لاحمد شيبة، حبيت نعديها على لسان الصحفي والاعلامي التونسي القدير محمد الماتري سميده، واللي من خلالها نحب نقول انه ما يبقى في الواد كان حجره، وانه ما يبقى كان الصحيح، والناس تعرف شكون الصحيح وتعرف شكون الفالسو وشكون المزيف. محمد الماتري سميده، مساء النور، مرحبا بك في منوعة صيفي.
1: أهلا سي عماد، مرحبا بك. ما تصورش قداش فرحان أني ألتقيك بعد غياب طويل. ولعلم المستمعين اللي نحييهم في ولاية المنسير أنه كنا أنا وسي عماد سبقين في التحذير من الوضع اللي عايشينه طول، الوضع الثقافي والفني والمهرجانات، ولطالما تحدثنا
0: ولكن مع الأسف ما من أذان صاغية مثلاً.
1: أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة
0: لمن تنادي.
1: وهوني هاك تشوف الوضعية طول فين وصلنا، هاك تشوف أنه المهرجانات بلغت مرحلة الحبيب والإسفاف.
0: يا أخي علاش المسؤولين ما يسمعوش الإعلام؟ علاش ما يعطيوش أذانهم؟ علاش ما يسمعوش الآراء؟ هل ترى هذا غباء منهم أم يعني رعوانية أم صحة رأس؟ ما تلقاش حتى تفسير.
1: يسمعوا سي عماد والبعض اتصل بيا، لكن اتصل بيا مش باش يسمع، باش يبرر.
0: كيف
1: يبرر؟ والتبرير هذا في حد ذاته هو نوع آخر من الإسفاف والابتذال، لأنه تعميق الابتذال والإسفاف اللي قاعد صاير. لأنه وقت لصحافي ولا منشط يقول لك راهو المهرجانات يزم فيها إنتاج وفيها ثقافة وفيها احترام للضوء وفيها معناها كذا وكذا.
0: وشفت أنت يا مطران المشكلة وين والمصيبة؟ خليني نقول المصيبة أين تكمن؟ لما يجي مطران اللي معبي معناها ثقافة ومعبي تجارب ومعبي فن ومعبي إعلام ومعبي صحافة، والناس تحبوا الجرأة والرأي الصحيح والرأي المنطقي والمعقول، يقوم حد من المتسلقين أو إحدى المتسلقات اللي ما عندها حتى علاقة لا بالإعلام لا بالفن لا بالثقافة، وتجي تهز معناها راسها وتقول لك المهرجان الفلاني والعرض الفلاني باهي والعرض هذا فقط باش ترضي السيد مدير المهرجان او المسؤول او غيره. معناها لهنا شوف وكانه عاملين ناس بالذمه باش يشكروهم ويمدحوهم على القسوات والسيئات اللي عملوا فيها.
1: بعض المتسلقين هذوما والمرتزقه يا سي عماد يكلموني بعض الفنانين اللي يفخمونهم في الصورة متاعهم ويضخمونهم في الصورة متاعهم ويقولوا لي راهم همش قاعدين يخدموا بلاش.
0: يخلصوا ايه يا اخي، ثم قطوسي استاذ الربي اذا كان شفتهم يوم خوفي وكذا وكذا.
1: وهذا مش صحافي، الصحافي
0: مرتزق هذا.
1: طبعا والبعض منهم صدق او لا تصدق يا سي عماد، والله لا فايده في ذكر الاسماء خاطر هاجمونا البعض منهم معنا من مآسي الدنيا.
0: نعرف.
1: قبل معنا يبداو يقرقوا بيا باش ننشر لهم مقالاتهم لانه وقع له حرج مع الفنان الفلاني او عملوا حوار وما لقاش فين ينشروا، وانا نرفع عليه الحرج وبرا نقول مثالش خلي
0: عديها تتعدى.
1: هما بيدهم هذوما ولاو في الصفوف الاماميه وهما اللي ينظروا على الناس، وهما وقت انت تقول يا سي عماد انا ما يعجبنيش الفنان الفلاني يقولوا لك انت كيفاش ما يعجبكش؟ سي عماد عنده ذوق وعنده تاريخ وعنده برامج وعنده حوارات وعنده ملك نتاع تقييم، من حقه باش يقول لا، كما انت من حقك باش تقول والله
0: الميسره نتاعهم. ما تران هذه الميسره نتاعهم، هذه لازمهم يدبروا روسهم، يدبروا روسهم تاع وقت باش يدبروا روسهم في الشتاء.
1: هذا فساد من نوع اخر يا سي عماد،
0: هذا فساد اخلاقي ومالي وثقافي وفني ولا تحب انت. هذا
1: الناس كل مقتنعه في العالم اجمع انه المهرجانات بمثابه العرس، كانه انسان باش يلبس حله جديده باش يقدم مع انتاج جديد باش يقدم محتوى جديد باش يقدم كذا. اغلبيه الفنانين اغلبيتهم بنسبه 99% يجمروا في البيت ويغنيوا في اغاني غيرهم، حتى اغانيهم ما يغنيوهاش. اذا انت قاعد تبيع لي في بضاعه فاسده وفا وقتها صلاحيتها
0: وتزيد تخلص عشرات الملايين. المشكل عشرات الملايين،
1: عشرات الملايين. وقت اللي انت تقول هذا ما يجيش راهو ما يجيش راهو ضد السياسه الثقافيه والعداله الثقافيه والانتاج الثقافي والى اخره، تولي انت متخلف وانت من زمن 60 ومخك بقى في زمن 60 كما قالوها لي ليانا. والاذواق تبدلت باسم الاذواق، دمرنا الذوق، راهو الفن ذوق. رانا ما نجزد بشتيح والرديح ولا تحبوا انتوما والربوخ والخبة الزرقاء اللي تحبوها انتوما، لكن في وسط هذا الركام والخضم نحبوا على أغنية جديدة، على صوت جميل، على إنتاج جديد.
0: صحيت على صوت جميل، صوت جميل وحاجة معناها حلوة يا سيدي، تنجم تشطحني وتردحني وتشيخني لكن بموسيقى مزيانة، بكلام حلو، بصور شعرية في الغناية معناها تسرح بي تشيخني، أما مش معناها دفد.
1: طيب أنت مثلاً جابوا مياد الحناوي، احنا نحبوا مياد الحناوي وانت عديت لها قداش مرة،
0: اما كبرت ما عاد صوتها، ما عاد صوتها، ما عادش
1: نقول لك انا الزمن فعلها
0: كهو، بدنا جمش تعيش زمنها وزمن غيرها كهو. سبحان
1: انت تقولي انت تكرهها وهي تاريخ، يا دي ما قلناش ما هيش تاريخ، رو تاريخ وحضور وفن وصوت وإلى آخره، لكن انتهى الزمن نتاعها. ثم سؤال الأعمق، انتم علاش جايبينها؟ قولوا لي علاش جايبينها. انا نعرف يا سي عماد، ما نشبش نقولوا على تجيبوا فيها، على تجيبوا فيها انتم تعرفوها انتهت من عام 2016، تجيبوا فيها توا علاش؟
0: اي سؤال يطرح نفسه، على تجيب فيها
1: وقداش وبقداش جبتوها؟ هذه الكل تطرح، ومن حقنا راه
0: من حقنا لانه الفلوس اللي تاخذ فيها ما هي هي فلوسي وفلوسك، فلوس الشعب هذيك، فلوس الدوله وفلوسنا الناس الكل، من حقنا نتسائلوا راه.
1: وبالله انا نقولها عبر برنامجك راهو الصحفي والمنشط، هو دوره مش باش يقول والله وصل القطار في الوقت، راهو باش يسال لماذا لم يصل القطار،
0: لم يصل القطار في وقته،
1: علاش وكيفاش وقتاش والى اخره. احنا ولينا نشوف في بعض المحسوبين على الاعلام، حتى في بعض المهرجانات الاخرى
0: برشا دخلاء
1: مثلا، لا ما تمش نحب نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه وتوريو في تخدموا في خدمه كبيره، اما مش دور الصحفي هز تليفونه باش يعمل يحط اون ديريكت باش يعدي العرض او باش يجري في التصوير ولا ورا فنان ولا ما نعرف شنو هو يجري في جرتك، كان جيت انت تعرف قيمه المهمه.
0: هم برشا دخلاء طيحوا قدر الصحافه والاعلام، راه هو شفتهم كيفاش يجري ويتوسلوا في كلمه وكانه السيد اللي باش يغني مانيش عارف شو صنع، ودي صحيح فنان ونحبوا الاصوات الحلوه، لكن زاد ثم قدر وثم قيمه وثم طبعًا هيبه
1: طبعا وبرشا عنطريات. انت الشيء المؤلم بكلهم عندهم البطاقه الحمراء، شكون عطاها لهم؟ فنيتار البطاقه الحمراء، احنا قبل ما ناخذ البطاقه الحمراء كان ما تكتب الاف المقالات،
0: مش الاف يا ولدي، والبطاقه الحمراء قعدنا 3 سنين نستناو فيها باش جاتنا بتاع 25 و26 مدران
1: شنو معناها؟ لا والله عندي البطاقه الحمراء، البطاقه الحمراء وانت مش قدها، مش ما تقدرهاش وما تحترمهاش، شنو معناها؟ انا نبهت توا يا سي عماد انه فنان هو يقول والله المهرجان هذا ممتاز جدا جدا جدا، يعني مش دورك باش تقول ممتاز جدا جدا، وهو دور المهرجان انه يكون ممتاز جدا جدا جدا، دورك انت تقيم.
0: ومطران الاشكال وين مطران كما كنا نحكي، وحتى زاد المديرين المهرجانات تتحملوا مسؤوليه، لانه انت من دب وهب تعطيه بطاقه دخول تلقاها عامل باج، معناها اي حد يعمل باج جديد ندرى شنو اخبار ندرى شنو كذا يجي خوذ والمفيد، معناها من بعد اشكر لي المهرجان وقول فيها والله، معناها ساعه ساعه تدخل، والله يا مطران ساعه ساعه تدخل السهره في مهرجان كيتلوج على الصحفيين الصحاح تلقى واحد اثنين، الباقي الكل هم عندهم حتى علاقة لا بالإذاعة ولا بالتلفزة ولا بالصحف ولا بالمكتوب ولا بالمرئي ولا بالمقروء ولا بالمسموع، ما عندهم حتى علاقة.
1: يا صديقي وقت الآن نشوف بعض الصحفيين يشتحوا على طرب وفلس، فعلى الدنيا السلام، الصحفي يلزم يمشي المهرجان وهو محترم في هندامه في تفكيره، خاطره ماشي يخدم مش ماشي باش يشطح، ومش ماشي بشي ما نعرف شنو باش يعمل كما تشوف فيهم، لانه كان المؤسسات وكان جاو في عهدنا احنا الصحافي اللي عمل يعاقبوه سي عماد، مش شوفك رئيس تحرير انك عملت ولا خرجت على ميثاق وشنو، ما يقولكش انت اسات لنفسك، يقول لك اسات للممثل
0: للمهنه الكل
1: وللجريده اللي تخدم فيها. ممنوع هذاك، ممنوع برا، شوف انت اختلط الحبل بالنابل،
0: ما عادش تفرز توا، ما عادش تفرز،
1: هما توا اللي ينظروا عليك وينساو انك تاريخ، ينساوك انت يا سي عماد وغيرك وبرشا صحفيين محترمين والى اخره، ينساو انك تاريخ يرد عليك.
0: لا هما ما ينجموش ينساو، لا مطران يستحيل حد ينجم ينسى مطران ولا ينسى الاسامي الكبيره في البلاد اللي تحكي وتكتب وتتكلم، يستحيل، هما يحاولوا يتنساو فقط لانه هما مهمتهم الوحيده في الخضم هذا الكل انه يرتزق ويدبر راسه. معناها فهم هذا الموضوع اللي قاعد نفهم فيه، معناها فقط تعطيه فك الميسره هذيك في المرحله هذيك الفترة هذيك يدبر راسه لا أكثر ولا أقل.
1: وفي الإطار هذاك أنا نحب نقول لك سي عماد، قبل كانت فما لجان ثقافية هي التي تشرف على المهرجانات، تولات جمعيات، والجمعيات تجيب علاقات وأصدقاء، والأصدقاء هما اللي أثوا وهما اللي اقترحوا، معناها تهت الثقافة في خضم هذه العلاقات المشبوهة اللي فيها مصالح مشتركة. معناها أنت يجي مدير مهرجانات ما ينديلكش فلان الفلاني ولا كذا باش يعملوا إضافة، حتى كان نقدوا مثالش ذاك إضافة للمهرجان، يجيب لك الفلان
0: الفلتاني، يعني أمور علاقات
1: كذا كذا علاقات، باش يقول لك والله المهرجان راهو ناجح. يا ودي مهرجان عندي أنا ما فيش إنتاج جديد فهو مهرجان يكرر نفسه، باش ما نقولش مهرجان فاشل على جميع المستويات، ينجم برشا حضور،
0: ثم
1: والحضور راهو مش مقياس نتاع نجاح المهرجان، لأنه الجمهور ولات عقليته مع الأسف يحب يشطح، ماشي باش يشطح
0: ماشي
1: حفلة في عرس.
0: هو متراد الحقيقة والله سنية، حضرت البعض سهرات كما تحكي عليها أنت، وحضرت السهرات الحقيقة حلوة برشا، كما عبير النصراوي مثلا، كما مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، وثم الغالب عروض جيتنا من البرة، وكما عرض إليسا، معناها عرض إليسا أسفوار قديش خلصت، وشوف العباد اللي دخلت وكذا، وتجي معناها في الأخر تتصرف بك الطريقة السمجة، الطريقة متاع مع الكوفية الفلسطينية اللي هي الرمز معناها متاع القضية الفلسطينية والرمز متاع القومية العربية، واللي هي قضية لا تنسى معناها. ومن بعد تالي معلش كل لوموا على رويحنا لهنا، ما لوموش عليها هي.
1: طبعا لانه الفنان يلزم يكون عنده خلفيه في
0: اكيد
1: يشبع معناها بالقضايا، حتى كان ما تحبهاش، حتى كان ما تحبهاش، ثم حاجات ما تتعملش قدام
0: الناس. احترم الناس،
1: احترم الناس. هي ماشي في بالها وقت لرمولها الكوفيه حاجه اخرى، معناها وقت شافتها عملت عليها طله، عمل قراءه
0: للمشهد
1: لفتها ورجعتها بالطريقه. كنت انت حتى لمده دقيقه ولا دقيقتين تشدها تحط على كتافك، ما نعرفش تعمل، تحترمها اللي
0: تحترم
1: هي
0: تحترم الجمهور في تونس، احترم جمهورك في تونس اللي جايك على الاقل.
1: خاطر هذا جمهور قرطاج، راه غنى فيه مرسال خليفه، فيروز، ما نعرفش شكون، الاقطاب راهم تاع الفن الملتزم، الشيخ امام، ما نعرفش شنو. كيفاش يودي كيفاش ولينا احنا القضيه الفلسطينيه، ولينا معناها نجدوا لها المبررات، هي ما تحبش، هي كذا، يودي كيفاش ما تحبش فنان بلا موقف، اذا فنان ماكش صالح باش.
0: لا وهي معروفه هي راهي ضد القضايا العربيه وضد المقاومه وضد، وصرحت في اكثر من مناسبه في هذا.
1: ما يلزم الخلفيه نتاع اللي جابوها تكون خلفية معناها قومية وطنية عربية، قضايا إنسانية إلى آخره.
0: هي قضية إنسانية، ناحية العربية وناحية القومية، هي في نهاية المطاف قضية إنسانية معناها.
1: طبعا إيه، أنا نولي نحكر ونقدر ونجيب الناس ونعمل توازنات إلى آخره. أنت لاحظت، هو لاحظ حاجة سي عماد، شوف المهرجانات كل فيهمش حتى ما فنان غنى أغنية لفلسطين رغم ما تعانيه فلسطين، وراني من زايد على حد روى. أما في المهرجانات يلزم في الإطار هذاك وسطك الحضور الجماهيري الكبير تذكر بالقضية، حتى أخلاقيا حتى إنسانيا، ناس قاعدة تموت، القضية قاعدة تتلاشى، في نهاية الأمر بشيات عليك الدور، ما تغركش اللحظة، هو برشا جماهير وبرشا فلوس وإلى آخره، هو طفان يهز الكل. في وسط هذا الخضم يلزم أنت عندك شيء من الأخلاق الفنية الإنسانية تذكر بالقضية، خاطر هي قضيتك. الناس الكل تهزوا العلم الفلسطيني وتلحفوا به، يقولوا كلمة، قولوا كلمة، غنيوا أغنية، فين رانا مشينا، رانا ضعنا، راهو كلام كلام كذلام، راهو يا سي وقت تولي كذا تراند، والكلمة هذيك تراند راهو ما يجيش، راهو تقول لي أنت والله أحرار، الناس أحرار يا أخويا أحرار، لكن فما قيم تجمعنا في
0: الوطن، فما مواقف ومبادئ في النهاية معناها إنسانية نتفقوا فيها الناس الكل، معناها الكل ما حتى حد ما نجم يزايد عليها ولا يشك فيها.
1: طبعا وقت تقول لي هم أحرار، اي ما لا حتى يعملوا عمايل خايبة أحرار، وهذا ما يجيش يمنع القانون. ثم الثقافة هي عملية صقل، والفن هو سمو، يعيشكم ويبارك فيكم، فما أغاني بدوره
0: بالضبط. ثم أماكن، ثم ليه، ثم كبريات، عندك كبريات وعندك مهرجانات معناها موازية، وعندك ناس تنظم وحدها وبتنجم تعملوا غادي. أما أخويا مهرجان معناها متاع ولاية، مهرجان دولي وغيره، نحترموا شوية الثقافة متاعنا والفن متاعنا،
1: مش عاطينك كروية أنت وقت يجيبوك ب30 و40 مليون، مش عاطينك كروية، رو فلوس الناس، رو فلوس الناس اللي ما عندهمش ما فلوس الناس لما ما دقس عليهم الضوء، فلوس الناس اللي ما مصلحوش بهم الكياس على اساس باش الثقافه تهذب الضوء، يعني تكون في المستوى وعمل انتاج.
0: لا وحتى مترا نرجعوا للبرمجتين نتاع قرطاج ونتاع الحمامات اللي هما اساسا معناها ممولين من قبل وزاره الثقافه، يلزم وزاره الثقافه ترجع روحها. راهو الشيء صاير مش معقول.
1: البرمجات قاعدة تصير بالمزاج، المزاج يوصلك الحاجات هذه، يلزم البرمجات تكون بالعقل وبالعمق وفما لجان
0: وبالاستشارة وبالتشاور وبالبحث زادة والتأني. ما نرميوش رواحنا.
1: اي طوى لا قالك والله المقياس هو الجمهور. اي مش عارفين طوى فنان الجمهور ولا جمهور الفنان، مش مش عارفين. وانت هم تشوف الغالبية العظمى هذوك.
0: وتذكر على ذكر كلامك مطران على موضوع الجمهور هذايا بإجاز، نسيت ذالي نجيب محفوظ. نجيب محفوظ أو كاتب آخر كبير فهمتني، تمت مقارنة بينه وبين إحدى الراقصات الشهيرات في في في مصر لما خرج، والله نسيت اسمه، تنجموا ترجعوا تلقاوا الحكاية. خرج هبط وقف في أكبر شارع في القاهرة، تلموا به ثلاثة أربعة من الناس، هو واحد من أكبر المفكرين في مصر. كي خرجت الرقصة زادت نجموا تلقاوا اسمها في الكي تبحثوا ألاف تلموا بها معناها. شوف حبيت نوري أنه راهو الجمهور مش ديما مرجع، مش ديما ريفيرونس.
1: لا لا لا، ونحب نقولها لبعض الفنانين مع احترام، أنا نحبهم الكل راهو، حتى كي ننقدهم نحبهم، أنا ما نكرههمش، ما عنديش كره. راهو إذا أنت فكرت بالجمهور عاوز كده فأنت انتهيت فنيا، لأنه مفروض أنت تسمو بالجمهور. الجمهور مستويات ومتعدة وأذواق مختلفة وإلى آخره. إذا أنت وتهزوا ليك أنت انتهيت، وهذا اللي قاعد صاير لدرجة أنه الجمهور تفريس، الفنان تفريس، ولا يلوج على أغاني غيره.
0: يودي حتى الأعلاميين تفريس، وحتى الأعلاميين تفريس.
1: شيء أسف مع احتراماتي لهم، شيء أسف، نقول لهم شيء أسف. وإذا أنت يا صحفي أو يا سليت بلوس، فأنت لا يمكن انك تنتسب للمهنه.
0: مش ينتسب هذا اذا كان وصل لك اخذ فلوس باش يشكر فلان ولا يعمل مقال على فلان، وكل هذا نجم يخون بلاده. راهو ياخذ فلوس باش يخون بلاده، معناها ما اكثرش من هكا.
1: انت وقت اللي يقولوا لك الملكه والواحد، علاش الملكه؟ انا ملك ما شنو الفنانين اللي عندنا شنو منا
0: جواري
1: جواري ولا وصفات ولا حاجه
0: ولا شويش معناها
1: شنو والله العظيم في عهود سابقه يا سي عماد الصحافه كان لها دور وكان توجه وتاثر.

0: طبعا، ويلزم انا ننصح يلزم لجان من نقاد وخبراء في كل وزاره في كل اداره، الخدمه نتاعها الوظيفه نتاعها صناعه الافكار او اعطاء الافكار والمشاريع وتجسيمها. ساعات تقول والله سعيد ياسر انا باش نعمل، لا لا لا بشوي بشوي
1: تنجم
0: اما انت تحب تصعبها لغايات اخرى، وشكرا لك ما احلاها
1: والله بالحق ما احلاها معناها في سعيد عدى الحديث معك يا بدران والله ما احلاها واكيد ان شاء الله ان شاء الله في الشتاء نعود للسهرات الثقافيه وان شاء الله ترافقني لانه الرفقه نتاعك حلوه وافكارك بالحق في بلاصتها وقدر ما تران يبقى ديما عالي رغم بعض السفاسف ورغم بعض الدخلايا متران.
0: الله غالب بفضلك شكرا لك.
1: يعيشك متران إلى اللقاء.
0: ديما برامجك متميزة
1: وتحية. يعيشك متران.
0: يعيشك.
2: أكودا هرجلة سوسة على الموجة 99. 99.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
3: سفره ولا تحويسه، سهريه ولا

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. محطة تحلية مياه البحر بسوسة مازالت في طور التجربة، بقدرة إنتاجية يمكن أن تصل إلى 100 مليون متر مكعب. انطلاق توزيع الكراس المدعم استعدادا للعودة المدرسية دون تسجيل زيادات في الأسعار. والجمعية التونسية لطب التجميل تحذر من تدخلات طبية تجميلية يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي حاليا في طور التجربة، وأكد أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن المحطة وعند دخولها حيز الاستغلال ستغطي العجز المسجل خلال فترة الذروة والمقدر بحوالي 25%، مشيرا إلى أن هذه الصائفة كانت صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزويد بالماء، وأن محطة سوسة ستساهم في التخفيف من وطأة النقص.
1: ولاية الساحل اللي هو سوسة المستير مادية هي ولايات معناها تتغذى من مياه الشمال، 62% من مياه الشمال. موازنة أصبحت معناها تعاني من عجز، معناها الطلب فاق العرض. دونك في الإطار هذا جات محطة سوسة اللي هي في نطاق تدعيم الموارد، كنقول تدعيم الموارد، والهدف الثاني زاد تحسين النوعية وخاصة الملوحة. أما الهدف الأول هو تدعيم الموارد اللي أصبحت غير قادرة خلال فترة الذروة الصيفية. محطة سوسة طاقة مشكون في حدود 50,000 متر مكعب يومي، قابلة للتوسعة في حدود 100,000 متر مكعب. نسبة التغطية هذونا باش يوفر في حدود معناها 20-25%، اللي هو 20-25% هو العجز اللي يظهر معناها في الذروة. احنا حاليا توا المحطة جاهزة بنسبة 100%. طبيعة أي مشروع خاصة المشاريع الكبرى ثم عملية متاع إنجاز، تشييد، بناء، ثم تركيب، وثم العملية أخرى اللي هي لا تقل أهمية اللي هي المرحلة متاع التجربة الاختبارية. المحطة يلزم تتعدى الاختبارات الكل. عملية الاختبارات هو شو نقوله واضحين، حاليا المحطة نقوم بالمعالجة الأولية حتى نضمن أنه نوعية الماء تكون نوعية جيدة جدا، وعلى أن يتم بعد تمريرها على أغشية التنظف العكسي. القلب النابض في أي محطة.
0: أكد نقيب الفلاحين بولاية المهدية وعضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس في ميكروفون نادر إسماعيل أن الانقطاعات المتكررة

0: كرر للكهرباء تسببت في نفوق أكثر من 15% من الدواجن في الولاية خلال الفترة الماضية.
1: الصائبة هذه السنة هي صائبة استثنائية بالنسبة لقطاع الدواجن، خصوصا أنه درجة الحرارة ارتفعت بشكل قياسي أثر سلبا على مردودية القطيع بالنسبة لقطيع بيض الاستهلاك أو قطيع دجاج اللحم أو الديك الرومي. للأسف الشديد رافق تلك درجة الحرارة القياسية هو مستوى الانقطاع المتكرر للكهرباء، أثر كذلك على مردودية التهوئة بالنسبة للمنشآت الخاصة بتربية الدواجن. حقيقة سجلنا نفوق طيور الدواجن بنسبة فوق 15 أو 20%، وهذا ما أعطانا بعد صائبة سنة في شهر أوت ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن من جراء انخفاض العرض مقابل الطلب.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي للحبوب. الوزارة حددت أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، وتم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار. وأوضحت الوزارة أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري. انطلقت اليوم عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتج للسنة الحالية، وأكدت غرفة صانعي الكراس المدرسي استقرار أسعار الكراس المدعم وعدم إقرار أي زيادة فيه. نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير الملحي:
2: كمية الكراس المدعم بتكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرت شيء كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الإبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدأ توزع، وإن شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل تتعدى بسلاسة ولباس، والسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجامها.
0: حذر عضو الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور أنور جبير من الممارسات الخطيرة لبعض الأشخاص غير المختصين الذين يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتدخلات طبية تجميلية مثل حقن البوتوكس بأسعار منخفضة ودون تكوين طبي، فضلا عن استعمال مواد غير مرخص لها. وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن يتولاها طبيب مختص، وأنها تلحق أضرار جسيمة بالمتداوي.
3: نشوفوا عبر منصات التواصل الاجتماعي برشا إشارات على القيام ببعض التدخلات في إطار الطب التجميل اللي يمارسوا فيها الناس ما همش طب بالأساس. نحذروا احنا المواطنين من حاجتين: اولا فيما يخص الانجكسيون بوتوكس الاسيد هيالورونيك واللي فيلر الكل، نذكر اللي باش الواحد يقوم بالحصص هذوما لازم يكون اولا طبيب دكتور في الطب مسجل في عماده الاطباء، ويكون عنده تكوين خاص بطب التجميل. اذا نشوفوا احنا اسمان فيها كما نقولوا سولت، واش واحد مش يشري هو باش ولا صباط، اذا يلقى اسوان ذيك الطريقه لازم يتاكد اللي المواد هذه مورده او مارشي بارالل، وبالتالي ما تخضعش تحاليل لازمه لوزاره الصحه باش تتحصل على اللي نسميوها احنا الAMC لوتوريزاسيون دو ميز لا كونسيون. عملنا صيحه فزع لان قاعدين نشوفوا ناس اللي هما مشاو الاماكن كيف ما هكا، ومن بعدين يجيونا احنا بمضاعفات. ولذا احنا نحضروا المواطنين الانسان يمشي للطبيب اللي يحب عليه، ومن المستحسن كيف كيف الطبيب اللي يقوم بالاجراءات هذوما يقوم بهم في مركز طبي.
0: ينتظم مساء اليوم بساحة الفنون بمدينة المنستير يوم ترويجي لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مدير جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد سليم بشير والتفاصيل.
4: اليوم إن شاء الله جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف متواجدة في ساحة فنون بالمنستير بمناسبة اليوم الترويجي. شنو اليوم الترويجي؟ هو نسخة مصغرة من الحاجات اللي إن شاء الله مش نعيشوها في القروان طيلة أيام الاحتفالات. مش نجيبوا الصناعة التقليدية، العروض الصوفية القيروانية، موروث غذائي قيرواني، مش نلقاو المقروض، مش نلقاو الزربية، مش نلقاو كل حاجة ترمز إلى الصناعة التقليدية القيروانية. نحاولوا إن شاء الله نعيشوا مع بعضنا أنا فونكو للاحتفالات الدولية بمناسبة المولد. جبنا اليوم القروان للمنستير. اليوم الترويجي الأول عملناه يوم السبت في سوسة، اليوم في المنستير. اليوم الترويجي مش يكون في ساحة الفنون المحاذية لرباط المنستير. اليوم الترويجي يبدأ تقريبا من الساعة 7:30 مساء حتى المنتصف الليل، مش يكونوا مع بعضنا إن شاء الله.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
7: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة منوعة صيفي معكم إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم من خلال فقرتنا الأخرى. فقرتنا الموالية باش تكون حول شاطئ من شواطئ التونسية الحلوة واللي تبدلت زادة هي أيضا اللي هو شاطئ المنشية. من جمشي حدثنا على شاطئ المنشية قبل وتوا أكثر من سي عبد الرزاق بن مصطفى واحد من الفنانين في حمام سوسة وأيضا واحد من لقدم بين ظفرين. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا سي عينك.
0: أشنا حوالك يا سيدي؟
1: عايشك بارك الله فيك. مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا.
0: يا عايشك سي عبد الرزاق. انت كما قلت من القدم من الحماميه اللي عاشوا المنشيه شط المنشيه توا وعاشوه قبل ايضا، فمعاك ماذا بيا ناخذ فكره على الحماميه كيفاش يتنقلوا من بلاد العربي اللي كان تقريبا هذيك حمام سوسه قبل ما تتوسع شويه ويمشيوا للشط، وكيفاش كانت الاجواء في الفتره هذيك، ثم الشط هذايا منين يمتد لمنين يمتد الساعه قبل سي عبد الرزاق؟
1: ولا الشط يمتد الساعه من الطناره اللي هي من القنطاوي تقريبا في محطه القنطاوي
0: اي
1: تقريبا النزل الجنان تقريبا وين اذاعه جوهره
0: وين
1: شط يسميه شط بشتريتو يقول لي نسبه الى
0: اسمه بشتريتو هكا بشتريتو اول مره نسمعها
1: شط بشتريتو هذايا هو على يمينك بطريق الشط على اليمين ممكن 200 متر تلقى شط بشتريتو
0: بشتريتو
1: في بعض الصخور وكذا
0: ومن بعد يجي المنشي
1: المنشي احنا المنشي هو مقابل المقابل للطريق الشاطئ اللي هو كنا ما كناش نعرفوه بشط المنشية. احنا تعرفت بشط المنشية وقت اللي تحل الطريق
0: أيوة.
1: هذا طريق الشاطئ طريق الشاطئ اللي هو من المنشية للشط هذا ولا
0: يعني طريق ماكرومبوان هذاك حتى كشلين تدخل البحر وتلقى على اليمين نزل وتلقى على اليمين مقاهي ومطاعم وكل هذاك المنشي
1: هو الان اصبح قبلة معناها تقريبا كل التونسيين لانه شط جميل وشط ماهوش غارق معناها رمال ذهبيه رمال مزيانه وكذا توا معناها قبلة تقريبا كل التونسيين. نحن بالنسبه للحمام سوسه الحماميه سكان البلدة بلدة حمام سوسة كنا نقولوا بلدة حمام سوسة لأن قرية نواة متاع قرية كانت موجودة في قرب الجامعة معناها وكذا وكانت سواني
0: غابات وسواني
1: سواني متاع فلاحة وزيتون وكذا وثم ثم مسالك مثلا مسلك الواد مسلك
0: يعني كي نقولوا مسالك نقولوا بيست عربي يعني ماهوش معبد هذاك يدخلك
1: دي بيست عربي حتى توصل نشقوا الطريق الرومانيه اللي هي الطريق الرومانيه خذت بلاصتها الطريق السياحيه الان
0: الطريق السياحيه هذيك
1: فما ان ترونسون مازلت موجوده انا حسب يعني نسكن في الحومه هنا قريبا معناها ما بين القنطاوي المساحه الجديده القنطاوي ومساحه الزيتين تقريبا ان ترونسون مازلت موجوده فهمتني والبقيه خذاها الطريق السياحي معناها ولا الطريق السياحي اللي هو توصل الان حتى الهرجله وكذا فهمتني معناها اذا نتحدث على فتح طريق انا حضرت عليه واللي كنا صغار ونجيو من البلاد نشوفوا تطور الاشغال كيفاش تقدم الاشغال والتراك كيفاش يحلوا في الكياس تقريبا سنه 61 تقريبا
0: وقتها تعمل الطريق هذاك معناها
1: تحل الطريق هذاك ولينا نمشيو من الطريق هذاك لانه ولا طريق معناها شبه معبد معناها فهمتي في الفتره هذيك تقريبا هذا هو بالنسبه للشط حمام سوسه كانت فما مسالك وكانت البلاد معناها فيها فلاحه
0: بطبيعه منطقه فلاحيه الكل هذيك حتى
1: منطقه فلاحيه والسكان سكان حمام سوسه هم فلاحه يا اما في السواني اللي دايره بالمدينه اللي تفصل ما بين البحر والقريه وبلد الحمام وعلى الشاطئ فما نسميهم الولج الولج كانت معناها فك لي ديون دو سابل اللي يفصل ما بين الرمل من الشط للرمل معناها من وفيهم تلقى كل ولجه تلقى فيها العقله يسميوها اللي هي بئر صغير ارتوازي تلقاه بارد وتلقاه حلو والحماميه يعني يزرعوا فيه ما شاء الله معناها كانت حمام سوسه كل تاكل منها الولج هذه اللي هي على الشط
0: مباشرة
1: قلت لك من القنطاوي حتى لتخوم معناها
0: هو ظهر لي سي عبد الرزاق حتى كي نفوتوا شوية الرمبوان الكبير متاع المنشية وإحنا باتجاه سوسة مزالت بعض السويني هكا أو الولج هكا وين
1: مزالت بعض الولج اللي هي قليلة
0: ولات كلها برش. تقريبا الشيرة الفوقانية ولات كلها نزل قاعدة تريف هذيك أو كي تريف قاعدة خضرة شوية
1: كلها فمت وقعت تهيئتها للبناء معناها فهمتني وكذا عنا مطلق المسلك اللي ولا مسلك وانا واضح يهز للكاز ما ديراكت لك البونكير اللي عملوه للي زالمان من عاش وصلت لوشي مرة تعرفوش كذا فهمتني من كليوباتر من الرومبوان تاع كليوباتر تهبط طول تلقى البونكير هذايا معناها اللي كان اللي عملوه للمان لحراسة الشواطئ
0: على اليمين تدخل الدخلة وين المفترق تاع كليوباترا تحكي لي وتمشي طول اي
1: والا تدخل من طريق الشطحه منسوسه وتمشي على اليسار
0: ويبدو لي هانو وراه مباشره ثم حديقه هكا عموميه حاجه كيما هكا
1: بالضبط الكوم شبين الكوم سمينها شبين الكوم ما نعرفش علاش شبين الكوم فهمتني انا حديقة يظل التسبيل ما نعرفني فهمتني
0: احكي لي قبل الحمامية كيفاش يمشيوا من بلاد العربي من هالبلدة الصغيرة باتجاه الشط وكيفاش كانت الأجواء في الفترة هذيك
1: كانت المسالك كانت مسالك متعددة وكل واحد كل عائلة تاخذ المسلك اللي يساعدها ليش لأنه مربوط بالولجة اللي مش يمشي لها الولجة للسواني متاعهم اللي هما سواني بحرية معناها متاع شطوط الولجة ذوما رمال هي رمال وتزرع وتنتج الدلاع والبطيخ
0: والكرموس زيدا والكرموس حضرت
1: كل
0: على
1: كل شيء معناها خاصة لكلتير ماريشير اللي كوما البكورات وكذا نوع الفلاحة وكان مصدر رزق الحمامية كانت الفلاح معاه مرته ومعاه أولاده هذه هي الخدمة معناها قالوا لج هذه مازلت بعض منها معناها في أغلبهم ماليهم يا إما باعوا تبنات
0: ويا ولاد كلها نزل الشيرة ذيك وفيليت وديار وكل
1: وفيليت هذا هو تقريبا
0: الشط هذي ما كانوش كالحمامية يجيوه سي عبد الرزاق
1: الفترة اللي قبل ما يتحل الطريق الرابط ما بين المنشية وشاطئ المنشية الآن معناه اللي فيه النزل وكذا أنا ما الحقيقة في نتذكر في صغري أنا في بداية الستينات أو آخر الخمسينات معناها وين وليت نذكر وكذا ما نشوفوش غير الحمامية معناها الحمامية كانت موجودة ويمشوا بكري ياسر كانت الوالدة تهزنا بكري برشا للبحر فهمتني باش نروحوا قبل ما تزرق الشمس
0: يعني مصباح نهار كامل تعديوه في البحر معناه
1: كانت قبل لا كان البحر ما يهزولوا الحمامية مثلا كان فما عنا شارع الحلفة اللي هو تقريبا في قبل القنطاوي شوية قبل المدرسة السياحية فما مسلك يسميه طريق الحلفة يمشوا ينقوا فيه الحلفة لأنه يصنعوا منه الشواري تعرف لحمام سوسة مشهورة بالشواري الشارية اللي تهزها المرأة وكذا مالوريزمون دفر فهمتني هذا تقريبا دونك مسالك مربوطة بال انت وين تحب تمشي شنو الولجة نتاعك فين موجودة اذا كان موجودة في جهة بستريت ولا موجودة في قريب الواد الحمام المسالك تختلف مسالك تاع طرق معناها طرقات تاع كرارة ومتاع مسالك حيوانات
0: مسالك فلاحية هي أساسا
1: مسالك فلاحية أنا نتذكر مليح هذه المسالك برشا ومن مرة قمنا بكري والوالد هزنا للبحر وضعنا فعلا
0: في الولج
1: نلقاو رواحنا قبالة كان فما سد معناها يرد المياه متاع الواد الحمام سد كان سد يرجع المياه تكسر في عام 69 وقت الفيضانات
0: وتوى سي عبد الرزاق كيف تبدل ذهلي الأجواء نزل ديار كما قلت مقاسم بناء عمران كبر في الجهة هذيك مغازات مقاهي مازالت الجو متاع الشيخة والعومة هي نفسها متاع قبل
1: مازال فعلا مازال بالحق معناها شط حمام سوسة فريد من نوعه وفيه القرب الساعة يتسمى قريب من قريب ما هوش بعيد مش كما اللي مشيمش الهرقلة ولا مشيمش شط مريم يزو وسيلة نقل وكذا
0: ينجم على ساقيه يوصل
1: على ساقيه ينجم يجي بالكار ولا باللواج يهبط في المحطة يا ذلك الطريف هك الترونسون هذيكية كالطريف على ساقيه بطريق الشاطئ اللي قلت لك محدث في بداية الستينات فهمتني؟ لكن التسمية تسمية شط حمام سوسة هي نسبة للمنشية اللي هي المنشية لأنها منشأة جديدة، هو حي جديد،
0: حي جديد
1: يعني حمصتها ما كانتش تتجاوز تقريبا كانت بكل ثوانية، لا حتى المنشية ذيك هي في فما دار الثقافة ومركز الشرطة والمعتمدية المركز الإداري الكل.
0: هذاك علاش تسميت تقريبا المنشية تسمية جديدة؟
1: المنشية المنشية نسبة لساعة الحومة الحي هو الحي لأنه التسمية لأنه منشأة جديدة معناها فهمتني هذا ما توفق عليه.
0: وصحيح سي عبد الرزاق القلاعة كانوا يجيوا يعوموا في الشط زيادة متاع المنشية
1: أي وقت اللي تحل الطريق الشاطئ وتسهلت كان فما مثلك زاد على
0: لأنها ظهر لي أكبر أقرب بلاصة للقلاعة هي المنشية ظهر لي بعد القنطاوي
1: الأقرب وكانوا يجيوا بنتذكر بالكرارت وكذا وكانت الشط معناها الشط شط حمام سوسة كانت البلدية وقت وقعت الحلان الطريق عام 65 نتذكر وليت البلدية تعمل برارك بالقصب وتكريهم تكريهم بالساعة وبالنهار يتصور فك الوقت هذا كاي ممكن 200 مليم في النهار ولا حاجة كما هك باش العائلات في الشاطئ الكل
0: على امتداد الشاطئ معناها في عود تلاسولات معناها بعد الخيم وبعد
1: والخيم كانت موجودة وكانت معناها جيران القلاع خاصة القلاع الكويدة ما كانوش يجيون يسر خاطر يمشوا
0: طنطانة
1: يمشوا لشط مريم
0: شط مريم وطنطانة
1: اي وطنطانة وكذا دونك القلاع الكبار كانوا يجيو لهنا فانت كانوا معناها لان ولات المحطه نتاع ينجم يجي بالكار معناها بالوسائل النقل الموجوده ويتقلوا برشا ويقعدوا برشا يقعدوا فما شكون يقعدوا بالاسبوع ويعملوا اسبوع كامل في الشط
0: فهمتني
1: فاكر الفتره هذه اللي تذكرتها وانا صغير معناها في بدايه الستينات الى حد السنوات 70 ومن بعد تنظمت ولات ممنوع الحيوانات ولات ممنوع الكرارات ممنوع فهمت كيفاش عماده
0: نظمت الامور اكثر
1: نظمت الامور اكثر ولات قبلة الى تقريبا كل التونسيين لانه شط جميل وشط ما فيش خطر لليعوم ما فيش خطر على الكبار وما فيش خطر على الصغار وقت اللي يدخل يعوم شطوط رمليه مزيانه فهمتني وزادوا توا اخيرا عملوا مكسرات نتاع الامواج هذه هي جعلت الشاطئ
0: اكثر امان معناها
1: زاد كبر وكذا
0: الحقيقة الحمامية هما من قبل راهو معروفين بالانظافة في الأحياء متاعهم في ديارهم معروفين بالحمام العربي ومعروفين أيضا بالحفاظ على الشواطئ متاعهم فمن خلالك نحب نحييهم الناس الكل لأنه بالحق شط المنشية عمد فيه في أكثر من مناسبة شط تنظيف برشا وثم عينية كبيرة من قبل البلدية متاع الجهة بنظافة الشط وثم اهتمام حتى من قبل المواطنين لأن المواطن راهو قبل البلدية وقبل الناس الكل هو المطالب أساسا بالحفاظ على نظافة الشاطئ متاعه أنه لما يمشي باش يعدي ساعتين ثلاثة حتى نهار بعد تالي ينظف البلاصة اللي هو فيها ويخلي الغيره مكان باش يجي يرتاح وما يلقاش أوساخ أو حوايج ممكن تضره ولا تقلقه
1: هذا أكيد معناها الحمامية مشهورين بالحق بنظافة الديار متاعهم والمدينة وقت تحوس في المدينة تلقى الحمامية المرأة مع أول ما تقوم تسيق السقيفة متاعها وتسيق قدام الدار دونك قدام دارها في الشارع تسيق معناها دونك فما هل
0: اهتمام بالنظافة
1: معناها يحبوا النظافة يحبوا برشا ولهذا يقولوا حتى الصناد يقولوا أنا حمام سوسة مشهورة باستهلاك المياه أكثر
0: من بقايا أخر وإحنا نقولوا شبيه الماء ناقص معناها مش موجود وانتم السبب بتبيع أقول هذا
1: الشاطئ معناها توا حتى كان نشوفوا بعض الأوساخ لأنه
0: الاكتظاف
1: وفترة الثروة معناها متاع
0: المستفيد
1: المستفيد
0: سي عبد الرزاق بن وصفة نحب نشكرك برشا على هال المعطيات والمعلومات حول شاطئ من أجمل الشواطئ التونسية اللي هو شاطئ المنشية في حمام سوسة نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة شكرا لك
1: يعيشك سي عماد وبارك الله فيك وإن شاء الله في مناسبة أخرى
0: إلى اللقاء
1: إلى اللقاء
0: وعدكم عنه باش نسمعوا الغنية الجديدة متاع جورج وصوف، غنية عندها أقل من أسبوع تقريبا من اللي نزلت. طمني.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: 36 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيف في فقرتنا الأخيرة باش تكون مع الفنان المسرحي المخرج والمؤلف مروان الرزقي. مروان الرزقي واحد من الفنانين اللي قاعد يشق في طريقه المسرحي والفني مش من الآن الحقيقة، منذ سنوات طويلة، رغم أنه ميزال صغير، من خلال أعمال مسرحية، من خلال كتابات متنوعة. مروان الرزقي خلال هذه الصائفة لست أدري هل استمتع مثلنا بما عشناه في الصيف أم أنه صيف السنة كان مشغول فيه بإعداد أعمال فنية ومسرحية. مروان مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا عماد، مرحبا بكافة مستمعي متابعي إذاعة المسير، مرحبا خويا وتحياتنا ليك في الجو الصيفي الممتاز
0: هذايا. قل لي أحلى الصيف إيش مازال فيه؟ معناها مازالوا فيه نقولوا جميعتين حاجة كيما هكا الصيف.
1: الحمد لله.
0: الصيف نتاعك السنة كيفاش تعدى؟ في كلمتين صيفك كيفاش؟ معناها كيفاش تسميه؟
1: صيفي نعكسوا القصة بتاع الشرار والنملة. ونقولوا الصراح وقيمة منسوب للفن وديما يخدم، يعني الصيف هذايا عكست. اللي خدمته في الشتاء هو قاعد نعيش به في الصيف.
0: في الصيف ايوه، معناها سناء ايه حتى هذا بدأ قاعد تعيش به، معناها قاعد تخدم نتصور في الصيف.
1: والله حاليا معناها منكب شوية على اعداد متاع الاعمال المسرحية الجديدة بتاعي، معناها للعودة بتاع السيزون. تعرف اني حاطط عديد بحذيك في الحلقة اللي فاتت وحكينا على المصاعب في الترويج الاعمال خلال الصيفة هذه. قعدت نحضر في الاعمال اللي باش نحضرها للموسم الشتوي وكهو.
0: قبل ما نحكيه على الصيف شو عملت فيه، الأعمال هذه اللي قاعد تحضر فيها النجم ونأخذوا فكرة عليها مروان؟
1: حاليا ولا عندي مونولوج بعنوان إلا بالفن مع مؤمن المرزوقي إن شاء الله بشي تعرض نهار 5 سبتمبر. عندي عمل زادة اسمه عجائب آخر الجمال لجمعية محمد زرقاتي للمسرح وفن الفرجة، هذا زادة على قريب بشي يكون عمل الأطفال. وعرض مسرح شارع عنوان الأخيرة، هذوما الأعمال اللي قاعدين توا يحضروا معنا،
0: اللي قاعدين يحضروا. ربي يوفقك إن شاء الله مروان، وإن شاء الله بداية موسم ثقافي ومسرحي ممتازة ليك. صيفك كيفاش تعدى؟ مشيت مهرجانات، مشيت بحرت، سهرت، رقدت، شو عملت؟
1: احكيلي احكيلي. والله هو دون معناها الالتزامات تاع البرايم كانك شوية الواحد تمتع شوية بالعائلة وخرجنا شوية، مشيت وكبت بعض العروض الموجودة معناها عندنا في الساحل، رغم معناها قلتها وشح العروض المسرحية بالأخص. معناها مشيت وكبت بعض العروض الفنية على غرار العرض الصيني اللي جاء.
0: العرض الصيني من بكين،
1: كذلك عندنا في القلعة الكبرى زاد عندنا بعض العروض الممتازة في مسرح الدين معيوف والعرض الهندي البارح، هذوما معناها اللي مشيت وكبتهم.
0: البحر علاقتك به كيف نية؟
1: البحر علاقتي به ليلية أخويا، يعني ماني في النهار نتهد بالشمس.
0: حلوة ذي نتصد الكلمة ذي عودها لي، عندي برشة ما سمعتهاش. حلوة نتصد
1: أي نحطها في جملة. قلت لك في الصيف في النهار عندي لونجاجمون في دار الثقافة قناة الكبرى ومركز فنون درامية متاع صوتك. دونك انا في الكروح نرتاح ديما في الليل، معناها نمشي هاني هرقلة، ساعات نمشي مع صديقي طارق الزرقاتي للمنشية، بكر نسمع في عبد الرزاق بن مصطفى
0: يحكينا على المنشية.
1: اي كل الزونه ذيك اخويا قداش مليانه هكا راحه وقداش محلاها.
0: حلوه حلوه بالحق الزونه ذيك حلوه. هو كان تلاحظش حاجه مروان قد ما نمشيو لقدام هرقلة طنطانة شت مريم المدفون، تحس انه باقي ثم شويه اماكن، شويه بقايا اللي تنجم ترتاح فيهم.
1: والله الحقيقه عماد تعرف لو كان نحلوه قوس هذايا، احنا رغم حتى القرارات الموجوده تاع عدم استغلال جزء كبير من البحر تاع الفضاءات المهيئه وبعض النزل اللي قاعدين معناها معناها يتحوزوا على نسبه كبيره
0: من الشواطئ.
1: الحقيقه معناها صارت لنا حتى قداش مره مشاكل، احنا اليوم الواحد باش يلقى 2 متر ويعوم فيهم يسمى سلكها معناها.
0: سمحني نعمل غطسه
1: اي بالحق معناها، ويجي ترى مشي لي غادي يقول لك انا راني عبد مامور. ايه تقول له ما انا سامحني، ايه انا يعني شنو احنا وين نجم نعوم
0: وين نعوم
1: المأمور. دونك انا الواحد ولا في الليل يتقي فهمتني شر والمشاكل الاخرى
0: ويمشي يعوم في الليل. هي بالحق العومه في الليل وحدها مروان، الحقيقة خير. تحس البحر متاعك، عرفت؟ ثم احساس يجيك انه البحر هذاك اللي مقابلك الكل تعوم فيه ملكك وحدك.
1: هذه مخترة وهذه نجم تولي الواحد يدفع عليها تاكس.
0: مشكلة هذه يا اخويا، مش متاعي وحدي، بتاع الناس الكل.
1: ملك اخويا للجميع.
0: اي مروان، باستثناء البحر الانشطة الاخرى الى جانب العمل اللي تقوم بها خلال كل صائفة، او بالاحرى خليني نقول صيفك السنة تعدى كما الصيف اللي فات، او ثم التغييرات صارت عليه؟
1: الحقيقة لا، معناها راني مثلا الصيف عمناول قمت بعدة عروض، حركت خدمت، ما عرفش الصيف هذا معناه كما قلت لك، معناه الواحد يولي يخمم يعني مشان برشا مراجعات بسيف تزاد جمعة أخرى نعمل عيد ميلادي. كل عام وأني حي بخير.
0: كل عام وأنت حي بخير يا مروان. أي وقتاش في النهار بالضبط؟ وقتاش في
1: النهار؟ نهار الجمعة.
0: نهار الجمعة باش يجي، باش يجي يا ولدي، بقول لي باش يجي. شنو نقعد نحسب 21 أوت، معناها برجك مش بالصيد،
1: يعني عذراء.
0: العذراء، اي مرحبا سي العذراء، مرحبا. اي مروان،
1: دونك انا معناها باش نقول باش نعمل برشا مراجعات، خاصه يعني عندي صديق يعني لا داعي لذكر اسمه، ندردش انا وياه الايامات الاخيره حول انه حتى انتاجاتي وتفكير جديد نتاعي في وسط الاعمال يلزمني نغير شويه ونخرج من هالقوقعه نتاع يعني فيها معناها خلينا نمشيو شويه لما يطلبه الجمهور وما يطلبه العامه. كنشوفوا رواحنا معناها،
0: يعني تقول انت تهبط شويه معناها وتشوف العبيد اش تحب.
1: هو احنا مازلنا ما طلعناش.
0: لا لا، انت تبارك الله من خلال الاعمال. لا لا، كل كلمه حق تتقال. اني شفت لك بعض الاعمال وشفت لك حتى عمل ان شاء الله يرى النور، عمل معناها تقدمت به للتلفزه التونسيه صحبه بعض الاصدقاء، عمل يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وما عنديش
1: ثلاثي الابعاد معناها
0: بالضبط بالضبط، وما عنديش برشا من اللي سمعت مش عارف بريد بيت ولا ليوناردو دي كابريو يحكي في الموضوع هذا بالذات، وقال أنه مستقبل السينما ومستقبل التلفزيون في الأعمال الدرامية وغيره يعتمد بشكل كبير على الاي اي، واللي هي التكلفة متاحة تكون أقل نسبيا من الأعمال المعروفة والطبيعية اللي نعرفوها. إن شاء الله ربي يوفقك في العمل هذا اللي تحضروا فيه. مروان، مروان تبدل البلاصة شوية، مروان صوتك ضاع، بدل لي البلاصة شوية مروان، نسمعك بالكدي باش بدل البلاصة شوية، باقي صوت محشر شوية مروان، فيه بعض الحشرة جا.
1: الو
0: وي
1: وي، هكا صباح.
0: لا مو صباح هكا مروان. ارجع وين كنت يا مروان وخلينا نكملوا. مروان صوتك بالحق بعد، ما نعرفش باهي، قل لي الى جانب العمل هذا شنو اخر مروان؟ اي مروان مانيش نسمع فيك بالكدا، بعد الموسيقى ثم نعاود نتواصل معك مره اخرى.

0: نحاول نعيد الاتصال بالفنان المسرحي مروان رزقي، لأنه كما لاحظتوا الصوت كان مقطع في اللحظات الأخيرة من اللقاء. إن شاء الله يرجع الصوت وضعه. مروان
1: خويا،
0: أي تو نسمع فيك بالقدية. أي
1: خويا نعتذر على الجودة بتاع الصوت.
0: خويا يا بدل تليفونك يا بدل البلاصة، شوف حل ايه به. اي مروان، العمل اللي كنت نحكي عليه هذا بالاي اي اللي قاعدين تحضروا فيه،
1: هو العمل مش يكون قرطاج اصل الروح، عمل بعنوان قرطاج اصل الروح. رجعنا فيه للحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية في العهد القرطاجي القديم، دون التركيز على بعض الشخصيات كما حنا بعل وبعض الشخصيات الاخرى الموجودة تاريخيا. رجعنا للحياة الاجتماعية في قرطاج وتأثيرها على المتوسط في الوقت هذاك. في الجزء هذا الاول مش يكون متكون من 15 حلقة. ان شاء الله بشير النور، احنا حاليا عنا وعد انه مش يكون ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يتبث رمضان هذايا
0: ان شاء الله.
1: يكون في تسلسل كبير من
0: وهي باش تكون اول تجربه اذا كان تبث، لانه اول تجربه اعتقد في ميدان الدراما او الدراما التاريخيه خليني نقول مخدومه بالذكاء الاصطناعي.
1: وهي باش يكون هو من اول معنى المسلسلات هيك خاصه في العالم العربي،
0: في العالم العربي مش حتى في تونس.
1: اي في العالم العربي باش يكون توظيف مع تقنيه تاع ثلاثي الابعاد الترويدي والانيم، وكذلك معاه الذكاء الاصطناعي. وخلنا نذكر وكا في سارة المخرجين مش يكونوا أيوب شعيب وعمر،
0: تحياتنا اليوم.
1: الصورة مش تكون موجودة لله الحمد رسول الله الصادق منصور، المشرف على الانتاج هي هديل بن عبد الله، والسيناريو يعني مروان
0: السيناريو ايضا زاد الدبلجة والصوت زاد مروان
1: والصوت. يكون عندي ثلاثة شخصيات في المسلسل وثلة من الممثلين زاد التوانسة المعروفين عنا باش يساهموا في المشروع التاريخي الوطني اللي نعتبره.
0: أكيد.
1: إن شاء الله باش يرى النور رمضان هذا.
0: إن شاء الله يا ربي هالعمل هذا نتفرجوا فيه ويرى النور. وعمل هي تجربة أولى كما قلت لي، كنت نتصور أنها في تونس بارك تجربة أولى، لكن صلحت لي في الوطن العربي تقريبا. وتوانسة نحن ديما سبقين في الحواج هذية، وإن شاء الله ربي يوفقكم في العمل هذايا مروان. إلى جانب العمل هذايا بتبيع أعمال مسرحية أخرى قاعد تحضر فيها؟
1: عندي زاد عملت فنون درامية والركحية بسوسة، عن ورشة إنشائية العرض من الورشة إلى الركح. عندي زاد عمل مسرحي معنا إن شاء الله باش يتعرض نوفمبر ديسمبر، باش يكون إيباتيا في حضرة النساء.
0: عاود لي العنوان.
1: اسمه إيباتيا.
0: إيباتيا
1: في حضرة النساء.
0: في حضرة النساء.
1: باش يكون تكريم للمرأة عبر العصور زاد كذلك. معناها عمل باش يكون فيه قرابة 20 ممثل. إن شاء الله زاد من معنا
0: عمل ضخم
1: الشبان، العمل ضخم إنتاج مركز فنون درامية والركحية بسوسة من إنشائية العرض يعني من الورشة إلى الركح. إن شاء الله كتجربة أولى نوريه اللي في سوسة عنا نجم قدموا أعمال بعشرين وبأكثر معنا ممثلين، لأنه مركز فنون درامية ما يقتصرش إنه شامل أعمال بثلاثة وأربعة ممثلين.
0: واضح مروان، ربي يوفقك في كل هذه الأعمال، وإن شاء الله هالمراجعة اللي باش تتم نهار 21 أوت إن شاء الله تكون مراجعة في بلاصتها. وأكيد اللي يخدم ديما نقول اللي يخدم راهو باش يلقى إذا كان مستوى مبعد، لأنه الخدمة راهو في نهاية المطاف توصل وتجيب.
1: تعرف هي فما حاجة والله وفيت فيه هكا، فما معناها نهار واني مش نتنقل ماشي القلعة الكبيرة، نهارتها سخانة برشا، معناها تعرف التنقل معناها من سوسة للقلعة وناخذ وسائل النقل وسخانة 50. وصلت حسيت له فما بنية ما جاتش، اتصلت معناها بعائلتها قالوا ما قالت ماني جاية، منه غدوة الصباح جات قلت لها شبيه كامس ما جاتش، قالت لي راهو سخانة ما نجمش. قلت لها هاني يعني نتنقل في ثلاثة وسائل نقل ونجمت، قالت لي أنت مناظر أنا ما نجمش الناظر مسكين.
0: نظار عنده ناس وخيتي.
1: والله هذايا قلت لها أول درس ناخذه والله عندك الحق.
0: والله مروان نحب نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في قادم المشاريع الفنية اللي تحضر فيها، وإن شاء الله نلتقي ونحن نتحدث في عام او نتحدث عن عمل من الاعمال اللي ذكرتها لي هذه، واللي ان شاء الله هالتجربه الاولى نتاع الاي اي هذه نتاع قرطاج اصل الروح ترى النور ونفرجوا فيها الناس الكل. مروان مره اخرى شكرا ليك والى اللقاء.
1: شكرا.
0: هكا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية منوعة صيفي لليوم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة. شكرا للفريق الفني لأمن لكم برنامجنا اليوم، لطفي المكي في إخراج مختلف فقرات المنوعة، أيضا هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، تحية نجل عطية في الإخراج الرقمي للحصة، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن 18 من سبتمبر هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في البلاد. والبرنامج يشمل اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. أقرت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان القضاء الفوري على النقاط السوداء داخل الأحياء وداخل المدن في غضون 3 أيام، مع المتابعة المباشرة من قبل مصالح الولاية وإعادة تنظيم خدمات الجمع والصيانة، خاصة مع انطلاق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف واستعدادا لنزول أمطار الخريف والتوقي من التقلبات المناخية. كما قررت الجلسة إعادة تنظيم خدمات الجمع والصيانة وتعزيز الرقابة وتطبيق الصارم للقانون وتفعيل الاتفاقيات مع المحلات المفتوحة للعموم، فضلا عن برمجة حملة نظافة استثنائية كبرى بمدينة القيروان انطلاقا من يوم الجمعة 21 إلى 25 من أوت بمشاركة كافة البلديات، وستتم المراقبة والمتابعة الميدانية من قبل مصالح الولاية. سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس اليوم رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر على الساعة 4:47 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. يتميز الطقس آخر نهار اليوم وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البراد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق وتتقوى أثناء ظهور السحب، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و 36 درجة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

أخبارنا نبدأوها بقرار هيئة الدرجة الأولى تبع الاتحاد التونسي لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين التمديد ل 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة الأولى موسم 2026-2027 باش يمكنوا بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. من الأندية اللي كملت الوثائق الإدارية بتاعها فريق النادي الرياضي لحملنف اللي اليوم قدم كل الوثائق حسب الأخبار اللي عنا واستقيناها من مصادر مطلعة فإنه ثلاثة أندية حتى التو ما كملتش الوثائق الرسمية بتاعها اللي هما النادي البنزرتي النادي الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي ببنغردين. خبرنا سوقه بكل احتراز في انتظار التأكيد من هيئة المشرفة كما قلنا على منح الإجازات اللي هي هيئة ملزمة بالقرار بتاعها. وتعرفوا أنه واحد إذا ما يصبش معناه كل المعطيات لتم خلاص الأجور متاع الملاعبية متاعه وكل الديون متاعه فإنه ما ينجمش يشارك في البطولة الوطنية. كما قلت هذا قرار من هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعطت مهلة ب 48 ساعة من المفروض المهلة وفات البارحة.

الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم على تعاقده مع الجناح الأيمن المغربي الفرنسي عماد فراج، عمره 27 سنة، لعب في نيفينتشيال في أذربيجان. فراج أيضا كان تكون في أكاديمية ليل الفرنسية، لعب في ليل في مختلف الفرق حتى طلع على الفريق الأول. لعب هذا سجل حضوره في الدوري الفرنسي في موسم 2017-2018 وشارك في النادي الثاني متاع فريق ليل، وعنده برشة تجارب، فيها تجربة في بطولة القبرصية وتجربة في بطولة أذربيجان. البطولة الوطنية ترجع نهاية الأسبوع مبدئيا، لأنه تعرفوا نادي الشباب القيروني يطلب استعجال النظر في القضية متاعه للاتحاد للمحكمة الرياضية الدولية. ننتظر المحكمة الرياضية الدولية شنو القرار متاعها وشنو المعطيات اللي باش تقدمها الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال اجتماع غدوة للمكتب الجامعي، باش يكون حاسم باش يعطي نظرته باش يعطي تصوراته للمرحلة القادمة، خاصة في القضية اللي تهم كما قلنا الشباب القيروني اللي تقدم بها لمحكمة التحكيم الرياضي. معطيات تأكيد نتبعوها إن شاء الله في مصافحاتنا القادمة. نتلقاو إن شاء الله في موعد قادم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

الموج الأزرق في

0: جاهزة بنسبة 100%، وحاليا هي في طور التجربة. وقال أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، وهي قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وقال أن المحطة عند دخولها حيز الاستغلال ستغطي حوالي 25% إضافية خلال فترة الذروة. قال أن هذه الصائفة كانت صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزود بالماء، وأن محطة سوسة ستحل كل الإشكاليات. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب العام القادم. وجددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و 140 دينار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتي ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار. وفي الأخبار الاقتصادية، بلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ 14 أوت 25,155 مليون دينار، أي بما يعادل 190 يوم توريد مقابل 104 أيام توريد في التاريخ نفسه من العام الماضي. هذه آخر المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، وقد تطورت مداخيل السياحية ب 117 مليون دينار لتبلغ 4718 مليون دينار بتاريخ 10 من شهر أوت. الطقس، بداية هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في بعض المناطق، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة، وأكثر من 32 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9، والآن يأتيكم زميلي أحمد في طريقه إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، بلوكها صيفية.

0: إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعين والمستمعات. عدد جديد من الطريق إلى الجامعة من توا حتى للعشرة متاع الليل كالعادة، في ساعتين من زمان فيهم أخبار الجامعة التونسية ونصائح للطلبة الجدد، خاصة اللي قاعدين يحضروا في رواحهم للعودة الجامعية. برشا من الطلبة متاعنا وأغلبيتهم عرفوا وين باش يقراوا العام الجاي، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله اختيارهم يكون اختيار صائب والمرحلة الجامعية تكون ممتازة بالنسبة لهم. كالعادة عدد من فقرات اللي تعودتوا بها في الطريق إلى الجامعة، حوارات جامعية، واليوم باش تكون استضافة للسيد يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، باش نحكيه شوية على خاصة الفترة الأخيرة ومهرجان الدولي للمسرح الجامعي. والحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كان ساهم في نجاح الدورة 20 للمهرجان من خلال إقامة الوفود والإعاشة والأمور التنظيمية الكل. نرجع شوية للفترة هذيك، وأيضا باش نرجعوا لاستعدادات الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير للموسم الجامعي 2006.

0: 2027 واس يوسف بشحكي لنا على التفاصيل كل بتاع التحضيرات والاستعدادات لهذه المناسبة المهمة جدا كما قلنا العودة الجامعية القادمة. مسارات جامعية باش نمشيو لصفاقس مع مريم حرزلة وباش نحكيو شوية على المسارات الجامعية في جامعة صفاقس. كليك لنجاح كالعادة مع إيا غرسلة وجامعة نيوز جديد المؤسسات الجامعية مع دكتور أنور بطيب والأستاذة مريم حرزلة مع نصائح أيضا للطلبة الجدد بمناسبة العودة الجامعية مع الدكتور أنور اللي نقول له مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا أحمد، مرحبا مريم، أي الفريق التقني اللي مصاحبنا اليوم، تحياتنا لك مستمعاتنا ومستمعينا وإلى كافة الطلبة متاعنا جدد والطلبة اللي في الجامعة ديجا. ولكن اليوم أخويا أحمد باش نحب نعمل تحية إلى مستمعة وفية للبرنامج وكذلك لدعة المنسير هي إطار سامي بشركة الكهرباء والغاز إقليم المكنين مدام لم يشقير،
0: قدمنا تحية
1: يعني بصراحة يعطيها الصحة وكافة العمل والإطارات الغديقة في نوعية وجودة الخدمات وكذلك يعني نوعية الاستقبال اللي عندهم، وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة. ومرة أخرى هي وفية مستمعة ونحيوها تحية خاصة من البرنامج بتاعنا مدام لم يشخير، ربي يحفظك وربي يفضلك.
0: يعطيك صحة على التحية. شو محضرنا بالنسبة للنصائح للطلبة متاعنا إن شاء الله الجدد؟
1: النصائح للطلبة اليوم هما اللي توا ما عندوش هنيناهم بالبكالوريا، الطلبة جدد اليوم باش نعطيوهم فكرة حول ما معنى جامعة، ما معنى مرحلة جامعية، وما معنى القطيعة مع النظام الدراسي والتدريس بالمعهد والتحول إلى الجامعة.
0: واضح، يعطيك الصحة دكتور. بعد شوية تفاصيل على الموضوع اللي اختارهن الدكتور بطبيعة في حصة اليوم من الطريق إلى الجامعة. مريم مرحبا بك، مساء النور.
2: مساء الخيرات، مرحبا بكم الكل، مرحبا بسادة المستمعين، مرحبا كما قال أستاذنا بالطلبة الجدد، إن شاء الله يكونوا في الاستماع وينتبهوا للنصائح متاع الدكتور ونصائحنا طيلة هذه الحصة.
0: جامعة صفاقس عنا
2: إن شاء الله، جامعة صفاقس عنا، جامعة صفاقس توا، دونك إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق اللي اختار جامعة صفاقس شتى المؤسسات متاعها.
0: يعطيك الصحة مريم. نعزيوك ساعة في دكتور فوزي بن صادق بن زرتي الله يرحمه وينعمه اللي فارقنا، اللي هو ولد خالتك.
2: اي هو الله يرحمه. بهذه المناسبة أحمد عايشك بارك الله فيك، أنا ولد خالتي الأستاذ فوزي بن زرتي، وهو أستاذ جامعي بليكول ناسيونال سوبيريور دانجينيور دو تونس لانسيت، وعضو رفيع سينيور ممبر في لي 3 او من المدرسة وهو متخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لنيم، ومتحصل على درجة الماجستير في البيوميديكال انجينيرينج بيوميديكال من الأوائل، والاختصاص هذا هو يتسمى عنده هو معناه سيليكسكلوزيفيتي في سبيساليتي متاعه. وهو قد نال كيف كيف درجة دكتوراه متاعه في من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. الجامعة التونسية فقدت من خيرة الأساتذة متاعها في مازال في وقت العطاء متاعه، الله يرحمه
0: الله يسامحه،
2: ونشكر الناس الكل اللي عزاونا في فقيدنا فوزي.
0: تعزينا للعائلة الكل،
1: زوجته
0: الله يرحمه وينعمه، اسم الأسماء الكبيرة في الجامعة التونسية، خاصة جامعة المنار وأيضا جامعة تونس.
1: ربي يا أخوي أحمد، احنا كما يقولها في الشاب يعني اليوم زاد فقدنا دكتور ولد خالة المدام
0: الله يرحمه،
1: اي مندر الزواغي الله يرحمه اللي وفاه
2: الأجل
1: واليوم صارت معناتها الزنازة متاعه الله يرحمه، تعزينا لكافة العائلة،
0: تعزينا العائلة الكل الله يرحمهم وينعمهم. أكيد في الطريق إلى الجامعة نحاول نذكروا زادة شوية الأسماء الكبيرة اللي ساهمت في تكوين أجيال وأجيال خاصة في المجال العلمي، وديما دكاترة متاعنا يبقوا في البال كما سي فوزي. الحقيقة ريت برشا ناس حتى من الطلبة متاعه معناها تأسفوا على وتأثروا برشا على رحيل وفاته الله يرحمه وينعمه، تعزينا مدام أحلام زوجته والعائلة الكل.
2: نعزي وزادة مدام بالطيب في ولد خالتها. هو الحاجة المهمة في الخلاصة معناها في الحكاية هذه الكل هو شنو يقعد الأثر
0: بالضبط.
2: شنو يقعد من الأستاذ. الأستاذ هوني يظهر
0: حديث بعده ويقولك
2: بالضبط. الأستاذ لهنا ما يظهرش هيك الأستاذ اللي قرك هاو، أما العلاقة الإنسانية
0: بالضبط.
2: هي للدوم ويقعد يتذكر الطالب الأستاذ متاعه سنين وما سنين معناها. وهذه هي الحاجة المهمة في
0: ورسالة الأستاذ لازم تكون رسالة تعليمية أكاديمية وأيضا إنسانية في تواصله مع الطالب متاعه، وكما قلنا المرء حديث بعده. بعد شوية إن شاء الله نستقبل الساعة آية. آية ما كلمناهاش. آية غرسالة مرحبا بك آية.
3: مرحبا ومرحبا بكافة الفريق
0: كالعادة. اليوم في فورمة أكثر من الجمعة اللي فاتت ظهر لي.
3: الحمد لله.
1: ديما في فورمة آية
0: حسيتها مش في فورمة. هي مش في الديريكت راهو ظهرت مش في فورمة الجمعة اللي فاتت. في الأوف حسيتها هكا تعبة شوية ما نعرفش.
3: الحمد لله
0: سابة الجمعة هذه.
3: وفرحانة كالعادة لياني بحضيكم.
0: مرحبا بك وإحنا فرحانين كي تبدأ بالحضور بحضنا. آية دونك شو حضرت لنا الجمعة اللي فاتت؟ جماعة الموسيقى قلنا تخدمنا عليهم حويجة عملنا ديزابليكاسيون.
3: الجمعة هذه حبينا نرتحوا شوية. كيفاش باش نرتحوا؟ باش نحكيوا على ديزابليكاسيون تعاون ليتوديون باش يركز أكثر، باش ينظم وقته وباش يبعد على أي حاجة تشتو. أسمعونا أقعدوا استنوا في فقرة كليك للنجاح باش تكتشفوا هذا الكل كيفاه.
0: إيه تعجبني كي تشوق المستمعين للفقرة متاحة معنا يقعدوا يسمعونا الساعة الثانية باش تعرفوا.
1: نسيت حاجة في بالك الفقرة متاحة أنا أولا ساعة أسري بانتباه ويقظة وليزابليكاسيون ونروح ونطبق تيلة الأسبوع.
0: أيوة.
1: أعمالها وليزابليكاسيون معناتها
0: حصلت في الموسيقى معنا الجمعة هذه
1: يا أخي كان مش كان متاع الموسيقى برك
0: تاع التمريض زادة
1: تاع الابرونتيساج ومتاع كل شيء
0: واضح
1: أنا جايين ومجمع التمريض.
0: يلا نمشي ونسمع شوية موسيقى وبعد راجعين بطبيعة مع أول الفقرات حوارات جامعية وضيفنا يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير.

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد مصح.
3: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى العشرة متاع الليل، باش نواصلوا مع الفقرات وأولى أركاننا لليوم حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. من أجواء الفن والمسرح واللقاءات الطلابية إلى الاستعداد للعودة الجامعية الجديدة، الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمناسير كان خلال أيام الفارطة جزء من فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، واحتضن طلبة ومشاركين من تونس ومن عديد الدول في تجربة جمعت بين الإقامة والتعايش والتبادل الثقافي. واليوم مع اقتراب العودة الجامعية أيضا تتجدد الاستعدادات داخل الحي لاستقبال الطلبة وتأمين أفضل الظروف للإقامة والدراسة. وللحديث أكثر عن المشاركة في المهرجان بالنسبة للحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمناسير، تقييم هذه التجربة وأيضا عن آخر التحضيرات للسنة الجامعية الجديدة، معنا سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمناسير. سي يوسف مرحبا بك.
4: شكرا أستاذ أحمد، مرحبا بك، هذه ثانية استضافة نتشرف بالحضور مع الدكاترة.
3: اقرب لنا شوية للميكروفون.
4: نتشرف بالحضور معكم مع الدكاترة اللي أثوا الحصة.
3: مرحبا بك سي يوسف، ظهر لي نسق ماراثوني اللي كنتي والأبناء الحي الجامعي فاطمة بورقيبة منسير للأعوان الإطارات للناس الكل قاعدة تخدم ليل ونهار باش تحضر لموسم جامعي إن شاء الله يكون متميز يستقبل عدد كبير من الطلبة. وتنرجو حتى بالأرقام اللي كل عام فما نسبة كبيرة من الطلبة في المنستير مقيمين في المبيت الجامعي فاطمة بورقيبة وفي الحي الجامعي، وأيضا يكونوا من رواد المطعم الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير. لكن قبل هذايا خلينا نبدأ بالمشاركة في المهرجان، أكيد شراكة مهمة جدا بالنسبة لكم مع ديوان الخدمات الجامعية. دونك كيفاش عشتوا الفترة الأخيرة، فترة المهرجان سي يوسف؟
4: شكرا أستاذ. بربي قبل ما نجاوب على السؤال ونعطيك لمحة إن شاء الله على المهرجان وعلى استعدادات المؤسسة، لو تكرمت نحب نعمل ديديكاس لأعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة، خاطر بصراحة أنا نعتبرهم مناضلين في الحق للخدمات الجامعية، الناس اللي ما تمتعتش بالعطلة متاحة وكانت مساهمة مع بقية المساهمين في نجاح وفي استقبال وتوفير أفضل ظروف الراحة للمشاركين. لو تكرمت دوك شو نقول لهم أنا إلى أعوان وعملت الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وأعوان بقية المؤسسات اللي جاوا عاونونا على امتداد كامل الصيف، ونقول لهم السادة الأفاضل تحية شكر وعرفان على جهودكم المضيئة وخدماتكم الجليلة في الإعاشة والإقامة، لقد كان تفانيكم وحسن استقبالكم لضيوفكم مرآة لأخلاقكم العالية واحترافيتكم المميزة مما ترك أثرا طيبا جميلا في نفوس الجميع، جزاكم الله خير وجعل هذا العطاء في ميزان حسناتكم. مظاهر التميز سي أحمد
3: اللي
4: لاحظته أنا هو حسن الضيافة، استقبال لطيف وابتسامة دائمة، هذا مش نقوله أنا بصفتي مديرهم، هذا معناها استطلاع آراء الضيوف والصحفيين، عنا نادي صحافة متكامل خاص بالمهرجان وتغطيات عن الإذاعة الثقافية، مانيش نعمل ببليستي الإذاعة الثقافية، صفحات
3: زملائنا بالعكس
4: دونك صفحات
3: المسير كانت ممثلة وحاضرة مع الزميلة نجوى المهري في بالي
4: اكزاكتومون دي بلاتفورم إذاعة المنستير هي ولات شريك فاعل من قبل شريك فاعل في المهرجان. أنا نقول لهم حسن الضيافة، استقبال لطيف وابتسامة دائمة في وجه كل ضيف، إتقان العمل، توفير خدمات الإقامة والإعاشة بأعلى معايير الجودة والراحة. سيد أحمد رام يخدموا في درجة حرارة 50 درجة، يأمنوا 3 وجبات، المطعم ما يسكرش بالكل، من الرابعة صباحا يمشي اللي يمشي يرتاح يعود صاحبه. دونك هذا في سبيل ممتاز. نجاح المهرجان وفي سبيل وأنه المؤسسة متاعنا يلزم تكون مشعة، الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وما أدراك هو حي جامعي معناها نموذجي، معناها في بالنسبة للهندسة متاعه بالنسبة للتاريخ متاعه في المهرجان، تقريبا دورة وحيدة صارت في المطعم الجامعي سقانس في القطب سقانس 2019 وكنت أنا مشرف على الإعاشة، مع ذلك تقريبا بقية الدورات احنا وصلنا للدورة 20 بقية الدورات الكل الكل احتضنها الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك الفضاء هذا معنا إجانب فرق سرح معنا الخدمات الجامعية هو سرح ثقافي جامعي بامتياز.
3: صحيح. أنت حكيت لي شوية على الإعاشة على المطعم الجامعي، ونذكر اللي فما 7 دول عربية شاركت في المهرجان و4 أجنبية أخرى خاصة من أمريكا، فرنسا، روسيا، كولومبيا. دونك الدول هذه ومع الأكلة التونسية اللي وفرتوها في المطعم الجامعي، كيفاش كان التأقلم متاع ضيوف متاعنا مع الأكلات مع المطبخ التونسي سي يوسف؟ وعملتوا لهم حاجة مرة كولومبية مرة أمريكية، كل حاجة يونيفرسيل
4: هو، هو الحقيقة معناها الانترنت ما خلات حتى شيء معناها غامض. دونك روح الاجتهاد اللي يحب يجتهد راه ويخلط، اللي يحب يجتهد وعنده شوية روح مسؤولية ويحب يمثل بلاده ويحب يعمل حويجة ممتازة تقعد في الذاكرة، خاطر توا كل واحد عنده الايفون متاعه وعنده البورتابل متاعه. دونك أقل غلطة تتسجل وأحسن حاجة به مميزة تتسجل زاد. دونك احنا الجانب هذا حضرنا له، وكل مجتهد لكل مجتهد نصيب. احنا رو على الورق الإعداد المادي على الورق رو أسهل منه ما فهمش أستاذ أحمد، لكن التطبيق الوقوف على كل تفصيلة. دونك احنا 3 وجبات فطور صباح يلزم يكون لكل فريق وكل زائر يكون عنده فيه حظ، خاطر احنا عندنا 4 دول أجنبية اللي هي أمريكا، كولومبيا، فرنسا، وروسيا. ونعرف الخصائص الغذائية لو بعد كان تحب حتى في كان الوقت يسمح نعطيك بعض التفصيلات البسيطة اللي يلزم الكل اللي يتعدى في الباس لفيستيفالي، كل واحد يلزم في الباس يلقى الحظ متاعه. التنويع، ويلزمك تعرف تعمل لابريزنتاسيون وتشوف سينوم مش يقعد هو يسوم، يقعد ساكن عندك في الفوية وما يأكلش وما يقعدش يركز وما يعملش البرايف متاعه، ما يحضرش في الندوات، ما يحضرش في الورشات،
3: خاصة اللي هم أولاد المسرح لازمهم برشة طاقة برشة إنرجي شرسين وتحضير حتى نفسي وبدني. يلا دكتور
5: يوسف ربي بعتالي في الأوف حاشي بشوية خصائص للمنيو الكولومبي يعني نحب
4: الدلة الأستاذ
5: هاوي
4: دوك
3: شوية تاكوس شوية حاجات
6: هو من نتصور حتى راهو الدول العربية ما همش مستنسين، ما عندهمش نفس الثقافة ولا العادات، معناها حتى هم يلزمهم يتأقلموا معناها. ولو أنه أحنا تبارك الله الأكلة التونسية تنجم معناها معروفة في العالم الكل وتتأقلم مع جميع الأذواق ويحبوها حقيقة، منش نشكره في تونس ما احنا توانسة يلزمنا نقوله هذا.
3: وهي فرصة زادة باش تسوق للأكل.
4: الجانب الأستاذ هو جانب زادة ترويجي،
3: ترويجي
4: خطر احنا زادة يساعدنا باش نمشيه الغادي نخلطو لهم باش نعرفوا بالخصائص الغذائية ونعرفوا ببلادنا ونعرفوا بتجربتنا الثقافية، هم جاونا يعني نستغلوا الفرصة وأنه زادة الخصائص الغذائية لكويزين تونيزيان تري ريش، وعندنا ما نقدمه. زاد لعبنا على الفاكتور الثاني اللي هو الليجيان وما أدراك من الليجيان. دونك احنا يلزم يحسوا لي احنا زاد رارفهم عندنا معايير جودة. يعني ما يكفيش وأني ننوع لك في الطبق، يلزمك انت تبدأ مرتاح.
3: إذا كانت مكش مرتاح معنى جامعي بخصائص لازم تكون تاع نزل على الأقل.
4: أكيد هذه بعض التعليق أستاذ بعض التعليق من اللي تبعوا في الباج أوفيسيال متاع المؤسسة، خاطر يعرفوا الفرق ما بين أكل الفيستيفالي وأكل للطالب. دونك فما تغيير يعني يشيدوا بالأكل
3: وذاك المجهود
4: والأمباكت هذاك يقعد كي يسافروا بعد، حتى خاطر هو جزء من نجاح المهرجان أحبابنا مكارنا. دونك حتى بعد كي تستدعاهم لأي إيفانمون في البلاد متاعنا يجيوا وما عندهمش حتى أوبستاكل.
6: وما تنساش اللي هما يروجوا توا كما قلت لو الشريحة العمرية معناها شريحة إلا هي أدكت انستغرام تيك توك معناها دونك هذوما جينيراسيون هذه وحدة معناها مغرومة بالتليفون تروج معناها هذا ترويج للتونس بطريقة غير مباشرة معناها ما نصورش كون ما يصورش البلان تاعه ويبعث ويحط سناب
4: أستاذ خاصة الليجيان رم يعسوا بالقدام بالقدام
6: لا هكاك
4: دونك الليجيان دونك عندهم عين الخبير معناه يعمل بلاياج بعينيه هكا يلزم يشوف الفضاء يشوف البيرسونيل يشوف معناه ليغان يشوف التوني معناه اديكوا. دونك قبل ما تحضر وتكون الأكلة معناها فيها نكهة والكل يلزم كي يشوفنا يشوف الناس كل متناسقة يشوف حاجة نظيفة باش كي ياكل يبدا مرتاح، الأمور النفسية عندها قيمة.
3: دونك الإقامة الجامعية الفترة الأخيرة ما كانتش مجرد إيواء وزاد إطعام المشاركين، كانت فضاء زاد للتعايش نحكي هو التعارف بين الطلبة من جنسيات مختلفة، وحكينا على الجنسيات اللي حاضرة عربية وإلا أجنبية بخلاف الأمور التنظيمية الخاصة بالمبيت والحي الجامعي. الأجواء داخل المبيت كيفاش كانت؟
4: هي خليت لحل أستاذ تمنيت وأنه جيت وشفت وزرته. دونك فما ممثلين توانسة معروفين.
3: هو علاش ما جيناش دكتور أنور توجاوب علاش ما جيش مريم توجاوب الحقيقة أنا خطر عندي التزامات اللي يجاوب على روحي في الرياضة أو كعليش ما جيتش
4: نتبع فيك سيدة
3: أي أعطيك صحة عندي عذر علاش ما جيتش
5: الكونتر أنا بنفعل معاه سيوس يعطي صح قبل كل شيء أجمل التهاني يعطيكم صحة برافو. تبعت أنا على مستوى يعني شريط الأنباء والزيارة متاع السيد وزير التعليم العالي وكذلك الممثلين التوانسة اللي كانوا مشاركين وأشادوا بنوعية المهرجان نوعية الأكل وشكروا الماكلة معناتها بالكدا يعني نهنيوكم ويعطيك الصحة برافو.
4: أعطيك فكرة على الأجواء داخل المؤسسة
3: بيان سور
4: دونك هو فضاء يعني إسباس فيفون ما يمنحهم حتى شيء باش يعملوا جو. تلقى فريق يعمل موسيقى فما فريق يعمل ندوات فما فريق يعمل ورشات فما مناقشة العروض عرض يتعمل اليوم الغدوة يتناقش الصباح زيادة وأنه الناس تتبدل معناها ثقافيا معناها الناس تحكي مع بعضها دونك تلقى الروس الفرنسي تلقى الفريق الكولومبي اللي هما دو بيرسون مي كانوا معناها عملوا انتجراسيون توتال كأنهم توانسة وشيخين تحس اللي هما شيخين يعني عاشوا كأنهم طلبة هما كبار في العمر والكل وقدموا عرض مي عاشوا ما حسيتش فوارق. زاد معناها حاجة اللي جلبت انتباهي ممكن كانت تحب نحكي لك عليها وأنه جاتنا ممثلة اللي هي عاملة
3: اي بواسطة يوسف
4: دونك ممثلة معناها من الجزائر عاملة متريز حقوق معناها جوريست وعامله معناها استاذيه في الفن وكانت من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ودوبا ما خلطت احنا عندنا لوكال قاعدين نرسموا فيه مكان للترسيم واستقبال الضيوف والافكتاسيون ومتابعه الاقامه وظروف الاقامه نتاعهم ديريكتومون كي شفت الحاله نتاعها بدلت اللوكال هذاك كاريمون ومكنناها باش هي تعيش اليز ما تنجمش تطلع الدروج داكوردو على كرسي متحرك. الحاجه باش نقول لك عليها الاثلج الصدر معناها أنا متعاطف معها الأبد الحدود لكن بعد يعني كي حضرت العرض متاحة أستاذ فيض من الطاقة ما شاء الله ربي نحي من حاجة ويحط حاجة أخرى كانت تصير بوديوم وسبكتاكل عديته أشخلى الحاجة اللي جلبت الانتباه متاعي وأنه الأستاذ الجامعي سي مبارك الفقير اللي هو عضو لجنة التحكيم وزوجته يعني أهدى الجائزة متاعه اللي هي خطر معناها جلبت انتباه الناس كل
3: وكانت مفاجأة نجمه كله في المهرجان.
4: تخيل أنت في الفيستيفالية ضمة 320 يعني تلقى واحد معناه بالظروف هذه اللي واحد آخر يخاف يقول لك ما نجيش معناه جو بران لو ريسك يعني عديت شنو باش
3: فما ثقة زادة يمكن خطر زادة المهرجان في دورته العشرين معناها الناس تعرف المهرجان هذا تعرف قيمته تعرف مجهود من الناس اللي تنظم باش توفر ظروف تكون طيبة. وهنا نحب نسألك شوية على الظروف جاءوا أيامات سخان برشا فما تحديات يمكن خارج عن نطاق المبيت والحي الجامعي ولجنة تنظيم المهرجان نحكيه على المونستير في فترة والتو احنا نعيشوا فيها الفترة هذه متاع ماء مقصوص عندنا مشكل زادة متاع الماء المعدني المفقود كيف كيف السخانة هذيك من عند ربي معناها ما نجموش نحكم في العوامل الجوية هذه كيش تعاملتوا مع الوضع هذا ونتصور برشا ناس تقلقوا شوية يمكن من الضيوف وهذا حاجة عادية هذه معناها كي تلقى جماعة من روسيا باش يلقاو السخانة هذه الكل ما همش يحسوا رواحهم مرتاحين برشا معناها دونك ماذا بهم أكثر ما يمكن يكون فما كونفور من عاش فما كليماتيزاسيون في المبيت الجامعي فما وفرتوا حكاية الماء اللي مقصوص حكي لي شنو صار التحديات هذه كيفاش تعاملتوا معها
4: فما حوايج لوجيستيك اللي, اللي, اللي, اللي عنده مسؤولية في المهرجان يزمي حضرها دونك تعرف اللي عندك أنت إيفنمون كما مش تحضر الوجبات اللي هي وجبات شرقية تكثر من روز وكثر من كذا وتحضر روحك ما تجيش معناه اوتونتي وبش تحب تلقى حل حاجة أخرى دونك لاكوي كي يبدا شالورو وتعيش وما تخبيش على العباد وتبدا ميداني وتبدا قريب ليهم وتبدا تشوف هذا دو بري وتفطر معهم وقريب ليهم في فطور في غداء في عشاء وسير تيران قريب ويحسوا لي الفريق اللي يخدم معاك معناه لي سوريون وكذا والكل يندمجوا معنا حتى كان فما نقايس اللي ما نخبيوهاش هذاك وفما حاجه كي صار دو نوتر كادر هذيك تعذرنا فيها الناس الكل لكن احنا في مقابل ذلك عملنا ستوك نتاع ماء معناها اللي يطلب الماء ياخذ
3: ما فماش ما صارش نقص
4: ما فماش حاجه اخرى ماكينه الجلاس في كل وجبه موجوده داكوردو ابار سا وانه احنا عندنا بشو دونك خدمناه معناها دونك ماهوش او بوتابل مي حل الاشكاليه نوعا ما في الدوش في السانيتير في كذا في الكل اوكي دونك معناها بالنسبه للبشو هذا ما نستعملوش في المطعم الجامعي احنا لازم يكون ماكلتنا سان دونك نستعملو كان ما معناه يكون يعني بيور 100% فهمتني ورغم ذلك ايش نقول لك راه المهرجان معناها عريق راه المهرجان تقريبا الشيخ المهرجانات في العالم مهرجان جامعي
3: في المسرح الجامعي
4: حتى اللي يجي ويلقى حاجه ناقصه وكذا والكل على الاقل يجبد من الباك جراوند يجبد من الهيستوري
3: لا عادي وبالعكس قلت لك فما مفاجآت تنجم تصير تنجم تحضر ليش معناها وتقرا ليش حساب ولا غالب تصير لازم التصرف في المومونتي هذاك هو اللي لازم يكون موجود
6: ما نتصورش انا كان فما حي جامعي فيه كليماتيزور معناها ما
3: هو هذا تابع ظروف المهرجان
6: معناها ماذا
3: قلت لي الناس تتقلق شوية خاطر فما سخانة
6: أنا البحر تبارك الله راه معاهم في البحر
3: الحقيقة
4: دي جون ويعملوا أدابتاسيون احنا الماء معناه يقص من الخمسة يرجع سبعة دونك يعني صحيح ما نقولكش معناه ما فماش تأثر يعني
3: يولي
4: بالغ مي كمام الأجواء اللي موجودة
3: غطت شوية يمكن الإشكاليات هذيك
4: وحويجات معنا كما قلت سيادتك الإعاشة اللي هي كانت في مستوى يعني حاجة تهز
3: حاجة
6: وحاجات خارجة على نطاقهم معنا إذا مش
3: لا اسمعني مش قاعد ننقدرها وقاعد نوضح في حاجات اللي هي عادية نجم تصير وبالعكس كان نقول كل شيء خارق العادة ما نجموش نحسنه في المستقبل على خاطر أكيد فما نقائص وأكيد فما حاجات في الدورة 21 ماذا بينا تحسن وهذين علاش نحب نسألك زاد سي يوسف شنو اللي يمكن تحسينه مستقبلا حتى تكون ظروف الإقامة أفضل مشاركي ماذا بكم توفروا كل شيء وفما حاجات يمكن تقرأوا لحسابها في المستقبل القريب إن شاء الله
4: والله أنا شفت معناها في معناها مداخلة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر لي في مع صحفية وبين صحفي من إذاعة المنستير لما معناها بيان سور هو القرار معناها يرجع للسيد الوزير ويرجع للسلطات المركزية لما لا معناها ما ندخلوش في شراكات خاطر احنا تو الكوبي نتاع الكوبي نتاع المهرجان نتاعنا كوبي كولي مشات للمغرب تو المغرب يحكيوا لي فيها تقريبا 12 مهرجان كيما المهرجان نتاعنا دونك شنو نعطيك فقرات المهرجان شنو فيه المهرجان فيه افتتاح اللي فيه كرنفال مش نحكي على المهرجان هذا نحكي على الدورات الكل كوبي كولي معناها افتتاح فيه كرنفال فيه شخصيات رسميه كرنفال يجي حتى القصر العلوم افتتاح رسمي في قصر العلوم من غدو ندخلوا في الديناميك نتاع العروض مناقشه العروض لولوندما في وسط المهرجان يقع رحله بحريه للتعريف معناها ببعض المواقع السياحيه نزيدوا نكملوا في العروض مناقشه العروض ويجي الاختتام دونك الكوبي كولي
3: هذا استاذ احمد في المغرب ولا
4: موجوده في السعوديه ولا موجوده في سوريا
3: ترفيه وبرنامج وندوة ورشة
4: كي تدخل حتى على الجوجل وتشوف معناها تشوف المهرجانات الاخرين معناها صحيح نقلوا علينا احنا في المستير دونك احنا
3: ونتصور امكانياتهم اكثر
4: اكزاكتومون احنا ان شاء الله معناها كان نقعدوا بيان سور هو التقييم يعني حاجه ممتازه جدا دونك بدينا التقييم شويه في اذاعه المستير لما نقعدوا معنا بلوك كامل نتاع الناس اللي شاركت واللي عندها افكار والناس اللي اسست والناس اللي تخدم توا وكل خاطر هو معناها يعني شان عام واحنا ماذا بينا نعرفوا بلادنا وماذا بينا الحاجه اللي نعملوها نستحفظوا عليها ومعناها حاجة تكون المستير تكون مهرجان دولي نقعد ونشوفه إذا كان كما قال سيد الوزير ندخل في شراكات مع الثقافة ومع السياحة السياحة عندها نزل وعندها كذا النجم وإحنا نطوره من المهرجان متاعنا
3: صحيح صحيح نجم تجيب دول أخرى تستقطب دول أخرى زادة اللي يمكن يخافوا شوية من الظروف ومهمش مستنسين برشا بالمهرجان ومحبوش ياخذوا الريسك تولي على الأقل يلقاو وزارة سياحة داخلة وزارة الثقافة وعديد معناها من
4: الشراكات معناها على مستوى العالم في كونكيرونس دونك الافكار يلزم استنباط افكار جديده باش احنا نرجعوا الاشعاع والزيمه معناها نكونوا سباقين وحتى على المهرجانات الاخرين خلي يقعدوا ديما يتبعوا الاخرين وانه احنا نشوفوا افكار جديده
3: ديما رائدين في الموضوع
4: بيان سور خاطر تو المهرجانات الاخرين تو كوبي كولي باللي موجود في المستير
3: يعطيك الصحه سي يوسف عندك 30
5: ثانيه دكتور خاطر عندنا نرجع عمليه التقييم تقعدوا لازم تتعمل عمليه تقييم
4: عملية تقييم
5: تعمل ايميدياتمون باش ما تنساوش.
6: اكيد هو دكتور مدامهم في نظام الجودة. دونك التقييم اوتوماتيك
5: على المهرجان.
6: اي مع المهرجان نتصور انا هذيك العقلية على خاطر هو تو بكري قبيلة قال على ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذيك ثقافة الجودة معناه نحس اللي هو معناه متبنيين الجودة من آل جوسكا زي.
3: الاذان وبعد باش نرجعوا مع سي يوسف باش نحكيوا تو على الجزء الثاني من الحوار والاستعداد للموسم الجامعي. هنيكم مرة أخرى على نجاح المهرجان واستقبالكم عدد كبير من الوفود خاصة الأجانب في المهرجان دول المسرح الجامعي سي يوسف. وبعد شوية نحكيوا شوية على الطلبة الجدد شنو يستنى فيهم إن شاء الله في العام الجديد. بعد الأذان راجعين.
7: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، طريق إلى الجامعة حتى العشرة متاع الليل. ضيفنا يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنى السير. حكينا شوية على مشاركة الحي الجامعي والمبيت الجامعي والمطعم الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنى السير في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنى السير في الدورة 20، والمشاركة كانت متميزة الحقيقة. تحكي شوية على الموسم الجامعي الجديد وين وصلت التحضيرات، أشغال الصيانة، التهيئة و الاستعداد أكيد كبير في الفترة هذه لاستقبال الطلبة. يعطيك صحة في البداية، وجهت تحية وعطيت حق الناس اللي تخدم في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنى السير، خاطر نسق ماراتوني وما فماش راحة، ما فماش راحة. يمكن كانت الفرصة هي في الصيف، في الصيف جاء مع المهرجان، دونك تحية كبيرة لهم أعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنى السير يوسف، ومن خلال الاستضافة هذه هو تكريم لهم هما زادة.
3: شكرا.
2: الاستعدادات دونك كيفاش كانت؟
3: الاستعدادات معناها بدات بصفه مبكره بحكم انه حكم فينا المهرجان، كنا نجموا نعطوا شويه راحه للاعوان نتاعنا على الاقل يستحشوا الفضاء، دونك ديما عام كامل يقعد في نفس الفضاء باش يقلق، يولي ان بو ستريسي. دونك من الحكمه وانك انت تتمتع بشويه راحه، الحقيقه ما صارتش الراحه هذه. دونك هيك شفتوا كمل المهرجان اليوم، رجعوا معناها لي فام دو ميناج، رجعوا الاعوان باش شويه تنظيمات وشويه ترتيبات. دونك سيانا بدات منذ تكليف الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في 9 جوان، وصلتنا مذكره التكليف من السيد مدير العام لدول الخدمات الجامعيه الوسط، دونك تكليف ولا رسمي، دونك انطلقنا في السيانا. دونك سيانا بعد خروج الطلبه تعرف يلزم الفضاءات هذيك الكل معناها تنضاف، 224 غرفه ينضافوا بالقداء، وال224 غرفه الى جانب الفضاءات الاخرى، الكويزين خاطر في كل جناح فما دي كويزين يستعملوا من الطلبه، الفضاءات الانشطه، الفضاءات العامه، المساحات اللي تصير فيها الانشطه، دونك الاداره، هذا الكل معناها يلزم نشوفوه.
2: الفضاء الخارجي اللي هو
3: الفضاء
2: كبير
3: الخارجي، فهمتني، المساحات الخضراء يعني كان معناها ريتم.
2: قداش عندكم نعاون صيانه تقريبا سي يوسف؟
3: قداش عندي من عون سيانة؟
2: في الحي الجامعي الكل
3: عندي زوز عون سيانة، مش سيانة، تنظيف.
2: تنظيف زوز في 224 غرفة
4: سيانة.
2: كيفاش
3: عندي تروا فام دو ميناج؟
2: كيفاش نحسبوا معنا؟ كيفاش يوزعوا العمل معنا؟
3: الحكمة مش الحكمة، هي مش حكمة، هي علاقات. جن قل لك أنا فما شكون أكبر مني في الحي بدون مبالغة، يعني أنا كنت في التربية، أنا في الأصل معناها ممكن الجانب البيداغوجي والجانب العلائقي وممكن الجانب الرياضي اللي انا مغروم به خلى معناها مشكل التواصل ما نقولش يسير، مين نلقى الحلول نلقى الحلول قريب ليهم انا وياخذوا بالخاطر. دونك يعني ما فماش تحفيز شنو باش نعوض لهم عطل الوقت اللي انا في حاجه باش يرجعوا.
2: لا ممكن يعني نحسبوها معناها المساحه هذيك الكل ماهيش نتاع ثلاثه من الناس.
3: انا باش نفاجئك، باش نقول لك، باش نقول لك انه هذوما الاعوان الموجودين في المبيت، يعني حتى الحارس الليلي ساهم في الصيانة،
2: واضح،
3: حتى عون المغازة ساهم في الصيانة، حتى مدير المؤسسة ساهم في الصيانة، حتى مدير المؤسسة ساهم في الصيانة. ما نقولكش لنا دهان، ما نقولكش لنا حديد، ما نقولكش لنا نجار، أما قريب ليهم. ما نقولوش برا أنت اخدم واني قاعد أنا اللوت، نو أنا ميداني، يعني كان تدخل البيرو متاعي تلقى الميديتي معناها مش نورمال، ما نحلوش ديما خاطر ما تنجمش تمشي إتابليسمون. علاش سميت أستاذ أوفر يونيفرسيتير وما سميت سيرفيس إذا كان ما فيهاش فن وفيها فينا وفيها قرب من العبيد ما تنجم تعمل حتى شيء.
2: ما حتى ريت ما اللي سميتهم معناها الكل اللي يخدموا في حاجات أخرى في اختصاصات أخرى بخلاف السيئين وساهموا، أما العدد زادة بش يكون موش كبير برشا لحقيقة.
3: مش كمل لك بقية الإجابة، وأنه زادة أعوان المطبخ. تخيل أنت طباخ ويلبس معناها بلوزة ويدهن الشنابر. دكور احنا فريق عمل هذه سمعت بليت وما عندناش بديل، ما نجموش في اطار الميزانيه باش نجيبوا شكون يدهن لنا وكذا والكل، دونك هذه قوانين.
2: ما حاولتوش تطلبوا باش تزيدوا شويه في الافكتيف؟
3: لا جاونا الحقيقه انا في بدايه الواحد في ديديكاس معناها قلت راه فما اعوان جاونا بون في فترات بسيطه بارك الله فيهم ومشكورين جدا، يعني باش ما ننساش وما نسميش ليزيتابليسمون كل
2: من مؤسسات جمعيه،
3: المؤسسات الخدمات الجمعيه تابع ولايه المنستير والمهدي. حتى المهدي يجوا على الكمائن ويعاونوا يدزوا معنا باش نكونوا حاضرين اوتونتي. دونك هذا الكل راهو مجهودهم على عيني وعلى راسي، وربي يبارك لهم في صحتهم وان شاء الله في ميزان حسنات.
2: يعطيهم الصحه، وظهر لي تعملوا برشا كي نسمعوا هكا الافكتيف هذايا في مساحه كبيره برشا، في 224 غرفه يسكنوا فيها الطلبه، مش طلب واحد معناها نحكيوا على قداش يمكن نوصلوا 800 طالب في الحي الجامعي اللي يدخل المطعم واللي يسكنوا في الغرفه.
3: احنا تقريبا فوق الألف اكله نقدموا في المطعم، واللي ساكنين في الغرف يعني كاباسيتي معناها ماكسيمال 448
2: فوالا، معناها ثلاثه تخوا فام دو ميناج
3: والتريسكي شويه اللي يجي باش يرجع مع زميل.
2: نقولوا هذوما على الورق، نقولوا على الورق معناها نزيدوا 50 60
3: والفضاء نتاعنا مغري خاطر الانترنت موجود والواي فاي بارتو، دونك يعمل اسكال في الجرده. ما نجموش الطالب اللي هو في تيور ميدسان باش نقولوا له لا ما تقعدش.
2: معناها هذا الكل بثلاثة من الناس يخدموا بخلاف أعوان الصيانة بطبيعة اللي قاعدين يعاونوا كل شيء وأعوان المطبخ وهذا الكل، أما تعملوا برشا ظهلي على وعي الطالب باش يخلي الغرفة نظيفة، باش يخلي المكان متاعه في المطعم نظيف، سينو راهو ما نتصورش نجم متخلطوا.
3: أنا نتذكر شوية مثلا كيما عملنا مسابقة اللي جيت بحذاكم أنظفوا أحسن غرفة. دونك تو أنا في مخي أنا صباح بالمكلفين بالإيواء باش نقولوا لهم خلوا الغرف للناس الفائزة باش تبدا عندنا مصداقيه وردوا بالكم، خاطر احنا وقت اللي يدخلوا علينا باش يرسموا كذا يولي عندنا الحقيقه معناها يعني برشا معناها ستريس نتاع خدمه وتركيز صحيح. وكل الطلبه براتيكمون يجوا مع بعض.
2: فوالا سنه قداش من طالب وطالبه من منتظر استقبالهم؟ فما زياده فما شويه نقص؟
3: احنا الكاباسيتي الحاجه الوحيده في الحي الجامعي فاطمه بورقيبه اللي الكاباسيتي ماهيش فاريابل. علاش؟ خاطر الغرف نتاعنا ديستيني معناها سيباراسيون توتال، ما تنجمش تزيد فيها فرش.
2: واضح.
3: داكور؟ يعني غرفة نموذجية فيها الدوش، فيها اللافابو، وسيباراسيون توتال ما بين لي دو ستيديون، كأنه كل طالب ساكن في غرفة واحدة. ماهيش بالشكل وأنه غرفة مربعة ولا مستطيل باش تتحكم تزيد فرش ولا، دونك الكاباسيتي نتاعنا لا تزيد لا تنقص، هي بيدها.
2: اللي هو قديش نذكروا بالعدد؟
3: 224 غرفة في الاثنين، دونك 448
2: كلهم زوز من الناس.
3: زوز
2: كيف كيف الغرف الكل بريسك ايدونتيك معناها.
3: بون تختلف لومبلاسمون مي نفس الهندسة.
2: شرقية غربية.
3: فوالا تحل على الساحة الحمراء، تحل على الطريق، في على الفاك دو ميديسين، على الملعب عستاد.
2: فما فيو كيكو بار.
3: هو اللي يجي. هو اللي يجي. دونك اللي يعرف المبيتات ويشوف المبيت، دونك حتى لو كان زميلته معناها واخذ خير منها فيو، دونك تشوف اللي فما معناها انديبوندونس توتال، تشوف اللي الغرفه معناها الولي بيدو شيخ.
2: نحكي شوي على زادة أهم الشروط والإجراءات بالنسبة لطلبة الجدد. باش نكمل مع سي يوسف الأسئلة الكل، باش نخلي لكم مجال تنجموا كان عندكم سؤال آخر تتفاعلوا دكتور ومريم. آية زادة كيف كيف كطالبة دوما كملت مازلت طالبة أنت مازلت باش تقرا الماجستير، دونك سي يوسف الشروط والإجراءات الدات وقتاش بالضبط بيريود نتاع الترسيم في الحي الجامعي؟
3: دونك الاستضافة نتاعك جات في وقتها سيد أحمد معناها مش نورمال. اليوم البلاغات في ديوان الخدمات الجامعيه الوسط على الصفحه الرسميه بلاغ تجديد السكن وبلاغ طلب الجدد، دونك بارتاجيه حتى على الصفحه الرسميه للحي الجامعي فاطمه
2: بورقيبه. نلقاو الدات الكل نعاودوا نرجعوا.
3: الشروط يلزم يكون معناها الطالب بالنسبه للطالب اللي عنده تجديد دونك يلزم يكون ما يفوتش السن نتاعو 26 سنه. داكور دو دونك يكون الشعاع بعيد على الدار نتاعو، بعيد على
2: مقر السكن نتاعو،
3: مقر السكن وين يقرا تكون شعاع 30 كيلومتر. دونك يكون حسن السلوك، ما يكونش احنا في الجنه بذا يتبرك الله الطلبه نتاعنا الكل مريقلين. داكور دو ويكون مرسم في مؤسسه تعليم عموميه دونك هذه الشروط اللي يلزم يكون متوفرة فيه. بالنسبة للطالب الجديد معناه إلى جانب الشروط هذه يلزم يكون تحصل على أورينتاسيون توجيه جامعي شعر بالضبط روحه وين يسرى أفكتي. البلاغات هبطت إن شاء الله معناه ديسي 26 أوت 27 28 ماكسيموم خاطر الطلبة يرجعوا لبرومي دونك قبل بربع خمس أيام احنا نبدو نستقبلوا في الطلبة الجدد ومن بعد يجيو تجديد السكن.
2: خيبيا دكتور ما عندك شيء؟
4: أنا بصراحة يعني نحب نشكر يوسف والفريق العمل معه على التحذيرات المتميزة لاستقبال الطلبة الجدد، عمل شاق ومذني، ولكن الحاجة الباهية وراها بليزير ريتا في عينين سي يوسف بغرام وحب ووطنية زادة، لأنه وقت اللي نقوله معناتها تعليم عمومي وجامعة عمومية ما يشي احنا في الكلية بركة، لأنه هو يقعد عنكم انتم أكثر من يقعد عنا احنا في الجامعة. دونك خير حب نقول لك برافو كونتينوي، وإن شاء الله لأنه كي يبدأ الطالب مرتاح ومنظم يجينا في فورما للقسم.
2: صح. ولا يبدا واكل مليح راقد مليح
4: ولا هذيك هي
2: يكون يقرا مليح.
4: دونك حسب رأينا الطلبه توا ما عندهمش عذر باش ما يجيش يقرا ويبدا انتباه تركيز ويقظه.
2: فوالا اللي نجموا يسكنوا في المبيت الجامعي بالنسبه للذكور ظهر لي عام هكا
3: الذكور عام وامكانيه الاسعاف بعام
2: اخر
3: حسب الشغور. فوالا بالنسبه للطالبات عامين استحقاق واسعاف بسنه في حدود الشغور.
2: تريبيا
3: جست حويجة بسيطة راهو احنا معناها الدخلة يعني الطالب كي يجي نهار اللي يجي راهو الطالب يجي مع عائلته الكل يجي البو يجي الام والخالة والعمة وجروب. دونك احنا ولات تقاليد كل فرحة معناها الام يلزمها تشوف الغرفة باش تطمن على بنت بنتها كانت بحذاها وكانت في شامبر وكل شيء يوصلها للدار، وانت تعرف اللي عنده تلميذة في البكالوريا اللي قاتي ما تحركش وقعد معناها في شامبر كل شيء يجيك ليديك. طب كيفاش بنتها باش تبعد عليها ومن جربة ومن لبنين ومن تونس باش تتأقلم؟
4: شبيت رضاي عنها
3: فوالا. دونك هذا معناها يلزمك انت تنجح وانه تعطي
2: الامبرسيون الاولى هذيك
3: تم اللعبه. راه حتى الكوميونيكاسيون راك تبدا مع العبيد يعني كي تحسسها اللي انت بو واللي هي بنتها في امان وكذا يروحوا شايفين
2: تعطي راحه كبيره
3: لها ابار وانك انت باش توفر فرش ولا باش تدهنها شامبر ولا باش توفر كرسي. دونك الجانب النفسي مهم ومهم جدا.
2: يعطيك الصحه سي يوسف. مريم
5: والله هما انا باغازار اليوم فما في الجروب نتاع الطلبه زوج تساؤلات في هذا النطاق. سؤال الاول فما طالبه تسال تقول اسكو نهار نجي نرسم عندي الحق نجيب دبشي معايا وجنستال دبشي ومن بعدها نرجع وقت القرايه. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني فما طالبه ان شاء الله تكون تسمع فينا من قصر هلال تسال هل عندها الحق في مبيت جامعي. هو الاستاذ جاوبها قالها راهو ابعد من
2: 30 كيلومتر
5: وقتها فما
2: اقصر هلال مستير فما 30
5: 50 فماش
3: اقل في صوره ما
5: في صوره
3: ما نجم نجاوبك استاذ
5: هلال.
3: دونك بالنسبه للسؤال الاولاني احنا فما شكون حتى اللي يكون الطريق بعيد عليه ويجي مثلا الى افكتي نقولوا احنا 26 ولا 27 واحنا نحلوا لو 26 ويطلبوني طلبه نقولوا ايجا خاطرك الدخله الاولانيه وطلبك كي باش تصدوا معناها الامبريسيون شنو باش تكون. ما نحلوش اللعب كلها ما نحاولوا في حدود الناس خاصه اللي تجي من بعيد. الناس اللي تجي من بعيد يقول لك انا واخو كونجي نهارتها ولا نهار احد ما نخدمش خير من منك نهار الاثنين نجم نجي قبل بنهار نقبله ما نقولوش لا. بالنسبه اللي يجيب الدبش نتاعو بيان سور احنا دوبا ما ياخذ المفتاح نتاعو ويقوم باجراءات الترسيل نتاعو. اكثر حاجه اللي احنا نحرص عليه هي الشهاده الطبيه لازم يكون انسان سليم. لكن لا قدر الله اذا كان عنده مرض معدي وكذا واحنا اسباس كوما معناها باش يتفشى المرض. دونك احنا من لي بياس اللي نثبتوا فيهم اكثر حاجه ابار الاقامه شهاده الاقامه وبقيه ونسخه من شهاده الترسيم شهاده الترسيم ما تحضرش بالوقت وكل هو ان يكون خالي من الامراض فهمتني. وحتى كان فما اندوت احنا متعاقدين مع طبيب اللي هو جينا مرتين في الاسبوع, واذا كان فما معناها شهاده طبيه اللي احنا معناها شاكين فيهم شويه نستدعوا الطبيب اللي احنا عندنا معاه معناها ونشوفه باش نضمنوا سلامه الناس كل اللي
2: تتبعنا. هذه مسؤوليه كبيره برشا. باش نكمل مع ايه. عشت شويه فتره ما بين جامعي ولا
6: اي
2: عشت احكي لي شنو كطالبه انت كيفاش كانت الاجواء فيها جو خاص الحياة الجامعية؟ برشا يقول لك راهو تبدا ناقصة حاجة كان ما عشتش العام ولا العامين نتاع المبيت الجامعي. من نصيحة ولا يعني ما نسكنش في مبيت جامعي الحقيقة للأسف معناها خاطر نصور اكسبيريونس باهية, وخاصة كان فما مبيت جامعي كيما فاطمة بورقيبة في معناها في المكان اللي قريت فيه نتصور راهو كانت أجواء خاصة جدا. معناها أنت كيفاش عشت التجربة هذه؟
6: محلي هو أول عام سكنت في فوايي, اما اللي نحكي له يقول لي تتسمى لوكس على الفوايي الاخرين خاطر كان ستيل نتاعو تخش عليه ستوديو فيه زوز بيوت وكل بيت بون فيها ثلاثه فروشه وعندنا كوجينا وحدنا عندنا فريجيدير عندنا سال دو بان
2: سويت بنغالو مان بريفي نتصور هذايا في المهديه هذا
6: سمي اتاتيك اي هما اللي في المهديه الكل ستيل هذايا. والحقيقة أكثر عام عملت فيه جو من بعض حتى ككليت وكل ما حسيتوش الجو هيك القعدات في الليل في السال دو ريفيزيون محليهم الأجواء وتوا رجعتوني للذكريات هيكم كيفاش نتلموا في نفس البيت هما كنا كل واحد وفرش وكل عادي نبدأوا في نفس هما زوج البيوت
2: تلموا بعضكم تشجعوا بعضكم على قراية كل شيء. تخي بيان نكملوا برسالة للطلبة الجدد سي يوسف حتى الطلبة القدامى اللي يسكنوا في مبيت الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير كلمة شنو تقولهم بمناسبة إن شاء الله العودة الجامعية القادمة؟
3: شو نقول لك, احنا ما نقولوش اللي احنا نزل من فئة خمسة نجوم لكن, لكن, لكن في المؤسسة فما بو وفما عائلة وفما هذا الدفء وفما وأنه عمرنا ما كانوا نقولوا لا لأي حاجة باش نجموا نعملوه. الدخلة الأولانية وأنه يلزمك على الأقل معناها الطالب يطمئن الحاجة الأولانية يحس اللي هو معناها فما ناس متفهمته يحس اللي هو معناها كيقول راهو شمرة مش عاجبتني نبدلو الأولى والثانية والثالثة برغم اللي شنبر كل تشابه كيقول الطاولة هذه معناها سافابا نبدلو إميدياتمون. إن احنا توصيات نعملوا اجتماعات وراو مش خدمتي انا بركة راو الزملاء الكل باش ما نقولش انا نولي معناها كني مجد في روحي ننسى راو هذايا معناها ينسحب على المؤسسة الكل زملائي وزميلاتي في مؤسسة خدمات الجامعية الكل عنا نفس الترتيبات دونك معناها ونفس الاستعدادات والهاجس متاعنا وانه ناس كل ننجحوا باش يكون الطالب والولي على الاقل ان بو ساتيسفي.
2: يعطيك الصحة سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير نورتنا عملنا قريب السوية نحكيه شوية على تجربتكم مع المهرجان المسرح الجامعي بالمنسير اللي كان فترة الأخيرة والاستعدادات الموسم الجامعي الجديد. يعطيك الصحة سي يوسف وإن شاء الله ديما حاضر بحضرنا.
3: شكرا. نص دقيقة نخطر احنا راو فريق عمل مشكل الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وحده في المستير راو نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشكر ديوان الخدمات الجامعية الوسط لدرجة ديوان الخدمات الجامعية والمنسير كل أعوان وموظفي ومديري مؤسسة الخدمات الجامعية في تونس الكل وإن شاء الله عودة جامعية ناجحة
2: إن شاء الله
3: وإن شاء الله دون ديما تونس إلى الأمام.
2: يعطيك الصحة يوسف بالتوفيق. بعد شوية في ساعتنا الثانية بعد أخبار التسعة مع هدي عزيز كليك للنجاح مع إيغر صلى مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزالة باش نحكيو على جامعة أصفاقس وعنا جامعة نيوز وشوية نصائح مع الدكتور إن شاء الله دكتور أنور بالطيب خاصة بالطلبة الجدد راجعين بعد شوية.
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في موجز الساعة التاسعة. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. يأتي انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم يأتي انطلاقه بعد استكمال الإجراءات المتبقى

0: فردية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشتمل البرنامج على اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. الوزارة حددت أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار في القمح الصلب و 140 دينار في القنطار بالنسبة للقمح اللين، أما بذور الشعير فهي ب 130 دينار للقنطار. في أخبار العالم، غموض كبير في منطقة الخليج العربي، لا الحرب انتهت ولا الحرب متواصلة. القنوات الأمريكية والمصادر الأمريكية تتحدث على أن رئيس دونالد ترامب غاضب من سلطنة عمان، وأنه يهدد بقصفها في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على مضيق هرمز دون أن يوضح هل سيكون ذلك انطلاقا من الأراضي العمانية أم على مستوى البحر. والمسؤولون الإيرانيين يؤكدون أنهم إيران تسيطر على مضيق هرمز، وأنها لن تفتحه إلا في صورة اتفاق شامل وكامل واتفاقية سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد موسى.

0: 19 دقائق في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوش، الله مستمتعين معنا مع الطريق إلى الجامعة وفقراتنا وحديثنا على الجامعة التونسية. حكينا شوية على الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، تحذيرات الاستعدادات للموسم الجامعي القادم. وضيفنا في الساعة الأولى في حوارات جامعية كان سيوس بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. باش نواصلوا مع مسارات جامعية وباش نمشيوا لصفاقس.
1: مسارات جامعية، مسارات جامعية.
0: الكلمة الأستاذة مريم حرزلة في مسارات جامعية. مريم الكلمة لك.
2: شكرا أحمد، نجد التحية للمستمعين الكرام الكل ولطلبتنا واللي يتفرجوا فينا زادة. الجامعة هذه جامعة صفاقس اليوم باش نحكيوا عليها، اللي هي من أبرز وأهم الجامعات بالجمهورية التونسية كذلك. فنجموا نذكروا إلا فما 6 طلبة من طلبتها توجوا في يوم العلم. باش نبدأ نذكر اليوم، خاطر نتصور إلا أكثر الطلبة متاعنا التحقوا بالمعاهد متاعهم ويصون أفكتي في الكليات متاعهم. دونك احنا توجهنا للتوى باش نذكروا الجامعات، المؤسسات الجامعية التابعة جامعة صفاقس، ونذكروا الاختصاصات متاعهم. نبدأ بكلية الطب بصفاقس، اللي هي درس المسار الرئيسي متاعها بطبيعة دراسة الطب، وهو تكوين طبي طويل المدى نجم نقوله. وهو كيف يضم كل من ناجحين بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات بالأخص. كذلك هنالك المؤسسات الطبية والشبه طبية، كما المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس، اللي تقدم إجازات في تقنية الصحة الدقيقة مثل التبنيج والإنعاش والتصوير الطبي، العلاج الطبيعي، أدواتية قاعات العمليات، التحاليل الطبية والتوليد. كذلك المعهد العالي لعلوم التمريض اللي قدم إجازة في علوم التمريض. ونذكر كذلك كليات ومعاهد الاقتصاد والتصرف والتجارة، اللي من بينها من أبرزها كذلك كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، واللي نقدموا تحية لعميدها اللي توج بوسام الجمهورية الاستحقاق التربوي في يوم العلم. المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس ليزاس كذلك، اللي متمكن طلبتها من إجازة في إدارة الأعمال فتصرف المحاسبي والتسويق الرقمي. كذلك لوسي المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، وهي وتقدم مسارات في التجارات الدولية للتسويق الاستراتيجي وإدارة المؤسسات. مع الدراسات التجارية العليا بصفاقس المالية، الاختصاصات المهمة واللي تقدمها هي إجازة في المالية، المحاسبة والأعمال الدولية. وكذلك نجد هنا المعهد العالي للتصرف الصناعي اللي حكينا عليه برشا مرات، اللي قدم إجازات تربط بين التصرف الحديث، الجودة، وسلاسل الإمداد وتوفير حاجيات القطاع الصناعي. هناك كذلك كلية العلوم بصفاقس اللي ترتكز إجازاتها على الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة والأرض، بالإضافة إلى إحداثات جديدة في الإجازات العلمية التطبيقية والأسات والتطبيقية والسايبر سيكوريتي وكل الحاجات في الانفورماتيك
0: به أمن السيبران.
2: أيوش المعهد العالي الإعلامية والملتي ميديا بصفاقس يقدم إجازة في علوم الإعلامية، تطوير الويب والتطبيقات، تطوير الألعاب الرقمية الجيمينج وتقنيات الملتي ميديا المتقدمة. ما ننساوش باش نذكروا المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس، تقدم مسارات الهندسة والمراحل التحضيرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة المدمجة والإلكترونيك الدقيق. كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ترتكز إجازاتها على اللغة والأداب والحضارة العربية واللغات الحية، التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع. والمعهد العالي للفنون والحرف اللي يقدم مسارات في الإجازة والفنون في الإجازات كالفنون البصرية والتطبيقية، الفنون التشكيلية. المعهد العالي للموسيقى بصفاقس يقدم تكوين أكاديمي وتطبيقي في الفنون الموسيقية، الأداء والتربية الموسيقية، البيوتكنولوجيا الرياضية والتربية. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يقدم إجازات ومسارات متطورة تواكب أحداث تطورات البحث العلمي في البيوتكنولوجيا الطبية الزراعية والصناعية. والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية يكون إطارات التدريس والتدريب الرياضي وتسيير المؤسسات الرياضية من خلال إجازات والماجستير اللي يقدمها. كذلك وليس وهو أخيرا، المدرسة الوطنية للمهندسين اللي تقدم مسارات واختصاصات كالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، مسارات شهادة مهندس في اختصاص الهندسة الإعلامية والهندسة الكيميائية والبيولوجية. من خلال هذه اللمحة البسيطة نكونوا إن شاء الله نكونوا نجمنا نقدموا زادا من خلال هذه اللمحة. تحية لكل أساتذة العاملين والساهرين على تقدم الجامعة، جامعة صفاقس اللي هي
0: قدم فيها أرقام كبيرة برشا خاصة في مسابقات عالمية ودولية. نحكي على جينيس بوك وحكينا على بالحق نجاحات للطلبة وللأساتذة وللمؤسسات الجامعية. في وقت سابق كنا ذكرنا هذا مريم، وظهر لي التميز والتألق ما يجيش من فراغ، يجي بعد مجهود كبير
2: بالطبيعة من سواء من الأساتذة سواء من الطلبة زادة كيف
0: بالضبط. دونك هذه كانت لمحة على جديد، وتقريبا كل ما فما من اختصاصات موجودة في مؤسستنا الجامعية في صفاقس تابعة لجامعة صفاقس. خذينا عليهم فكرة مع مريم حرزلة في مسارات جامعية. نواصل مع الأخبار، وفي إطار برامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 للتمتع بمنح دراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية في كل من المغرب والجزائر، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. البلاغ يهم الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية في المؤسسات الجامعية العمومية بالبلدين، والوزارة دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض. بالنسبة للطلبة الراغبين في الترشح، آخر أجل لإيداع المطالب هو يوم الثلاثاء، يوم الغد إن شاء الله على الساعة منتصف الليل إلا دقيقة، وبالتالي الطلبة المعنيون بالفرصة هذه مطالبون بالإسراع في تقديم ترشحاتهم قبل انتهاء الأجل، خاصة وأن الأمر يتعلق بفرص للدراسة في مؤسسات جامعية عمومية في المغرب والجزائر ضمن برامج تبادل طلابي بين تونس والبلدين المغرب والجزائر. دونك هي الحقيقة كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت على البرنامج هذا اللي فيه خاصة التلامذة نتاع الباك اللي نجحوا بمعدل من 16 إلى ما فوق بطبيعة في شعبة العلوم التجريبية. وبالنسبة لبقية الاختصاصات ذي بالنسبة اللي يحبوا يقرأوا طب في الجزائر وفي المغرب، وفي اختصاصات أخرى من 13 الفوق، معناها دونك ينجموا يكونوا عندهم الفرصة باش يكملوا قرايتهم إذا ما خذوش التوجيه اللي يحبوا عليه في تونس باش يقرأوا في المغرب وفي الجزائر. كان فما دات متاع انسكريبسيون وفات، لكن فما تمديد صار حتى الغدوة. دونك اللي مخلطش واللي يحب يقيد ويجرب حظه بطبيعة ينجم يقرأ في مؤسسة جامعية في المغرب والجزائر حسب الاختصاصات المطلوبة، ينجم عنده الفرصة غدوة باش يعمل انسكريبسيون متاعه، يلقى كل التفاصيل على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا بالنسبة لفقرة مسارات جامعية، وين ما يكون المسار متاعكم واختياركم للشعبة والاختصاص في تونس وإلا في الخارج، أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح إن شاء الله. بعد شوية كليك للنجاح بعد الموسيقى مع غرسالة.

0: كليك للنجاح. كليك للنجاح. مواصلين مع فقرات الطريق إلى الجامعة. كليك للنجاح مع آية غرسل. الكلمة ليك آية، تفضل.
1: كالعادة نرجع مع فقرة كليك للنجاح، وما دامنا نحكي عن نجاح، النجاح مش ديما مربوط بقديش نقراو بالساعات، أما زيدا بكيفاش نستغلوا وقتنا وكيفاش نركزوا فيه. خاطر ساعات الاتيديان يقعد قدام الكتب والأوراق والبيسي ساعة كاملة، أما نص الساعة تضيع بين التليفون والسوشال ميديا. لهنا تجي فقرتنا كليك للنجاح، وين نكتشفوا مع بعضنا اليوم تطبيقات تنجم تعاون الطالب باش يركز أكثر، ينظم وقته ويبعد على أي حاجة تشتته. خاطر ساعات كليك واحدة تنجم تكون سبب في تضييع ساعة كاملة، وكليك أخرى تنجم تكون بداية للنجاح. نبدأ مع أول تطبيق اللي اسمه فورست، غابة، وفكرته حلوة برشا، خاصة للطلبة اللي يحبوا التحدي ويحبوا يشوفوا نتيجة ملموسة للتقدم متاعهم. الفكرة متاعه بسيطة، انك قبل ما تبدأ القراية تختار مدة التركيز اللي تناسبك. مثال، تقول باش نركز لمدة 25 دقيقة، وكي تبدأ تقرأ تبدأ في التليفون تتزرع لك شجرة افتراضية، والشجرة هذية تبدأ تكبر مع مرور الوقت. طول 25 دقيقة المطلوب منك تبقى في جلسة التركيز وما تستسلمش لأي حاجة تشتك. إذا كملت الوقت المطلوب منك الشجرة تكبر وتولي جزء من الغابة متاعك، ومع كل جلسة ناجحة تزيد شجرة جديدة. أما إذا قطعت وقت القراية متاعك واستعملت أبليكاسيون أخرى، معناها خرجت من الأبليكاسيون هيكي وخرجت من جلسة التركيز، تنجم تخسر الشجرة حسب طريقة استعمال التطبيق الآخر. وهنا الجمال متاع الفكرة، اللي التطبيق يخليك تشوف التركيز متاعك في شكل شجرة تكبر قدامك. مثال، تنجم تكون عندك دياس الجمعة الجاية، تنجم كل نهار تعمل 4 أو 5 جلسات تركيز، وفي آخر النهار تشوف الغابة متاعك كبرت وإلا لا. هذه طريقة بسيطة باش تشوف روحك، هل أنت قريت بالقدي ما قريتش، ركزت على روحك ولا ما ركزتش.
0: تحسها تشبه شوية الجو متاع المزرعة السعيدة معنا اللي تراها كل مرة
1: لعبة أحلام، لعبة طفولة
0: متاعكم انتوما ما بتاعين الحقيقة. ما خلطش مزرعة سعيدة، ما خلطش عليه، اما يمكن في الرياليتي على كل فكره مزيانه، معناها ترى حاجه قاعده تكبر بشويه بشويه، فيرتوال صحيحه معناها الحكايه، مي في الاخر تشجعك على باش تواصل نفس الريتم هذاك نتاع القرايه، وتنجم معناها اذا ضعت شويه اذا بدلت شويه معناها بعد شويه على التركيز ترجعك
2: باش حق الهدف. كم لا تكنيك بومودورو 25 مينوت 5 مينوت. اي فوالا.
1: وزايدة باش نعطي نصيحة صغيرة، ما لازمكش تبدأ مثال بساعة كاملة إذا أنت ماكش متعود تركز معناها بال
0: في الوقت هيك،
1: في الوقت هيك بالوقت هيك. أبدأ ب20 ولا 25 دقيقة، وبعد كل مرة حاول تزيد شوية. نتعداو للتطبيق الثاني اللي اسمه فوكس تو دو. التطبيق هذا مناسب أكثر للطالب اللي عنده برشا حاجات لازم يعملهم ويحس روحه ضايع ما بيناتهم وما يعرفش يقسم وقته وإلا بشنو يبدأ وبشنو يوفى. مثال، تقول نهار السبت عندي لازمني نراجع درس معين، لازم نقرأ مقال معين، لازم نحضر بخيزانتاسيون، لازم نراجع الدياس معين، وتشوف الليست هذه الطويلة والعريضة وتنجم تحسها كبيرة وتقول منين باش نبدأ ومنين باش نوفى. لنا يجي دور الفوكس تو دو انه يعاونك تحول المهام الكبيرة هذية الخطوات صغيرة ومنظمة. تدخل للتطبيق وتكتب المهام متاعك، ومن بعد كيف تحدد مدة التركيز، تبدأ تحط الكرونومتر، فيه كرونومتر، وفي الفترة هذية تركز على المهمة اللي حددتها بالمهمة وهذا مبني على تقنية البرومودورو اللي ذكرتها مدام مريم، وفكرتها انك تخدم في فترات تركيز محددة تدخل لها فترات راحة. وعلاش الطريقة هذه تنجم تكون مفيدة؟ خاطرك تقول باش نقرأ 5 سوايع مخك ينجم يحس المهمة الثقيلة، اما كتقول باش نركز لمدة 25 دقيقة فقط مثال، المهمة تولي اسهل حتى نفسانيا بالنسبة ليك، وتنجم تعمل مثال 4 جلسات واكيد تدخل لهم فترات راحه.
0: اونترينمون مهم جدا هذا هو، خاصه في الريتم دو في نتاعنا دكتور، وسامحني كان قصيت عليك، لكن مهم جدا نحكي في الموضوع هذا راهو بالسوشيال ميديا، بالريلز اللي ولاو ما يفوتوش دقيقه ونص، باللي فيديو اللي قاعدين كونسوميو فيهم برشا، ما عادش نقبلوا باش نركزوا في دقائق معناها طويله، خاصه هذه مهمه كبيره وصعيبه برشا اللي عند الاساتذه الجامعيين في المستقبل باش يقدموا دروس ويحافظوا على تركيز الطلبه نتاعهم. وكعلاش التكنيك يمكن لازم تتغير وتتبدل شويه في اعطاء المعلومه للطلبه نتاعهم مع المستجدات هذه والأمور اللي قاعدة تسيطر على الأفكار متاع الطلبة متاعنا وتخليهم يضيعوا التركيز متاعهم. دونك يمكن بالليزابليكاسيون هذوما ينجم يكونوا ما عندهم على الأقل كوسيلة متاع مساعدة للطالب باش يحافظ على تركيزه في مدة تعتبر جيدة على الأقل. هكا ولا دكتور؟
3: فعلا، لأنه من أهم المشاكل اللي خلات طاقة الطالب في التركيز ويعيد على الدرس هو ذي، ولا مجهود مضاعف للأستاذ باش يشد تركيز الطلبة. ولكن فيو يكونوا ديما في علاقة بالهاتف متاعه الطالب 24 ساعة ما يغادروش، الرسائل اللي يكونوا متجربة عملتها بحكم التجربة اللي كنت صعيب جدا ناحية التليفون، تلجي أول حاجة وانت داخل التليفون هنا هيا معنا تاك زوزتوا والمدام مريم محتوتين التليفون والأبيل بالتليفون، إذا كان الأبيل ما عندك الاسيستون تحسب عندك 35 طالب تاك 35 تليفون هنا
0: ما حدش بلي تليفون. عنده زوز تليفونات سلك
3: زوز تليفونات لا أذاك تولي ظرف تشديد ومسكر التليفون بشد معنى
0: ونحكي حتى في الحياة العادية بعيدة عن الدروس المخ المخ ولا مبرمج على
3: لازم الإنسان يحاول كيفاش يبدل نسق استعمال الهاتف ويعوده بأنشطة أخرى، ويلزم الوعي يكون كامل وشامل وباقتناع لأنه يشتت الأفكار ويسالك برشا طاقة وبرشا وقت على حساب معناتها نوعية وجودة الحياة متاعه. الناس ما عادش تواصل مع بعضها، ما عادش يحكيو، هذا من المظاهر متاعه. دونك لي زابليكاسيون اللي كيما يعني يعاونوا ياسر، ولكن زاد يلزم ديما الوعي المستمر ويكونوا استعماله يكون كان للضرورة.
0: طيب نواصلوا معك يا سامحنا كي قصينا عليك.
1: ساعات المشكلة تبدأ مش في تنظيم الوقت أصلا، المشكلة أنك تكون قاعد قدام الكتاب ولا الأوراق متاعك أما مخك مش حاضر كما كنا نحكي، تفكر في الدياس في النتيجة في مشاكل أخرى في حاجات لازمك تعملها، والكتاب والأوراق قدامك والمعلومة ما تدخلش المخك. هذه مشكلتنا ومشكلة برشا طلبة. لنا الابليكاسيون هيت سبيس تنجم تعاونك، التطبيق هذه فيه هذا فيه تمارين مرتبطة بالتنفس والتأمل والاسترخاء، وتنجم تستعمله قبل ما تبدأ تقرأ مثال، قبل ما تبدأ تاخد قايق في بلاصة هكا هادية تكون انت مرتاح فيها، اتبع التمارين اللي باش يعطيهم لك التطبيق، تحاول تركز على التنفس متاعك، تبعد على الأفكار اللي تشتك، وبعدها تبدأ تقرأ كما نقوله باش تحضر بيئة ملائمة للقراية. كما أي واحد يحس ما نعرفش يحط ماكلة معاه، إنسان متعود بماكلة باش يقرأ باش ينجم يركز بجو، التمارين هذوما تفيد برشا حتى في حياتنا اليومية اللي انت تمارين
0: تعيش في محيطك فيها حاجات اللي تحبهم باش تحس روحك موتيفي تنجم
1: اكيد، واحنا
0: تقبل على القراية برشا برشا كيف احنا نقولوا.
1: نتعديو للتطبيق اللي بعده اللي اسمه فريدم. توا وصلنا لأكبر مشكلة تقريبا عند برشا طلبة واللي كنا نحكي فيها واللي ملول واحنا نعاودوا فيها اللي هو التليفون.
0: ايوه،
1: فما تقول مثال باش نحل الانستغرام دقيقة برك، بعدها تشوف ريل بعد ريل وتقعد تطلع هك طلعت هك هبطت ومن بعد تقول هاو آخر واحد بس نشوفه هاو آخر واحد بس نشوفه وفجأة تلقى روحك ضيعت نص ساعة مينيما هذايا المينيما. وهنا التطبيق فريدم ينجم يعاونك. فكرته أنك قبل ما تبدأ القراية تحدد التطبيقات والمواقع اللي تنجم تشتك، مثال انستغرام يوتيوب تيك توك أو مواقع أخرى، ومن بعد تحدد الفترة اللي تحب تركز فيها، مثال تقول من 6 للسبعة هذية باش نقرأ على روحي ولازمني نركز كاين في الحاجة اللي عندي.
0: حتى شيء آخر
1: الابليكاسيون هذية تعمل لك ديزاكتيفي للابليكاسيون الاخرين اللي هما يشتوك واللي تنجم انت تعملهم ديزاكتيفي، معناها ما
0: لاكسي ما عادش ايه ممكن معناها بالتليفون.
1: انت كتجي تدخل مثال للانستغرام والا للفيسبوك
0: يقول لك اسف
1: لأي حاجة ما يدخل لكش، معناها خاطر انت حطيت وقت معين ما لازمكش تستعمل فيه الابليكاسيون هذو. ما هذي اخر
0: اخر حل
1: الانسان ما ينجمش معناها يشد روحه ولا حاجة على المساجات وكل، نتصوروا حل فعال على الاخر. وهذا مهم خاطر المشكلة ساعات مش ان ما عندناش الارادة باش نقوم نراجع ولا حاجة، اما فما ديزابليكاسيون تشتتنا وهكا التليفون ما عادش يولي يتحكم في وقتك، انت تولي تتحكم فيه.
0: خبيه.
1: اخر ابليكاسيون لليوم ساعات نسألو كيفاش نعرف اصلا التليفون قاعد ياخو من وقتي. هو صحيح فما في البارامتر متاع كل ابليكاسيون اللي ذكرناهم الانستغرام الفيسبوك تلقى معناها الستاتيستيك انت قديه قعدت قديش عديت من ساعة، سينون فما ابليكاسيون اسمها Stay Free. التطبيق هذا يعاونك تراقب استعمالك للتليفون وتشوف قديش تعدي وقت في تطبيقات مختلفة، مثال تلقى روحك في الانستغرام ساعة واربعة، في التيك توك ساعتين، واحنا ماشيين وقتها تنجم حتى معناها تتفاجأ تقول هل اني عديت هل اني عديت السويع هذوما الكل،
0: قديش خسرت وقت في حياتي.
1: ولنا تبدأ تولي المشكلة واضحة بعد ما عرفت وين أنت قاعد تضيع وقتك بالضبط، وتنجم تبدأ تحط حدود. مثلا إذا لقيت روحك تعدي ساعة ونص في تطبيق معين ما لازمكش فجأة زادة تمنعه نهائيا، لازمك تدريجيا تنجم تقول اليوم
0: في تبطيل الدخان
2: إدمان
0: إدمان
1: وهذا يعني تنقص بالتدريج، وهذا يخليك ما تعتمدش على الإحساس فقط، أما تشوف استعمالك الحقيقي بالأرقام. ما تقولش والله نحس نعدي شوية وقت وشوية وقت هو يطلع برشا، عشية
0: كاملة تطلع معنا في
1: الأخير عشية كاملة، أما تشوف الوقت بالضبط كما قلنا بالأرقام. في النهاية التركيز روحة مش حاجة تتولد معانا، أما عادة نتعلموها ونقويوها كل يوم. والتكنولوجيا اللي ساعات تكون سبب في تشتتنا تنجم زيدة تكون الحل إذا عرفنا كيفاش نستعملوها لصالحنا. اختار التطبيق اللي يناسبك من اللي ذكرتهم، جربوا نظم وقتك وابعد على كل حاجة تسرق لك تركيزك، وخلي كل دقيقة تعديها في القراية تكون عندها قيمة.
0: هاتك صحة برافو على الابليكاسيون هذوما الكل، كل مرة نختاروا اختصاص، هالمرة ابليكاسيون تهم الطلبة الكل
1: باختلاف حتى الإنسان في حياته اليومية،
0: باش ينظم حياته. العبد اللي يحب ينظم حياته يخلي أموره منظمة، ما يعملش برشة تجاوزات خاصة فيما يخص الاستعمال المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي، يرد باله ويحاول ينظم أموره، عنده الابليكاسيون يعاونوه، هي في الأخر وتيم تاع مساعدة، معناها أداة تاع مساعدة باش ننظم رواحنا ونكونوا أفضل في تحكمنا خاصة في الوقت. عندك ملاحظة دكتور؟
3: الملاحظة انتهي لهنا هو كونوا لزابليكاسيون اللي قالت عليهم ايه هيلين ياسر يزم فما مجهود باش نتقبلوهم ونعملوهم، وهذا ينجم يساعد وقت اللي انت تسطر الاهداف. القضية الكليكة في تسطير الاهداف متاعك، انا شو باش تعمل الشهر هذا والشهر الجاي والعام ذايا وعامين، ما يسمى المخطط الخماسي والمخطط، ويتقسم مع تالي كل عام، والعام يتقسم لشهر، والشهر يتقسم لأسابيع، والأسابيع يتقسم لنهارات، والنهار نقسمه لسوايع. وهذا هو طريق وسر النجاح، لأنه كعليش يزم فما تخطيط، كانت عنا وزارة تخطيط راهو، والبلان نعرفوه اللي جاي هذايا واللي بعده واللي بعده، ما فماش حد شيء.
0: أنت طيارة في التخطيط يا دكتور،
3: من غير تخطيط ما نجمش تنجح
2: والعزيمة
3: هذه جايه العزيمة.
2: أيوة.
3: دونك سي تري امبورطون وقت اللي تسطر انت الاهداف نتاعك. ما هو الهدف عنده ما يسمى مجال زمني وعنده اليات تنفيذ وبروسيس. من جملتها كونوا اذا كان باش تخدم تقول راني غدوه عندي 6 ساعات عمل
1: راهو 6 ساعات عمل
3: تيزمك بالكرونو وتحسب روحك وكذا. وما هذا شنو الحل اللي باش نربط به اذا كان ما يسمى بالمحاكاة مع الذات. المحاكاة مع الذات.
0: انت دخلت في الفقرة متاعك توا دكتور ولا
3: لا؟ ما دخلتش اما في
0: اللي وبرا باش نعمل
2: المهد. هو باش
3: المهد وخاصة
0: بعد الغناية
3: سر خليها بعد الغناية
0: كمل المهد
3: سر النجاح المحاكاة مع الذات.
0: بعد شوي حكينا على المحاكاة مع الذات
3: ولا ما ننطلق بها.
0: راجعين بعد شوي.

0: جد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة. باش نواصلوا مع النصائح للطلبة الجدد للأولياء، زادة في بعض يمكن الحصص باش نقدموا نصائحنا للناس الكل، خاصة مع اقترابنا العودة الجامعية. الأساتذة زادة نجم نقدموا لهم بعض النصائح، علاش لا تنجم تقدم نصائح بكل أريحية سي دكتور.
1: لا معناتها حتى قبل كنت نقدم بكل راحية تويكة باش نقوي في نصايح معينين.
0: تبدلت الأمور
2: في الأريحية.
0: في الأريحية. أي
1: في الأريحية بدون ضغوط.
0: عم ركزوا على الطلبة
1: نتاعنا. الطلبة هم الكل طلبة. لأنه في بالك اللي مرآة الأستاذ شكون؟ الطالب نتاعو هو المرآة نتاعو. هذاك علاش نصيحتي الأولانية للزملاء الأساتذة اللي من توا باش ما ننساوش نقولوا لهم ونعلموا اللي يكونوا المرآة نتاع الاستاذ هما الطلبه نتاعو. شكون كيفاش معناتها المرآة اللي هما باش يمنوا شو قال حط وجهه قدامه ويتفرج فيه؟ نو سي با سا. بكريكا مريا مجمعه قلت له يكونوا الاثر اللي باش تخليه من خلال شنو؟ من خلال نوعيه وجوده المحاضرات نتاعك، من خلال تصدير سينرجي نتاع الوحدة التعلمية اللي عندك انت باش تحقق بها المهارات والكفاءات والغايات اللي باش توصلها من خلال الدرس هذاك. لانه اول سؤال لازمنا نسالوه للطلبه كي يجوا عندك تقول لهم انتم اش بيكم جيتوا لوين جيتوا وشنو باش نوصلوا. هذاك علاش الطالب الجديد وامنيتي لكافه الاطارات نتاع الادارات وكونوا الأسبوع الأولاني الطلبة الجدد يناديوهم ويقولوا لهم انتم الواه جيتوا تقرأوا في الإجازة هذه وعليش جيتوا، وهو البرنامج راهو في على 3 سنوات. لأنه الطالب يجي ما يعرفش شنو فيها الماكيت وشنو فيها البروغرام ويبدأ يقرأ، ولكن أنا حسب رأينا يكونوا ياخذ فكرة على 3 سنوات ولي 3 ماكيت من الجمعة الأولى. الطالب الجديد نحطه وتوبع تالي باش نعطيه بالسي أحمد بالنقطة بالنقطة يعني باش نحقوا الغاية من المداخلة هذه أو الحساس الأخرينين، هو كونوا نحضروه الماكسيمام باش نوفروا له ظروف النجاح بور إيفيتي يعني لي زانسيدون ولا لي زاكسيدون باركور. يعني اليوم سي أحمد باش نحكيه بما أن أول حصة تو خذاو الباك ولا
0: يعني عندهم مدة
1: خذاو التوجيه
2: وفما فرحان وفما شكون مش فرحان
1: ولا أنا سيدي مالا باش نبدأ بلي مشو فرحان. الطالب ألا جيش التوجيه لحاشوا به أنا حسب رأيني يكونوا يقبلوا بكل أريحية ويقول هذاك مغرفتي شهزت ويقول راهو مرحبا بالتوجيه متاعي جديد. وحسب رأينا اللي مخداش التوجيه لحاشوا به هو يكون يخلق منها قوة ويخلق منها يقول يحاكي مع روحه ومع ذاته يقول يا ذاتي يعني جاني طلبت حاجة وما جاتش. ما هو احنا عندنا كالمثل الشعبي وندولوا فيه خيرها في غيرها ولا هي هو جاتك خيرها في غير التوجيه اللي انت ما طلبتوش.
0: محلاه بوزيتيف برشا
1: ما بيش
0: ايجابي
1: يا ودي تكون ايجابي
2: تتأقلم
1: تتأقلم وجيد
0: برشا
1: عندك تحدي ولا
2: كاو
1: وتعرف هذه سيم بيرفورمانس قريت حاجه ما خذيتهاش
2: ما حبيتهاش
1: ما حبيتهاش وغلبتها وانتصرت وقريت وعملت مش نورمال سي تان بوين فور
2: تولي تحبها
1: يحطها في سيدي. ما هو انت يا مدام ماري ماك في السي في يا بابا تحطوا حاجه اسك هو في لونتريتيان نتاعو خذا التوجيه الاولاني ولا انا نعطيه ان بوين بلس خرا توجيه مشو توجيهه وانتصر فيه سيتي كومبيتونس برمي دوت. الوغ خلينا نمشيو سوا. العنوان نتاعي التحضير الذهني للسنه المرحله الجديده. اش فيها التحضير الذهني؟ تقولوا كونوا راني انا كنت في نظام دراسي اللي هو في المعهد وبكالوريا ومحيط كذا والامتحانات شكل كذا باش نمشي الى نظام جديد ومسار تعلمي جديد الا وهي بيئه جديده اللي هي الجامعه. وباللي فما ناس يكونوا زادة يزموا يفرش نقرأ في المعهد العالي لكذا. أول نصيحة للطلبة سنة أولى يحفظوا اسم المعهد متاعهم كوميفو بالكامل بالسوري وبالعربي. يقول لك نقرأ في المهدية، نقرأ في سوسة، نقرأ يسمي لك الجهة، يقول يسمي لي باي يحفظ المعهد متاعه. هذه حاجة نصيحة الأولانية. اثنين الاختصاص متاعه، ينجم يسميش لختي نقر انفورماتيك، يقول يراك معناتها توجيه كذا، ريتها حويجات بسيطة ولكن عندها أهمية. دونك نحفظوا اسم الجامعة واسم الواحد، وكذلك وقت اللي توجهت يزم يبدأ توا يركز على أني وين باش نقرأ، فأنا نظام دراسي باش نقرأ، راك باش تقرأ في نظام جامعي يمد إجازة ماجستير دكتوراه ثلاثة سنوات، عامين ماجستير وثلاثة سنوات، تفهم النظام هذا كيفاش باش يفهموا سي أحمد، وكونوا يسر عليهش معناتها إيمان. والواه سموه كيك، وعلاش سموه؟ وهو بالنسبة للنظام هذايا عنده 32 مبدأ،
0: مش عارفهم زيادة؟
1: 32 مبدأ لا سناني، هو مش هو كطالب في نظام إيمان يزموا يفهمه. علاش؟ خطرش الإدارة أو الأساتذة يعني ما عطيتهمش الفرصة. هوا قدامنا مثلا طالبة كانت قرروك انتي نظام إيمد 32 مبدأ متاحم سنة أولى كي دخلت، ما قرروش. دونك سيكي في
0: وحدك لازمك تطلع
1: تسعى وتقام على المنصة، واحنا باش نوضحوه، وخاصة اللي باش نركزوا عليه راك ماشي النظام جديد في الدراسة، اللي هو منقسم إلى وحدات تعلمية إجبارية ووحدات تعلمية اختيارية وكذلك يعني وحدات أفقية. هذا يتوى بشوية بشوية باش نعطيهم أبارتي من الحساس الجاية. إلى جانب ذلك نشوفوا أحنا فما نظام في التقييم، اللي هو باش يكون ما هوش كنت في الليسي تعمل تعملوا كنترول وأسبوع مغلق وكذا كذا، راهو فما نظام اخر اللي هو نظام المراقبه، وتعرف روحك شنو انت باش تعدي في نظام مراقبه مزدوج او نظام سوداسي. دونك هذا الكل يلزم يكونوا عندهم عليه فكره، وخاصه فما نظام الارزه لا كونتيفيكاسيون معناتها دي كريدي، اللي هما موجودين على لو سي سوماستر اللي باش تقرا 180 كريدي. خلي يسال يا طالب اسال معناتها نظام ارزه وكذا. لنا ننصحوه كونوا اذا كان هو ما عنده اصدقاء، ما عنده عائله، ما عنده ناس سبقته غادي، ما عنده ناس قرات الدوزيماني وتحاول من نفس التوجيه، قولوا بربي اعطيني فكره عن مواد شنو نقراو، كيفاش معناتها سيدي ما يعرفش يكونوا يزم يقول كونوا راه ما قرايه. فما ديكور نتاع ساعة ونص وديكور نتاع ثلاث ساعات، وراهو فما اونفي تياتر، واش معناتها اونفي تياتر، واش معناتها تي بي، واش معناتها تي دي، واش معناتها كور ماجيسترال، واش معناتها كور انتجري، سي تري امبورطون
2: بيان
1: سور. اه وي معناها هذ منين الكوليك يسال عليهم، وعنا خاصه اللي يكونوا باش يحاول كيفاش يغير شويه من نظام العلاقات الانسانيه نتاعو، يعني تولي ما عادش كل اصحاب كان نتاع المعهد بركه اللي كان معاهم، لانه بعده ماذا بيه يكونوا اولاد الكليه اولاد الجامعه اولاد زماني تروزيماني سي سويت، باش يحاول في لي زيشونج يحكي معاهم. الى جانب ذلك هو خذا اختصاص ولا اختصاص اللي خذاه بي امبورت الاختصاص هذاك، بعد ما يشوف شنو الاختصاص، علاش يرتكز، علاش يعتمد الواه كل الاختصاص هذاك، شنو الافاق نتاعو، ولهنا يبدا يحضر في روحه ويقرا شويه على كل عموميات مقدمات حول الاختصاص. كي يحب هذاك ناخذ المواد ما فيها باس، بس يشوف البرنامج شنو يتقرا فيه. وجانب ذلك سواء كان بعض المفاهيم او المقالات، وكذلك القطيعه التدريجيه مع المحيط القديم نخليوه، ولكن نعملوا علاقات جديدة. وإلى جانب ذلك نبدأ من توغ لأنه الأولياء مش نخليهم الحصة الجاية، وكذلك الحوار مع العائلة يبدأ من توغ. فيش في يعني راهو نحكيه في حاجة اسمها باش نمشي الفوي، راني مش نمشي باش نكري، راهو باش يمشي مع عادش نجي مره في الاسبوع انديبندونس هذا يتحكي من تو مع الواحد اي راي عاشت وشي هذايا ولكن احنا نحطوه في التطبيق وعمليه ليه الاقناع أيوة. الحوار انا قلت الحوار وخاصه ارساء مبدا التدريجي للاستقلاليه الواعيه والمسؤوليه الواعيه. فما فرق بين يقولك راك مسؤول ولكن نحبك مسؤول واعي. هذه حاجه. اثنين التحذير لتحمل المسؤوليه وتويك النصيحه الكبيره للطلبه اللي يبداو فيها من توا بربي اللي يسمعوا فينا هو كونوا مراجعه القواعد نتاع اللغه الفرنسيه، مراجعة قواعد اللغة العربية، مراجعة قواعد اللغة الإنجليزية اللي قريتها من الستيام ويتيام وانت ماشي. لأنه هاني نقول لكم من توا واختلت أستاذ يقاك اللي انت تحذق الفرنسية متاعك بالقدية وتكتب كتيبة بيها في ثلاثة لغات ما يكونها لأنه في ثلاثة باش تقرأ
0: شقرة بيهم
1: يا اخويا. راجع القواعد متاعك باش جوب معناتها واحد، لأنه اختلت تبدأ انت البازيك البازيك متاع اللغة مش موجود. الأستاذ الجامعي راه يقول هذا تو كيش وصل لهنا وكيش ولا طالب وش بيه يكتب كيما هك وبالتالي إيه ما فيها بيس بنمشي راجعها.
0: باش تعطينا ديزابليكاسيون مرة الجاية
1: يا بني فولا أبليكاسيون لمراجعة قواعد اللغة.
2: عطاتنا هذا هي
0: عطاتنا قبل
1: قبل ذكر بيه الطالب يحب ينجح تو برا ينجمش يكتب الغلط وبرا فهم وترجع البرودوي بالغلط مش يأثر ولا
3: أثر للترجمة اللي حكينا عليها.
1: لا لا يا أخوي رجع
0: لا لازم هو فهم ريدكسيون هو يحكي على طريقة الإجابة الحاجات الأساسية. أما ذي راهو اسمعني الشخص هو يثقف روحه
1: شوف بتترى نقول شبيه يقول كما كان يكن بحكم التجربة راهو ساعات ما تقراش ما تقراش الكتيبة. وكذلك تحسين الخط الطلبة الكليكة حسنوا الخط متاعكم اكتب كتيبة يودي الآل خلي تطع الياء المعرقة الأليف اكبسل وشو ريتا والبازيكة هذا الرفي شدد لي سيل وقعك كما هكا
2: لا مش كان انت حتى انا الرفي
1: اي مالا اخويا هوا نقول لك انا حس القواعد وحسن الواحد صحيح ولا ايه
2: يا ولدي ساعات تلقى حتى الفوكابولير ما عندوش
1: اي لكن هنا هكا نعرف اللي يكون وذاي نورمالمون نتاع مرحله ابتدائيه ولكن تويك هيك تعديت لمرحله ابتدائيه والاعداديه والثانوي
0: سلكت باللي سلكت
1: راك مش كش سلكها في التعليم العالي.
0: بيعطيك صحه دكتوره. ما ديما نرجع للنصيحه اللي قالها لنا قبل حسب الاختصاص نتاعك اعمل كلش صغير وشوف في المصطلحات اللي مش
1: المفاهيم
0: والمفاهيم والكلمات المفاتيح حسب الاختصاص.
1: والمره الجايه رانا باش نحكيوش مع معنا نظام امد ونظام الارزده باش يعرف روحه كيفاش نقرا جدول الاوقات ونسيتو.
2: هذه المهمه جدا. علاش؟ على خاطر احنا تذكر قبل لي سيمين دانتيغراسيون ويا احمد البيزوتاج وكل هذا ما كل ولات تحس فما ريتيسانس ما بين معناها الطالب الجديد والطالب القديم ما يدخلوش ما يتاقلموش في ساعه في الجو مع بعضهم. هون يجي دور لي كلوب. صحيح ما تلقاش من البروميير سيمين ولا دوزيام سيمين ما فماش هكا تاقلم وكل اما هون يجي دور لي كلوب ماذا بينا مرة جاي نحكيوا عليهم اكثر. وحاجه اخرى توا النظام امد والارصده وهذا الكل هذا دور الاستاذ راهو دور الجامعه
1: دور الجامعة
2: الدور لازمك تعمل توعيه تحط له دون لو كاد
0: مش تعطيه زاد مطبوعة تقول له لا لا ولا
2: تحطه في كادر تقول له بنجم تعطيه نيامي تعمل له بيرو باش ينجم يتواصل مع شكون باش يفسر له باش يوريه كيفاش السيستم. وكما قلت لك راهو حتى الأستاذ في الكلاس نتاعو ينجم وين هذا يذكر ولا حتى يجيه الطالب للبيرو نتاعو
1: يوم إخباري كامل على نظام الدراسة يتعمل من لي زاكتور وتفهموا خاطرش بعتالي يقول لك ما نخسرش انا ويخسر الطلبه انت
2: صحيح
1: سيمستر كامل ولا
2: كيما نقولوا تقولوا علاش ما جيتش تعدي في الاكزامان اي مدام علاش انا الماتير هذيك ما هو جايب فيها تسعه هي عاد شبيه جايب فيها تسعه ما هو حاجتنا باكثر
0: ماشي في الكريدي ديجا في حداته
2: انا ماشي في مخه الطالب فلو عنده سورتو في البروميير اني
0: واضح. يعطيكم الصحه من المفروض مش نعملوا جامعة نيوز زعما انتم مش بون انت خطيك مريم هي كيف كيف الدكتور كلا لكم الوقت الكل خاطر كلامك مهمه وكان ما حبش نقصها عليك الحقيقه معناها دونك نأجل الفقره للجمعه الجايه مش مشكل ضيعنا شيء شوفوا اخبار جديده بالنسبه للاسبوع القادم نشكركم برشا دكتور يعطيك الصحه ديما نورنا بالسوريه المزيانه هذه يعطيك الصحه ديما واهر
1: قلت اليوم اليوم فيور يكونوا ننسجم مع الكولور نتاع الاذاعه ابيض وازرق ولي جيت ابيض وازرق
0: تبارك الله عليك تبارك الله عليك مرحبا بك ديما نورنا ديما احضر كيف كيف استاذه مريم حرز الله يثم الناس يعطيك الصحه على الاخراج التقني
1: هيثم تحياتي هيثم سبورتيف لي جرون سبورتيف هيثم
0: جور كبير في البادل من اقوى ما فما في الساحل خاصه بدا يتحسن برشا بدا في لي تورنوا دونك ان شاء الله موفق في التجربه الرياضيه الجديده اخويا هيثم سليم الحيزم في التنسيق وكان معكم في الاعداد والتقديم احمد موسى بعد شويه السهريه تتواصل مع الاسعد العياري وكالعادة برامج حلوة في إذاعة المنستير ترافقكم في كل الأوقات نتلقى وإن شاء الله غدوة نتلقى بكم كالعادة في الموجة وراموجة من ماضي 3 للخمسة نتاع العشية إلى اللقاء.

العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. محطة تحلية المياه بسوسة ما زالت في طور التجربة بقدرة إنتاجية يمكن أن تصل إلى 100 مليون متر مكعب. المجلس الأعلى للتربية والتعليم عقد اليوم جلسته الافتتاحية في ظل ارتفاع سقف الانتظارات. اليوم أيضا انطلاق عمليات توزيع الكراسي المدعمة المنتجة للسنة الحالية وأكثر من 20 مليون كراسة ستطرح للعموم. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مرحبا بكم. عقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم. أبرز مهام هذا المجلس هي إبداء رأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في

0: أو إعادة بناء العقل الاستراتيجي التربوي الوطني، باش نشوفوا أين وكيف تتطور الأمور، ليس على المستوى الوطني فقط ولكن أيضا المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، سواء بالتطورات التكنولوجية وتأثير هذه التطورات على سوق الشغل، سواء بالتحولات الجيو استراتيجية، التغييرات المناخية، حركات الهجرة، كلها أشياء تأثر على المستقبل، وتربية باعتبارها تعد المستقبل ما تنجمش تتغافل على العناصر هذه. هذا هو الجانب المنقوص في منظومتنا التربوية اليوم، التفكير بعيد المدى، التفكير الاستراتيجي، جانب الحوكمة. لابد اليوم الانتقال من إدارة المنظومة التربوية بالمعنى التقنوي للإدارة إلى منطقة متاع حوكمة المنظومة التربوية على أسس علمية، نخرج من منطق القرار الذي يتخذه المسؤول بناء على خبرته الشخصية، بناء على آرائه، على قناعاته، في بعض الأحيان بناء على مصالح. هذايا هو اللي أربك المشهد التربوي، يعاني من تبعات هذه القرارات الارتجالية، واللي يأتي قرار ليمحو ما قبله في هدر كبير للطاقات للوقت خاصة.
1: هذا وقد انطلقت اليوم عمليات توزيع الكراسي المدرسية المدعمة المنتجة للسنة الحالية. هذا وقد أكدت غرفة صانعية الكراسي المدرسية استقرار أسعار الكراسي المدرسية المدعمة وعدم إقرار أي زيادة في الأسعار. سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعية الكراسي المدرسية:
2: كميات الكراسي المدعم مش تكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الإبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتوا المصانع الكل باش تبدأ توزع، وإن شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل، تتعدى بسلاسة ولباس، والسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف، حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجامها.
1: قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمار أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي الآن في طور التجربة. قال أن طاقتها الأولية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. وأوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن المحطة وعند دخولها حيز الاستغلال ستغطي العجز المسجل خلال فترة الذروة. وكانت هذه الصائفة صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزويد بالمياه، ومحطة سوسة ستنهي كل هذه المعاناة.
3: ولايات الساحل اللي هو سوسة المستير مادية هي ولايات معناها تتغذى من مياه الشمال، 62% من مياه الشمال. موازنة أصبحت معناها تعاني من عجز، معناها الطلب فاق العرض. دونك في الإطار هذا جات محطة سوسة اللي هي في نطاق تدعيم الموارد، كنقول تدعيم الموارد، والهدف الثاني زاد تحسين النوعية وخاصة الملوحة. أما الهدف الأول هو تدعيم الموارد اللي أصبحت غير قادرة خلال فترة الذروة الصيفية. محطة سوسة طاقة مشكون في حدود 50,000 متر مكعب يومي، قابلة للتوسعة في حدود 100,000 متر مكعب. نسبة التغطية هذونا مش يوفر في حدود معناها 20-25%، اللي هو 20-25 هو العجز اللي يظهر معناها في الذرة. احنا حاليا توا المحطة جاهزة بنسبة 100%. طبيعة اي مشروع خاصة المشاريع الكبرى ثم عملية متاع انجاز تشييد بناء ثم تركيب، وثم العملية أخرى اللي هي لا تقل أهمية اللي هي المرحلة متاع التجربة الاختبارية. المحطة يلزم تتعدى الاختبارات الكل، عملية الاختبارات هو شو نقوله واضحين. حاليا المحطة نقوم بالمعالجة الأولية حتى نضمن أنه نوعية الماء تكون نوعية جيدة جدا، وعلى أن يتم بعد تمريرها على أغشية التنظف. العكسي القلب النابض في أي محطة.
1: حذر عضو الجمعية التونسية لطب التجميل الدكتور أنور جبير، حذر من الممارسات الخطيرة لبعض الأشخاص غير المختصين الذين يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القيام بتدخلات طبية تجميلية مثل حقن البوتوكس بأسعار منخفضة ودون تكوين طبي، فضلا عن استعمال مواد غير مرخص لها. وقال أن هذه الإجراءات يجب أن يتولاها أطباء مختصون، وأنها في حال تحدث أضرارا جسيمة للمواطنين.
4: شوفوا عبر منصات التواصل الاجتماعي برشا إشارات على القيام ببعض التدخلات في إطار الطب التجميل اللي يمارسوا فيها الناس ما همش طب بالأساس. نحذروا

0: المواطنين من حاجتي. اولا فيما يخص لي انجكسيون بوتوكس لاسيد هيالورونيك واللي فيلر الكل، نذكر اللي باش الواحد يقوم بالحصص هذوما لازم يكون اولا طبيب دكتور في الطب مسجل في عماده الاطباء ويكون عنده تكوين خاص بطب التجميل. اذا نشوفوا احنا اسنان فيها كما نقولوا سولت، مش واحد مش يشري هو باش ولا صباط، اذا يلقى اسوان بهذيك الطريقه لازم يتاكد اللي المواد هذه مورده او مارشي باراليل، وبالتالي ما تخضعش تحاليل لازمه لوزاره الصحه باش تتحصل على اللي نسميوها احنا الامسي لوتوريزاسيون دو ميز لا كونسيون. عملنا صيحه فزع لان قاعدين نشوفوا ناس اللي هما مشاو الاماكن كيف ما هكا ومن بعدين يجيونا احنا بمضاعفات، ولذا احنا نحضروا المواطنين الانسان يمشي للطبيب اللي يحب عليه، ومن المستحسن كيف كيف الطبيب اللي يقوم بالاجراءات هذوما يقوم بهم في مركز طبي.
1: انتظم مساء اليوم بساحة الفنون بمدينة المنستير يوم ترويجي لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مدير جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد سليم بشير:
2: اليوم إن شاء الله جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف متواجدة في ساحة الفنون بالمنستير بمناسبة اليوم الترويجي. شنو اليوم الترويجي؟ هو نسخة مصغرة من الحاجات اللي إن شاء الله مش نعيشوها في القروان طيلة أيام الاحتفالات، مش نجيبوا الصناعات التقليدية، العروض الصوفية القيروانية، موروث غذائي القيرواني، مش نلقاو المقرور، مش نلقاو الزربية، مش نلقاو كل حاجة ترمز إلى الصناعات التقليدية القيروانية. نحاولوا إن شاء الله نعيشوا مع بعضنا أنا فونغو للاحتفالات الدولية بمناسبة المولد. جبنا اليوم القروان للمنستير، يوم الترويج الأول عملناه يوم السبت في سوسة، اليوم في المنستير اليوم الترويجي مش يكون في ساحة الفنون مع المحاذية لرباط المنستير، واليوم الترويجي يبدأ تقريبا من الساعة 7:30 مساء حتى المنتصف الليل مش يكونوا مع بعضنا إن شاء الله.
1: ونبقى مع ذكرى المولد، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ربحية أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد وخاصة مادة الزقوق وبعض الفواكه الجافة تخضع للمراقبة المشددة وفق برنامج انطلق منذ شهر جويلية الماضية. وقد نفى محمد ربحي ما تم تداوله على بعض الشبكات الأخبار الكاذبة في حدوثه في حكاية وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة، ودعا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة المعروفة.
3: تم القيام بأكثر من 2200 عملية، يعني 2245 عملية رقابية رسمية، حللنا أكثر من 50 عين للوقوف على مدى طبقتها المواصفات، واللي نطمن به المستهلك وكونه كل المنتوجات اللي هي فيها إشكال تم حلها وتم تحرير المحاضر اللازمة، يعني من ذلك أنه تم تحرير 82 محضر عدلي ضد المخالفين، وكذلك توجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي وغلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المواد. ولكن اللي نطمنوا به المستهلك التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة المولد النبوي الشريف اللي تم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، وبذلك كان ننفي نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع. وهنا لابد أن ننبه اللي البرنامج راهو يهم المحلات المفتوحة للعموم، وهك المنتجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذه راهي يصعب جدا مراقبتها، وبالتالي دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات المفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة واللي هي فيها المواد الغذائية اللي مطابقة للمواصفات طبقا للتحاليل اللي نقوم بها والتحريات اللي نقوم بها خلال الزيارات الميدانية.
1: أذكركم بأبرز العناوين: محطة تحلية المياه في سوسة ما زالت في طور التجربة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم عقد اليوم جلسته الافتتاحية. وفي نفس اليوم انطلاق عمليات توزيع الكراس المدعم للعام الحالي، وأكثر من 20 مليون كراس مدعم ستطرح للتلاميذ. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بمناسبة المولد. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن يأتيكم زميلي الأسعد في عزف على ضوء القمر.

0: زارمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: سهرات إذاعة المونستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنسير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير، يا كل الخير، طابت أوقاتكم جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. العزف ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر في تأمينه تقنيا زميل هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا زميل سليم الحيزم، في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين الأسعد العيرشي. عزف الليلة سنخصصه للدورة 11 للمهرجان الصيفي ملايا الفنون بالقلعة الكبرى. هذا المهرجان الذي انطلق يوم 14 من أوت ويتواصل إلى 22 من أوت 2026 ميلادي. عن أبرز فقرات هذا المهرجان الصيفي وبالتركيز أيضا على الأمسية الشعرية والندوة الفكرية سنتحدث الليلة في سهرة عزف على ضوء القمر، وسعد جدا أن يمتد جسر الحوار بيننا وبين زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. أكيد سنأخذ فكرة حول أبرز الفقرات المدرجة في هذه الدورة، وسنركز مع الأمسية الشعرية وأيضا الندوة الفكرية. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: عمر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم والأمين
10: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
12: نواصل مستمعين الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين وأذكر بأننا الليلة نعزف على إيقاع المهرجان الصيفي مرايا الفنون هذا المهرجان بالقلعة الكبرى في دورته 11 قلت هذا المهرجان انطلقت الفعاليات يوم 14 وتتواصل إلى حدود اليوم 22 من أوت الجاري أكثر التفاصيل مع زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون أستاذ محمد علي مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجة إذاعة المنستير
13: مساء الخير دكتور لسعد تحية ليك وتحية إلى إذاعة منستير عروس البحر وإلى كل مستمعيكم وشكرا على هذه الاستضافة
12: العفو هذا من باب الواجب وتحية من خلالك إلى كل العاملين والفاعلين في التنظيم والإشراف والتنفيذ لفعاليات هذا المهرجان وتحية لكل مستمعينا وأحبائنا بالقلعة الكبرى إذن اليوم نتحدث عن الدورة 11 خلينا منذ البداية نعطي أبرز ما ورد في برنامج هذه الدورة
13: بطبيعة الحال أنا الآن أحدثكم مباشرة من دار الثقافة بالقلعة الكبرى أين تدور فعاليات هذه الدورة 11 لمرايا المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى الذي خطى يومه الثالث اليوم الأول كان مع سهرة الافتتاح لسيف الدين معيوف اليوم الثاني للأسف الشديد هو كان مبرمج عرض مسرحية أمبار في شركة تراجيدي بالصاقص لكن للأسف الشديد الشركة لم تلتزم بتعهداتها معنا ومع تجاه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة فتم تغيير هذه المسرحية بمسرحية أخرى عنوانها قيامة شكسبير للمخرج عبد الله حميدات وإنتاج شركة الفنانين المتحدين الإنتاج والتوزيع الفني بجابس التي سيتم عرضها يوم الأربعاء 19 أوت بطبيعة الحال يوم أمس عشنا على وقع عرض فولكلوري لمجموعة جوجرات فولك دانس
12: من الهند
13: نعم بطبيعة الحال وكانت أمسية رائقة بحضور ممثلة سفارة الهند وكذلك بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة الأستاذة جليلة العجبوني اليوم هو يوم الاثنين 17 من أوت عرض شريط سينمائي صاحب خرج الاثنين وكالعادة شهدنا أقبال متميز جمهور القلعة الكبرى خاصة من الشباب والأطفال يوم غد بحول الله ستكون ليلة القوافي بحضور الأساتذة منصف المزغني الذي سيكون معكم بعد قليل إن شاء الله كذلك الشاعر فتحي النصري كذلك الشاعر عمر دغرير الشاعر لطفي المتلوتي ابن مدينة القلعة الكبرى الشاعر محمد نور الغرابي من الأردن وتنشط السهرة الصحفية بإذاعة تونس الثقافية الروسية بوميزة ولا ننسى المراوح الموسيقي للفنان محمد زكي درويش العراقي المقيم بتونس يوم الأربعاء قلنا مسرحية قيامة شكسبير الخميس إن شاء الله سنعيش على وقع سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة الجمعة سهرة ستكون متميزة هي سهرة مرايا الكتاب التي ستنظم بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام التي تم تأسيسه سنة 2025 اعترافا بالجميل والعفان لرجل المسرح ورجل الإعلام الذي غادرنا السنة الفارطة. وخلال هذه السهرة سيتم تقديم إصدارات عديدة منها المجموعة الشعرية الثالثة الحان الهوى للدكتور توفيق بن عامر. المجموعة الشعرية الثانية لست شاعرة للأستاذة بلالة جبلة. رواية طفل اسمنت المسلح للكاتب محمد فريد الجزاح وهو كتاب بالفرنسية. كتاب أصل الظلمات للطالبة ملك الجربوعي كذلك هو كتاب بالفرنسية. كتاب ولا يتلطف لزميلنا الصحفي محمد علي خليفة الموجود حاليا بالإمارات. كتاب بنات الشيخ للدكتور الصحراوي جمعون ابن مدينة كودة ورئيس التحرير السابق طبعا. ثم كتاب مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة من عام 56 إلى 2026 للصحفي محمد مأمون العباسي. كما سيتم خلال هذه اللقاء تنظيم منبر حوار بعنوان تجربة المبدع مع نشر برئاسة الدكتورة بوتينة بن حسين وهي أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. ولا ننسى بطبيعة الحال المساهمة القيمة اللي يحسن بن علي منسق هذا اللقاء وهو رئيس منتدى فرش وشان للثقافة والإعلام. يوم السبت بطبيعة الحال هو يوم الندوة الفكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم، ومنسق هذه الندوة هو الأستاذ وليد الزيدي، حيث ستشهد هذه الندوة العديد من المداخلات برئاسة الأستاذة أميرة غنيم. مداخلة الدكتور وليد الزيدي وزير شؤون الثقافية السابق ومنسق الندوة بعنوان العربية في سكرتاء حين. مداخلة الأستاذ أمير الرميلي التي ستكون معكم إن شاء الله في هذه السهرة. مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في خطاب الإشاري التونسي. ثم مداخلة الأستاذ سمير الشحيني بعنوان الإبداع واللسان والبيان. أما المداخلة الأخيرة فستكون الأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خزام حروب اللغات. وقبل ذلك دكتور الأسعد سيتم تكريم عائلة العميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري نعم رحمه الله وأستاذ القانون الدستوري وابن مدينة القلعة الكبرى، وستكون بيننا ابنته سناء بالعيد. كما سيتم معرض معرض توثيقي بطبيعة الحال الأستاذ صادق بالعيد. سهرة الاختتام إن شاء الله ستكون مع المطربة أي دغنوش، وكل العروض ستقام في حدود العاشرة مساء.
12: واضح أستاذ محمد علي، شكرا على كل هذه الإضاءات حول أبرز الفقرات المدرجة في برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. نذكر أن هذا المهرجان هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة لشؤون ثقافية بسوسة وتحت إشراف مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد، تحية لهم جميعا. ذكرت منذ قليل لأستاذ محمد علي أنه ضمن هذه التظاهرات، وأعتقد أن هذه الدورة متعددة الألوان والأشكال، فيها العروض الموسيقية، أيضا المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، النقاش الفكري، وأيضا الشعر من خلال الأمسية الشعرية التي ستكون يوم الثلاثاء القادم 18 من أوت 2026. من أبرز الأسماء المشاركة الشاعر التونسي المتميز دكتور فتح النصري. مساء الخير.
2: مساء الخير دكتور رمزي.
12: لسعد
2: لضيفك
12: دكتور دكتور فتحي معك. لسعد العيار إذاعة المنستير رمزي العيار إذاعة الثقافية.
2: عذر
12: واضح. شكرا.
2: تحياتي للضيوف.
12: في الطرف الآخر من الصوت شاعر أيضا تونسي المتميز أستاذ منصف المزغني. مساء الخير.
3: مساء النور. مساء النور.
12: مرحبا، اهلا وسهلا، سعيد جدا.
3: اهلا بيك. مرحبا بسي فتحي.
12: معك سي فتحي سي المنصف المزغني.
2: رحبوا بخونا منصف وان شاء الله غدا نتقابل.
12: أكيد. ومعنا صحفي زميلنا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام. أستاذ محمد علي، لك مجال التدخل متى شئت في الحوار مع ضيوفنا.
13: فقد دكتور سيدي حتى حتى حتى, حتى يعني لا أغبط الفنانين التشكيليين حقهم. سهوت عن الحديث عن معرض الفن التشكيلي الذي انطلق منذ 14 وسيتواصل حدود 22 أوت بريشة الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نعم. أجيب بقشة فراس العابد فراس بن علي وصني يا أخليفة. نعم
12: واضح شكرا جزيلا. طيب أعود إلى ضيفي الكريمين أستاذ فتحي النصري. الأكيد أن حضور الشعر خاصة في المهرجانات الصيفية هو انتصار للشعر. لماذا؟ لأنه من باب يمكن العادات التي استقرت في دعني أقول في الدائرة الثقافية وفي الذائقة الثقافية التونسية أن المهرجانات الصيفية تكون عادة مخصصة للموسيقى والغناء والرقص وما إلى ذلك. حضور الشعر هنا في فعاليات المهرجانات الصيفية يعتبر انتصار للشعر وانتصار للقصيد.
2: طبعا يعني أولا قبل يعني الإجابة على السؤال أريد أن أشكر القائمين على مهرجان مرايا الفنون على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الأمسية الشعرية الموسومة بليلة القوافي. طبيعي معنى حضور الشعر يعني في المهرجانات الشعرية هو انفتاح الشعر على جمهور ربما لم يتعود حضور الأمسيات في فضاءات مغلقة في دور الثقافة أو في الأماكن التي تخصص عادة للقاءات الشعرية. في المهرجانات الصيفية يعني هناك جمهور آخر يعني مختلف متنوع. طبعا هو جمهور يأتي من الحفلات ويأتي من أجل الموسيقى ومن أجل المتعة بشكل عام المطرح والسينما، ولكن برمجة الشعرية هو انفتاح على هذا الجمهور. وشك أن الشعر يعني في دائما مهما كان الفضاء يعني في فضاء انطلق أو في فضاء مغلق دائما له جمهور الذي يستمتع به.
12: نعم. الشاعر منصف المزغني، ليلة القوافي ضمن مهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
3: بداية لابد من شكر استثنائي وطني لمنظمي هذا المهرجان وإلى إدارته على الاهتمام بالشعر. بالمناسبة هي الدعوة الوحيدة لدي على الأقل معناها لقراءة الشعر في كل هذا الصيف الممتد بحرارته وبضرورة أن تكون أنسام الشعر يعني موجودة، ولكن الغناء معناها أصبح يعيش معناها حالة ديكتاتورية معناها حتى في المهرجانات الأخرى. يعني كنا نعرف يعني مسرح قرطاج مثلا يعني هو معناها مسرح يعني صار مغنى معناها لم يعد مسرحا صار مغنى فقط. لا توجد أي مسرحية منظمة أو حتى بالي فهمت لا داخل هذه العروض التي نراها. و يعني الأمسية التي دعتني إليها إدارة مهرجان القلعة الكبرى معناها هي الأمسية الوحيدة واليتيمة في كل هذا الصيف. أنا لا أشكو لأني غير مدعو، ولكن أشكو من غياب الشعر الذي هو فن العربية الأول. يعني صار فن العربية المهمل عند جهاتنا وعند فلاسفة المهرجانات الوطنية في تونس.
12: طيب أستاذ منصف، لو نتحدث عن أسباب هذا الإهمال وهذا التغييب، ونكون تعتقد أنه تغييب مقصود.
3: هو تغييب أولا يعني تشارك فيه الإدارة كما يشارك فيه الشعراء.
12: صحيح.
3: يعني لابد أن لا نبرئ الشعراء من هذه المسألة. والشعراء مثلا هنا عندنا في تونس شعراء شعبيون وهناك شعراء فصحى. والشعراء الشعبيون معنى يعني يحفظون شعرهم ويلقونه بدون أوراق، وشعراء الفصحى يتهجون ما كتبوه، وهذا يبعث على الملل معناها لدى الجمهور، وهذا ما جعل المديري المهرجانات ينفرون من الشعر أو يعني أولا يجعلونه بدون الدخول منها حر، وعندما تجعل لحفلة دخولا حرا فإن هذا يجعل الجمهور معناها حر في الدخول وفي الخروج وفي المقاطعة أصلا. نحن نعيش يعني هذه المأساة، ونحن عرب ونحب الشعر ونحب الكلام، لأن الشعر هو الكلام الذي كتبه الشاعر مرات مرات ومرات، وأشعر المستمعين بأنه وكأنه كلام مرسل وكأنه ملهم، ولكنه في الواقع هو شغل كثير وفيه صحيح. شطب وفيه إعادة وفيه
12: معاناة، يعني معاناة الكتابة
3: معاناة
12: صحيح.
3: يعني
12: صحيح.
3: كل هذا تقريبا يعني مدير المهرجانات الأخرى معناها غير القلعة الكبيرة مشكورة يعني أهملوا الشعر نهائيا معناها وشجعهم في ذلك زعيمهم الذي هو مهرجان قرطاج الذي كان أيام رجاء محمد رجاء فرحات ذكره الله بالخير، يعني كان منتصرا للشعر. أنا أتصور يعني قبل 50 سنة تقريبا، قبل نصف قرن، كان مهرجان قرطاج قد احتضن أغنية شعرية فيها نزار قباني ومحمود درويش.
12: واضح. في هذا السياق أستاذ منصف، خليني ناخذ رأي أستاذنا الأستاذ فتحي النصري. أستاذ فتحي، كيف يمكن، يعني تحدث منذ قليل أستاذ منصف المزغني، يمكن أعطانا توصيف يعني مباشر وواضح جدا يعني لقيمة القصيدة أو قيمة دعني أقول جنس الشعر، خاصة في المهرجانات الصيفية تحديدا. كيف يمكن أستاذ فتحي أن نعيد المركزية للقصيدة الشعرية في مختلف التظاهرات الفنية الصيفية؟
2: هو الصديق مصطفى المزغني كالعادة يعني قدم إجابة لتخلو من طرفه. من ذلك حديثه عن الشعراء الذين يتهجون يعني نصوصهم، وقال هذا يبعث على الملل.
12: صحيح.
2: ربما هذا قد يكون سببا، لكنه سبب ثاني جدا. الحقيقة أن وضع الشعر ليس في تونس وليس في البلاد العربية في العالم أجمع لأسباب عديدة وضعه بين الفنون الطرفة، حتى أننا نتساءل يوم وهذا يعني سواء في البلاد العربية أو في البلاد الغربية نتساءلنا عن جدوى الشعر، وهل مازال الشعر ممكن أن يعني في حياة تسيطر عليها وسائل التواصل الاجتماعي والتطور العلمي والتكنولوجيا والحياة الاستهلاكية.
12: طيب لماذا لم تؤثر في بقية الأشكال التعبيرية الأخرى، في الرقص، في المسرح، في السينما وما إلى ذلك، أثرت فقط على الشعر؟
2: يعني هو هذا سؤال وجيه، لأن الأشكال التعبيرية الأخرى تأثرت ولكن بشكل يعني ربما أقل من الشعر. هناك الأشكال الفنية التمثيلية التي تقوم على محاكاة العالم مثل المسرح، يعني هذه قريب من الجمهور، الفن الغناء قريب من الجمهور، الموسيقى لا تحتاج يعني إلى معرفة اللغة لتستمتع بها، بينما الشعر يظل لصيقا بلغته. وفي الحقيقة الشعر لا يمكن أن نتذوقه أن نتبين يعني قيمته الجمالية إلا عندما نقرأ في لغته. إذن الشعر على خلاف فنون أخرى مثل السينما والمسرح والموسيقى هو أقرب إلى الارتباط يعني باللغة القومية. هذا أولا. توجه الشعر لم يعني الشعر لم يخضع لمنطق الصوف ولم يتحول إلى فن يعني استهلاكي. نعرف أن الفنون الأخرى السينما، هناك سينما يعني فنية بين الفريق، وهناك السينما يعني تجارية استهلاكية ولها جمهور واسع. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى، وحتى بالنسبة للموسيقى هناك أنواع من الموسيقى يعني تذيع وتشيع بين الناس ويتقبلها الجمهور، وهناك أنواع يعني من أخرى من الموسيقى السيمفونية مثلا المخبوية. الشعر أيضا يعني بالنسبة إلى هذا التحول في وضع الف الفنون يعني في مجتمعاتنا الحديثة تراجعت يعني مكانته ومزيدته، ولكن علينا على الشعراء أن يجتهدوا مثل ما قال صديق المنصف المزغري، أيضا على القائمين على الأنشطة الثقافية أن يدركوا أهمية يعني هذه الفنون يعني مثل الشعر التي ربما تحتاج إلى الحضور المنتظم في المهرجانات، ويمكن أن نخلق الجمهور أو نوسعه إذا كان الجمهور ضيقا.
12: نعم أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، يعني إدراج أمسية شعرية بهذا الثقل يعني بحضور شعراء متميزين من تونس وأيضا من الأردن، هل كان هذا من باب التجريب أم من باب المغامرة؟ أستاذ محمد علي
13: دعني وجه تحية للشاعر مبروك عبد المولى لأني نسيته ذكر اسمه في القائمة وهو الشعر شعبي سيكون حاضر بيننا. مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه منذ 11 سنة أدرج الأمسية الشعرية ليلة القوافي كركن قار وركن أساسي ضمن فعالياته، بمعنى أنه هذه الأمسية 11 التي سنعيش على وقعها، وعادة ما يعني ننفتح على الشعراء من تونس من مختلف الجهات، لكن بطبيعة الحال نولي أهمية طبعا لأبناء الجهة، وعلى ذلك فإن في كل دورة تقريبا نجد شاعر أو شاعرين من الجهة. كش المرة هذه عنا الشاعر لطفي مثلوثي هو ابن القلعة الكبرى، لكن كما تلاحظ أسماء كبرى ما شاء الله من قامات الشعر، لأنه كما قلت لك هي في فلسفة المهرجان. مهرجان مرايا الفنون عنده فلسفة تقوم على الأمسية الشعرية، يعني قوام المهرجان هي الأمسية الشعرية والندوة الفكرية. بالنسبة لنا الرهان الكبير هو إنجاح هاتين المحطتين. بقية المحطات طبعا بما أنه مهرجان فني فعن عروض فنية يهمنا أن تنجح، لكن أساسا نحن يعني نطمع دائما ونرنو دائما إلى إنجاح هاتين الفقرتين من خلال استضافة أسماء كبرى مثل الأستاذ منصف مزغني والأستاذ فتح النصري وعمر دغير وغيرهم، وكذلك الندوة الفكرية التي سنتحدث عنها لاحقا
12: بعد قليل.
13: أيضا بمشاركة
12: الشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن، هكذا وتنشيط الأمسية سيكون للأعلامية التونسية المتميزة عروسية أبو ميزان مجهولة تحية
13: أبو ميزة عاشقة الشعر.
12: طيب واضح. أعود لي سي المنصف وأيضا سي فتحي. سي المنصف أكيد هي مصافحة سعادة جدا أن تكون على أثير موجات إذاعة المنستير أيضا أستاذ فتحي، بماذا تعد جمهورك أستاذ منصف المزغني؟ وأيضا نريد أن نتعرف إن كان هناك جديد من حيث النشر.
3: والله يعني الجديد يعني قد يقل ونحن لا نبرمج بعدها لميلاد قصيدة. القصيدة تولد يعني رغم أنف الشاعر أحيانا، وكثير من القصائد التي كتبها الشعراء وهم حتى خائفون منها، يعني يصل الأمر إلى الخوف من القصيدة. يعني لذلك معنا نقول أنه يعني الشاعر حتى ولو جاء بقصائد قديمة يعني نسبيا فالجمهور نفسه لا يعرفها
12: أكيد. صحيح.
3: يعني ما حناش يعني كاظم الساهر ولا كذا يقولوا لا نعرف القصيدة هذه أو الأغنية هذه القديمة وكذا وانت غنيتها عمناول وكذا، فنحن لا نعير اهتماما لهذا، معناها على الأقل أقول نحن وأقول أنا أنا لا أهتم لهذا، معناها المهم أنها قصيدة مقنعة كقصيدة مش أنها جديدة أو قديمة. لا.
12: في يعني مستوى النشر هل هناك إصدارات جديدة أستاذ منصف؟ في إصدارات جديدة؟
3: والله لحد الآن لا، لحد الآن لا، معناها لم أجمع معناها كل إنتاجي، والبعض منه معناها يصلح للنشر والبعض منه يعني أقول معناها أنه يعني لا أعتز به كثيرا يعني بصراحة معناها ولكن أنا نكتب ثم قصائد تنجح وثم قصائد يعني تفشل أو لها نصف نجاح، لكن القصائد الناجحة بينا ونقرأ الجمهور القصائد التي نحبها ونعرف أنها قديمة أحيانا ولكنها جديدة بالنسبة للمستمع لأن نسبة المتابعة الشعرية هي غير نسبة المتابعة الموسيقية معنا.
12: نعم الأكيد الأمسية ستكون متميزة، لماذا؟ لأنه فيها مثل ما ذكرنا قامات أدبية إبداعية وازنة وأيضا تجارب شعرية مختلفة، لأنه التجربة الشعرية للشاعر المنصف المزغني تختلف كثيرا عن التجربة الشعرية أو جمالية أو شعرية تجربة للأستاذ فتح النصري. أستاذ فتح، سؤالي إن كان هناك يعني جديد من حيث الإصدارات.
2: وأنا آخر مجموعة شعرية أصدر يعني نشرت لي هي المعلقة وقصائد أخرى سنة 23 وسنة 22 أيضا أصدرت الأعمال الشعرية وبعد ذلك كتبت قصائد جديدة مثل ما قالت الشاعر يعني يأتي متى يريد متى يشاء يعني لا يمكن أن نتحكم في التوقيت الذي يعني تولد فيه القصيدة، لأن عادة بعد أن أنشر مجموعة شعرية توقف قليلا على الكتابة وإذا كان عندي يعني شيء جديد خاصة فيه جمالية ذوق أو يعني كتابة أستشعر أنها مختلفة وجديدة أبدأ يعني في نظم بعض القصائد ثم بعد ذلك عادة بعد 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات قد تكون عندي مجموعة جديدة. الآن عندي تقريبا نصف مجموعة يعني عندي قصائد جديدة غير منشورة ولكن لا تؤلف يعني مجموعة يعني ليس يعني من حيث الحجم يعني كافية لنشر مجموعة.
12: واضح الأكيد وخاتمتها شعر، مقطع شعري للشاعر المنصف المزغني وأيضا للشاعر فتح النصري. أستاذ منصف بماذا تتحفنا مقطع شعري؟ نعم تفضل.
3: نقرأ بعض أبيات من قصيدة عنوانها أغنية لإخفاء الحبيب. أخفيك أين وأنت في وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء.
12: الله.
3: أخفيك أين وأنت في وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء. إني أحب مسار اسمك في دمي وخف صوتك في فمي فلا ربما في غفلة من غفوة صوتي وصوتك في المنام تناوما فتحالما وتناغما بالأغنيات ترنما وتزاحما وتراحما وتلاحما فهما كما سكت المشبه قائلا وكما هما لا يشبهان سوى هما إلى آخره.
12: جميل، شكرا لك الشاعر المنصف المزغني. أستاذ فتح النصري، تهدينا ماذا في عزف الليلة؟
2: سيد سأختار يعني مقاطع من قصيدة هكذا يعني أختارها فقط الآن يعني بشكل تقريبا اعتباطي. القصيدة عنوانها قصيدة الحنين، تجمع بين مقاطع نثرية وأخرى موزونة. ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه، ثمة سائل حامض نسميه الحنين. للحنين صوت يتيم ينحدر من الأعالي مخفورا بصرير الجنادر. لا نسمة عند النافذة لا نأمة، لكنك شعريرة تسري في الأسفار ذاك حسيف الحنين. في ضوء القمر الشاحب يتساقط الحنين لدثا من ثلج أو سقسقة من صنبور قديم. للحنين إلحاف السائل وقراع الكباش الجبلية ومثل ما تتسلق الصخورة يتسلق شغف القلب، حنين حنين حنين لما يهجم كل مساء علي، ومن أين يأتي الحنين؟ تداها الطيور وغلت وشيدت قصور وأقوت وكرت دهور، وأنت هنا جاثم لا تلين. أي هذا الحنين، أي هذا الحنين، نم قليلا حبيبي نم يا حبيب الحنين. مساء الخير، مساء الخير لليل الذي يسجو، مساء الخير للأقمار تنكدر، مساء الخير للأشجار للأثمار تختبر، مساء الخير للرفقاء وقد رابتهم الآفاق واستهوتهم الأقدار، مساء الخير للموتور منهم وللتواب والأواد والبكاء، مساء الخير للذكرى ومن شدر. فأنت في ظلال السور وحيدا والورى ناموا وأرخى سبله الديجور، ولكن ما الذي يسكى الحنين ويوقد التنور؟ ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه، ثمة سائر حامض نسميه الحنين. بقوة هذا الحنين صرنا خلقا آخر، لن نعاد خلقا آخر حتى نبرأ من هذا الحنين.
12: الله الله جميل. مساء الخير أيها الأبداع وأيتها القصيدة الجميلة. إذن هنيئا لجمهور ليلة القوافي يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 لحضور للاستماع والاستمتاع بهذه الأصوات الشعرية التونسية والعربية المتميزة. شكرا جزيلا أستاذ منصف المزغني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. شكرا وبمزيد النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للأستاذ الدكتور فتحي النصري، تحية ليك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق أستاذ فتحي. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي.
6: معك نعم.
12: الأكيد أنه مش تكون أمسية شعرية رائعة جدا بحضور نذكر الشاعر المنصف المزغني، الشاعر فتحي النصري، الشاعر عمر دغرير، نوجه له تحية صديقنا الشاعر عمر دغرير، أيضا الشاعر لطفي المثلوثي والشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن،
6: والشاعر مبروك عبد المولى،
12: والشاعر مبروك عبد المولى أيضا
6: التحق بالقائمة يعني في الساعات الأخيرة.
12: نعم الأمسية تنشطها الإعلامية المتميزة عروسية بوميزة مع مراوحة موسيقية للفنان العراقي محمد زكي درويش، هكذا؟
6: نعم بالضبط.
12: المكان
6: إن شاء الله الأمسية ستنطلق على الساعة 10 مساء بدار الثقافة بالقلعة الكبرى. كما جرت العادة سيكون هناك الديكور خاص بالأمسية الشعرية، يعني احتفاء خاص بالشعراء، ونحن في انتظار كل الشعراء وخاصة الشاعر المنصف المزغني الذي سيقدم لنا لوحات بين الظفرين استعراضية شعرية جميلة جدا وتثير يعني هكذا فضول الحضور.
12: إذن الأمسية ستكون رائعة ومثل ما ذكرت على درجة كبيرة من الإبداع والرقي. شكرا لضيفي الكريمين الشاعر المنصف المزغني والشاعر فتح النصري. تكون معنا أستاذ محمد علي بعد موجز الأخبار من الشعر إلى الندوة الفكرية. نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق اليوم في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق هذا المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته. اتصدر برائد رسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من شهر أوت الحالي، يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأيضا تكليف محمد علي البوغديري وزير التربية السابق بمهام كاتب عام المجلس. وكان رئيس الدولة قد دعا أجراء المجلس إلى عقد جلستهم الافتتاحية هذا اليوم. هذا ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية أو تاكسي فردية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس، ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية. قال رئيس مشروع محطة تحلية المياه البحر بسوسة المنصف عمارة إن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي حاليا في طور التجربة. أعلنت وزارة الفلاحة عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وقد حددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار في القمح الصلب، و 140 دينار في القنطار في القمح اللين، و 130 دينار في القنطار في الشعير. ونبقى مع الأخبار الاقتصادية، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ 14 أوت الحالية 25,000

0: صغر وكبرنا وبقات في البال تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليام كل خميس من 10 نصف الليل وتبع المرة
1: عزف على ضوء القمر.
2: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة نواكب يمكن مختلف فقرات برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11. في الجزء الأول اهتممنا بالأمسية الشعرية، نذكر موعدها يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 ميلادي بمسرح حلاوة تلق بدار الثقافة القلعة الكبرى. أيضا من ضمن الفقرات المدرجة في المهرجان الصيفي مرايا الفنون ندوة فكرية تحت عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا، يواصل معنا صحفي زميل الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. مرحبا من جديد أستاذ محمد علي.
1: مرحبا دكتور، مرحبا سي الأسعد، ومرة أخرى تحية لإذاعة منستير.
0: في الطرف الآخر من الصوت سعيد جدا بالتواصل مع ضيفتنا الدكتورة آمنة رميلي الكاتبة والروائية والمشاركة في الندوة الفكرية. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتورة آمنة رميلي.
2: مساء الخير دكتور الأسعد، والله تو برشا ما سمعتش.
0: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، وإن كنت يعني أتابع أخبارك ودائما أتطلع إلى كل منجزاتك النقدية، وأرجو لك دائما وأبدا النجاح والتوفيق. في انتظار أن تلتحق بنا الدكتور أميرة غنيم هاتفها. في الانتظار زميلنا سليم الحزم يحاول أن يعيد الاتصال بها. طيب دكتورة آمنة، الأكيد أنه مستقبل ندوة فكرية تحت عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، وكأنه ضمنيا نتحدث هنا أن اللغة العربية تواجه في العصر الحديث مجموعة من التحولات اللي نعتقد بأنها جوهرية بين التطور التقني والتدافع الحضاري. هنا سؤالي، هل تعاني العربية من جمود في المناهج والمصطلحات، أم أن الإشكال موجود في التحديث؟ باعتبارك مبدعة وناقدة أيضا تتعاملين مع اللغة وباللغة.
2: يعيشك، سؤال مهم وعميق وتحب لنا برشا معناها حتى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لكن تقدم لنا إذاعة المنستير هذه الفرصة والمهرجان والندوة الفكرية في هذا المهرجان العريق أن نداول الكلام في وضعية هذه اللغة، هذه اللغة اللي بالحق يعني نتساءل ما موقعها، ما موضعها، ما وضعيتها، ما مستقبلها، خاصة في خضم الصراع اللغوي. ودكتور لسعى تعرف أنه الصراع الثقافي أساسه هذا الصراع اللغوي، والصراع الحضاري أساسه الصراع اللغوي، لأن كل شيء، لا يوجد شيء خارج اللغة، كل شيء يمر عبر اللغة، كل شيء هو كائن داخل اللغة، و ما يعني وضع اللغة هو وضع الشعوب، هو وضع الثقافات، هو وضع الحضارات. السؤال المهم تطرحه هذه الندوة، مستقبل العربية أو وضعية اللغة العربية، إن شاء الله نحن مجموعة من المداخلات تحاول على الأقل مقاربة هذا السؤال بطريقة أو بأخرى. اللغة العربية تحتاج إلى أن نسائلها وأن تسائلنا، على خطر إذا ما كنا واقفين في ذلك الاعتبار يعني ما نقولش متفزيق، لكن اعتبار تقديسي من أنها لغة قصوى وعظمى وكاملة، لا، اللغة كائن حي يتدرج بتدرج المتكلمين به ويتطور بتطورهم ويتراجع بتراجعهم. اللغة العربية كانت في وقت ما هي سيدة هذا العالم، اليوم فما لغات أخرى هي سيدة هذا العالم. وهذه السيادة اللسانية هي أو العبودية اللسانية ولا التهميش اللساني مرتبط طبعا بالوضع الحضاري لهذه الشعوب التي تتكلم الفصحى. هذه لغتنا بطبيعة الحال نحبها ومش بها نعبر، خطر زي بها نكون أو لا نكون، نحن إما أن نكون بهذه اللغة أو لا نكون، أو فهو الإمحاء والتفسخ والانتهاء. لذلك هي تحتاج منا أن نسائلها وأن نسائل أنفسنا في علاقتنا بها وفي علاقتها بنا. هل نطور؟ هل نحافظ؟ هل ننقد؟ كل هذا نحن مطالبون به في ذات الآن. يعني لا ينبغي لا أن نقول هذه اللغة عاجزة كما نسمع كما نسمع يعني الناس يقولوا لغة عاجزة علميا ولغة عاجزة فلسفيا ولغة عاجزة. وبطبيعة الحال هذا الأمر غير صحيح، لأن تم بلدان متقدمة لغاتها كانت لغات ميتة وهي اليوم يعني تنافس بتلك اللغة في مخابر العلم والبحوث والطيران والعسكرة وكل اللي تحب. ما نحبش حتى نذكر شكورهم. فإن شاء الله نجموا نطرح بعض هذه الأسئلة نجموا نتداول هذه الأجوبة الحقرة الملتقى سيطرح هذا السؤال صعب والله يعني صعب، لأنه أنا شخصيا لا أمتلك إجابة جاهزة. أنا بصدد السؤال دائما في علاقتي بهذه اللغة حين أكتب أو حين أتكلم أو حين أعبر. أنا لغتي هي أنا، لكن أيضا عندما أنظر إلى سلم اللساني في العالم نتفجع الحقيقة. يعني مفزع الوضع ومفزع الوضعية في علاقة اللغة العربية اليوم باللغات الفاعلة في المشهد السياسي يعني العالمي والمشهد العلمي والمشهد حتى الأكاديمي. احنا نترجم ياسر من اللغات الأخرى، ومقارنة بما يترجم للعربي إلى اللغات الأخرى فإن يعني النسبة ضعيفة جدا.
0: في هذا الإطار دكتورة آمنة رميلي، ستقدمين مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، وأعتقد أن المقالة هي مقالة طريفة جدا ومحفوفة بمحاذير شتى. من هذه المحاذير دكتورة، نتحدث عن الخطاب الإشهاري وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظ أنه توسع استخدام العاميات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام لهجات هجينة، تداول العاميات بشكل واسع رقميا، هل هذا بالفعل يهدد اللغة العربية؟ وما حدود هذا التهديد حسب رأيكم؟
2: تقريبا هذه هو توجه المقالة أو توجه المداخلة. بطبيعة الحال نحن محدودون بوقت، لكن إن شاء الله تكون مقالة يعني مكتوبة ومنشورة. كان في وقت خطرين
0: نحن في حاجة إلى قراءتها دكتورة. وأوسي محمد معنا، هو لما لا يقع توثيق هذه الندوة لأنه مهمة جدا، يعني فيها أسماء لامعة، سي وليد الزيدي، الدكتورة آمنة رميلي، أيضا الدكتور سمير الصحيمي، أستاذنا سي محمد القاضي، لابد من التوثيق يا سي محمد علي.
2: إن شاء الله.
1: تحية
2: مرحبا
1: أستاذة آمنة رميلي. نعم، وبطبيعة الحال إن شاء الله يعني بخلاف التغطية الصحفية في الصحف الورقية والإلكترونية طبعا سنقوم بتوثيق هذه المداخلات، هذا أكيد بطبيعة الحال نظرا لأهميتها، ونحن كل سنة تقريبا نقوم بذلك.
0: جميل جدا، لأن الطالب والباحث في حاجة بأن يعود إلى مثل هذه المراجع القيمة عند البحث في هذه الإشكالية الخطيرة مستقبل اللغة العربية. تفضلي دكتورة آمنة رميلي.
2: أعود إلى السؤال أو إلى التساؤل. قلت هذا هو توجه هذه المداخلة، في نهاية الأمر ما حدود هذه الهيمنة اللسانية التي تكون إما بالفصحى في بعض الأحيان أو كما قلت أستاذ لسعد يعني في هذه الهجنة اللسانية ما بين مش فقط الدارجة والفصحى، وإنما بين الدارجة واللغات الأخرى، ما بين الدارجة والفرنسية خاصة، ما بين الفصحى والفرنسية. كل ذلك مرتبط بحدود الهيمنة في هذا الخطاب الإشاري، وأنا أعتبر أن الخطاب الإشاري هو من أخطر صنوف الخطاب الموجه للرأي العام والباني للسلوك الفردي والجمعي.
0: صحيح.
2: يعني الخطاب الإشاري هذا خطاب مدروس جيدا حتى يذهب مباشرة إلى كوامن المتلقي ليثيره، لأن هم الخطاب الإشاري هو هذه الإثارة. ما هي صنوف الهيمنة التي يمارس هذا الخطاب؟ ما هي الكوامن التي يثيرها؟ ما هي مخاطر هذا الخطاب؟ هل له من إيجابيات؟ أيضا الإيجابيات طبعا تخص التجارة وتخص الاقتصاد وتخص السوق، لكن على مستوى الأثر اللساني لهذا الخطاب تلك قضية أخرى يعني معقدة ومركبة وفيها مستويات نظر كبيرة جدا، فيها السوسيولوجي وفيها السياسي وفيها النفساني وفيها الاجتماعي وفيها حتى الأنثروبولوج، لأن الكتاب الإشاري أيضا يلاعب الذاكرة الأسطورية والذاكرة الأنثروبولوجية للمتلقي ويحيي رموزه الساوية في لا وعيه من أجل أن يضيع. معناه القضية الكل في الخطاب الإشاري هو أنه يثير رغبة المتلقي في تلك السلعة المعروضة، وهذا هو وجه الخطورة في هذا النمط من الخطاب.
0: نعم. أيضا الدكتورة يعني لنستفيد من حضوركم معنا بخصوص العربية ومستقبل اللغة العربية، أعتقد أنه من بين دعني أقول المحاذير التي تحف باللغة العربية هو هذه المعالجة اللغوية والذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي خطر محدق بمستقبل اللغة العربية؟
2: والله زي معضلة كبيرة، لأنني مثلا أنا أتابع باعتبار أني مدعوة إلى مداخلة في هذا المعنى في في في تظاهرة ثقافية، تظاهرة أثر الفراشة في اليابس.
0: نعم.
2: أنا سنتحدث عن التخيل والذكاء، أو أنني سأتحدث عن التخيل والذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: ثلاثة، أنت تعرف أنه بعض التنزيلات التي أتابعها تقريبا يوميا عن خطورة أو عن قوة، خليني أتحدث عن القوة. مطقيت بالحق عن القوة الوالدة والمولدة والولودة لهذا الذكاء الاصطناعي. يعني أرباب هذا العملاق الذي من ثم هل هو بشري، هل هو صناعي محض، صناعي بشري، بشري صناعي، أسئلة كبيرة. هؤلاء الذين يقولون لنا مثلا إنه في السنوات القليلة القادمة سيصبح هو سيد المقام.
0: صحيح.
2: في الطب وفي الهندسة وفي الحسابات وفي الاقتصاد وفي إدارة الشركات العملاقة. وبطبيعة الحال آخر ما قرأت عن هذا الأمر وهو خطير جدا، أنه هؤلاء يعني الأرباب الجدد، هذا الرأس مال الإلكتروني الجديد، هذه الإمبريالية يعني الاصطناعية الجديدة، أنهم ما قلش فوتوا، وإنما أخذوا ولا اشتروا ولا افتكوا ما نعرفش الكتب القديمة القيمة في الآداب العالمية، وقاموا بمسحها بهذه يعني الآلات. وأدخلوها ضمن ما يسمونه بالكتابة الأدبية في الذكاء الاصطناعي، حتى يجعلون أو حتى يجعلوا من لغته أقرب ما لغته الأدبية أقرب ما يمكن إلى اللغة البشرية.
0: هذا
2: حقيقة أنا هذا يفزعني، لأنه لا سلطة لنا على هذه القوة الجبارة، لكن علينا أن نقاومها. نحن صحيح. مطالبون بالمقاومة. مهما تكون الخطوة.
0: في سياق المقاومة الدكتورة آمنة رميلي، أعتقد من شروط المقاومة والمحافظة على سلامة اللغة وضمان مستقبل اللغة العربية أعتقد هو الإبداع الحقيقي، الكتابة. هو أن نكتب. في هذا السياق أسأل ضيفتي الكريمة الدكتورة آمنة رميلي، ما جديد هذه الكتابات التي بالفعل نحن نحتاجها لكي نقاوم بها رداءة هذه الوضعيات التي تطرأ على اللغة أو تهدد اللغة، لا أقول بانقراض وإنما نوعا ما بتمييحها وبتبسيطها بشكل غير مستحسن. نعم،
2: تهددها بالاختراق
0: أو بالاختراق.
2: نعم، لغات ستكون مجالات مخترقة جدا بلغة الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر ما ظهر لي هو رواية مدينة الأنصاف السفلى، ولكن إن شاء الله احنا
0: بعد ذلك
2: مشاريع أخرى. الله ربي يعاوننا معناها فيها سخانة وفي إن شاء الله. نحن نحاول والله ثلاث عام يعني. كما قلت تماما، وسيلتنا الوحيدة للمقاومة هي الكتاب الإبداعية الصادقة. الكتاب الإبداعية يعني الإنسانية الصادقة، ما نعرفش الحكم هل هو نقدي ولا لا، ولكن هي الكتاب الإبداعية التي لا تسرق ولا تستنجد بالذكاء الاصطناعي ولا يعني هي تلك الكتابة التي تؤمن بالإنسان
0: صحيح
2: سيدا لهذا العالم.
0: طيب أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق دكتور آمن الرميلي، ونضرب موعد إن شاء الله في البرمجة القادمة بعد البرمجة الصيفية بشكون ضيفتنا للحديث مع مجموعة من الضيوف والنقاد حول مدينة الأنصاف السفلى. شكرا جزيلا، وأرجو لك مشاركة متميزة في الندوة.
2: شكرا
0: جزيلا، سهرة طيبة، ليلة سعيدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ محمد علي الصغير الصحفي والمكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي على هذا التنسيق لمواكبة مختلف هذه الفعاليات. أعطيني أبرز ما سيرد في الندوة الفكرية، مختلف المداخلات وأسماء المشاركين.
1: نعم بالضبط، الندوة الفكرية كما قلت هي ستكون مسبوقة بحفل تكريمي لعائلة الفقيد صادق بالعيد. رئاسة الجلسة ستكون مع الأستاذة أميرة غنيم، للأسف لم نتمكن
0: منذ قليل زميلي سليم الحزم، أرجو أن يكون المنع خير.
1: لا لا لا لا أعتقد أنها
0: غلبها النعاس. غلبها النعاس. نعم أعرف
1: حدثنا في الكواليس دكتور، قلنا أنها ممكن
0: أعرف دائما.
1: نعم تمنينا أن تكون معنا، لكن للأسف الشديد
0: إن شاء الله تكون إن شاء الله في موعد أخرى. أكيد إن شاء الله في موعد أخرى تكون معنا، وتحية لضيفتنا الدكتورة آمنة الرميلي. تحية
1: آمنة الرميلي طبعا. نعم قلنا أن هذه الندوة هي من تنسيق الدكتور وليد الزيدي الذي سيقدم مداخلة بعنوان العربية في فكرة حسين.
0: يعني وجه له تحية، هو موجود في خارج حدود الوطن الآن.
1: خارج حدود الوطن غدوة إن شاء الله. نعم. بحول الله.
0: والورقة العلمية هي كتبها.
1: هو نعم. لو كان لدينا وقت بإمكاني أن نقرأ.
0: تفضل تفضل. نعم نعم تفضل كذلك. نعم. أعطينا البرنامج وبعد نقرأ الورقة العلمية. نعم. مش مشكلة.
1: نعم. مدخلة الأستاذ آمن الرميلي ستكون بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشاري التونسي، وقد قدمت منذ قليل لمحة عن هذه المداخلة. مداخلة الأستاذ سمير السعيمي ستكون بعنوان الإبداع واللسان والبيان. مداخلة الأستاذ محمد القاضي هي بعنوان مستقبل عربية في خضم حروب اللغات. نعم بطبيعة الحال قلنا الورقة العلمية
0: بعد ذلك سيقع فتح النقاش. جميل جدا أن حلقة النقاش بعد هذه المداخلات.
1: بطبيعة الحال سيكون فتح النقاش مع الحضور. سيكون حضور بطبيعة الحال نخبوي من أساتذة ومفكرين من أبناء الجهة ومن خارجها، من ضيوف المهرجان. الورقة العلمية هي من أعداد الدكتور وليد الزيدي، التي يقول فيها: ليست الحرب اليوم حربا على المواد المكنوزة والثروات المدخورة، وإنما الحرب حرب بين اللغات، فكل مؤسسة لسانية تنزع إلى الكونية لتكون هي لسان العلوم والهيمنة والتأثير. وإذا كان فرض الاعتراف بالآخر هو سبب الحروب، فإن الاعتراف بما يحرزه الآخر من قوة وما يحوزه من نفوذ وما يوقعه من تأثير لا يتحقق إلا بسلطان اللسان بصفته المنتج الثقافي الذي يصل إلى العالم دون انتقال في المجال والمدى. وفي خضم الصراع بين الألسنة وفي ظل ما يعصف بالعالم من تغيرات، يفكر الناطقون بالعربية في مستقبل هذا اللسان وطاقته على الصمود في عالم تهزه ريح التغيير وتتنافس فيه اللغات في إنتاج المخزون المعجمي الذي يحتاج إلى المتكلم فيما يحيا به وما به يتواصل. والعربية لغة اشتقاقية غنية تتسع فيها المادة اللفظية والتوليد المعجمي للإفاء بكل الاحتياجات التعبيرية التي ينجح بها التواصل، وبها تتسع أحياز البيان لممارسة الإبداع وتعميق إنشائية الكلام. وينبغي العمل على أن تكون العربية لغة العلوم في كل التخصصات والمعارف، لا تغزوها اللغات العالمية ولا تطمس طاقاتها الاشتقاقية على إنشاء المصطلحات وتوليد المعجم في كل مرافق المعرفة ومواردها. وفي هذا الإطار ينتظم هذا اللقاء لتتقادح الأفكار وتتلاقح العقول في سبيل تنمية العربية ودعم قدرتها التنافسية في كون تدور فيه الحروب بين اللغات، لأن اللغة هي التي تبسط نفوذها وتحوز الفضاء والمجال بقوة الكلمة وسلطان المعنى. ولا شك في المداخلات التي ستلقى بما يشحذ التفكير وينمي الوعي بضرورة التحرر من سلطة الهيمنة اللغوية الغزيرة للعربية والسالبة لمواردها التعبيرية، والحال أن العربية قادرة على تسمية كل شيء والإفصاح عن كل قصد في مقامات التداول والإبداع. الإمضاء الدكتور وليد الزيدي.
0: وشكرا للصحفي المتميز الأستاذ محمد علي الصغير على هذه القراءة. أستاذ محمد كنت سعيد جدا بهذه المواكبة، تحية ليك وتحية لكل فريق الأعداد والتنفيذ أيضا والتنظيم، تحية لهم جميعا. أرجو لكم مهرجان صيفي مرايا الفنون دورة ناجحة، بالنجاح والتوفيق الأكيد. أسماء
1: شكرا دكتور.
0: خليني نقول حاجة حاجة، أنه ليس من الهين أن تجد في مهرجان صيفي أن تجد أسماء وازنة بهذا الحجم. تجد الدكتور وليد الزيدي، الدكتور أمل الرميلي، الدكتور سمير الصحيمي، الدكتور أستاذ ناسي محمد القاضي، أيضا الشعراء المنصف المزغني، سي فتحي النصري، عمر دغرير. يعني تحية لكم، تحية لكل هؤلاء الضيوف، بالله وجه لي لهم تحية، وأرجو لكم أرجو لكم النجاح والتوفيق والتميز في هذه الدورة.
1: عاشق دكتور، هو للأمانة معناها هذا سيدي. مجهود ما يلزموش ننكره، مجهود مدير المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد.
0: تحية لي، إذا كان موجود معك موجود معك هو نجم ناخذوه؟
1: والله هو احنا ما قلت لك احنا في المباشر حاليا وفي النجم، لا النجم نلقاه.
0: اي مش مشكله،
1: اذا كان عندك شيء وقت نجم نلقاه لحظه من الزمن.
0: طيب هاني معك يا سيدي، مسال ان شاء الله. يلا
1: احنا تو خاطر تو كما قلت لك في المباشر احنا تو معناها نواكبه في عرض فيلم صاحبك راجل اثنين.
0: اي اليوم عرض شريط سينمائي صاحبك راجل اثنين. اي مباشرة من نعم الحضور باهي، واحنا ننتظر الحضور موجود، حضور الحضور الجماهيري موجودة،
1: الحضور موجود بطبيعة الحال، خصوصا من من الشباب. تعرف انت طبيعة الفيلم هذا دكتور رشاد، يعني هذا ما يحبه الشباب ويقبل عليه الشباب. الحقيقة الكبار مش برشا، يعني الكبار السن، لكن معظمهم الشباب والأطفال. هذا تعرف انت تم عرضه في شكل مسلسل، هو
0: صحيح مسلسل، ثم بعد ذلك تم تحويله الى شريط سينمائي. وين سي عبد الحكيم؟ موجود سي عبد الحكيم؟
1: دقيقة فقط.
0: هيا سيدي يلتحق فينا سي عبد الحكيم بالعيد، مدير
1: المهرجان، وهو الذي الحقيقة
0: مدير المهرجان. هذاك علاش حبيت نوجه له تحية، يسهر
1: على كل شارد وورد. نعم السيد عبد الحكيم بالعيد معكم.
0: سيدي مساء الخير أستاذ عبد الحكيم، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنسير. يا سيدي فرصة طيبة، سعيد جدا بهذا التواصل.
3: مساء النور سي نسعد،
0: تحية تحياتنا لك. سي عبد الحكيم، إذا شكرا على هذا المجهود اللي بذلتوه في تأمين هذه الدورة 11 اللي ما زالت، اللي انطلقت يوم 14 تتواصل اليوم 22. صراحة برنامج ثري، برنامج متنوع، برنامج يستجيب لكل الأشكال التعبيرية والفنية، الشعرية، الفنون التشكيلية، المسرح، السينما، الندوات الفكرية. تحية لكم، والأكيد أنه هذا البرنامج كان بعد ورشات عمل وتفكير مضنية وطويلة المدى.
3: طبعا احنا على امتداد تقريبا 6 أشهر، يعني احنا في العادة بعد يكمل المهرجان تشكل لجنة من أعضاء الجمعية ومن المثقفين، ونبدأ نستعد للدورة
0: القادمة
3: ومهرجان الصيفي مرايا الفنون بطبيعة الحال كما أشرت في لسعد انطلقت يوم 14 وتلي يتواصل لغاية 22. طبعا هو مفتوح على جميع الفنون، هو يعطي الفرصة لجميع المبدعي القلعة بدرجة أولى ومن الجهة على المستوى الوطني في فقراته الكل تقريب. والمهرجان هذا فني منذ البداية كان التمشي متاعنا منها ثقافي بدرجة أولى، حبينا يكون مهرجان ثقافي عكس المهرجانات الصيفية الأخرى. صحيح. اللي البرمجة بتاعها تكون بعروض موسيقية ومسرحية. هذا هو، إذن احنا دخلنا على الجانب الثقافي في هذا المهرجان، وهو مهرجان ثقافي يعني بامتياز، في الشعر، في الندوة الفكرية، في نراهن أيضا على ونعطي مساحة محترمة الفنانين التشكيليين في بعد الثقافة. أكيد رو صديقي محمد علي بتفاصيل البرمجة،
0: أكيد
3: وكذلك القلعة الكبرى، أن يقول مش حتى من كعلاقة بالجمعية أو بالمهرجان، أيضا هي تكرم أبنائها أبنائها اللي قدموا لهذا الوطن مجهود كبير. كرمنا سنة الفارقة المرحوم فرج شوشان المثقف والإعلامي والمسرحي وابن القلعة. وفي هذه الدورة نكرم
0: الصادق بالعيد،
3: عميد قانون دستوري السيد الصادق بالعيد
0: رحمه
3: وبحضور
0: الله.
3: عائلتي إن شاء الله.
0: نعم معنا سي عبد الحكيم. اي معنا سي عبد الحكيم. طيب معنا سي عبد الحكيم ام لا؟
4: معك
0: اي انهيت استاذ عبد الحكيم؟
3: هذا هو في اخر تقريب المداخلة متاعي. نحب نتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الثقافية على دعمها المتواصل منذ تأسيس هذا المهرجان، ومن خلالها نحب نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسها الأستاذة جليلة عجبوني وكافة السلطات الجهوية والمحلية، ومن ننساش داعمي المهرجان رجال الأعمال الصادقين من أبناء مدينة القلعة الكبرى.
0: واضح أستاذ عبد الحكيم بالعيد، شكرا جزيلا وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز.
1: دكتور معك.
0: مرحبا أستاذ محمد محمد علي. إذن هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه المواكبة.
1: شكرا دكتور لسعد العياري، تحية ليك وتحية إلى إذاعة منسير، إذاعتنا هذيك إذاعة منسير،
0: إذاعة الجميع،
1: الفريق العامل، إلى كل الزملاء بإذاعة منسير اللي الحقيقة في كل مناسبة في كل دورة الحقيقة يقفوا معنا، وهذا يروا معناه ليس غريب على أبناء إذاعة منسير.
0: هذا واجبنا أستاذي الكريم. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، شكرا جزيلا على كل هذا التنسيق والتعاون، تحية لكل فريق الإعداد مثل ما ذكرت والتنفيذ والتنظيم، وأرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا، إلى اللقاء، مع السلامة، والأكيد سنلتقي في موعد إذاعية إبداعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة للجميع.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحية تأتيكم من فريق العزف لهذا اليوم في إخراج الحصة تقنيا زميلنا هيثم الناس، تحية لي على المجهود الكبير اللي بذله معنا في إخراج الحصة. زميلنا سليم الحيزم أيضا تحية لي في تأمين التنسيق لحصة الليلة. كان في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العياري، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بالمنحة المالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس، ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية. قال رئيس مشروع محطة تحلية المياه البحر بسوس المنصف عمارة أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وهي حاليا في طور التجربة، وأكد أن طاقتها الإنتاجية ستبلغ مبدئيا 50,000 متر مكعب يوميا وهي قابلة للتوسعة، وأن هذه هي المحطة عند دخولها حيز الاستغلال، بحيث أن هذه الصائفة كانت صعبة على ولاية الساحل على مستوى التزويد بالماء، وأن محطة سوسة ستساهم في التخفيف من وطأة هذا النقص. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب 170 دينار القنطار القمح الصلب، و 140 دينار قنطار القمح اللين، و 130 دينار قنطار الشعير. بلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ 14 أوت الحالي 25,155 مليار، أي ما يعادل 98 يوم توريد، ووفق آخر مؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي فإن المداخيل السياحية قد تطورت ب 217 مليار لتبلغ 4,718 مليار بتاريخ 10 أوت 2026. في منطقة الخليج العربي الغموض كبير جدا ولا يعرف ما مصير هذه المنطقة في الأيام القليلة القادمة. المصادر الأمريكية تتحدث على أن رئيس دونالد ترامب يؤكد على أن مضيق هرمز سيكون تحت السيطرة الأمريكية، وأن هناك أخبار حول تدخل أمريكي في سلطنة عمان. بالمقابل الإيرانيون وحسب مصادرهم يؤكدون أنهم يواصلون فرض سيطرتهم وإغلاق مضيق هرمز. هذا ومنذ يومين انتهت الهدنة ب60 يوما ولم تعد الحرب مجددا، ولكن الوضع مرشح لكل الانفلاتات. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أم

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات صدى الأوتار. في لقاء ينطلق معكم الآن. سعيد جدا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأيضا أراكم حول ما نقدم من فقرات فنية في صدى الأوتار. سهرة الليلة يمنح لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقراتي وأنغامي وعناصري صدى الأوتار. أي مدرعوني، أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة بالأساس وشيقة وفيها بعض المعرفة. فقراتنا كما عودناكم البداية تكون بعد قليل بواحدة من أغاني جورج وسوف وهو في بدايته. اليوم باش نحكيو على فنان الشعب. كنقول فنان الشعب أكيد مباشرة أذهانكم تمشي للسيد درويش. أي نعم، اليوم باش نحكيو على السيد درويش، عن هذا الفنان الذي لم تعرف أو لم يعرف سر وفاته إلى حد اللحظة، ولكن هناك مجموعة من التأويلات. من قتل سيد درويش؟ هل هو المستعمر أم الخونة؟ واحد من ألمع الموسيقيين والفنانين والملحنين في بداية أو بدايات الموسيقى العربية. السيد درويش صاحب الأغاني العاطفية والإنسانية والوطنية والتي لا تزال خالدة إلى حد اللحظة. أيضا باش نسمعوا السيد درويش غنيتين حلوين معروفين برشا، وباش نسمعوا الفيروز غنية مش متاحة بطبيعة، هي من ألحان سيد درويش.